صباح النور، نهاركم زين، مرحبا بكم موزي كافيه، وأحلى صباح وأحلى صبحية تعديها معنا من توا حتى للأحداش لليوم الاثنين 10 أوت 2026. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للناس الكل، وشكرا لاختياركم موزي كافيه وين ما تسمعوا فينا وين ما موجودين. طريق سليمة للناس اللي تسمع فينا في الكياس في دياركم في الخدمة، وتونس بيان سور خارج تونس ما ننساهوش اللي يكونوا معنا في الاستماع عن بعد، ونقربوهم من تونس ومن ريحة البلاد. احنا كالعادة في أحلى صباح معنا الاكتوريتي، المعلومة الحينية اللي في وقتها، برشا فقرات، وزادة كيف كيف الربح حاضر وموجود في أحلى صباح. شوية خب دايور خربش تربح، حضروا تليفوناتكم، شكون يحب يربح معنا كاخد دو روشارج، من كان الأسرع نعطيكم الرقم وتشارجيوه على المباشر باش نديماريو نهارنا هكا بالربح وبالموجات الإيجابية، ونكونوا الناس الكل إن شاء الله فرحانين. احنا معاكم كما قلت حتى للأحداش، البداية تكون مع الموسيقى، وشوية آخر نعطيكم فكرة على التوقعات الجوية وحوال الطقس بالنسبة لبداية الأسبوع هذه. مرحبا بكم في أحلى صباح.

0: سباحك بأحلى سباح.
1: صباح النور، مرحبا بكم، نهاركم أسعد الأيام. تحية الكل مستمعينا وين ما موجودين. التوقعات الجوية لنهار اليوم 12 أوت 2026 شنو تقول؟ تقول إنه عموما مانيش باش نرجعوا لدرجة حرارة مرتفعة كما رينا الأسبوع اللي فات والمدة اللي فاتة، بما إنه مانيش باش نبعدوا برشا على المعدلات العادية، ولكن اليوم نهار الاثنين نسجلوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة مقارنة بالويكاند، درجة ولا اثنين. و عموما الطقس يكون في استقرار. باش ناخذوا ديما اخر تحيين الاحوال الجويه واحوال الطقس بعد شويه مع 27 دقيقه مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي، باش يعطيونا اكثر تفاصيل ومعطيات جويه. لا ميتيو دي بلاج شتوتنا بحوراتنا اللي خرجكون جي حبي يمشي يعمل غطسه وين تنجم تكون. اذا كل شله بعد شويه في احلى صباح مواصلين مع الموسيقى. الموسيقى توصلنا الموعد دقيقه حظ بعد شويه مع فاطمه.
0: Meteo.

0: إن شاء الله نهار فيه برشا أخبار سارة وبرشا موجات إيجابية، وإن شاء الله الحظ مخبيكم زيدا أخبار بهية. ذيك عليش باش نقول لكم متابعوا معنا فاطمة في دقيقة حظ وين تلقاو الأبراج الكل. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد الناس الكل وين ما تسمعوا فينا ومين ما اخترتوا موزيكا فام. احنا مواصلين معكم صباحنا في حلى صباح حتى للحديش دقيقة حظ، وبعد ما تساوش موعد لول مع الأخبار السبعة على موزيكا فام كما كل ساعة دايور وين تلقاو الأخبار الوطنية والعالمية. مرحبا بكم معنا في أحلى صباح، خليكم مع دقيقة حظ. ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الأخبار الممتازة وبداية أسبوع موفقة. الجمعة هذه راهي تبشر بالفرص الزينة، فما مصالحة، فما زيد الأخبار الممتازة. خلي ديما قلوبكم مفتوحة للفرحة يا أبراج، واستغلوا زيد الأيامات هذه باش تعيشوا لحظات ممتازة. أول أخبارنا للحمل، بداية الأسبوع جايبة طاقة قوية وفرصة جديدة باش تنطلق بثقة. الثور الاستقرار يرافقك، والأيامات الأولى من الأسبوع هذا تبشرك بالأخبار اللي تفرح، وزيد فما تحسن في الأجواء. الجوزاء أسبوعك يبدأ بنشاط حيوية، فما اتصالات مهمة تنجم زيدة تفتح لك أبواب جديدة. السرطان راحة نفسية، كيف كيف زيدة أمورك تمشي نحو الأفضل مع الدعم. زيدة الدعم باش يكون من الأحباب والأصحاب. وانت يا برج الأسد بداية موفقة خلينا نقوله، والحظ حاضر معاك في الخدمة. العذراء تعبك باش يبدأ يعطي ثمار، والأسبوع هذا ينطلق بخطوات ثابتة وإنجازات تكبر مع الوقت. الميزان أجواء إيجابية، فما تفاهم بداية الأسبوع زيدة كلها أخبار ممتازة. والعقرب قراراتك تكون موفقة الحمد لله يا عقرب، فما فرصة زيدة باش تتجاوز عرق القديمة وتنطلق من جديد. القوس راهو الحظ يرافقك في السفر واللقاءات، وبداية الأسبوع بالنسبة ليك فيها كان الأخبار اللي ترفع المعنويات. الجدي الاستقرار ونجاح هو عنوان أسبوعك، ركز على أهداف فكره نتيجه باش تكون مشجع. والدلو الحمد لله راهو برج الدلو ديما افكار جديده، الحماس كبير. بدايه الاسبوع مناسبه باش تبدا مشروع، والا زاده فما خطوه باش تبدا فيها. ونكملوا مع برج الحوت، فما انفراجات، فما اجواء ممتازه مع فرصه ممتازه زاده على الصعيد الشخصي والمهني.
0: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: باش تربح كل يوم لقيتنا في أحلى صباح. نبدأ نهارنا بالربح. شكون زعما اليوم ينجم يكون الأسرع ويشارجي لكارت دو روشارج متاعنا؟ البرانسيب سهل برشا، تحطوا الكود دو روشارج متاع لوبيراتور تليفونيك متاعكم ونعطيكم نمرو الكارت اللي نجم يشارجيها الأولاني ويكون الأسرع، يعمل بطبيعة الكود متاع لوبيراتور وبعد رقم الكارت يربح معنا اليوم في خرب. باش تربح كان حاضرين، يلا نبدأ مع الأرقام متاع كارتتنا لليوم. أرقام الكارت اليوم هما 07-220-681-275 وفي الأخر نلقاو 44-11. مبروك للي شرج الكارت معنا اليوم، وغدوة سيغتنمون اللي ما حرفوش الحظ يلقى معنا كارتة جديدة كل يوم وكل صباح في أحلى صباح في خربش تربح.
1: خربش تربح، خربش تربح، انت صباحك بأحلى صباح.
0: أما ربح راه مازال متواصل في أحلى صباح على موزايك اف ام. شوية خير صبح تربح وزيدنا شوية خير ألو كونديكتور، دونك هذوما زوز فقرات أخرين فيهم الربح والمعلومة حاضرة. شوية خير زاد في لا ميتيو من المعهد الوطني للرصد الجوي، هذا كل أسويغونا في أحلى صباح. وشوية خير نخلطوا الموعد أخبار السبعة. أحلى صباح مواصل معكم حتى للحداش، نهاركم زين.

واللي نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت وانا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا نعرفوش نقول كلمه باهيه، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمه حلوه ما سمعتهاش.
1: بالله لا حتى انا
2: بقول لها صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: انا شكيت اش ما شيء شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذا.
0: ديل ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل، مش يدير التليفون ويحبوا يعملوا البول على شنو؟

0: ارسل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013.
2: 71-113-013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. المرصد التونسي للمياه يفيد بأن تونس دخلت خلال شهر جويلية 2026 مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة، وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطرابات التزود بالمياه، وهي أعلى حصيلة شهرية منذ بداية السنة. والمرصد التونسي للمياه يوضح في تقريره بشأن خريطة العطش أن 549 تبليغا من إجمالي الحالات المسجلة تعلقت بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب. واعتبر المرصد أن هذه الأرقام تعكس تصاعد الضغوط على منظومة التزود بالمياه خلال فترة الذروة الصيفية. ائتلاف من الشركات الأوروبية النشطة في مجال تصنيع الأدوية يكشف عن نجاحه في تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الدوائية الفعالة بما يتيح إنتاجها بشكل مستمر والحد من الاعتماد على المصانع المركزية الكبرى. ويتمثل النموذج الجديد في تطوير مصانع قادرة على إنتاج المواد الفعالة للأدوية بشكل متواصل، بما يمكن أن يسهم في الحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي وتعزيز مرونة سلاسل التوريد. وقد يمثل هذا التطور التكنولوجي فرصة لتونس لتحديث منظومة التصنيع الدوائي وتطوير إنتاج المواد الفعالة محليا، بما يعزز أمنها الدوائي ويحد من مخاطر اضطراب سلاسل التزويد. وزارة البيئة تشدد على أن العمل متواصل لاستكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن. وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب غسان يمون بشأن ما اعتبره تعطل المشروع. وأضافت وزارة البيئة أنه يتم بالتوازي تنفيذ مشروع نحو نموذج دائري لمعالجة وتثمين النفايات بجزيرة جربة في إطار اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من التعاون الياباني والإيطالي بطاقة استيعاب تبلغ 6,000 طن. عالميا، أوروبا الغربية سجلت خلال شهري جوان وجويليا أعلى حرارة على الإطلاق منذ بدء تسجيل درجات الحرارة وفق ما ذكره مرصد أوروبي في ظل تفاقم التغير المناخي. وتعد أوروبا القارة الأسرع احترارا في العالم، وقد اتسم شهر جوان وجويليا بموجات حر متتالية ودرجات حرارة حارقة وظروف جفاف شديد، حيث سجل معدل درجات الحرارة مجتمعة في أوروبا الغربية خلال الشهرين المذكورين 21.62 درجة مئوية، متجاوزا الرقم القياسي المسجل عام 2022. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا وكامل فريق. أحلى صباح، إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: على موزيكا فيم. نهاركم زين جديد. المتوقع انه اليوم الاثنين 10 أوت 2026 باش يسجلوا ارتفاع في درجه الحراره. قديش هالدرجه هذه وقديش هالارتفاع كيف السواحل حال بحوراتنا وشطوطنا وسرعه الريح اللي تحدد ذيك البحر هايج ليه مضطرب ليه. كل التفاصيل باش ناخذوها بعد لحظات من المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد بنخرجوا فاصل صغير راجعين مع الميتيو.
1: انت سباحك باحلى سباح برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك أعطيني وين؟
1: أكثر أخبار.
2: مصادر مطلع لي مزيك.
1: أكثر تحليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت. أي ولا أسعار.
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي دور تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
0: سيريو كما
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
6: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسيبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. -50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano العلامة الأولى في تونس.
1: انت سباحك

0: بيك كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. ابعث عزيزة على 98 787 787. عزيزة فيك الخير. امشي لعزيزة.
1: بداية أسبوع موافقة للناس الكل اليوم الاثنين عشر أوت 2026. كيفاش نبداو الجمعة متاعنا في علاقة بالتوقعات الجوية؟ كل التفاصيل ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم معنا سعيدة بن صالح أكثر معطيات جوية. نهارك زين سعيدة، مرحبا بيك.
2: بحنون ليلدا، تحية ليك ولكل مستمعي ذات مزايك.
1: يعيشك، تحية كبيرة ليك. دونك المتوقع نسجلوا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة ذولي اليوم.
2: الحقيقة هو ارتفاع طفيف متوقع اليوم، نتوقع بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات. نجم توصل حتى 43 درجة في الجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. بالنسبة لتونس العاصمة، البارح سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى البارح بعد الظهر. اليوم نتوقع تقريبا 37 درجة، هو ارتفاع طفيف تسمى قريب برشا المعدلات العادية لشهر أوت اللي هو 35 درجة المعدل العادي بتاع تونس. كيزيدوا درجة أو درجتين ديما تقع درجة حرارة معتدلة، يعني مقارنة يعني باللي عشناه الفترة اللي فاتت تم يعني درجة حرارة بيا. يعني بالنسبة للطقس اليوم صافي إلى سحب قليلة في أغلب الجهات، ريح من القطاع الشرقي ضعيفة إلى معتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر في منطقة سيرات، وبالتالي البحر قليل الاضطراب، يصير مضطرب في منطقة سيرات بعد الظهر. بالنسبة ليوم الغد الثلاثاء

0: تواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحب. حرارة زادة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 37 و 42 درجة بقية الجهات مع ظهور شهيدي محليا. البحر يكون متموج غدا في منطقة سيرات وقليل الاضطراب في بقية السواحل. الأربعاء والخميس زادة يتواصل الطقس صافي إلى قليل السحب، الحرارة في استقرار والبحر يصير قليل الاضطراب.
1: دونك هذه أهم المعطيات في بداية الأسبوع هذية. يعطيك الصحة سعيدة، شكر كبير ليك سعيدة مصالح، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه تقريبا أهم المعطيات والمعلومة الهامة، أنه ما رجعناش لدرجة الحرارة المرتفعة جدا واللي بعيدة على المعادلات العادية كي مرينا في الأسبوع اللي فات، في أول وعلى الأقل والأيامات اللي فاتوا. دونك الطقس عموما في استقرار، إلى جانب التوضيحات والتفصيلات اللي أعطتهم لنا اليوم سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. كانت هذه لميتيو.
2: كتالوج عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: موصل معكم صباحنا في أحلى صباح. باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع مع السبح تربح. صباحنا نبدأوه بالربح، نبدأوه بالموجات الإيجابية. 71.12 نلبسوا سهل برشا، واليوم تربحوا معنا لو دو برودوي من أهدية جديدة بقيمة 100 دينار. نرجع بعد الفاصل.
1: انت صباحك بأحلى صباح. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي. وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
2: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Les Cooper, soldes les prix, jamais la qualité.

0: قادر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بن على بن.
1: صباح تربح إن شاء الله معكم تبدوه بربح. صبح تربح على موزيكا فين مرحبا السبعة واربعة وثلاثين دقيقة كل عادة على 71-13-1000 كل يوم تطلبونا تشاركوا معنا تخرجوا في تيراج وصور وسؤال سهل في خص معلومة تعديت معنا في أحلى صباح وتربحوا معنا اليوم أن لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار في تيراج تخرجوا معنا اليوم غادة براني من تبربة ولاية منوبة دونك كتب بي مؤسسة ما نعرفش في الخدمة كون جي غادة نهار كزين يا غادة مرحبا
2: صباح النور اللي في الخدمه ديجا خلصت بكري شويه اليوم
1: اي بيه تري بيان قهوه موزايك في الاستماع لينا ان شاء الله ديما زاهيه وفرحانه يا غاده
2: ان شاء الله يا رب
1: ان شاء الله يا ربي بيه نبداو وننوي باش نربحوا اليوم
2: ان شاء الله
1: ايه نادي ما نعاونكم الصباح نحب الناس الكل فرحانة اللي هز تليفون خرج في القرعة لازم يربح تبقى انت تتعاون معايا شوية خاطر ساعات نعطي ديزانديس ياسر سهلين ومتمهميش ما يطلعوش هكا ما يركزوش برش بيه يلا ركزوا مليح يا غادة سؤال سهل برشا وسورتو انه الانفورماسيون اسبق وحكينا عليها وتناولناها في احلى صباح. السؤال يقول يا غادة في علاقة بسؤال اليوم تونس باش تشهد فينومين ولا ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في كسوف جزئي للشمس وهذايا كيما نراو في برشا بلدان من العالم وأجزاء من حوض البحر الأبيض المتوسط. في تونس الكسوف هذايا للشمس وقتاش باش يكون الدات قريبة قريبة قريبة يا غادة نعطيك فرصة الإجابة أولى يلا
2: قريبة قريبة
1: قريبة برشا برشا
2: بعد غدوة
1: بعد غدوة إجابتك صحيحة جستمان هار الأربعة 12 أوت باش نراو الكسوف هذية وكنا خذينا تدخل معانا من المعهد الوطني للرصد الجوي وقال لنا أنه العليش متميزة الكسوف هذية على خاطره صغار ويصير مخر معناه في العشية قريب الغروب دونك يبدأ مع 36 دقيقة تقريبا ويتواصل 46 دقيقة هكيكا ويتواصل حتى الوقت الغروب وأكثر بلاصة نجمه نخلطوا فيها للبيك خليني نقول هو منطقة غار الدماء 64% تقريبا من الكسوف سينان في الإجمال شكونوا في حدود 59.3% وفما برشا بلايس في تونس نجموا نشوفوا منهم الكسوف الجزئي هذية دايوغ ركزوا 5 مواقع بالتليسكوب والتجهيزات اللي عندهم باش العموم ينجم يشوف خاطر بالعين مجردة ماذا بنا ما ثبتوش بالكدي تنجم تدور العين ولكن تنجموا تمشيوا للبوان هذوما والمداخلة كاملة موجودة على الباش فيسبوك اكتبوا أحلى صباح كسوف جزئي لهذا 12 أوتو تلقاو لا فيديو. مبروك يا غادة ربحت معنا ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار مبروك يا غادة. الو يعيشك يفضلك يا غادة ان شاء الله ديما انت زيدة كيف كيف دو بون هومور وباشا مانجات ايجابية عزيزتي شكر كبير ليك وحب ان انت حي الناس الكل زيدة اللي يحبوا كيما غادة يربحوا معنا اطلبونا كل يوم على 71-13-1000 تربحوا لولو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار لخاطر جديدة كيما العادة اتدللكم بالربح وبالكادوات مع لي صوص جديدة ركزوا مليح خاطر مازالتوا تنجموا تربحوا راهو دونك نجموا تذوقوا اكيد البنة وتمشيوا الموندو اخر مع الفاريتي الموجودة مع لي صوص جديدة تعرفوا اللي في جديدة فما صوص تونيزيان وتوازويزة فما صوص تختار بالفريشور متاحة فما صوص وبوافر اللي تهزكم الجو الكامبينغ واللمة زادة كيف كيف نجموا بقيت لقام تاع لي صوص جديدة تكتشفوهم كيما صوص الجيريان صوص فين زيرب وكيف كيف اي وصوص الاي على لي ريزو سوسيو متاع جديدة باش تدخلوا هكيكا في القرعة ايوي فما قرعة وفما ربح زادة مع لي صوص جديدة وتكونوا من ربحين 200 دينار للربح مع لي صوص جديدة كل واحد يختار الموندو ليواتي جديدة اكيد بنا على بنا ادخلوا تو دو سويت على لي ريزو سوسيو لي باج جديدة باش تنجموا تشاركوا تربحوا ال 200 دينار كانت هذية صباح تربح مع جديدة
0: صباح تربح على خاطر كل صوص والموندو اللي تهزك ليه اكتشفوا معنا للصوص جديدة واختاروا الموندو اللي ويتيك جديدة بنا على بنا ابدا صباحك

0: توتال انرجي الوقفة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادوات للربح. ملا اعمل تلافي ثنيتك وحفل صيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور
0: نهاركم زين. الو كونديكتور على موزيك كافي مع توتال انرجي. الربح يعرفكم في ثنية مستعملي طريق السويق اللي يشاركوا معنا كل يوم، وزميلنا صلاح الدين السكوحي كل مرة في بلاصة سؤال في علاقة بالسلامة المرورية، واللي جاوب صحيح 200 دينار. شكون زعما سعيد الحظ متاع اليوم وزادة وين موجود زعما سلاح؟ نهارك زين سلاح.
2: تعرفوا ليندا اللي كنتي والكل المستمعين وين ما كانوا موجودين، ان شاء الله يا ربي طريق سلامة للناس اللي في كهربا، وان شاء الله بداية اسبوع ممتازة للناس الكل، وبالطبيعة ان شاء الله كما نقولوا ديما علينا ان شاء الله ديما بالزهر للناس الكل. واليوم احنا معنا زي النجم نقولوا واحد من المظاهرين اللي ديما يقبلونا في هذا الكونديكتور. صباح الخير يا حموده.
3: صباح الخير نهاركم زين. صباح الخير
0: نهارك زين. مرحبا بك حموده.
3: الحمد لله عايشك نهارك
2: زين الامور يا حموده. دونك احنا اليوم عندنا سؤال كالعاده، سؤال 200 دينار. وحموده قبل ما نسال سؤال 200 دينار، انت سنه عام خريج ترمين
3: برمي ديبلاس ولا برمي
2: ترمين بتاعك تسبيق؟
3: والله طبعا عندي حتى 30 سنة ولا
2: أكثر. 30 سنة ولا أكثر. دونك تبارك الله يا حمودة. دونك بتصور 30 سنة ذي عندك الخبرة بستنجم أنت تجاوبنا على السؤال متاعنا بالنسبة اليوم. حاضر ولا
3: إن شاء الله؟
2: فكرة كالتليفون تليفونه بدي يسوني مني سمعوا حمودة بدي يكلموا فيه. دونك كيف شمدين نسألوك يا حمودة السؤال متاعنا يقول لا. بالنسبة للمتربط معايا الإنسان مازال كيخذي الترمين تاعو، يعني مازال متربط مازال في البدايات، قديش يقعد في الفترة هذيك يا حمودة؟ وعطينا قديش يقعد متربس، يعني الكهرباء نتاعو قد عنده السيارة نتاعو قديش يقعد متربس؟
3: نورمال عامين.
2: قديش؟
3: نورمال عامين.
2: عامين يقعد المتربس. هذه هي إجابة حمودة. وأنت قبل أنت قديش قعدت حمودة؟
3: عاما.
2: قبل عام وتوا عامين، وهذه هي الإجابة نتاعك يا حمودة. تربحك 200 دينار من هذه.
0: مبروك عليك
2: يا حمودة، التحيه
0: يا ما اساله يا سلاح ما فهمنيش، هو عام وهي عامين ايش معناه؟ هو خذ قبل خاطر كنت عام ولا هو سرق عام؟
2: لا قبل كنت عام.
0: اي ولا خاطر ما قلت ليش عمر باش نعرفوا جينيراسيون قبل ولا توا؟
2: قديش عمر انت يا حمودة؟
3: 53 سنه.
0: 53 سنه. مبروك عليك.
3: القانون قبل انت كان
0: اي بالضبط. هذيك علاش حابين نثبتوا بين جينيراسيون يا حموده. ان شاء الله طريق السلامه ليك يا سيدي.
2: شكرا لك يا نيكون. كل عاده هاك شفت احنا اليوم ال 200 دينار، ان شاء الله مبروك عليك يا حموده. وكل عاده كيف كل يوم معك مين ده؟ فما الربح وكل مره في بلاصه وكل مره 200 دينار يشيل واحد.

0: لو كوندكتور و 200 دينار مع توتال انرجي.
1: سي فسني في محطة توتال انرجي الوقت فيها تفرشيكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كادويت للربح. ملا اعمل تلافيت نيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.

0: صباحنا متواصل معكم ليلة 11 في أحلى صباح شوي خير موعد أخبار 8 وزيد الأخبار الرياضية في سبور إكسبريس ساعتنا جاية بوان روت حالة طرقاتنا كيساتنا وين دنيا مسرحة وين فما دي بوشون وديز امبوتياج لو بوان دو جور مع إيا الدهماني زيد كيف كيف من بعد شوية وعود على مواضيع تخص لكتواليتي دقيقة حظ وغيرها من المواضيع والأخبار اللي باش نحكيو عليها في أحلى صباح ليلة 11 معكم خارجي فاصل وراجعين
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح للخدمة اللي لازمهم بيك اب كيس يهنيهم على الخدمة كل يوم ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر ما لا تنجيز الاقرب اجنس بيجو لوفر تقعد لاخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل
2: ثم تفعيل مود السولد الصيفي بنجاح باش تتمتع بأحسن نفريات اضغط على 1 باش تشري دبش بأحسن نسوام اضغط على 2 باش تشارك في الليجو وتربح كادو اضغط على 3 وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص مع لي كنتي سور بلاس ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفي مود السولد ونتمتعوا بأسوام ما كيفاش ودي ريدكسيون توصل 70% تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون
3: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل احنا عنا الاثنين فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح
4: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20-50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
5: عايش البرة وبعيد على بلادك احنا نخليوك ديما قريب امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه une gestion de votre compte à distance des transferts d'argent rapides et sécurisés des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne امين فيرست بانك لاكثر معلومات ادخل على www.aminbanktru.com اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش
6: أمين بانك le partenaire de votre succès
7: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn إكزيست You can't resist
1: إمتى سباحك؟

0: 7:57 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد. أكيد في الويكاند شفتوا برشا على فيديو اللي دارت فيه علاقة بجسم هكا أخضر لون في سماء تونس، وبرشا تساؤلات من قبل المواطنين وبرشا إشاعات وبرشا تحاليل، وكل واحد شنو اللي يحكي، كل واحد شنو اللي حلل. احنا نحاولوا بعد شوية ناخذوا المعلومة من المصدر ونفهموا أكثر شنو اللي صار. استنوا داخل معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي باش نفهموا هالجسم هذية منين جي وكيفاش نجمو نعطيو تفسير ربما للي ريناه في السماء والفيديو والتصاور اللي تم تداولهم. هذا أسفيفر معنا إن شاء الله شوية آخر في أحلى صباح بعد أخبار 8 وبعد زادة سبور إكسبريس والأخبار هذية. راجعين مع البوان روت افيك نوتر كونسلتان مراد الجويني، وزادة يتحق بنا يدهماني في البوان دو جور، ومعاه اليوم يحكي على صابة الحبوب وتحدي القطاع، تفاصيل الكلها بعد شوية. سنة دقيقة حافظة مع فاطمة وبرشا متابعات وأكتوالتي وأخبار الأحداث في أحلى صباح. نرجع بعد الأخبار سبور إكسبريس.
1: انت صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح
2: فيليسيتي.
3: صيف السنان عينيك محلولة مصحصة فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا لصحة.

0: وتفرهد.
1: خذيت الباك وتحب تقرا حاجه في السنتي؟ في لونيفرسيتي محمود الماتري الاختصاصات اللي يقدموهم يحلوا افاق الشغل في تونس وفي الخارج. تحب تولي انفيرمي، انفيرمي جيرياتر، تكنيسيان انستيزي، ساج فام، نوتريسيونيست ولا كيني فيزيوثيرابوت، ادخل umm-tunisie.com ولا هاشتاغ umm université محمود الماتري.
2: في مونوبري لي زوفر امباتابل وحتى 16 اوت تجيكم باوفر الدوخ كلاس جيلايس 1 لتر ب 8 دينارات و 990 مليم ومعاه الثاني بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه، مونوبري ديما معك.
3: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي الجديد.
4: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل دودو. وعلى خاطر ترابل دودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في وحده من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وقابس. ملا جرير ترابل دودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترابل دودو لي بري دودو.
5: خذيت الباك وما زلت حاير في الاورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس باش تتعرف على 6 ايكول نتاعها: ايكول دو سونتي، بيزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ايكول دو كوميونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي زيكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي ايكول؟ وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش توفر لك اون سيونس دورينتاسيون بيرسوناليزي غراتويت. بور بلوس دانفورماسيون كلموني 71 796 779. Université centrale, ton ambition.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الفلاحة تقول إن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكنه من استيفاء شروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الأجل قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة. وأوضحت الوزارة في ردها على سؤال للنائب البرلمان عواطف شنيتي أنه تمت إحالة الصيغة المعدلة من مشروع المجلة إلى المصالح المختصة بتاريخ 30 جوان 2026. وتتضمن الصيغة الجديدة وفق وزارة الفلاحة نسخة أولية من مشاريع النصوص التطبيقية إلى جانب مذكرة تفصيلية بشأن الأحكام الجديدة التي تعكس البعد الإصلاحي والتجديدي لمشروع المجلة. بلدية تونس توضح أن الشجرة التي تم تداول مقطع فيديو بشأن اقتلاعها من أحد أنهج وسط العاصمة كانت في حالة جفاف ويبس متقدم، ما جعلها تشكل خطرا محتملا على سلامة المترجلين ومستعملي الطريق خاصة مع إمكانية سقوط أغصانها. وأكدت البلدية أنه تم اتخاذ قرار إزالتها في إطار التدخلات الوقائية التي تقوم بها المصالح البلدية، لافتة إلى أنه سيتم تعويض الشجرة التي تمت إزالتها في إطار برنامج إعادة التشجير بغراسة شجرة من النوع ذاته. وزارة الشؤون الثقافية تؤكد حرصها على تسوية جميع الوضعيات التعاقدية بما في ذلك وضعية المنشطين المتعاقدين بنظام الحصة الواحدة وفقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. والوزارة تبين في إجابة عن سؤال للنائب بالبرلمان نور الهدى الباسطي أن مسار التسوية يقتضي ضرورة صدور نصوص ترتيبية في الغرض بما يسمح باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. عالميا وكالة رويترز للأنباء تقول إن أسعار النفط ارتفعت اليوم الاثنين مع استمرار حالة الضبابية بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مشيرة إلى اشتراط إيران تلبية الولايات المتحدة عدة شروط حتى مع دخول طهران ومسقط المراحل النهائية من الاتفاق على ممرات ملاحية جديدة. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 84.39 دولارا للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 78.77 دولارا للبرميل. وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من 7% الأسبوع الماضي وسط أمال بأن إيران وعمان اقتربتا من التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز الذي كان يمر من خلاله خمس نفط العالم قبل الحرب. المنظمة الدولية للهجرة تعلن نزوح أكثر من 5000 شخص من 10 قرى في ولاية غرب دارفور غرب السودان جراء تصاعد التوترات الأمنية واندلاع اشتباكات. كان هذا موجز الأخبار وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع فهمي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
5: صباح النور، البداية بالنجم النادي الساحلي واللي يضمن رسميا المشاركة في البطولة، وهذا كل بعد الهبة التاريخية لجمهور ليتوان مختلف شرائح. ونحكيه على الأحباء، نحكيه على الملعبية السابقين، نحكيه على مسؤولين سابقين، رجال أعمال، شركات، وكلهم البارح والساعات اللي فاتوا الأيامات اللي فاتوا ساهموا بشكل مباشر باش النجم النادي الساحلي سكر ملف النزاعات. تقريبا نحكيه على 18 ملف أغلقوا رسميا، وبالتالي النجم النادي الساحلي يضمن المشاركة في البطولة. وأيضا الإدارة الليتوال تعدت لغلق ملفات أخرى، والنجم كما قلنا أهم معلومة هم أخبار كونه الليتوال بيكون موجود في البطولة. كريم العكروت رئيس الهيئة التسيير الليتوال يعلق على ما قام به جمهور نجم الساحلي.
6: فرحان برشا برشا برشا باللعبه التاريخيه نتاعكم، وبرهنتوا الجميع انتم جمهور من ذهب، جمهور ما نجمش نخلي جمعيه وكيك سوا لي كونديسيون. احنا كان عندنا ثقه فيكم وعرفناكم انتم مش خليوا الجمعيه، الحمد لله وصلنا اليوم بس كان بدي سيت كلب اون با افور ليسونس. ان شاء الله الايام القادمه باش نخلصوا الجواريات تواصلوا مع المحامين اون با افور الكوتوس نتاعنا بالتربي واللي تواجد تكون رابطه المحترفه الاولى. كما تعرفوا قبل واش نكون ونحكي بكل صراحه، قبل ما كانش فما قوانين فيفا وقوانين كافي اللي تجبر الانديه باش تخلص اللاعبين نتاعها، قبل ما كانش فما صرامه هذه، وهيك علاش معناها الناس كان ما خلصش جوارات وهو يقعد دوسيت في القجورات. البيانات كلها راهي من 2019 2020 2021. اللدقه التاريخيه هذه ما كان عندنا حتى شكل باش نوصلها، معناها متفقين احنا عرفنا الجمهوريه طوال يحب الغصات بس ساعات يحب اخر وقت يعرف يوصل للاخر وبعد يعمل هي الهبه نتاعو مسنسين به، واحنا ما كان عندنا حتى شكل بارابور. احنا عشنا كل ثقه وكان عندنا امل كبير وثقه كبيره فيكم، وثقه هذه مازالت متواصله وقدر تربي الباز نتاع الجمهوريه طوال يكون اكتيف يكبر يوم بعد يوم. ان شاء الله يا ربي الاهداف مازالت قدام ونوصل كل ما بعضنا، والهدف نتاعنا توا عندنا دوسيات اخرين يلزمنا نكملوا، ما يلزمناش نوصلوا العام الجاي نفس السيتياسيون هذه، يلزم اللحظه هذه نخدموا باش الصيف الجاي ما نعيشوش اللي عشناه المره هذه.
5: في النادي الافريقي اليوم تكون العوده للتمانين وباش تعرف التحاق حمزه الخضراوي اللي كان مصاب وباش يكون موجود مع المجموعه، كيف كيف المجموعه باش تعرف انضمام المهاجم الجديد للنادي الافريقي الكاميروني تاديوس نكينغ مقابل غياب حسام بن علي اللي تعرض للاصابه في المباراه الوديه الاخيره ضد اتحاد كرتاج. نتائج المقابلات الوديه اللي تلعبت البارح، فوز السي اس اس على سان بيدرو 1-0، بونتو محمد صالح المهذبي النجم الساحلي فاز 2-0 على الاولمبي البيجي، هدف منهم لسانديو هدف اخر للاعب يقوم باختبار في الاتوال. كيف كيف تقدم سقيت الدير فاز 1-0 على منتخب اقل من 21 عام اللي حضر العبله بالبحر الابيض المتوسط، بونتو سقيت الدير مركز زياد العلوي. الملعب التونسي وشباب لوزاد تعادل 1-1، هدف بونتو استاد مركز رفائيل الرياحي، ونادي حمدان خسر 2 بلاش قدام شبيبة القبيل. نادي الشمال القطري كما كان منتظر اعلن بصفه رسميه عن انتدابه لمحمد علي برمضان بعقد لمده 3 مواسم قادم من النادي الاهلي المصري. كانت هذه اولى نشرات الرياضيه لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فام بنات.
2: مخاطبكم مشغول لانه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.

من 6 ل 11 كل يوم معكم في أحلى صباح على مزيكا في 8:15 دقيقة باش نخرجوا وفاصل صغير ومن بعد نرجع مع بوان روت مع نوتخ كونسلتون مراد جوفيني. خلي ياخذ فكرة على كيساتنا في بداية الأسبوع جينيرال. يقول لك أول الجمعة يبدأ فما شوية أمبوتياج بوشون باش الناس تخلي قضيتها بعد الويكاند لنهار الاثنين. طبعا شوية نكتشفوا التفاصيل هذه الكل. سنوز دو بون دو جور مع إياد الدهماني دقيقة حاضر شوية آخر وبرشا متابعات وأكتواليتي لل 11 معكم في أحلى صباح. نخرج فاصل ونرجع مع بوان روت. انت صباحك

0: sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق كلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: وتفرهد
1: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازين أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: ابدأ سباحك

هذه كانت من أهم الخطوات اللي مهدت الولادة نينتندو 64، الكونسول اللي خلات ملايين اللاعبين يكتشفوا عالم 3D الحقيقي مع ألعاب أسطورية كيما سوبر ماريو 64 وThe Legend of Zelda Ocarina of Time. قرار واحد، أما تأثيره مازال حاضر حتى اليوم في عالم الجيمينج. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تك نيوز. في الحركة في الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفنسي ملا خذ لوفر ب 29 دينار و 600 في الشهر وتكلم اوني ليميتي وتمتع ب 29 جيجا انترنت، يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب كلكم على موجة ليميتي. تك نيوز باي تي تي. صيف السنة مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع اقوى غيزو وانترنت تي تي. ابدأ سباحك.

0: أكشلترا، الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.
1: وقيت هذيك اليوم لو بوين روت avec notre consultant مراد الجويني. نعملو طلع على كياساتنا طرقاتنا خاصة في بداية الأسبوع وين الحركية تزيد شوية القضيات الناس الكل ماذا بها سورتو مع سيونسيونيك تقضي قضيتها صباح صباح النور مراد نهارك زين
2: نهارك مبروك لينزا توتيتيف وكل اللي يسمع في أحلى صباح على مزيكة
1: يعيشك تحية لك مراد بداية الأسبوع شنو أرصدنا اليوم على طرقاتنا وكياساتنا
2: ما في شك ليندا انطلاقة الأسبوع طبعا مش تكون حركية فيها كثافة في عديد الطرقات على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة من اللحظة حركة فيها كثافة مرورية وتتواصل الحركة إلى حدود مدخل شارع في بورقيبة سنون جد قد مشوية القدام على مستوى شارع المغرب العربي ونلقاو الحركية فيها الكثافة خصوصا على مستوى المنطقة الصناعية الشرقية واحد كذلك على مستوى الشرقية اثنين سنون على مستوى الطريق الوطنية رقم 8 انطلاقا من النحلي لحظة حركية فيها كثافة تتواصل الحركة هذه إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي أيوة. ونلقاو الانفراج في الحركة واحنا داخلين إلى وسط العاصمة ساحة باستور ومنع عبر شارع محمد الخامس وصولا إلى ساحة 14 جانفي كيف ذات اللحظة حركية فيها كثافة مرورية ما هيش الكثافة الكبيرة ولكن تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك انتباه شارع الحرية سينو على مستوى شارع طيب الهيري ونلقاو كذلك الحركة تو عادية ولكن توقعوا من حين إلى آخر باش تكون الحركة فيها كثافة مرورية نقطة في نفس البحر على مستوى شارع ولاد حفوز باب سيدي عبد السلام واحنا داخلين إلى ساحة باب سعدون ونلقاو الحركة كذلك فيها كثافة المرورية الحركة زادت كيف اللحظة على مستوى شارع مفتاح سعد الله واحنا داخلين إلى ساحة باب سعدون ومنها عبر شارع 9 أبريل وصولا إلى ساحة القصبة وبعد ساحة القصبة على مستوى باب سيدي جاسم واحنا ماشيين إلى الوردية على مستوى ساحة 13 أوت ونلقاو كذلك الحركة فيها الكثافة المرورية نفس المحور على مستوى شارع الإطراد واحنا ماشيين إلى ساحة الزلاج عبر الطريق الوطنية كذلك رقم واحد على مستوى الزلاج ردوا بنا شوية ثم ثم الإطراد وغاديكا لأنه التياس واحنا ماشيين إلى بن عروس في الفاصل في هز دوز كرهب معناه يولي هز كهرباء واحدة فبالتالي باش نلقاو شوية اكتظاظ ردوا بنا شوية نخليه مسافة أمان كافية بيننا وبين السيارة اللي قدامنا حتى اتمكننا من ردة الفعل عند الاتفاق شارع جمال عبد الناصر شارع المجلسين باب الزهيرة كذلك على مستوى باب جديد باب النارة ونلقاو كذلك الحركة توا عادية ولكن نتوقع من حين إلى آخر باش تكثف الحركة طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت ردوا بنا على رواحنا ردوا بنا على بقية مستعملي الطريق اللي معنا اليوم سواء مترجلين وإلا سواء درجات نارية وبطبيعة الحال ردوا بنا كذلك على مستوى مخالفة الأفراد في السرعة لأن في بعض الاحيان احنا نعرف توا السرعه اللي في داخل مواطن العمران معناها 70 كيلومتر في الساعه خارج مواطن العمران معناها السرعه المحدده ب 90 وكذلك على مستوى الطرقات السياره السرعه المحدده ب 110 كيلومتر في الساعه نلتزموا بالقوانين هذه نلتزموا كذلك بسرعه ما ننساوش وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك المقاعد الخلفيه ردوا بالنا على وليدتنا الصغار كذلك يديركم معنا ما نركبهمش من قدام نحطوهم في الشاز نتاعهم ونركبوا لهم السنتور وان شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا مثل هالنصايح لان فيها سلامتهم وسلامه غير من مستعملي التاريخ باش نكونوا ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه وسياقه امنه للجميع ان شاء الله
1: اكيد يعطيك الصحه مراد نشكرك برشا مهم ديما نختموا الفقره معاك ببعض النصائح للسلامه المروريه هما يظهروا حاجه بديهيه ساعات وبنال ولكن برشا ناس للاسف مش قاعده تحترم فيها ولذا نردوا بالنا طريق سلامه للناس الكل وان شاء الله تعديوا عطله امنه وصيف فيه كان ان شاء الله الحاجات الايجابيه ليكم لعائلتكم في الكونجيات في لي ديبلاسمون تاعكم في بحوراتكم ومره اخرى طريق سلامه لكل مستعمل طريق كنديه لو بون روت
0: شاني ليكشلترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: اكتواليتي اخبار لو بوين مارشي دقيقه حظ صندوق عجب وباش فقرات استنى فيكم المنوني حتى ال11 في احلى صباح. نحكيو شويه اخر على لي سول زيد كيف نحكيو على الجسم الاخضر اللي ظهر في سماء تونس واللي اثار تساؤلات العديد من المواطنين. رينا صور رينا فيديو رينا زيد برشا تحاليل اللي معناها بعدت بينا ساعات لبعيد. بعد شويه نزيدو ناكدو ما قالت جمعيه علوم الفلك انه حاجه عاديه ولو مش كيما برشا ناس خموا في اوفني وفي حاجات طائره, لكن فما تفسير لشيء اللي رينا. بعد شويه تنمشيو ناخذوا اكثر تفاصيل في الاثناء باش نواصلوا معكم في احلى صباح. نخرجوا فاصل صغير ولتحق بينا اياد الدهماني في لو بوان دو جور. اليوم نحكي على صابه الحبوب وتحديات القطاع.
1: ابدا صباحك باحلى صباح احلى صباح تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لاشونس أبارتين العشر مسمى تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبرتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير تعيش معك حتى ل 6 سنين واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
3: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت الموعد مش يكون مع مسرحية هومة تستوستيرون لسيرين جنون.
4: حد ناجم مازلت عندي بلاء.
3: هما هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون, يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق اللي يكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هومة تستوستيرون. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أشورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان et Mosaïque FM.

0: بوان مع إياد الدهماني.
1: إياد صباح النور، إن شاء الله بداية أسبوع موافقة ليك والمستمعين الكل. شحوالك إياد؟
2: صباح النور ليندا، تحية المستمعين الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع يا رب.
1: يعطيك الصحة. موضوع اليوم باش تحكي لنا على عصابة الحبوب وتحديات القطاع بيانسيغ في تونس.
2: فوالا اليوم باش نحكيو على عصابة الحبوب برشا، حتى يمكن المستمعين يقول لك با موضوع يهم ليزكسبير الناس الفلاحة اتسترا، ولكن في الحقيقة الموضوع أبعد من هكا برشا. نحكيو على موضوع يهم الأمن الغذائي التونسي. إيه داير، خلينا ننطلقوا من إندوني اللي يمكن برشا ما يعرفوهاش. في العالم تونس ترتيبها قديش في استهلاك الحبوب برابيتون في العام؟
1: باه قديش؟
2: لولا
1: لولا
2: لولا في العالم في استهلاك
1: صادم هالترتيب
2: برابيتون. نمشي معاك أكثر، هما حتى كي يحسبوا يحسبوا بالكالوري. دوك من اللي شيفر اللي لقيتهم واللي معناتها انتربيل واللي تخلينا نفهموا الكيستيون تاع علاقتنا بالحبوب، هي نعرف تبارك الله عليك معناتها عندك المعطيات. انا دولت قديش يستحق من كالوري في النهار
1: راجل ولا مرأة؟ سي
2: لا موين
1: 2800 500 3000 ماكس.
2: التونسي حسب عدد كبير من التقارير معناتها 1600 كالوري برجور يجيو من الحبوب فقط. يجيو من الحبوب فقط. اي داير باش نسبو، ماهيش جوست اون دوني تونسي. كي نشوفوا المغرب العربي نلقاو تقريبا الجزائر والمغرب ماهمش بعاد علينا في الكلاسمون. اي هذايا يخلي انه راهو كي نزرو الحبوب راهو مانيش نحكي ولا حاجه كومبليمونتير في حياتنا ونجمو نعوضوها. سي كلكو شوز دو سنترال. باهي لهنا يقعد السؤال، اذا احنا نستهلكوا معناتها كميات كما هكا من الحبوب، هل انه ننتجوا ما يكفي والا لا؟ في الحقيقه تو سنة انا باش ننطلق من رقم ايجابي، انه اسنان توقعوا انه صابت الحبوب باش تكون في حدود 20 مليون قنطار نتاع حبوب اللي باش يتم انتاجها. من بعد فما فرق بين الانتاج والتجميع، تو نرجعوا نحكيوا عليه بعد في المشاكل اللي تخص القطاع، واللي معناتها 20 مليون قنطار. باش نفهموا علاش الرقم هذا ايجابي سنة، كي نرجعوا العام معناتها سيزون 22-23 2022-2023 ما عملنا كان 5.4 مليون
1: كبير برش.
2: إيكار كبير برش. باهي لهنا برشا ناس يقول لك تعدينا من 5 ل 20 دونك
1: العام صعبة.
2: العام صعبة والحمد لله وربي وصل بسالم، ولكن هل انه ولا عنا اكتفاء ذاتي؟ في الحقيقة لا. في الحقيقة احنا بلاد وقت يبدا العام صعبة انتاجنا ما يكفي تقريبا كان 60%. دونك يبدا العام صعبة نستوردوا، خلينا نقولوا اشتر الحاجيات نتاعنا، ناخذوا وين مويان على 5 سنين. يبدا العام صعبة نستوردوا اشتر الحاجيات نتاعنا، الوغ يبدا العام ماهوش صعبة سي لا كاتاستروف. اي داير هذا ينعكس على المالية العمومية نتاع البيت. نعرفوا احنا اسونسيلمون الاستيراد نتاعنا يكون من اوكرانيا وروسيا كم بغزار، ومالوغوزمون في العامين هذوما الحرب صارت غاديكا اديت الارتفاع، راهو صار ارتفاع مهول في بداية الحرب وقت اللي كان ما فماش تصدير بالكل متاع حبوب وعشناه بشكل كبير. ونذكر تويسا بعد الفيلم اكزاكتومون، دونك يبي انا باكت مونديال واحنا زادة تأثرنا به. دونك هذايا تأثير. وهنا زادة يلزم نفرق، واحنا كي نحكيو حبوب اسونسيلمون خلينا نحكي على أكثر ثلاثة أنواع اللي احنا معناتها ننجوهم ونستهلكوهم، الزوز اللي هما القمح الليل، القمح الصلب، والشعير. به هنا برشا ناس معناتها خلينا نبسطوها المسألة أكثر ما يمكن. كي نقولوا القمح الليل نحكيو على الفارينة. يدير احنا في معناتها اللي الميليو أغريكول سهلة، هو كي يقولوا قمح نحكيو على القمح الصلب، كي يقولوا فارينة نحكيو على القمح الليل. دونك القمح الليل الفارينه يعملوا بها الخبز والجاتو والبيتزا والباتيسري وغيره، والقمح الصلب هو اللي نعملوا به الكسكسي، نعملوا به السمين، نعملوا به المكرونه لي بات. دونك لهنا احنا في تونس القمح الصلب انت والعام، علاش؟ على خاطر احنا تقريبا 90% من الانتاج نتاعنا معناتها الارقام انه معناتها ننجو القمح الصلب. الفرينة نستوردوا ديما في حدود 90% من الحاجيات نتاعنا. به لهنا السؤال علاش؟ فما زوز اسباب. اولا القمح الصلب اغلى، السوم نتاعو في العالم الكور مونديال نتاعو اغلى. دونك احنا يساعدنا ننجو الحاجة الغالية باش سينو باش نستوردوها هي. دونك في كو الفرينة ارخص نستوردو القمح اللين، نستوردوش القمح الصلب. هذا جانب. جانب ثاني هو جانب مناخي. القمح اللين يحتاج اكثر ماء. دونك ما ينجحش عنا. هذاك علاش نمشيو للقمح الصلب اللي هو معناتها يتم انتاجه. به إذا خلينا المعطيات هذه كما هي. اليوم السؤال هل إنه إحنا قراب من إنه نوصلوا لاكتفاء ذي؟ في الحقيقة صعيب ياسر لبرشة أسباب. أول الأسباب هذه إنه عنا مشاكل في معناتها التجميع متاع الصابة. مثلا رأوا الأرقام تشوفها دي أرقام رسمية تقريبا مانيش بعد أم ويان على إنه تقريبا ما يتم تجميعه هو 50% فقط من البرودكسيون.
1: قول لي
2: 50% يمشيوا لا برشا مشاكل. فما اولا ما يخليوه الفلاحه لرواحهم، هذا يجن. فما زاد ان بارتي يخليوها الفلاحه باش يزرعوا بها. فما بارتي اللي ضيع في الترانسبور، تبدا الكاميون ماهوش مغطي اتسيترا ايون بار. هنا زاد دو 10-15% اللي مربوط بالنقل وبظروف التجميع كالتجميع انترميديير قبل ما يوصل للمطاحن وغيره. دونك ديجا عنا مشكل. المشكل الثاني ما عندناش ليه حل كبير اللي هو مشكل الماء. اليوم راهو يكفي انه نشوفوا لا رونتابيليتي معناتها المردوديه بالهكتار. في تونس معناتها كي نوصلوا للتوب في احسن المناطق نلقاو احنا في 30 قنطار للهكتار. سامحني كي تقارن بلاد كيما فرنسا تلقاها الدوبل. واحنا لموين راهو مش 30 لموين اللي بلوتو قريبة من 15 ومن 10 ماهيش 50. دونك عندنا المشكل
1: نتاع الماء.
2: كيف نتاع الماء؟ المشكل نتاع الضعف الكبير نتاع الاراضي السقوية اللي فيها ري تكميلي للحبوب. ولهنا برشا ناس يقول لك راهو تونس يلزم تراجع الرؤية نتاعها. فما بلان دو سيكتور اللي هما ياخذوا في الماء واللي احيانا احنا نصدروهم. يقول لك راهو ساروفيان كأنك تصدر في الماء نتاعك. دونك فما انواع نتاع غلال وغيرها اتسيترا اللي يقولك الماء هذاك كان يمشي للحبوب راهو تنجم تحسن من الديبندونس نتاعك. احنا اوروزمون اليوم انا باش نحاول نربط بالكلام حكيناه كنت تذكرك حكينا على المؤسسات العموميه انه الديون نتاع ديوان الحبوب تقريبا 5500 مليار. منين جايين؟ جايين من انه احنا قسم كبير من الحبوب نستوردوا فيها، نستوردوا فيها بالاسعار العالميه. ولكن المواد الغذائية اللي معمولة من الحبوب كسواليبات ولا الفرين مدعمة. دونك هنا لا كيس دو كومبونساسيون مش ديما معناتها صندوق الدعم يعطي كالديفيرونس بكلها لديوان الحبوب. دونك ديوان الحبوب يضطر باش انه يدين باش يغطي هذاك. بيسور على المستوى السوق الداخلية يمكن ما يطرحش مشكل كبير، ولكن المشكل الأساسي بالنسبة لنا هو المشكل متاع العملة الصعبة. اي دايور روزمان والحمد لله انه سنوات الصعبة متاع زيت الزيتونة خلاونا ان كومبونس. يعني كان نعملوا ان شيما بيسور الواقع مش هذاك، علاقتنا الغذائية بالعالم كان نعملوا المقايضة احنا قاعدين نعطيو فيهم في الزيت باش يعطيونا القمح.
1: ولكن الاليمونتاسيون لي با سين، زيت الزيتونه اكثر فايده من الخبز ومن العجين.
2: هذا ديجا يطرح التحدي نتاع مساله العادات الغذائيه اللي ما تتغيرش
1: بالكوباني
2: ولا واللي هي تقعد برشا باش تغير العادات الغذائيه. صارت معناتها تم الاعلان دنيير ما خرج حتى ديكري نتاع انه باش نمشيو للخبز بالنخاله اللي هو
1: مش لازم الخبز يخلينا زيت الزيتونه.
2: الفكرة متاع الخبز متاع النخالة مهمة. أولا لأنه راهو نخلي نحكيو على القشره نتاع الحبوب. هك القشره هذيك فيها دي فيبر دونك غذائيا سي بروفي اللي هي خير. هذا جانب. الجانب الثاني هو انه احنا اليوم عندنا مشكل نتاع فويت نتاع الدعم نتاع الحبوب نتاعنا اللي هو اللي معناتها الفرينه المدعمه تمشي في استعمالات ماهيش هي الموجهه. معناتها اليوم فرينه مدعمه اللي سوبوزي تمشي للباجيت والخبز نلقاوها في الجاتو نلقاوها في البيتزا نلقاوها في حاجات اخرى. دونك هو لهناش يقول لك كيف تولي الفرينه المدعمه بالنخال ما عادش نجم تعمل بها جاتو ما عادش نجم تعمل بها حاجات اخرى ولو كونترول سا بيرمي دو انه النقص من هذاك. دونك عندنا تحدي كبير في ما التنقيص نتاع الاستهلاك نتاع لينو. فما جانب التبذير فما جانب اخر راهو
1: صار سنوات ولا
2: لا صارت سنوات انه صارت حاجه تعرف انت الحاجه كي تدعمها وتولي ما عادش عندها نفس القيمه عند الناس. وصلت بيريود الفلاح كي خمم يلقى روحه انه كي يشري خبز حاضر كعلف للحيوانات نتاعو يتكلف ارخص برشا من اللي يشري عرف حيواني ويمكن حتى الكاليتي معناتها ماهيش بعيد على بعضها. دونك لهنا دخلنا في منطق اخر اللي ادى لتاثير مالي. يقعد جانب اخر يمكن ان من الحاجات اللي ساهمت في تحسين الانتاج السنة هو انه زاد تم الترفيع في السوم اللي يشري به ديوان الحبوب من الفلاحين خاطر راهو جات بيريود اللي الاسوام كانت طايحة برشا اللي خلى برشا عزوف اللي برشا معش يزرع اللي سريال. دونك نقصت لبرودكسيون كي تم الترفيع زاد هذايا عنده امباكت مهم. نقطة اخيرة اللي زاد يزم خمو فيها من الحاجات اللي تطرح مشاكل في الزراعات هذه هي خلي نقولوا انه احنا الاراضي صغيرة معناتها الفلاح لموين عنده أقل أكثر من 60% من الفلاح اللي يزرع حبوب في تونس عنده أقل من 10 هكتارات في حين كي تاخذ أمريكا وزالنطور بتاع 200 هكتار لموين. بيان سور مش كيما فلاح عنده 200 هكتار اللي ينجم ياخذ التمويلات اللي هو ينجم يعمل انفستيسمون يرونتابيليز كآلة الحصاد ويرونتابيليز التراكتور ويرونتابيليز الانفستيسمون والاستثمار اللي باش يعملوا. دونك كيما يبدا فلاح عنده 3 هكتار 4 هكتار 5 هكتار دونك هذا زاد يلزم نخمو كيفاش هل معناتها التقسيم اللي معناتها نعرفوا اللي بالوراثه تتقسم الارض عديد من المرات اللي نوصلوا الى وضعيات انه ساعات تصبح inexploitable وتخرج من مجال الانتاج.
1: دونك هذه زاد حمايته من الهيريتاج كيفاش
2: ما نعرفش انه فما دول راهي تمنع ان سوي اقل نتاع تقسيم
1: نتاع قسمه واحد يقبل
2: فوالا يلزم واحد يقبل على الاخرين ما تقسمش اقل. دونك يلزم تفكير في الحاجات من نوع هذايا ولكن الأكيد أنه ما يلزمش نتعاملوا مع مسألة الحبوب أنه مسألة رقم نشوفوه نتعداو سي سنترال في الأمن الغذائي متاعنا.
1: مهم برشا الموضوع اللي حكيت عليه اليوم إياد ومهم زادا نخدموا على الاليمونتاسيون سين للشعب التونسي. حتى تصدمت كي قلت لي احنا رقم واحد في الاستهلاك هذا
2: دليل. أنا اللي صدمني 1600 كالوري
1: سي نورم معناها أكثر من شطر البزوان جورناليي متاع الشخص. دونك لي زابيتود زادا اليمونتير لازمهم يتبدلوا يتحسنوا ولكن الماكلة سين ساكوتشي أوسي تكلف غالية هذه تنحكي عليه مرة أخرى ونسميها بين المطرقة والسنتين الموضوع متاعنا. نشكرك برشا إياد يعطيك الصحة. كان هذه لو بوان دو جور صامة الحبوب وتحديات القطاع. اللي حاب يتفاعل مع محتوى الروبريك متاع إياد تنجموا تلقاو على الباج فيسبوك متاعنا أوفيسيال موزايك فام وكل يوم موضوع جديد في لو بوان دو جور.
0: لو بوان مع إياد دهماني.

0: أشفيفر في أحلى سباح برشا مواضيع تسلو بينا مجموعة من المواطنين توينسا عندهم أكثر من 100 عائلة تقريب سياراتهم محتجزة في ميناء حلق الويد رغم اللي دفعوا الفلوس اللي عليهم الكل الشركة الشحن أمورهم واضحة عندهم الفاكتور متاحهم ولكن عديوا من تقريب 25 جويلية لليوم ما نجموش يخرجوا كرهبهم يحبوا يوصلوا صوتهم شوي خير نسمعوا مع بعضنا في أحلى سباح نحكيوا على السولد السولد متاع الموسم الصيفي سولد الصيفي بأكثر تفاصيله في أحلى سباح صندوق عجب بدقيقة حظ برشا دي غبريك وأكتواليتين تابعوها من تول 11 في أحلى سباح راجعين بعد الفصل
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم
3: الأخبار الممتازة بداية أسبوع موفقة الجمعة هذه راهي تبشر بالفرص الزينة فما مصالحة فما زيد الأخبار الممتازة خلي ديما قلوبكم مفتوحة للفرحة يا أبراج واستغلوا زيد الأيامات هذه باش تعيشوا لحظات ممتازة أول أخبارنا للحمل بداية الأسبوع جايبة طاقة قوية وفرصة جديدة باش تنطلق بثقة الثور الاستقراري رافق كل أيامات الأولى من الأسبوع هذا تبشرك بالأخبار اللي تفرح وزيد فما تحسن في الأجواء الجوزاء أسبوعك يبدأ بنشاط حيوية فما اتصالات مهمة تنجم زيدة تفتح لك أبواب جديدة السرطان راحة نفسية كيف كيف زيدة أمورك تمشي نحو الأفضل مع الدعم زيدة الدعم باش يكون من الأحباب والأصحاب وانت يا برج الأسد بداية موفقة خلينا نقوله والحظ حاضر معاك في الخدمة العذراء تعبك باش يبدأ يعطي ثماره والأسبوع هذا ينطلق بخطوات ثابتة وإنجازات تكبر مع الوقت الميزان أجواء إيجابية فما تفاهم بداية الأسبوع زيدة كلها أخبار ممتازة والعقرب قراراتك تكون موفقة الحمد لله يا عقرب فما فرصة زيدة باش تتجاوز عرق القديمة وتنطلق من جديد القوس راهو الحظ رافقك في السفر واللقاءات وبداية الأسبوع بالنسبة ليك فيها كان الأخبار اللي ترفع المعنويات الجدي الاستقرار ونجاح وعنوان أسبوعك ركز على أهدافك راهي نتيجة باش تكون مشجعة والدلو الحمد لله راهو برج الدلو ديما أفكاره جديدة الحماس كبير بداية الأسبوع مناسبة باش تبدأ مشروع وإلا زادة فما خطوة باش تبدأ فيها ونكملوا مع برج الحوت فما انفراجات فما أجواء ممتازة مع فرصة ممتازة زادة على الصعيد الشخصي والمهني
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية
4: ماذا يحدث في فريق ميدي ماك
2: النقاش به في حصة إذاعية
4: مشكور تبع فينا على اليوتيوب
5: يقول لك أعطيني وي
2: أكثر أخبار
4: مصادر مطلع لي مزيك
2: أكثر تحليل
5: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
6: لازم توجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة
2: أكثر حكايات
7: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
2: الذكر الصناعي ضر تعب أكثر منها
7: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع
2: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيل ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام
8: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست تمتع بتسولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn اكزيست يو كانت ريزيست
2: امتى سباحك

0: وقع جب رجعين مع بقية الأكتواليتي الأخبار وبش نحكي على السولد الصيفي في تونس اللي بدأ نهار الجمعة 7 أوت 2026. بش نرجع على تفاصيل السولد وقدش يمتد وقدش نسب متاع التخفيضات، ولكن زيدا بش حاولوا نحكيه على مقارنة بالمواسم الفارتة، النجاح زعم الموسم هذا، اسكو فما أقبال دو بلوز ان بلوز على السولد متاع الصيف ولا ليش فمش إجراءات جديدة تدابير تم اتخاذها جستمون باش يكون فما أكثر حركية وانتعاشة للتجار وفايدة للي كونسوماتور. إذا كل نحكيه فيه بعد أخبار التسعة على موزايك أف أم.
1: انت سباحك بأحلى سباح
2: في السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اتريزيرفي على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. عيش العرض منك ليه وتفرهد صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينج. تجم سادة تكلمنا على 71 124 124.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec les Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout seul hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Les Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Les Cooper, soldes les prix. جامي لا كاليتي.
4: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو. وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من الاجنس هذو. لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس. مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو. Les prix tout doux.
5: Little Bag ou Mazet Hayer l'orientation. L'Université Centrale organise une journée porte ouverte nahar 12 août met 9 al matlatha fi le Business School fi Mohamed el Khamis. Bach tetaarraf ala 6 écoles mtaha. École de santé, Business School, École Polytechnique, École IT, École de droit ou l'École de communication et de design. Win bach telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles ou win tnajem ta'mel une visite fi les locaux de l'Université Centrale et li bach twafer lak une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouna 71 796 7079. Université centrale, ton ambition.

0: Fatal, la beauté révélée.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. اليوم الاثنين العاشر من أوت وآخر أجل أمام المترشحين المقبولين أوليا في مناظرة انتداب 1630 أستاذا للتعليم الثانوي والفني والتقني لإيداع ملفات ترشحهم. في هذا السياق وزارة التربية تؤكد أن الملفات تقدم مباشرة إلى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية التي ينتمي إليها المترشح حسب العنوان المضمن ببطاقة التعريف الوطنية. إطلاق تطبيقة جديدة لمتابعة الأنشطة البلدية في مجال النظافة بولاية سوسة بما يتيح للكتاب العامين لمختلف البلديات رفع تقارير يومية حول التدخلات المنجزة وتوثيقها. وتمكن التطبيقة من إصدار تقارير يومية وشهرية وتوفير مؤشرات إحصائية بشأن نسق التدخلات بما يساعد على تحسين المتابعة الميدانية وتعديل برامج العمل عند الاقتضاء وفق بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لولاية سوسة. نسبة تقدم إنجاز مشروع التنمية الريفية المندمجة بحزوة وتمغزى من ولاية توزر تبلغ حوالي 70% بكلفة تناهز 16 مليون دينار وفق ما أفادت به وزارة الفلاحة. وبرمجت الوزارة في إطار المشروع مشاريع إضافية سيتم تمويلها من موارد ميزانية الدولة، كما تتواصل عمليات صيانة وجهر شبكات الري والتجفيف باعتمادات سنوية تتراوح بين 800 ألف ومليون دينار بهدف تحسين مردودية الشبكات وضمان استدامة منظومة الري بالجهة. عالميا، الولايات المتحدة تعلن تشديد إجراءات فرض الحصار البحري على إيران في إطار عمليات تقودها القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم بمشاركة أكثر من 20 سفينة حربية منتشرة في الشرق الأوسط. إصابة فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج مناطق سيطرتها في جباليا شمال قطاع غزة وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف والطوارئ في القطاع. تأتي هذه الهجمات بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد رفضه وثيقة النقاط 15 الخاصة باستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال لن ينفذ أي انسحاب قبل تجريد المقاومة من سلاحها بالكامل. غارة بمسيرة أوكرانية على منطقة وسط روسيا تؤدي إلى مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 39 آخرين في أحد أكثر الهجمات الأوكرانية دموية منذ اندلاع الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.

0: مرحبا بكم الناس الكل. شوي خير نوصلوا صوت مجموعة من التوينسة مواطنين اللي سيارات متاحهم محتجزة في مناي حلق الواد، والسبب تنفهموا أكثر بتفاصيله بعد شوية، ولكن بعد ما قاموا بالإجراءات وخلصوا المعاليم والشحن سار مع شركة الشحن، شنو الإشكال اللي في الأثناء خليهم يتعطلوا من تقريب نهار 25 جوليا لليوم ما نجموش يتحصلوا على السيارات متاحهم؟ كل التفاصيل تنفهموها بعد شوية مع حمزة، واحد من مواطنين التوينسة هذوما اللي صار لهم هالإشكال هذية. شوي خلينا نحكي على السولد الصيفي في تونس اللي انطلق نهار الجمعة 7 أوت 2026. مقارنة بالمواسم الفارطة، شنو اللي تبدل السنة؟ شنو اللي تزيد؟ هل فما إجراءات جديدة باش تزيد أكثر حركة وإقبال على موسم السولد؟ هذوما كل أسويفه معنا شوية خير، ولكن قبل موعد صندوق عجب وأصواتكم على 71 113 ألف، ورجعينا
1: صندوق عجب.
2: ثم مثل يقول مصائب وقوم عند قوم فوائد، وفما واحد آخر شعبي تونسي يقول لك عندك شيء ولا نزيدك. لما للسونيل قصد الماء لقفت الفرصة هذه شركات المياه المعادلة باش تغيب ثم ترجع بأسعار أعلى بتعلة أنه ماكينات ظهرت نقصاً الزو. مثل آخر يقول لك التونسي للتونسي رحمة، صحيح بالحق هذية، أما لاحظوا خاصة كيف التونسي الثاني فيها فايدة فيه من مشمشو صار مسكين المواطن التونسي تعصر حتى ما عاد فيه شيء حتى نكتة، ثم يحضر روحه ويمصمص للدخول للنعاس المالي في العودة المدرسية وعودة الأمطار الخارفية والوظائح متاع العادة. حسيل ربي يستر بلادنا.
3: أخير مذيك بالليل، حب نعمل نداء للمعهد الوطني للتراث ولا وزارة شؤون الثقافية بالليل تلهيه شوية بالمعالم الأثرية والآثار متاع تونس. معناها تلقى أنت معالم أثرية معناها فيها أوساخ ويصبوا في الزبلة فيها وكل شيء، وزيد معناها السور اللي هو معلم تاريخي ما موجود في حتى معناها بلد في العالم، كيما سور صفاقس وسوسة ورباط المنستير تلقاه معناها يقضيوا في حاجتهم عليه. إيجا شوفوا أسوار صفاقس وسوسة قريب يتيحوا، فهمت؟ علاش ما تعملوش دي كاميرا دي سيرفيونس؟ علاش ما تعاقبوش اللي يعمل يقضي حاجته على السور؟
4: بالله نحب نقول كلمة للمسؤولين في الحمامات، عنا صواح يجيوا يخرجوا من الوطلة يخرجوا يتنزهوا ويجيوا يمشيوا على طريق بنوية بالكواد، معناها تصور أنت يا مسؤول إيجا أقف وشوفهم كيفاش يمشيوا في الثنية، كله حفر، الحفرة معناها كبيرة برشا، الحفر كبيرة برشا ومسترسر ولا ورا بعض الطريق ولا معاش ينجم يعدي. بالله وصلوا صوتي، يرحم والديكم وشكرا.
3: أخير مزايق بالله، نحب نحكي في موضوع هنا نمشي للإدارات. لاحظت في الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إنه معناها غياب موظفين من ناحية شنوة، إنه معناها يخرج أي إنسان على التقاعد ولا يقوموا بنقلة يجيبوا في بلاست ويحطوا معناها عون نظافة ولا عون حراسة مشترك ولا اللي هو، فهمت؟ يجي يلقى معناها عون نظافة ولا عون حراسة يعود في موظف.
1: صندوق عجب، انت سباحك باحلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
5: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
6: النقاش به في حصة إذاعية.
7: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
8: يقول لك اعطيني وين
1: أكثر أخبار
9: مصادر مطلع علي مزيكة
1: أكثر تحليل.
10: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت إيه ولا سعارة
11: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
12: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
13: الذكر الاصطناعي ضر تعب أكثر منها،
14: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
15: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
1: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
16: من غير ضوء في الليل ما تتشافش، في النهار نقطة صغيرة ما تبانش، تتشاف بعد ما يفوت الفوت. شعل ضوء الموتور خير ما تموت. المرصد الوطني لسلامة المرور.
8: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, عبد القادر Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tescati.tn ou l'application IJ. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: Mosaïque FM.
1: Mosaïque FM.
2: اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: 19 دقيقة في أحلى الصباح، مرحبا بكم. انطلاق موسم السولد الصيفي كان نهار جمعة، جمعة 7 أوت 2026، دونك الويكند هذا اللي تعدى نهاية الأسبوع اللي فات. نحكي على موسم التخفيضات الصيفية اللي باش يتواصل عن جديد 6 أسابيع، ناخذوا كالعادة الخطوط العريضة، ولكن اللي يهمنا زادا هو مقارنة مع المواسم الفارتة. هل فما جاءت جديدة؟ هل إنه الإقبال زادا كيف كيف سنوات الأخرى ماشي ويرتفع، وإلا سجلنا معنا استابيليتي في إقبال الحرفاء التوانسة على موسم السولد مقارنة بسنوات بعيدة؟ زادة كيف كيف فما إجراءات جديدة؟ هل فما إمكانية التمديد في السولد هذي؟ كل النقاط باش نحكيو فيهم في أحلى صباح مع سي محسن بن سيسي، رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة. نهارك زين سي محسن، مرحبا بك.
1: صباح الخير ليك، صباح الخير للسادة والسيدات المستمعين الكل، مرحبا بك.
0: يعيشك يا سيدي. هات نبداو حطوا الموضوع في الإطار وتعطينا نسب التخفيضات والفترات اللي فيها باش يكون إن شاء الله الموسم هذايا متاع التخفيضات الصيفية.
1: فعلا كما ذكرت سيادتك، قلت بكون انطلق يوم 7 أوت من سنة 2026 هذه التخفيضات الصيفية السنة هذا، يمتد إلى مدة 6 أسابيع. تعرفي هو عنده قانون خاص بالتخفيضات هذه اللي هو عدد 40 سنة 1998.
0: أيوة.
1: كما ذكرنا عديد المرات.
0: أي.
1: التخفيضات هذه ما تكونش نسبة تاع التخفيضات أقل من 20% فما فوق، يعني معناها كل تاجر ملزوم عليه باش يرجع
0: من
1: 20%
0: وحنا طالعين
1: من 20%، ولازمه يذكر في كل قطعة اللي باش يحطها في السولد نتاعو يحط عليها السعر القديم، يحط عليها الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ

0: احنا السيزون تبدا نتاع الصيف ديما في تونس تبدا مخر شويه. علاش تبدا مخر؟ فيو اللي كونوا عنا اولادنا اللي عديوا في الامتحانات ويعديوا السيزيام ويعدي الباك ويعديوا، انا كانت العائلات كلها مشغوله بالامتحانات تاع اولاده، وربي ينجح كل واحد وربي ان شاء الله يسهل كل تلميذ ان شاء الله، حتى اللي ما تعديش العام جاي يكون من
1: ان شاء الله. ايوه
0: باش ينطلقوا العباد باش يدخلوا في الاقتناء الملابس الصيفيه. السنه جاتنا سيف بحاجه استثنائيه، سيف اللي هو سيف حار جدا جدا جدا، وصلنا تعرف 47 و48 و49
1: اعلى من المعادلات العاديه،
0: اعلى من المعادلات، خليت هذيك زاد فما نوعا ما من عزوف نتاع الناس اللي ما جاتش واقتنات الكوليكسيون.
1: داكور،
0: لكن شو نقولوا توا انطلق الموسم الصيفي ومرحبا بالناس كل وعلى ذمتهم.
1: باي سي محسن، خلينا نعملوا هكا كومباراتيف بين السنوات الفارتة بالنسبة لمواسم السولد الصيفي والأعوام سبقت. هل أنه فما عوامل تخلي أنه بعض يقول لك ما فماش إقبال كيما العادة، ما نعرفش قدرة شرائية، ما نعرفش الأسوام ماهيش متويل، ما شنو الأسباب ربما التخلي تخفيضات قاعدة تصير خارج معناها ودي غوميز بلوتو خارج معناها السولد، شنو الحاجة اللي تخلي العوامل اللي تخلي يمكن هالإقبال يتراجع؟ بخليف كنت تذكر فيها أنت شوية سخانة الامتحانات وكل، وخاصة شنو الإجراءات اللي خذيتوها باش يكون فما أكثر دعم وإقبال للحرفاء وهكيك تنتعش معناها تجار تبيع والحريف يلقى بنافخ.
0: شوف جريت رونيت معاك، انا تو عندي قداش من عام نقول وعملت قداش من مره مطلب سال لدى وزاره التجاره وجلسنا عديد المرات في مخص الموضوع هذا وخاصه القانون عدد 40.
1: ايوه،
0: لان هذا عدد 40 قانون في القرن الماضي. اليوم تطورت الامور ما عادش كما قبل.
1: أيه؟
0: اليوم نشوف نلقاو الفونتولين اللي قاعد
1: على طول العام.
0: أيه؟ على طول العام نشوف فما بعد استهتار من التجار اللي بكونوا على طول العام عنده ين بروموسيون.
1: صحيح،
0: فهمني اللي بروموسيون هذية اللي انا نقولها مع ما كامل الاسف اللي راي ماهيش نزيه، مع كل كامل احتراماتي لبعض التجار يتعاملوا بها. لا لي شيء، وقت اللي قلت انا ايجا نقعوا القانون هذا ونخدموا على قانون جديد بالنسبه للتنقيح ونخدموا نحينوه واحد كذا، راهو لا لي مصلحه، باش ما نقولكش مش مصلحه التاجر، لا المصلحه التاجر، لانه يعني فما التجار اللي قاعده تقوم بالمساهمه الجبائيه والاجتماعيه نتاعها وتخلص فيها في عملها وتخلص في الضوء وتخلص في كراه وتتفيد. فما بالك اللي توا نشوفوا نحلوا لفيسبوك نلقاو عنا البيع للواحد راي والقانون اللي سمعنا به باش يخرج مع مجلس نواب الشعب اللي هو مخرج بالنسبه للبيع الالكتروني، معناه بيع
1: باش ينظموه اكثر، يعني
0: باش ينظم اكثر التو مازال مخرج.
1: اي ولكن شنو اقترحتوا انتم معناها في تحيين للقانون 40 عدد 40 العام 98؟ شنو اللي
0: احنا مثلا انت فما تدخل محل تجاري في اي وقت معناها تلقى وقت بريود تلقى يوم تختي سولدي يوم تختي نو سولدي، سي تو تافي نورمال.
1: نوفيل كوليكسيون
0: بالقانون، فوالا سي تو نوفيل كوليكسيون، عنده ما يلزم ما ينجمش التاجر ليس له الحق باش يحط هذيك في السولد اذا ما عداش 90 يوم عنده بحسب الفاتوره نتاعو.
1: اي
0: اذا ما عداش 90 يوم اين با لو دروا باش يعدي، فهمتني؟ الو احنا قلنا مثلا نعطيك حاجه من الحاجات هات نقلصوا من المده هذيك في عود 90 يوم ردوها شهر، هذه ترجع الفائده كلك سواء للمواطن كلك سواء للتاجر، فهمني؟ هذه وقتها قلنا وجينا قلنا نشوفوا حكايه اللي بروموسيون هذه اللي هي على طول العام.
1: أي.
0: نكون قاعد نحط بروموسيون موان 30 موان 40 جو دون في لي بري ومن بعد نقول هاك عملت 40%. لا نحيو هذه وباش نجمو نخليوها باش يكون عرس بيتم معنى الكلمه البريود هذه تاع الصيف، لازم ولا مفر منه، لازم تنقيح القانون عدد 40 سنه 98.
1: من اللقاءات هذوما الكل

0: تنظيم الفونت اون لين ولي بروموسيون والكولبك. جوستمون في اثناء انه يتنقح القانون ويتغير سي محسن بسيسي رئيس الوفد الوطني ملابس الجاهزه في الاثناء لازم باش معناها كل موسم حاول يكون ناجح على قدر الامكان. فالسنة في الموسم هذايا سولد الصيف 2026 هل فما اجراءات جديده للتحفيز على الاقبال؟ هل فما مثلا تحفيز التجار باش يقوموا بتخفيضات ما اكثر من 20% باش يخرجوا السلع نتاعهم؟ شنو الحاجات اللي ربما خممتوا فيها؟
1: ما خديناش بروبريترونيت ما خديناش اجراءات جديده. قاعده الامور هي بيها معناها ما عندنا حتى شيء. لكن لاحظنا اللي بكونوا السنه فور اكزامبل التجار ما بداتش ب 20% بدات ب 30 وب 40%
0: ديريكت.
1: واللي برشا ناس لاحظوا هذه مش انا باش نقولها لك ولا ندافع على اي انسان.
0: ايوا
1: سكي سيرتان سيكو برشا تجار بدأوا ب 30 وب 40 وب 50% نظرا لأنه السنة كما كنت نقول اللي كون السنة راه السيزون جاتنا مأخر معناها وقت اللي احنا البريود دو جويي البريود اللي قعدنا نستناو في الريزلتات نتاع تقارنا واحد وكذا جات الموجة الحر الاستثنائية اللي جاتنا على السنة اللي خليت المواطن التونسي ما ينجمش حتى باش يمشي يعمل شوبينغ نتاعو ولا حاجه فهمني من السخانه اللي كانت موجوده.
0: اي ان شاء الله اي تفضل
1: ان شاء الله تتحسن.
0: فوالا هو الطقس ديجا تحسن واقتراب العوده زاد تخلي برشا روح وصيفه والكل فتكون فما حركيه اكثر. سي محسن ان شاء الله ماذا بينا ناخذوك في فتره لاحقه خلينا كان عندك بعض الارقام باش نعملوا مقارنه بين المواسم وذول القراءه هذه مهمه برشا تخلي معناها أكثر إجراءات تصير أكثر تغييرات في الإطار هذا باش ننجحوا موسم السولد الصيفي وكما زادا بلوتار موسم السولد الشتوي بما فيه فايدة للتاجر باش يخرج السلع ويبدل الستوك متاعه وكذلك الحريف اللي يلقى اون بون افير. مشكور جدا سي محسن بسيسي رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة على التدخل معنا اليوم في أحلى صباح. احنا باش نخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نواصلوا معكم مع بقية الأخبار لاكتواليتي وبقية الفقرات متاعنا. استنى شوي خير لو بون مارشي صندوق عجب لي فو دانيفرسير نتاعكم وزاد متابعات للاكتواليتي.
2: انت صباحك احلى صباح احلى صباح وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت. اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست يو كانت ريزيست. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشونس أبرتين العشر مساء الليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات
3: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين 30 وحتى 50% غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لامود لامود بور توس.
2: انت سباحك

0: نهاركم زين، 9:36 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين. احنا نحاول نكونوا قرب من التوانسة في تونس وحتى خارج تونس، نوصلوا لهم صوتهم، نكونوا قرب منهم في الحاجات اللي تفرح، ولكن زيادة وقت اللي يكون فما بعض الإشكاليات. وهوني حابين نعطيو الفرصة باش مجموعة من العائلة التونسية توصل صوتها في نداء عاجل، وهما يقولوا انهم كانوا ضحية تحيل واحتجاز لسياراتهم في مدينة حلق الويد. أكثر من 100 عائلة تونسية تنخذ أكثر تفاصيل قداش من سيارة وشو اللي صار بالضبط بعد ما خلصوا فلوسهم والمستحقات الكل عبر شركة شحن ودفعوا المستحقات المالية المطلوبة باش يعديوا الكرهب متاحهم. معناها كانت عندهم سوربريز كبيرة أنه الكرهب متاحهم قعدوا محتجزين الغادي وتصدموا. دونك باش يفصلنا باسمه باسم المجموعة اللي معها الكل حمزة شو اللي صار بالضبط. دونك حمزة هو عامل بالخارج في قطر بالتحديد، 35 سنة، وهو من بين الناس اللي قام بشحن السيارة متاعو هذية وتفاجئ بالموضوع وبالحجز اللي صار في ميناء حلق الويد. يزيد يعطينا أكثر حيثيات على الموضوع. حمزة نارك زين، مرحبا بيك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بخير جميعا.
0: يعيشك يا سيدي، تحية كبيرة ليك. حمزة حطنا في إطار الموضوع، شنو اللي صار بالضبط؟ قديش من سيارة؟ وهل كلكم معناها سيارات التوينسة مقيمين في قطر؟ ووقتش صارت الحكاية بالضبط؟
1: اللي صار انه احنا تقريبا فوق 100 شخص عائلة مقيمين بالخارج في دولة قطر تحديدا. تعرف انت يعني واحد يخدم برا غربة وكذا، فهمتني انه طموحه انه مثلا باش يكون في بلاده انه كذا ويعمل دار، ومن ضمنهم يعني من ضمن هاي المتطلبات يعني تكون عنده سيارة.
0: اي اما فادي تار سيارة حمزة، هذية افسي ولا جيتوا بها فقط عطلة ولا شنو بالضبط؟
1: لا افسير
0: سيارة به، ما معناها روحتوا بكرهبكم به؟
1: اي نعم اي نعم.
0: أي.
1: انا واحد من الناس شريت سيارة وقمت بشحنها في قطر في شركة مولاها تونسي. دفعنا المستحقات الشركة الشحن بالكامل وقمنا بالإجراءات الكاملة من تراخيص، من تغيير اللوحة من قطري إلى لوحة تصدير، من تأمين المركبة في الشحن، كل المستندات وكل خطوات عملناها. الحكاية دي تو تقريبا صار لها 4 شهور.
0: 4 شهور التالي من اللي قمتوا بالإجراءات.
1: اي نعم. شحنا المركبات طبعا عن طريق السعودية، لأنك تعرف انت الاوضاع اللي صاير في مضيق هرمز. كان الخط المتاح اللي هو عن طريق السعوديه عن طريق البحر الاحمر. فشحنا السيارات عن طريق السعوديه، وان الشركه اللي في قطر كانت تتواصل مع الشركه السعوديه، والشركه السعوديه متواصله عندها علاقه مع الشركه الام اللي هي صاحبه الباخره. طبعا احنا ما عندناش تواصل مع الشركه السعوديه ولا الشركه اللي مالكه للباخره.
0: معناها الفيزافي نتاعكم انتم الرسمي هي الشركه اللي موليها تونسي اللي دفعتوا له المستحقات باش هو تواصل معه، هكا ولا؟
1: اي نعم. شركه رسميه في قطر وقائمه باوراقها مستنداتها بمكتبها وكل موظفينها وكل شيء. دفعنا المبلغ كامل، استنينا المدة 4 شهور، ما لي إلا أنا ممكن من أسبوعين، وأعطاني تراك نمبر باش نتبع الشحنة وكذا. فعلا يعني تبعت الشحنة،
0: معناها الإجراءات عند 4 شهور، ولكن الشحنة خرجت عند جمعتين.
1: لا هي خرجت من قطر إلى السعودية، ومن السعودية إلى تركيا، ومن تركيا إلى إيطاليا. ومن إيطاليا فيهم اللي هبطوا في بورت بنزرت اللي في بنزرت، وفيهم اللي في بورت حلق الويد، واللي في حلق الويد واللي في بنزرت كلهم باش يهزوهم يحطوهم في بورت رادس
0: محجوزين به. معناها من وقت اللي خرجوا من قطر وعملوا هالرحلة الطويلة هذه وخلطوا لتونس تقريبا قديش من وقتش خرجوا وقتش خلطوا لهون؟
1: ممكن 3 شهور وكذا شهور وشوية.
0: لدات معناها تقولنا خرجوا في ماي، خرجوا في جوان، خرجوا
1: والله شوف التاريخ بالضبط انا ما نستحضرش
0: حسب التقريب. اي به
1: ما نستحضرش يعني الموضوع التواريخ هذه مشكلتي يعني في التواريخ والأرقام ما نستحضرش.
0: أي باش نعرفوا معناها يعني وقتاش خلطوا لتونس قداش عندهم محجوزين وقتاش خلطوا لتونس؟
1: خلطوا لتونس ممكن من أسبوعين كافة.
0: باهي دونك وقت اللي مشيتوا تخرجوا في سياراتكم وقتها فقتوا بالإشكال الموجود؟
1: لا مش هكاك. بعد ما وصلت الشحنة لتونس السيء أنا تواصلت مع صاحب الشركة معناتها نستنوا إنه السيارة سيارتي أنا من البورت مش حطها في المغازة
0: أي
1: مش نستلمها من المغازة اللي أنا قاعد نتواصل مع صاحب الشركة ما تليفونه مسكر واتسابه مسكر ما فهميش توصلت مع موظف أي نعم توصلت مع موظف يخدم معاه في المكتب قال لي فلاني الفلاني راهو احنا بعد عنا نهارين ما نتواصلوا فيه ما فهمش وكذا هنا ضربني شك مشيت انا للبورت حق الويب رحت مشيت للديوانه لقيت الموظف اللي يخدم في الديوانه وحكيت معاه الوضعيه اللي صايره معايا واعطيته رقم الشحن وكذا شيك قال لي فعلا ان السياره موجوده لكن ما تنجمش تخرجها ما عليها بلوك من الشركه الفلانيه
0: بلوك
1: مشيت انا للشركه هذه اللي هي مقرها في بورت رادس مشيت لهم قالوا له انه الشركه اللي في السعوديه هي اللي حاطه السياره في البلاك ليست لانها تطالب مستحقات.
0: معناها الاشكال صار من اللي في السعوديه انتم تعاملتوا مع التونسي شركه تونسيه هو يسدد معناها المعلوم للشركه السعوديه باش صارت هالبروسيدور هذه الكل معناها الحجز صار من غادي اي
1: من السعودية انه طلع انه السيد الشركة هذه اللي في قطر وما دفعتش المستحقات للشركة اللي في السعودية اي نعم وطبعا يعني من المفروض انت كشركة في السعودية ما تشحنش المركبات الا ما تكون ماخذة مستحقاتك
0: ايوه بما ماخذة افانس ما خذتش البقية ولا نوع من المفاهمة كيفاش
1: اي نعم والشركة اللي مالك للباخرة معناتها ما انا مستبعد انها باش
0: تقوم بالسيرفيس هذاك من غير ما هي خالصه
1: بالضبط اي نعم به هي تو السياره موجوده في التراب هنا موجوده عندنا
0: انت متاكد يعني اللي الشركه السعوديه هي اللي مش خالصه فما نقطه استفهام كما قلت انت باش وصلوا صار الشحن وخلطوا لتونس سيكو نورمالمون خالصين اي
1: لان الكلام انا ماخذه من موظف في الشركه اللي في بورت رادس على كلام الموظف اي نعم السيارات موجود عمل هنا في تونس الاشكاليه بين شركه في قطر وفي السعوديه انا دفعت انا شو دخلني يعني
0: انت دفعت المعلومه
1: اي نعم انا دفعت المستندات مش انا بركه يعني
0: هل انه عندكم رد رسمي سي محمد معناها عندكم رد رسمي ورقه وثيقه تدل ان انتم ممنوعين وما تنجموش تهزوا سياراتكم وفيها تفسير واضح للشيء اللي صار ولا كله شفوي معناها
1: لا من ناحيه المستندات بتاع المركبات والمعاليم اللي دفعناها للمستحقات لشركة الشحن المستندات هذه كلها موجودة
0: لا مش نحكي على ذلك نحكي على ما بعد أي ما بعد الحجز
1: الشيء الوحيد اللي ما هو موجود عنا الوثيقة تدل أنها المركبة محجوزة
0: ما عندكمش حاجة تدل اللي المركبة محجوزة
1: اي نعم اي نعم
0: اي خاطر هما توا معناها موجودين في تونس وما نعرفش شنو الاجراءات حاولنا نتصلوا احنا باش نحاولوا ان نتصلوا ونزيدوا نفتحوا الباب ونواجهوا الدعوة باش نفسروا لنا اكثر في بورت رادس شنو البروسيس المعمول به هل فما اتفاقيات معاملات هل ممكن حجزهم هوني او شركة في السعودية به خلينا نلخصوا سي محمد توا تقريبا قداش من كهرباء انت قلت لي 100 سياره ولا 100 شخص
1: اكثر
0: ولا؟
1: اكثر اكثر
0: أكثر كلهم جايين من قطر هل انه انت حكيت قبيل على حكايه ماذي قرمز قلت صار في اشكال ومسكر الكهربه عملت والكهرب نتاعكم عملوا رحله من السعوديه قلت من قطر السعوديه تركيا ايطاليا ما ينجمش يكون اثنيه كي توالت المعاليم اكثر ولات فماش حاجه فسركمش حاجه في الاطار هذا
1: هو اختصاص المعاليم الشحن قبل في المضيق هرمز كان تقريبا بريال قطري يعني 10 دينار تونسي باش يكون المبلغ تقريبا في قرابه من 3000 ل 4000 ريال قطري.
0: وبالشحن هذه
1: ايه توا المعاليم زادت صارت بين 8 و9000 ريال قطري. احنا دفعنا الرسوم اللي هي بين 8 و9000 ريال.
0: معناها هكا دفعتوا محسوب دوبل معناها
1: بالضبط. والمستندات الدفع كلها موجوده يعني وثائق رسميه مش ان
0: اي واضح به. سي حمزه اخر نقطه اليوم شنو الاجابه الرسميه اللي عندكم؟ هل انه فما بروسيدور لازم تعملوها، قضيه لازم ترفعوها، شنو لازم تعملوا بالضبط، وشنو الميساج اللي تحب توصله ولشكون بور ديبلوكي السيتواسيون هذيا باش انتم دافعين فلوس كم أموركم واضحة كراهبكم وصلت؟ شنو المساج تحب توصله لشكون؟
1: والله ما أختي فاضة أنا من يفضل أنه يعني الشركات اللي هم بينهم المنازعات اللي هي بين الشركة القطرية اللي مولاها تونسي والشركة السعودية ما يدخلوش الناس هذوما في مشاكلهم. يعني ما في يعني الشركة السعودية إذا هي طالب الشركة القطرية في مبالغ مادية فيحتاجش ترفع قضية على الشركة. احنا يعني احنا كعملاء وكذا ما عنديش دخل احنا دافعين فلوس ما يصيرش زاد نمشي ندفعوا مرتين. هاي واحد. اثنين المركبات التو هي موجود على تراب تونس الجمهورية صح ولا هكا ولا
0: اي؟
1: من المفروض انه يعني المشاكل صايرة برا الحدود. اللي علاش يطبق علينا احنا في القوانين اللي هنا احنا دافعين وكل شيء، كيفاش تجي شركة سعودية
0: جوستمون هونيك كي طرحتوا السؤال هذايا في بورت رادس الاجابه شنو كانت؟ مع العلم انه الاشكال بين الشركه السعوديه والقطريه، معناها التونسي الشركه اللي مالكها في قطر قطريه تتسمى
1: اي نعم نقولوا لنا تو المركبه ان مولاها الشركه السعوديه مش صاحبها الاساسي. كيفاش تجي هذه؟
0: اي معناها تواجهتوا مع بعضكم المحامي فهمتوا شنو البروسيدور علاش في بورت رادس فما الحجز هذا يسار؟
1: كيفاش؟
0: قلت لك من الناحيه القانونيه هل شفتوا استشاره؟ هل كلمتوا محامي؟ هل بورت رادس فسروا لكم علاش الحجز صار هنا في تونس؟
1: احنا ما كلمناش المحامي لكن احنا تواصلنا مع الموظف تبع قسم يسموه قسم القانوني او شؤون
0: القانونيه
1: من هكا في الشركه. قال ان المركبات هذوما يعني المالك للمركبات هذه الشركه اللي شاحنة السيارات نعم كامور قانونيه. لكن السيارات هي توا في تونس والشركه هذه يعني في السعوديه
0: اي، ولكن اذا كان في البروسيدور هي اللي يكون مالكه للسيارات لحد ما يتوفى الاجراءات يظهر لي اشكال كبير. هوني حمزه خممتوشي وهذا نختم به معك السؤال وان شاء الله معني كان فما شكون من اهل الذكر من ناس نجم تعاون يتصلوا بنا حمزه ونعاود ناخذهم على لونتين ولا نحطوكم ان كونتاكت باش سو دي بلوك هالسيتواسيون هذه والاشكال نتاع اكثر من 100 شخص معناها من في قطر من تونس عايشين غادي. اخر نقطه يا حمزه معناها الشيء اللي عشتوه فما امور قانونيه وبروسيدور اوراق هذيك المعمول به للاسف، ولكن علاش ما خممتوش زاد انتم ترفعوا قضيه ضد الشخص هذي تلموا بعضكم الكل تبارك الله قريبه 100 شخص وتقدموا قضيه في الغرض؟
1: لا هو في قطر السلطات القطريه اخذت الاجراءات واحتفظوا بالموظفين اللي يخدموا في شركة، لكن في شخص واحد معني بالأمر بزاله يعني ما تمش القبض عليه في قطر. لكن نرجع ونقول أختي الكريمة يعني الدولة يعني الناس كيف وكيف يفهموا يعني يجوا هم مثلا الجهات المعنية تقول لك احنا ما نجمش نعطيك السيارة لأن الشركة الفلانية عندها مستحقات. انت كشخص تجي وتطلع على المستندات تشوف اللي احنا دفعنا يعني على سبيل المثال يعني مثلا احنا بنقوله البلاي بال هي تحفظ المستحقات بين المشتري والبائع هكا ولا اكيد انه العنايه زاد في تونس. ثم حاجه شركه او جهات معنيه او سلطات تحفظ الحقوق الطرفين اللي هو كأنا على سبيل
0: المثال علاش
1: سوانسة والشركة اللي شاحنة يجي يقول لي تعال يا محمد حمزة اعطيني اثباتاتك اللي انت دفعت
0: بالضبط. هذاك علاش محمد حمزة لازم كيما فما البروسيدور صايرة في قطر باراليلمون في تونس المجموعة الكلكم لازمكم تمشيوا في الإطار هذا. كان فما إمكانية باش ديبلوكيو الوضعية وتاخذوا أكثر من 100 سيارة متاعكم اللي محتجزة في ميناء حلق الواد. وفي الأثناء كما قلنا احنا وصل لكم صوتكم كان فما أي جهة معناها تنجم تعاون العملنا بالخارج هذوما اللي جاوا من قطر وجابوا كراهبهم محجوزين في حلق الواد ينجموا يتصلوا بنا. فما ربما حلول أخرى, فما مداخلات نجموا نقبلوهم معنا بالتليفون كسوا من مينرادس من الناس في إطار هذية أو شركة شحن عندها فكرة على الموضوع. مرحبا بكم على 71100 فتحنا لك الخط يا حمزة باش حكيت باسمك وباسم أكثر من 100 شخص هذوما اللي عملنا بالخارج في قطر, وإن شاء الله في أقرب وقت تحل المشكلة ولنا عودة متابعة للموضوع. شكر كبير ليك. شخرجوا فاصل صغير وبعد نرجع نوصل معكم في أحلى سباحة.
2: انت سباحك أحلى سباح
3: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 3 11 أوت موعدكم مع الفنانة التونسية أمينة فخر. تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا وموزايك اف ام.
2: ابدأ سباحك

0: الصباح على موزايك فام. نرجو على فيديو تم تداولها البارح على شبكات التواصل الاجتماعي توري مجموعة من الناس حطوا كرامهم في الباركينج في بحر الشفر في صفاقس, رجعوا يلقاو البلار الكل متاع الكراهب مكسر. شنو اللي صار؟ هل تعرضوا للسرقة؟ هل انه الباركينج فيه عساس ما فيهش الحق؟ معنى هذي صارت لما حالة هي في غير صفاقس وغير البحر, ولكن قاعد فينومين راهو فيه في برشا بلايص, في برشا حوم, في برشا انهجة لاحظناه يتعدي ويمشيوا النهج الكل فيه الكراهب يكسروا البلار ويحاولوا يقوموا بسرقات. مرسلنا في الجهة باش يعطينا أكثر تفاصيل على الموضوع, بما أنه الحقيقة حابين نفهم ساعة صحيح من الغالط في اليسار الكل. فتحي بوجنايح, مرحب بيك معنا على موزايك فام.
1: مرحبا بك ليندا, صباح الفل والاثنين ليك انت وكل اللي يسمعوا فينا في موزايك.
0: تحيه ليك فتحي. كان تلخص لنا هل الفيديو اللي تم تداولها هذه صحيحه جديده متاع صيف السنه؟
1: هي الفيديو صحيحه وجديده, نحكيوا على امس. امس نهار احد, تعرف انه كونجي بالنسبه لتقريبا في صفاقس تقريبا, ولا حتى على مستوى تونس كامله, تعرف نهار الاحد هو يوم, وفي صفاقس البلاد العربي برك هي اللي تريح بالاثنين. دونك امس الناس الموظفين وخدامه والناس الكل حاسم منهم اللي حبوا يتفردوا حبوا يمشوا يعملوا عومه في الشفار, المنطقه اللي هذه يعني في طرف نتاع الشفار في الاكستريم نتاع الشفار من ناحيه المحرس, باركي يعني هي مساحه نتاع موجوده غادي يخلوا فيها الكراهب, لكن مالوريزمون الكراهب هذه تعرضت للتكسير. تقرير العدد نتاع الكراهب الحقيقه متفاوت من الروايه الاخرى, لكن اكيد ماهمش سياره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه حتى خمسه, فما شكون يحكيوا حتى فوق العشره كراهب تعرضوا للتكسير في توقيت بين السبعة والثمانية متاع الصباح متاع يوم أمس لحد كما قلت لك في هذه النقطة هذه اللي هي خلاو فيها الكراهب نتاعهم ومشيو باش يتفردوا باش يعملوا غطسة باش يعملوا عومة, لكن كيف رجعوا الكراهب نتاعهم يا ليندا يلقاو التكسير. أكثر من هكا يا ليندا التكسير نلقاوه كيف كنشوف انت حتى انت ثبت في الفيديو الكل مسيره اليمين, يعني مسيره اللي بجنب مش نتاع شوفير اللي بجنبه
0: اللي راكب
1: اكزاكتومون. شنو اللي فيها؟ فيها هيك الكوفر نتاع الكهرباء هكا ولا لا؟
0: اي بوتاغون
1: اي شوف زاد بتصور محلولين. دونك هذا اللي يرجح برشا اكيد انه تحقيقات الامنيه الجاري واللي ماشي بجره بيان سور مركز الامن للحرس الوطني بنقطه شفار اكيد هو يقوم بالابحاث هذه تاو الكل وباش نتعرفوا. لكن الصوره كيف نشوفوا انه التكسير من ناحيه اليمين, من ناحيه اليمين نتاع السياره من قدام وين سما الكوفر, ونشوفوا زاد الكوفر محلولين ترجح فرضيه نتاع السرقه, رغم اللي ربما ما شكون حب يحكي حتى على اساس انه السنة ما فماش لي باركينغ وكل حاجه كانوا العاده قبل موجودين لي باركينغ في بلايص في تونس كل في شطوط, توا في السفر ما فماش لي باركينغ ما فماش الناس اللي تعسى على لي باركينغ. دونك
0: ما فماش عساسه
1: لا ما فماش لا سير تعرف هذه مش كان في شط السفر في مختلف الشطوط, يعني مشكله لي باركينغ طرحت اشكاليات قبل في علاقه بالمصطفين السنة لي باركينغ كلهم محلولين, لكن هذه انا موجوده في الطرف الاكستريميتي بتاع الشفار من ناحيه معتمديه المحرز, والتوقيت زاد كيف كيف بكري بين السبعة والثمانية بتاع الصباح في هيك التوقيت هكايا ما سماش برشا العباد, لانه العباد تبدا جينيرال مو تجي حتى نهار لحد من التسعة فوق التسعة متاع الصباح, استغلوا التايمينج هكا ومشيوا الكراهب. الكراهب تشوفها زادة حالتها باهية معتها, لكن التكسير معتها ربما يقول لك سماش حاجة في الكوفر ولا حاجة
0: اي في الكوفر ولا بوتاغون ولا حاجة اي
1: اي ما نستقبل الحجاز, لكن هيك هو تقريبا الصورة هكا كيف تشوفوا الكل كراهب ما سماش التكسير كرهبة من تالي ما سمعتش
0: كله ظاهر معناها في نهايه السرقه نتاع
1: اكيد لكن تحقيقات جاريه, واكيد النوعيه هذه بالمجد ما تمثلش تونس وبالمجد معناتها يلزم التحرك الحازم مع الاشكال هذه اللي تضر في العباد وتضر كيف كيف في صوره تونس كيف نشوفوا اللي ريزو سوسيو يحكيوا عليها
0: بالزبط.
1: اكيد اللي خايبه صورتنا
0: بالضبط. نشكرك برشا فتحي مجمع اخبار العشره مع زميلتنا غفر العكرمي, ولكن خذينا اهم المعطيات معاك. ماذا بينا دي باركينغ اميناجي وعلى للبلدية تكون يقف عليهم مش باركينج عشوائي بالعصا, ولكن لا إفراط ولا تفريط زادا ما نخليوش معناها كرهب العبيد هكا يسير ولا دي كاميرات سورفيونس ولا حل من الحلول. بعد أخبار العشرة مع زميلتنا غفر العكرمي نرجع نواصل معكم في ساعتنا الجاية من فوق من أحلى صباح.
2: انت صباحك بأحلى صباح أحلى صباح
3: يا حلو. بمناسبة الاحتفال احتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع بخير.
3: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
2: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم الاثنين بشكل متزامن بمختلف الجهات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق للثالث عشر من أوت من كل سنة. وتستهدف المبادرة النساء والفتيات في مختلف الجهات، وتنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمشاركة عدد من الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائية. وتتضمن المبادرة إحداث فضاءات متخصصة توفر خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق وفق ما أوردته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تواصل قبول ملفات الترشح لفائدة الباعثين الجدد الراغبين في المشاركة ضمن فعاليات الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعات التقليدية الذي سيقام بقصر المعارض بالكرم السنة المقبلة. وكان الديوان الوطني للصناعات التقليدية قد أوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى توفير فضاءات عرض مجانية لدعم الاستثمار الخاص وتأطير الحرفيين الجدد بما يسهل اندماجهم في سوق الشغل ويسهم في دفع تنمية بقطاع الصناعات التقليدية. يشار إلى أنه تم تحديد يوم الجمعة 16 من أكتوبر المقبل كآخر أجل لإيداع الترشحات. وزارة الداخلية تعلن على موقعها الرسمي أن وحدات الحماية المدنية نفذت خلال نهاية الأسبوع أكثر من 1000 تدخل، منها 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، مع تنفيذ 397 تدخلا لإطفاء الحرائق. عالميا، إيران تصف اليوم الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها السعودية وتركيا وباكستان بأنها تحول كبير، وتدعو دول المنطقة إلى تعزيز التعاون والثقة فيما بينها، مؤكدة التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان على خريطة العبور في مضيق هرمز مع استمرار المحادثات بشأن مسائل فنية. وتهدف اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى تعزيز الردع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا في مواجهة جميع أشكال العدوان، كما أنها تنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع، وتعنى بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بين الدول الثلاث المتحالفة فيها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد تواصل مع ليندا في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: بوان مارشي.
1: لو بوان مارشي لقيت هذا في احلى صباح العشرة وحداش دقيقة كالعادة كل مرة نمشيو لبلاصة جديدة باش نعملو طلع على بورصة اسعار الخضرة الغلة اللحوم والغلال بصفة عامة. دونك اليوم اثنين معروفة نهار اثنين ديما اكثر نهار المارشي تلقاه بلوز او موان فارغ شوية فماش بعض السلع ولكن كمان حبينا نمشيو المارشي سنترال اليوم مع زميلنا غسل العيادي اللي موجود على عين مكان وعمل هالجولة وهنا قاعدين نتابعو دايوغ بالفيديو لايف على الباج بتاعنا فيسبوك الدورة اللي قمنا فيها في مارشي سنترال. غسل مرحبا بيك.
2: مرحبا ليندا ومرحبا بكافه مستمعين اذاعه موزيك فام. كما قلت انت نحن عملنا دوره من الويكاند هذا مش كان اليوم اكيد ليندا عملنا دوره نتاعنا فين نبداو بالخضار فين لقينا المعدنوس على دينار القناويه على 3 دينارات البطاطا 2500 الطماطم دينار و200 الفلفل 3600 البصل دينار و200 الفجل دينار و500 اللوبيا الخضراء 12 دينار واللوبيا الحمراء 7500. نكملوا دورتنا مع الغله نلقاو الكرموس 18800 الدبلة 12 دينار العرجون أكيد العنب 5900 البطيخ الكعب على 2500 الخوخ 7500 لانزاس 12 دينار 500 والدلاع الكيلو على 800 فرنك. نمشيو للحوت فين لقينا السردين على 5000 التريلي على 30 دينار نزل لي حوت 10800 الكروفيت 25 دينار القاروس على 25 دينار. نكملوا دورتنا ليندا الحم المفروم القنيه 41 دينار المرقيز 30 دينار كيلو العلوش 60 دينار الهرقم البقري ب 15 دينار ونختموا باللحوم البيضاء فين لقينا اسكالوب على 18 دينار و500 الدجاج 8500 والكبده الدجاج ب 13 دينار والفخاز الداند ب 10 دينارات
1: تفعل. يعطيك الصحة شكرا ليك غسان كنت معنا من المارشي سنترال فكر على الأسعار من الويكاند لليوم وبالذات نهار الاثنين اللي بون نعرفوا شوية تنقص السلع ولكن احنا كل يوم نمشي الولاية جديدة المارشي جديد ونعملوا جولة ودورة ونمدوكم أهم الأسعار في لو بوان مارشي.

0: 10 و 14 دقيقة في أحلى الصباح. بعد شوية باش نجو نحكيو على موضوع تم تداوله هاليمات الأخرانيين، خاصة بعد ما الاتحاد الوطني للمرأة التونسية في تال احتفال بذكرى 70 لصدر مجلس الحقوق الشخصية، وإحنا على أبواب الاحتفال زادة بعيد المرأة، نبهوا من ظاهراي روها اللي تنجم تضر بالمجتمع وبالتنشئة متاع الأطفال اللي هما في علاقة بالزواج الشفاهي أو العرفي، الزواج الغير قانوني والعقد الغير قانوني. شنو الامباكت وتبعات هذا الكل على الافراد وعلى المجتمع؟ هل فما اطفال اللي يولدوا قاعدين من الزيجات هذوما؟ شنو مصيرهم؟ شنو مستقبلهم؟ والعديد من النقاط خلينا نفهموا علاش اليوم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يحذر من نوع هذا من الزيجات. باش ياخذوا معنا بعد شويه بالتليفون راضيه الجربي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، نفهموا معها اكثر ونعملوا قراءه في الظاهره ذي المجتمعيه في احلى صباح. بعد الفاصل رجعينا.
1: انت صباحك باحلى صباح، احلى صباح. فيزيتي بارتاجي معنا اللحظه واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهريه ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لاقوى الحفلات والسهريات في لاغوت لا شانس ابارتين العشر متاع الليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513000 وبارتاجي الفرحه اللمه الجو في اي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente Le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, Le Café Délire باش يلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. ما تفلتوش الفرصة ou réservez vos tickets à la tescati.tn ou l'application IG. Bimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
3: للخدمة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيد باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. مالا تنجيزة الأقرب أجانس بيجو، لوفر تقعد لآخر أوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
4: مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل، ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال. Moins 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
1: إمتى صباحك؟

من جديد مرحبا بكم في حلقة صباح 10:21. مرحبا بكل مستمعينا. نرجع للاتحاد الوطني للمرأة التونسية اللي على هامش الاحتفال بالذكرى 70 إصدار مجلة الأحوال الشخصية، وكذلك بينتو الاحتفال بعيد المرأة. دونك كان نظم لقاء في مقر المركزي في العاصمة تحت عنوان قراءة في عقود الزواج ما بعد 2011، وكان رجع على

0: إصدار مجلة الأحوال الشخصية، يعني الموضوع ما زال أعتقد يحتاج إلى شجاعة كبيرة باش نناقشوه. في برشا برشا معناها بكل كلام ما لقيتش برشا
1: معناها
0: برشا جدية، معناها مش بالتسبب
1: بالضبط. وعلى ذكر هذية بربي خلينا نحلو قاوس، خاطر احنا وين نحكيه على اي موضوع مجتمعي هكا ولا تجبد كلمة المجال تحول الشخصية اللي برشا ناس من بقراوها ويعرفوش فيها تكون فما هالانيموزيتي وهالكلام وهالكومنتير المال بلاسي. بربي مش هذا الهدف، الهدف رو قاعدين نقشوا في قضايا مجتمعية لفائدة الافراد الصغيرات المجتمع ككل. بهذا قوس ونسكروا،
0: هذا قوس ونسكروا
1: ونمشيوا لصلب الموضوع.
0: بربي متعني هنو قطعات زيادة، هذا قوس ثاني
1: بالذات
0: رانا نترخوا في مواضيع عندها تداعيات على الأسرة وعلى الأطفال، وفما مواضيع رانا كي نترخوها معناها رانا أونتير للسينيال دالارم فما حاجة كي سباس المجتمع، فما خايفين لتصبح ظاهرة.
1: بالضبط. وباش نعملوا قراءة معاك احنا ساعة قبل ما تفسر لنا شنو تبعات هذا على الأفراد على المجتمع على الأطفال على تفكك الأسرة، خلينا نفهم معاك الأنواع الفارق بين الشفاهي والعرفي والواحد مقارنة بكل ما هو اليوم مدني معناه
0: موجود. دونك اللي موجود عند العامة خارج إطار مجال الأحوال الشخصية أو خارج إطار القانوني والتشريعي البحث هو ما يصلح عليه في تونس يقولوا له زواج عرفي. هو في الحقيقة الزواج العرفي بالمفهوم العامي التونسي هو الزواج الشفاهي اللي ما فيهوش ورقة، هذاك يقول لك معرس عرفي معرس على العرف الجالي، تذكروها الكلمة هذه قبل معناها مصطلح كان يستعملوه هكا بالكلمة. أو والعرفي في المشرق هو زواج مكتوب لأنهم يعرفوا المشارقة كونه أيضا كما ما يعرفوا التوينسة، ما يظهر التوينسة نسيوا لأنه جات مجات الأحوال الشخصية نسيوا التأصيل عقد الزواج في التشريع الثاني نسيوا أنه هو معناها يزم يكون عقد كتابي، وذلك علاش في المشرق حتى كي عندهم التعدد عندهم الزواج بثانية هو زواج مكتوب ولكنه غير مدرج أو غير مسجل بالإدارة الخاصة بالمحكمة. هم عندهم معناها بدائرة الأحوال بالحالة دائرة الحالة المدنية في المحكمة. دونك يقعد الزواج هيك ما بينه وبين ورقة لأن ربي والتشريع يقول لازم كتابا مكتوبا بينكم، هون يكتبوه الكتاب باش يضمنوا على الأقل النسب وإلا الميراث. وذلك علاش تشوفوا حتى في الأفلام والمسلسلات بعد ما توفى يطلع عنده عائلة وجوج معه يحبوا يورثوا معه، هذايا ما يسميوهم عرفي اللي عنا احنا مش هذايا العرفي. وعنا زواج آخر اللي هو زادة مستحدث أو جانا وافد كيف ما جاتنا هالأفكار الوافدة هذه الكل بعد الثورة، جاء معها زاد فكر آخر اللي هو الحلال، معناها الناس تعمل الفاتحة في الجامعة أو مع الإيمان وعادة في الجامعة
1: الحلال كينا جاء من أوروبا الكلمة
0: أي جاء من أوروبا نديروا الحلال. دونك نديروا الحلال كم العلاقات ربما الجنسية لا الغير معناها تحت طائلة العقد زواج في أوروبا مسموح بها ممكن، احنا هكا ليه ما نعملوش علاقات كونكوبيناج اما هاي نديروا الحلال والناس كل دير في الحلال على روحها،
1: معناها التسميات فقط
0: تسميات يعطيه شرعية او يعطيه قدسية للرباط هذاك اللي هو يعرفوه غير قانوني وغير شرعي وكل يعطيوهم في اسم حلال واسم ديني باش يعطيه قدسية باش يضفيه عليه طابع الشرعية باش تقبلوا المجتمع وتقبلوا الأسرة اللي حتى كما تحب الشيء هالأنواع من الزيجات هذية يقولوا ليه درنا الحلال
1: وقدم أنت قبيلة قلت الفرق بين العرف الشرقي والعرف العرفي متاعنا، فما فرق هما كتابي وإحنا شفوي
0: احنا زاد هو ساعة لساعة ولت واحد يقول لك ليه نكتب لي ورقة معنى اكتب لي ورقة كتب خطي يعني بالفرنساوي ينسو أنكسو سان بريفي كتب خطي هو الكتب اللي كتبوه هما للزوز
1: وهو ما عندوش قيمة قانونية
0: وما عنده حتى قيمة الويش يعملوا فيه الكتب في تونس حسب رأي اللي يسمعوا فينا على خاطر المسائل هذه الوافدة بعد 2011 تداعياتها موجبوا صغار صغارهم تو عمرهم 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين
1: معنى اليوم فما أطفال قاعدة تولد في الأطر هذه
0: دونك فاقوا الناس اللي مقتنعة بالشيء ذي كونه وقت اللي يقول لها أربوار أنا مش بيني وبينك معنى هي فاتحة مفتوحة وهذا حلال مفتوح أربوار مشيت على روحي ولا طلقها ثلاثا ولا يقول لها برا قاعدة في دربوك وخد غادي هي كالصغار شو مش تعمل لهم دونك ولا تحلت مشكله

0: الأبناء النسب قال لي ولا يعني في قضايا
1: الدين ولا
0: قبل نقول لكم توا باش نحكي لك حالات اللي عندنا في الاتحاد. فما شكون سجلت ابنها من الزواج هذا الحلال بزوجها اللي هي مطلقته.
1: كيفاش
0: مطلق خاطر زعما تمشي تعمل له تسجله في
1: معناه سجلته باسم طليقها برجل
0: باسم طليقها ونفس الشيء عندنا زادة اللي هو مشى قيده باسم زوجته القديمه. دونك هذا توا اليوم واليوم عندنا حالات اليوم عندهم صارت لهم الجمع حالات اللي يجيونا مش عارفين تويك كيفاش يعطيو الجنسيه ولا الـ للاطفال التوانسه مولودين الام تونسيه من اب غير تونسي لانه الزواج عرفي. الزواج عرفي بالمفهوم هذا شفاه كيفاش باش يعملوا توا تعاركوا هما في المغرب ولا تعاركوا في فرنسا كيفاش باش يعملوا توا كيفاش باش يقيدوه مشكله. كيفاش فما عندنا اليوم في الاتحاد اللي هز الصغيرات ومشي هرب ودي جابت لي زميلتي محامي باش تستشيرني وكيفاش نتعاون انا وياها هز الصغار ومشي وهما زواجها مش مقيد في تونس وهما زوج توانسة لكن متزوجوا حلال خارج تونس وخارج تونس مسجلين الاولاد بالجنسيه بموجبي معناها الولاده في على التراب الدوله هذيك لكن ما عندهمش ناسيوناليتي تونسيان جاي هوني هز الصغيرات وخلاها
1: وباش نجم يكون عندهم عن طريق الدفتر العائلي ومضمون ولاده وباسبور لازم يكون فما عقد زواج
0: ما عندهمش جاو لهنا دونك ايش يقول هو متزوج وهذيك زواجها ثاني على خلاف الصيغه القانونيه والصغار نو با ان سون با ديكلاري اون تونيزي دونك ان سون با تونيزيان وكيفاش باش تعمل معاهم وهي في تونس واش كانت في فرنسا وقصه
1: وكل ما هو معناها ضمان حقوق الصغار وحتى كل ما هو معمول به من واجبات ومسؤوليه من الطرف في الزواج بالانواع هذه من الزيجات مستحيل معناها
0: صعب معناها باش يعقد ياسر الامور على الصغار يخلي المراه عرضه العديد من انواع العنف اكثر من العنف اللي هو مسلط عليها اكتشف فيما بعد انها ضحيه كذبه كبيره وانه رغبتها في الزواج ولا اللي هو ولا اللي عداها عليها ولا اللي تحب انت ولا بنيه صغيره تم التغرير بها تلقى روحها من بعد عندها صغير وهي تدور به في المحاكم وإلا دارهم معناها مساكن
1: عنيفة. سؤال العائلات هل مساهمة في النوعية هذه من الزيجات وإلا أنا بسرق على عائلاتهم والديهم؟
0: والله إيش نقول لك معناها وقت اللي تطبع أنت مع زواج العرف وقت اللي تعتبروا أنه حلال وقت اللي تعتبروا أنه هذاك هو الشرع شنو يقول وتغالط في الناس وتعطين في معلومات غالطة على الدين وتحلل اللي حرمه ربي وتحرم اللي هو حلال وتعطي تفسيرك الخاص للزواج وغيره بيان سور العائله كيما اي انسان معناها تنجم تكبير تاثر عليه وقت اللي واحد يقول لك يا لور كان عطاها تريح يا لور كان تردد وغد يقول لك ايه يا لور هذاك مو شرع ربي عرفتك
1: جست ما فهم سؤال مهم الهوني برشا يطرحوه معناها سهله الحكايه توا اليوم مع معناها امكانيه وجود عقد وسيتواسيون واضحه للصغار اللي باش يجيبوهم في اطار قانوني بأوراقهم باسبورهم مضمونهم يسوفي زوج شهود وتكتب الاصدق نتاعك للي كوبلويت اللي ما يحبوش تكاليف باهظه وما يحبوش يصعبوا على روحهم الزواج علاش يمشيوا للحل هذاك وما يمشيوش للزواج يعني بعقد مدني واضح شنو علاش يلتجئوا للزواج الشفاهي ولا العرفي امور ماديه امور
0: ما نتصورش انهم هاربين على خاطر امور ماديه هو لما حاله انا سمعته من عند بعض الساده عدول الاشاد فما بعض الساده عدول الاشاد اللي انستغرامابل كما يقولوا هما معناها ولاو يطلبوا اثمان باهظه اكثر من زملائهم انا ما نتصورش انه هذا ما نتصورش نتصور انه كان بالنسبه لهم داخله في المساله الدينيه في القدسيه معناها احنا ما بزوان احنا عنا ربي شرعنا وهذا في تصورهم واحنا نعملوا في الحلال دونك مش لازم معناها ما نتصورش انهم اللي امورهم واضحه واختاروا عن قناعه هاربين من حاجه اما العكس نتاع سؤالك فما ناس تعرف هذا كله ممنوع وتعرف اللي هو باسيبل دو بين بينال سي دي سويت اي بورتون يقدموا عليه هذوكم العباد لازمنا نتسائلوا لماذا لماذا
1: اسكو شنو الريسك قانونيا من النوعيه هذه؟
0: يدخل السجن هو الزواج بثاني يعاقب عليه اقل شيء سنه سجن. اللي يبرم عقد زواج هو بيدو محرع عقد الزواج معناه عنده ظروف تجديد. اذا يبرم عقد زواج هو ما ثبتش او يعرف انه هذاك عنده ارتباط بزوجه ثانيه حتى ولو كان معناها بلاده الراجل مثلا بلاده تسمح بالزواج بثانيه ويجي يبرم المحرر العقد يبرم عقد الزواج ممنوع. دونك هذوما الكل يتعداو معناها بالنسبه للعدول ولا مامور ضابطه الحاله المدنيه عندهم ظرف تجديد واقل شيء سنه سجن. وبالنسبه للازواج ايضا يعاقب عليهم القانون بما في ذلك الزوجه اللي في بلاده يسمح له القانون باكثر من زوجه لانه هو في على معنى قانون تونسي وشريك له. دونك الناس ماشي خافوا الناس يطبعوا ماشي يهمهم معناها. فما ناس نحب نقول لك حاجه اخرى فما ناس تحب انه يكتبوا لها امراه عقد زواج عليه علاش تو سامبلومون باش بطاقه التعريف يتكشف عليها امراه باش مرته ما يراهاش راجل. هو عمل عقده الديني ومقتنع لكن هو فقط هالمسائل المدنيه غير مقتنع به وذاك علاش يجيب امراه ما يقلقوش باش جوسكي يكتب الكتب باش ما يكونش محل تتبعات ويجيب امراه معناها. وانت تقول او تقدمي وهذا يلوج على عدول امراه ليه هو على خاطر غايات اخرى كيما ناس اخرين يقول لك عدول امراه ما تكتبليش مش مقتنع سما قبل القاضي امراه ما تحكمليش ومحامي امراه ما تنجمش تدافع عليا.
1: اي معناها هوني دخلنا في يعني اختيارات خليني نقول اللي تمشي الى ما ابعد العقد فقط
0: اقوى من انا نحب نقول لك اللي اعمق من هذا معناها مش اختيارات هذه تترجم انه فما حاجه قاعده تصير من 2011 قاعده تتغلغل في مجتمعنا مش قاعدين نعالجوا فيها.
1: جوست نحب اون مزيغ احنا الحاجه هذه تو كي نحكي على الظاهرة كما هكا وانتم ما أثرتوها ولا زواج شفهي وزواج عرفي وكل تبعات ذلك على العائلة الأسرة والأطفال وغيره تقريبا معناتها أعطينا حجم نحكيه على فينومين سوسيال محصور في عدد معين وإلا تكاثر في صفوف أكثر شباب الكهول الأوساط الأعمار معناتها خلينا عندكم شي هكا فكرة ولا قد
0: أنا فكرة خطفة من الفيئة عندكم إحصائيات معناها فمش واحد يجي تقولوا أنت بتزائيات الدور على توينس انت متزوج عرفي. اما نقول لك وقت اللي اثرناه هذا بعد الثوره كنا راهو اتونسيون راهو فما زوج عرفي مو سبونا زاد وقت قالوا ما فماش من بعد كنا راهو فما جهاد نكاح مو سبونا قالوا مين تكون فيه رئيس اتحاد بعد اتضح انا مراجعين من سوريا افواجا توا نفس الشيء ما عنيش الاحصائيات لكن نحب ناكد ونزيد ناكد انه المساله موجوده وفي ارتفاع. كان تقبل معناها نقاش مجتمعي تحل بعد الثورة على التعدد وعلى الدين وعلى أسلمة تونس وغيره وتزلقت فيها الحكاية دي ولا تعادية اليوم بعد ما مشيت خلينا نقولك الحقبة اللي تغاط عليها أسلمة تونس مشيت بهتت لكنها في صفوف الشباب كما في صفوف العديد من الأوساط الشعبية وغيرها معناها قاعدة تحت معش نقشوها علنا لكن هي موجودة واقعا ولينا هاوك نعالجوا فيها بإسناد اللقب ونعالجوا فيها وقت اللي تصير عنا كوارث اللي متعلقة بهالنسب ومتعلقة بالإرث ومتعلقة بالمسائل اللي هي عندها ارتباط خاصة بالأطفال.
1: آخر نقطة مدام رضا جربي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية اللي هوني كما قلت أنت المساج هو في قراءة لكل تبعات هذا كل على الأفراد على المجتمع على التفكك اللي هو قلت فما بنت صغار اللي تتغر بعد تلقى روحها صغير سنين من غير حتى أدنى حقوق من غير أوراق من غير لقب من غير باسبور من غير هذه شو المساج اللي توجهه اليوم للجان للشباب للعائلات اللي في إطار معناه أنهم يحميوا نفسهم ديجا خاطر العقد المدني فيه واجبات فيه مسؤوليات اللي يتنصل منها البعض داير يتنصل منها
0: راهو الزواج ما هيش الحفلة والسيريموني راهو الزواج مؤسسة. وهذا زاد الكلام اللي نحب نوجهه للزملاء والأخوة اللي مش عاجبهم الحال من السادة عضو الإشهاد راكم إنما تؤسسون مش تبرمون عقود إنما أيضا تؤسسون إلى مجتمع دونك وقت اللي ذكر ببنود مجلة الأحوال الفصل 23 وخيار الشرط وذكرهم بالواجبات المحمولة عليهم، إنما تحملهم مسؤولية اللي هي ركتبني في أسرة وراهو بعد الحفلة راهو فما واجبات وفما قدسية العلاقة الزوجية، من قدسية الارتباط، من قدسية الأطفال وأثارها اللي هما أطفال وتعاطف ومحبة ومودة وغيرها، راهو ما يش سيريموني تدخل فيها أنت تولي أنت طرف في هالشيخة والحفلة هذية واللبسة والفولكلور ونروحوا نسكلهم بعد واللي يقولوا واو أنا ما تبليش باش نقسم معاه وفلسي وفلوسه هذية محمول على الراجل الأخر يقول محمول على المرأة وتتفكك الأسرة لأنه مش عارفين حتى على شنو قادمين. اثنين مساج حب نقوله للعائلات التونسية، ما يضحكوش عليكم، راهو لازم تحر على ولدك وين، وراو تنجم تروح بنتك هي متزوجة بوحد كما ولدك يروح عندك هو عاقد قران مع امرأة. راهو ربي سبحانه وتعاليمنا الإسلامية راهي كلها موجودة في مجلة الأحوال الشخصية، راهي مجلة الأحوال الشخصية مسألة تمكين المرأة وعطائها مكانة عملت قبل ما تصدر مجلة الأحوال الشخصية مقبل استقلال اللي هو مراجعة القانون المدني في 3 أوت اعتقد معناها ذكروا به السادة الخبراء في الندوة نتاعنا، ومن بعد خديته مجلة الأحوال الشخصية، وراي مجلة الأحوال الشخصية ما هيش كفر وما هيش معناها ضد الدين، وإنما هي نقل لمسائل دينية إذا هم يحبوا القدسي والديني. راهو ما تنجم تحمي بنتك ولا ولدك وتبنيه معناها لأولادكم الهناء والسعادة إلا في ظل عقد كتابي واضح وعلني وصريح، وراهو العلنية مش تحت الحيط ومش بديروا الحلال، راهو العلنية باك العباد الكل اللي تسمعوا الناس الكل اللي تعرف مشهورا علنا قدام الناس الكل، مش يراهو باللي في داركم وتحت الحيط. دونك وفيقوا بالنسبه للمثقفين برشا برشا زايدين علينا فقط، راهو بربي مش ونطرحوا موضوع تقول شوف ما طرحتوش لك، راهي كل المواضيع هامه، كل المواضيع تستدعي اننا نتطرقوا لها، وكل المواضيع اذا هي تشكل خطر لازمنا الكلنا نحطوا ايدينا فيها لانه ندافعوا على مجتمع وعلى بلاد، ما احناش ندافعوا على قطاعات ولا على فئات.
1: واضح جدا. نشكرك مدام رضا الجيبي رئيس الاتحاد الوطني المرأة التونسية على التدخل وتوضيح النقاط هذوما الكل، هي ظاهرة مجتمعية من بين الظواهر الأخرى للبعاضرة أنه في إطار مسؤوليات واجبات الطرفي الزواج مهم يكون فما عقد يكفلو القانون باش وقت اللي يصير لقدر الله إشكال الصغار يكونوا موجودين يتولدوا بين طرفين معاش فما تواصل ويصير انفصال، كل واحد يعرف حقوقه وواجباته بما فيه حماية للأفراد وكذلك للصغيرات هذوما اللي يتولدوا في الأطر هذي. مشكورة على التدخل معنا، نخشو فصل صغير ونرجع نواصل معكم الأحلى سباح حتى ال 11.
2: انت سباحك أحلى سباح أحلى سباح
3: سيفكم فن في كورنيش على موزيكا فن، موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة ما تفلتوا حتى شيء، من 7 لـ9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير. نهار 3 11 اوت موعدكم مع الفنانة التونسية أمينة فخر. تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج، تونيسيتي، أجيل، ليلا، وموزايك فم.
2: انت سباحك

0: رجعنا معكم في أحلى صباح العشرة واربع واربعين دقيقة. مرحبا بكم ناس الكل يتابعوا فينا في أحلى صباح. كل يوم عنا متابعة على الأخبار الأكتواليتي وساعات مالوغزمون لديفي ديفير اللي كيما اللي حكينا عليها الجمعة اللي فاتت حاجة تبهت شوية. قلنا على الطريقة البوليسية صار براكاج لسائق تاكسي، تم اختطاف معناها السيارة متاعو، ربطوه حطوه في المال متاع السيارة التاكسي وهربوا بالتاكسي، مشاو قاموا بها بعملية سطو براكاج الماسك بمصرف في قلب مدينة الحمامات، وهذايا مع ماضي ساعتين متاع القايلة. وقتها تحرينا مع الموضوع، خذينا كل تفاصيله مع مراسلتنا في الجهة. المهم كي تم تداول الخبر معناها واحد ساعتين شك يقول زعما اللي صار الكل صار هكا وبالطريقة هذية وعلى الطريقة البوليسية، ولاذوا بالفرار. وللأسف صاحب مكتب الصرف تعرض لثلاثة طعنات، منهم طعنة في وجهه وتمنين له الشفاء العاجل. حمد لله عليه سائق التاكسي لقاوه مكتف في المال وهما عملوا عملية السطو ولاذوا بالفرار. دونك عودة على الموضوع خاطر احنا كنا تابعناه، موزايك فام علمت انه تم القاء القبض على العنصر الرئيسي الضالع في عملية سرقة مكتب صرف العملة البيغو تشانج في جهة الحمامات، مع العلم انه على حسب شهود العيان هما زوز أشخاص. دونك العنصر الرئيسي تم إلقاء القبض عليه وتبين أنه مرتكب الجريمة من ذوي سوابق العدلية، وما زالت الأبحاث متواصلة للكشف عن بقية الأطراف إن كانوا فما أكثر من طرف واللي تنجم تكون بطبيعة متورطة معاه، وكذلك حيثيات وملابسات الجريمة. الأكيد أنه باش نمدوكم أول بأول بكل التفاصيل، بما أنه عملية إلقاء القبض على إذا كان عنصر أو عناصر أخرى ما زالت متواصلة. نكتفي ب النقطة هذه أنه تم إلقاء القبض على العنصر الرئيسي في علاقة بالعملية البركاج هذه اللي صار في البيغو تشانج في حمامات الأسبوع اللي فات. دونك هوني الأمن مازال مواصل مجهوداته باش يكملوا بقية المدخلين، وهوني الحقيقة كما قلنا حاجة على الطريقة البوليسية ياسر بهتت الناس، ولكن الحمد لله أنه ديما التحرك السريع على كاميرات المراقبة والناس كيف كيف كان موجودين نجموا يعاونوا كشهود عيان نجموا يخليوا الأمور تقدم أكثر. احنا باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا مع صندوق عجب وأصواتكم في أحلى صباح معكم للأحداش.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026، ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس. موزايك فم
1: ابدأ سباحك

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير يا صندوق عجب. بربي راني ريت العجب، مشيت نخلص في الباتين ده تاعي. أنا عملت روتار الله غالب عندي شكون مريض تاعب وتلهيت ونسيت في أفريل، مشيت نخلص فيهم مديت لهم 400 دينار قالوا لي لا تزيدينا 250، قلت لهم علاش؟ قالوا لي عندك خطية خاطرك أنت وخرت شهرين ونص. عليه شهرين ونص 250 حرام ولا حليل هذا؟ علاش العام كامل ب 400 دينار وكي نوخر أنا شهرين ولا حتى 3 شهور نخلص 250؟ عليه ما يعذروش بالإنسان، ما يقولوش إنسان بالكش عنده مرض، عنده حاجة باش يقل، معناتها ما جيش في الوقت متاعه. وإنا عمري ما تخالفته، مع عمري ديما نخلص قبل حتى الوقت متاعي، معناتها قبل أجل متاع الخلاص متاع الباتين ده نمشي نخلص. مرة جيت روتار 250 عليش عليه وإنا رجلي بالأكسجين، معناتها كلي هزيته للريانة ولا هي بيم ورقبت في السبيطار الله غالب نسيت.
2: صباح الخير، صباح الورد والإشتة. صباح يا صندوق شبرين العجب. راء أغلى الأسعار، المواد الغذائية ياسر غالية ياسر غالية. شد باش ناخذ، شديت شوية عنب باش ناخذ شوية عنب، 6000 العنب هذا معقولة يا رسول الله؟ مش غالطين على شوية غلة؟ عليه هكا عليه الأسعار وكل شيء، مثل المواد الغذائية غالية كل شيء غالي، عليه هكا عليه.
3: تعطي فينا في الميتيو متاع البلاج يا ما احنا لقينا وين نعومو؟ ايجا براس والديك عمل طلع على قليبيا وبالاخص حمام الغزاز والزهرة، اذا تلقى 10 متر للمواطن باش يعوم ايجا حسبني، لانه جماعة اللي مالكين ومالكين جماعة اللي فرسون ما يخليه حتى حد معناتها يستعمل البحر الا كان ما يتعدى على طريق موم. هذا مسماسرة جدد متاع البحر متاع تونس.
4: بالله عليكم طوى ما نلقاوش ما يتباع، عادي نمشي ونشريه من عند الحماسة اللي هو موجود عندهم ما شاء الله 6000 5800 6600، طوى معقول واحد يمشي يشري السيكامير 6000؟ يا ربي مش حجزتوا الماء؟ وينه اللي حجزوه؟ وينه ما هوش في السوق؟ وينه؟ ما فهمتش يا ولادي، قسم على ربي وكهو الحماسة عندهم الماء، الأماكن العامة ما فيهاش الماء، برا فاركت انت يشري 6000 ولا غالب وكهو؟ صبر وكهو، صبر لي يا ربي.
5: ريت واحد تو ساعات يخرج بالكرهبة يشوف التسيب اللي موجود في تونس، شيء غريب. تو احنا قرينا وقرينا حتى صغارنا قريناهم الرصيف للمترجي، حاجة واضحة كاين شمس. تو هيك احنا اصبحنا الرصيف للسيارات والمترجي له، يزوي يهبط اللوطة واذا كما لقاش صفة بتاع بطورات قدامه فهمت كيفاش صفة ما كانش يدوبل على البطورات ويمشي في وسط كياس في قلبي كياس. يا اخي تو شكون ليه بالحكاية هذوما؟ مانيش فاهمة انا. صندوق عجب.

وصلنا لآخر أحلى صباح بالنسبة لليوم. صباحنا بدأ من الستة ومتواصل حتى للأحداش كل يوم خمسة سوية على اللايف على المباشر من الأخبار الأكتواليتي المتابعات الفقرات اللي تعودتوا بهم والربح بيان سور ومواعيد أخبار سبور كل شيء تلقاوها معنا موجود لمدة خمسة ساعات من البث المباشر على موزايكا فيم كل صبحية. نرفقكم في الكياس ريق سلامة للناس الكل اللي في كونجي, ناس اللي تخدم, ناس اللي في تونس يسمونا خارج تونس الكل نسلم عليكم برشا تابعوا بقيت برامجنا على موزايكا فام. ميرسي الفريق الكل في احلى صباح. رفيق صاديني في الاخراج الرقمي, نصر ديمبو ترعى, غسان عايدي في تنسيق العمل الصحفي, وائل في استقبال تليفوناتكم. في الميكرو لندرا حالي نقول لكم في الامان, نتلقاو غدوه من 6 لل 11 في صبحيه جديده مع بعضنا. احلى صباح, محتوى الحصه كامل تعودوا تلقاوه على الباج فيسبوك اوفيسيال موزايكا فام.

0: واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 ألف، وبارتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكل من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت، والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس.
2: يا حلو.
3: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
4: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع بخير،
3: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525، بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
5: راديو موزايك فام تونس، الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوحدات الأمنية تتمكن من إلقاء القبض على العنصر الرئيسي الضالع في عملية سرقة مكتب لصرف العملة بجهة الحمامات، وتبين أن المشتبه فيه من ذوي السوابق العدلية، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن بقية الأطراف المحتمل تورطها في الجريمة مع تحديد ملابساتها كاملة. يذكر أن مكتب صرف عملة بالحمامات تعرض للاقتحام من قبل شخص مجهول باستعمال سلاح أبيض قبل الاستيلاء على مبلغ مالي مهم والفرار على متن سيارة أجرة تم افتكاكها من صاحبها بعد تعنيفه ووضعه بالصندوق الخلفي للسيارة. الحملات التي نفذتها وحدات الشرطة البلدية خلال نهاية الأسبوع تسفر عن القيام ب1090 عملية إزالة فورية لنقاط تمركز عشوائية، وفق ما أفادت به وزارة الداخلية على موقعها الرسمي هذا اليوم. وفي المجال الصحي، أسفرت الحملات عن تحرير 448 محضرا اقتصاديا و630 مخالفة صحية. عالميا، وكالة أنباء الإمارات تقول اليوم إن مجلس الأمن السبراني التابع لحكومة البلاد أحبط هجمات سبرانية أسفرت أو استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم. السلطات في إندونيسيا تضبط 1.3 طن من الكيتامين تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار في سفينة ترفع علما أجنبيا في إحدى أكبر عمليات من هذا النوع في البلاد. ويستخدم الكيتامين أساسا بوصفه مخدرا سريع المفعول، لكنه بات واسع الاستعمال لأغراض ترويجية، ويخضع توزيعه لرقابة وقواعد مشددة في إندونيسيا. الجيش التايواني يجري اليوم محاكاة لصد هجوم صيني بالإنزال الجوي على جزر بينغو بالتزامن مع استعدادات لتقييد خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. تأتي هذه الخطوة في إطار مناورات هانغ كوانغ السنوية التي تستمر 10 أيام، وتهدف إلى تدريب القوات التايوانية على سيناريوهات مواجهة أي محاولة من الصين للسيطرة على الجزيرة بالقوة، خاصة أن بكين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
5: الأولى في تونس، موزايك فام.

0: Diaspora. Diaspora. كل الاثنين من 11 نصف النهار مع أميرة مدوة على موزيك فم.
1: على سلامتكم، مرحبا بكم، على عينكم، شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. هذه موزايكا فام وهذا موعدكم الصيفي مع دياسبورا، الموعد اللي يتجدد كل أسبوع نهار الاثنين مع الجالية التونسية المقيمة بالخارج. نواكبوا نشاطاتهم ونحاولوا نتعرفوا على تساؤلاتهم ومشاغلهم. تحية للي كيف الكل معايا، صالح الشرقي في الإخراج، عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي، صلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق. واليوم كيف ما كل اثنين في دياسبورا، البداية تكون مع نوفوتي دياسبورا مع البيات، من بعد ده يكون الموعد مع أعرف حقك، موعد المعلومة القانونية مع الأستاذ علي الخليبي. اليوم باش نتحدثوا على الشخص اللي كي يجيب يشري عقار، التوسي المقيم بالخارج وقت اللي يجيب باش يشري عقار، شنو ما الأشياء اللي ياخذهم بعين الاعتبار باش يحمي حقوقه وقت شراء العقار، ولكن أيضا وقت عملية التسجيل. لو كان عندكم أي سؤال فيما يخص الموضوع هذايا، على ذمتكم 23 315 ألف، على ذمتكم الواتساب، كان تحبوا تقدمون لأي تساؤل من التساؤلات متاعكم باش تعرفوا أكثر عملية حماية الشخص التونسي المقيم بالخارج كيفاش يحمي روحه وقت اللي باش يشري العقار هذا وقت اللي باش يسجلوا. زيدا سينو زيدا الموعد يتجدد مع توينسا في العالم. اليوم نمشيوا لسويسرا مع ضيفنا سليم الغربي اللي هو عضو الغرفة التجارية التونسية السويسرية، مختص في تطوير وتصنيع الأجهزة الطبية وخاصة القسطرة القلبية. تنفهموا أكثر على الاختصاص متاعو، على دراسة اختيار الهجرة لسويسرا، العيشة في سويسرا زادة، ونسلموا بالطبيعة على التوينسا المقيم بالخارج الكل وفي سويسرا زادة. هذا الكل بعد شوية في دياسبورا اللي متواصلة حتى للنص نهار، تبدأ من توا حتى للنص نهار.

0: ديسبورا على موزايك كافي، ومازال مواصلين معكم حتى نص النهار، وهذه نوفوتي ديسبورا.
1: ديسبورا مع أميرة مدوة.
2: التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قرب لتونس. بيات ملتزمون معكم.
1: ديسبورا نوفوتي.
0: هذه نوفوتي ديسبورا اللي تعودتوا بها كل نهار اثنين في ديسبورا، وكل مرة مع بيات نحاول نتعرفوا أكثر على المنتوجات متاع البيات. اليوم معنا سي عماد الجويني مدير فرع بيات البحيرة. سي عماد مرحبا بيك.
3: مرحبا بيك أمين أختي، مرحبا بسيدة المستمعين المزيكة فام، ومرحبا بكافة
0: توانسة المقيرين
3: بالخارج كبار وصغار.
0: يعطيك صحة يا سيدي، تحية ليك، تحية للبيات. اليوم خلي يظل أهم حاجة بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج هي أنهم يبعثوا الفلوس لتونس والتحويلات المالية هذية، ورغم أنه لي بزوان ولا الاحتياجات متاعهم تختلف توانسة هذما.
3: وي لي بزوان متاعهم ولا الاحتياجات متاعهم تختلف. حكينا قبل على التحويلات من الخارج، اليوم باش نحكيو على التحويلات اللي هما بوغ ساتيسفير دي بوزوان بيرسونيل اي ساتيسفير دي بوزوان باتريمونيو. شو معناتها؟ معناتها التحويل مش مجرد تحويل باش تكون فلوس، معناتها اون ريزيرف دارجون وتقف الغادي. هو ليبارني نتاع تي ار او سي اون ريزيرف بوغ ان بروجي، والبروجي هذايا فما بليزيور بروجي. ينجم التحويل نتاعو يحول التونسي التحويلات نتاعو بوغ ساتيسفير دو بزوان دوردر فاميليال، باغ اكزومبل باش يعاون العائله بو امه اخته اللي هو كذا واحد. والتحويلات تنجم تكون زاده كيف كيف باش يعمل اون اكيزيسيون ايموبيليير،
0: باش يشري دار،
3: باش يشري دار، باش يشري تيران، باش يكمل يبني ولا يبني
0: يصلح دار العائله،
3: باش يعمل اميناجمون، باش يصلح دار العائله. ينجم زاده التحويل كيف كيف يحول باش يحضر الروتريت نتاعو، خاصة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج في الخليج اللي الروتريت نتاعهم براتيكمون تبدا ما فماش، دونك ينجموا يحضروها من تو. وميم طون زادا ينجم يحضر بوغ دي انفستيسمون اللي هو ينجم يكون عنده مشاريع يكون كذا. دونك احنا كبيات موجودين بوغ لاكومباني و بوغ دوني لو بون كونساي في وبور لاسيستي في لي بروجي نتاعو.
0: باش تعاونوه على اي بروجي يحب يعمله، جاي باش يبعث فلوس باش يصلح الدار باش يعاون العائله.
3: هو وقت اللي يبعث وعنده بروجي معين احنا باش ننصحوه شنو اللي يعمل بالضبط وكيفاش يعمل بالضبط. بالنسبه للتحويلات ما ننساوش اللي عندنا بيات فرانس اللي هي تسهل برشا التحويلات. هذه اولا
0: نجموا يتنقلوا لها معناها.
3: وثانيا ما ننساو الزيادة في التحويلات بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج، لي فري دو ترانسفير احنا يسون غراتوي، حاجة كي تري تري امبورطونت.
0: يعني كي تبعث الفلوس اترافير البيات ما تاخذوا عليه حتى من
3: احنا كبيات،
0: الفلوس كيف ما هي تاخذ
3: بالضبط.
0: ما ينقصش منها معناه.
3: بالضبط. وفي التحويلات هذه زيادة كيف كيف فما الماي بيات اللي هو ينجم بها، هي اللي هي سي لا بونك ديجيتال، معناتها ينجم يتبع بها الحسابات نتاعو شنو عنده شنو ما عندوش، كي تري تري امبورطون، وتخول له في نفس الوقت باش يقوم تحويلات زيد كيف كيف. دونك سي تري امبورطون
0: انه تسهلوا عليهم العمليه هذه، علما وانه راهي المساهمه نتاع التوانسه ولا البعثين نتاع الفلوس هذا نتاع المواطنين التوانسه بالخارج يعاون برشا في الدوره الاقتصاديه وتقريبا كيف
3: هذا هذا اللي كنت باش نحكي عليه. هو اتجاه اللي بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج التحويلات متاعهم ساهم في الاقتصاد متاعنا بدرجة أولى في الأربع سنين الأخرانين كيفها كيف السياحة بالضبط. دونك الرول متاع التونسي المقيم في الخارج وقت اللي قاعد يقوم بالتحويلات هذوما قاعد يعاون ديجا برشا في الاقتصاد التونسي
0: صحيح.
3: فيما يخص الدوفيز
0: بالفعل،
3: خاصة فيما يخص
0: مصدر باهي للدوفيز للدولة التونسية. التواصل مع البيات كيفين نعرفوا؟ عندها فروعها، عندها الواتساب، فما طرق مختلفة باش تتواصل مع البيات.
3: باهي باش نحكيه على التواصل مع البيات وباش نحكيه زاد كي باش يبعث هو فلوسه شنو لي سوليسيون شنو ينجم يكون عنده باش وين يبعث وكيفاش يبعث
0: باهي برشا.
3: بالنسبه لي بروجي جبدنا عليهم احنا قلنا لي بروجي هذوما ينجم يكون بروجي بيرسونيل كيف ما قلنا ينجم يكون معناتها البزوان معناتها باتريمونيو دونك في التحويلات هذوما فما بانا بلوي كبيره ياسر نتاع الحسابات اللي نجم يحل. أول حاجة ننصحه احنا المقيم بالخارج وقت اللي يجينا ديما ننصحه بشي حل كونت بالدوفيس ومعاه كونت بالدينار. علاش؟ باش كيحول هو لي زيكونومي نتاعه اون دوفيز يقعدوا له في الكونت اون دوفيز داكور. ما ننساوش اللي ديما الدوفيز عندها قيمتها بارابور للدينار. ثانيا ننصحه يحول جوست شنو اللي يلزمه للدينار في مصاريفه ولا في اللي يخصه هو معناتها انه معناتها دو فير لا كونفيرسيون كو لو نيسيسير بور سي بيزوين في الكونت الدينار داكور. هذاك الوين ننصحوه احنا اوتوماتيكمون باش يحل كونت دوفيز ومع كونت دينار باش تبدا لا جيستيون فلويد تبدا سهله و وعنده عليها
0: يعطيك عليه الصحة هو وعلى
3: وزيد فوق هذاك الكل كي يبدا عنده المايبيات يبدا قاعد يتبع حينيا يتبع شنو اللي قاعد يصير
0: في الكونت
3: نتاعو كيفاش مشيت وفي التحويلات وقت اللي حكينا بار اكزومبل باش يبعث لعائلته ولا اللي هو وقت اللي تبدا العائله هي بيد حساباتها بيات التحويلات حينيه في وقتها تتعدى ويشوفها في وقتها كيفاش اللي هي تعدي
0: نحات من الكونت ومشيت
3: دونك عنده الامكانيه باش يحل كونت الادخار اللي هو الادخار الكلاسيك سكون ابل كونت ايبارني بريفويونس وعنده الامكانيه باش يحل البلان ايبارني ريزيدونس هذايا وقت اللي يبدا عنده هو مشروع باش بور لاكيزيسيون ليبارني ريزيدونس الفيناليتي نتاعها باش ياخذ من بعد قرض سكني avec un taux très avantageux d'accord
0: يعطيك
3: الصحه ودي كونديسيون بريفيرونسييل ومنه يحضر فيه الفاز نتاعو نتاع لوتو فينانسمون يبدا ديجا حضره فما زاد لي بلاسمون اللي احنا بالدارجه نقولوا لهم لي كونت بلوكي لي كونت بلوكي في دينار كونفرتيبل او ديفيز عنده ان افونتاج انورم اللي هو الريتينيو على سورس اللي هي دو لوردر دو 20% ما نحيوهالوش دونك هو سي دو بروت بور نت بالنسبه لي بلاسمون تاعو هذوما في لي كونت بلوكي بيان سور حسب المده وحسب المبلغ وحسب كذا واحد فهمت فما زاد كيف الادخار للروتريت الادخار للروتريت يحضر معناتها ادخار طويله المدى يحضرها باش يحضر الروتريت نتاعو ويحضر الروتور نتاعو وقت اللي باش يرجع لتونس داكور وفي هذه كلها نرجع كيف ما قلت انت قلنا معناتها بالنسبه لنا احنا عندنا لي كونسيي نتاع 203 فرع اللي هما مع ليكيب تونسنا مع بيات فرونس زادا كيف على ذمه حرفانا باش ينصحوهم شنو اللي يجاوب الطلب نتاعهم هما شنو اللي حاشتهم شنو البروجي نتاعهم معناتها يعطيهم لو برودوي لو بلوز ادابتي في ليبارن وفي البلاسمون وعلى ذمتهم معناتها بالنسبه اللي كانوا دو كومونيكاسيون عندنا اللي كانوا عندنا ينجموا يكلمونا على طريق الايميل يبعثون على طريق الايميل يكلمونا على الواتساب يكلمونا على التليفون على الويب على السنتر دو ريلاسيون كليون
0: معلومة ديما موجودة
3: وحنا على ذمتهم كسوسوا
0: ويوجوهم
3: زيتا بيانسور وموجودين باش نعطيهم الجواب والرياكتيفيتي تكون موجودة كسوسوا كليونات بيات ولا مش بيات على ذمتهم بيات ولا مش بيات
0: واضح جدا يعطيك صحة يا سيدي
3: شكرا من أختي ويعطيك الصحة
0: شكرا لك يا عميد الجويني مجير فرع بيات البحيرة كانت هذه نوفوتي دياسبورا
3: عايش دياسبورا
2: نوفوتي التوانسة العايشين في الخارج مع بيات تونسنا ديما قربل تونس بيات ملتزمون معكم
1: دياسبورا مع أميرة مدوة

0: دياسبورا مع أميرة مدوة.
1: أعرف حقك، أعرف حقك.
2: هذا موعد المعلومة القانونية مع أستاذ علي الخريبي. مرحبا بك صباح النور
3: أمينة، شر نهاركم مبروك. سيد المستمعين كالعادة اللي في تونس متواجدين واللي خارج تونس، مرحبا بكم.
2: يعطيك الصحة يا سيدي، شكرا يعيشك. ليك احنا خلينا نذكر بربي المستمعين اللي 23 315 ألف على ذمتكم، 513 ألف على ذمتكم. الواتساب كان عندكم أي تساؤل بالنسبة للتوانسة المقيمين بالخارج باش تفهم وقت اللي تحب تشري أرض ولا دار في تونس، عقار بصفة عامة، كيفاش تحمي نفسك وقت اللي تشري العقار هذا، شنو الأشياء اللي يزمك تتأكد منها، يزمك تعرفها، وخاصة زيدا وقت التسجيل. دونك كان عندكم أي تساؤلات في الموضوع هذا على ذمتكم 23 513 ألف، 23 513 ألف نمر الواتساب، على الواتساب بعثونا كان عندكم أي تساؤلات في الموضوع هذا. أستاذ علي الخريبي ضيفنا واللي قدمنا الغبريك هذه كل أسبوع، من شنو يخذ حذره التونسي المقيم بالخارج كي يجيب يشري أرض ولا دار في تونس؟
3: واضح، نحن كنا حكينا في بساج سابق على التسجيل بالمعلوم القار والامتيازات الجبائية اللي نجم يتمتع بهم الغير مقيم بالبلاد التونسي المقيم بالخارج. دونك نحن نعرفوا لو فامو تابلو اللي في اللوفر، لي سيت كوموندمون، نحن اليوم باش نعطيو لي وي كوموندمون اللي هما اللي أي شخص غير مقيم بالبلاد التونسية وحتى كان مقيم من المستحسن انه يستفاد منهم. دونك اول شيء هو لا فيريفيكاسيون تاع تيتر دو بروبريتي، داكور. اول شيء نطالبوا به هو شهاده الملكيه، يعني سي لو سيرتيفيكا دو بروبريتي. التيتر بلو هو الرسم العقاري، نطلبوا اك شهاده الملكيه تكون بطبيعه الحال جديده، ما تفوتش 3 اشهر الاجل نتاعها، باش نعرفوا اسكو العقار هذايا فيه اشكال، اسكو فيه رهنيه، اسكو فيه ديشارج، فيه دي ليتيج اون كور، سو كون ابل لا بروبريتي كونستي، يعني كونتيستي، داكور. دونك اسكو الورثه متوافق، نسالوا ثبتوا اسكو متفاهمين الكل انهم مش يبيعوا والا ما مش متفاهمين، على خاطر نعرفوا في العمليات العقاريه هذيا كيبدا واحد مش قابل العمليه تقف. واضح. هذا اول شيء نطلبوا شهاده الملكيه. ثاني حاجه لاكومبانيمون جوريديك، يعني هنا ماذا بيه الشخص اذا باش يعمل واحد بالبيع من الاول والا باش يعمل هاك ديفينيتيف من الاول، بطبيعه الحال انديسبونسابلمون ماذا بيه يتعدى بخيانة المحامين والا عودوا يعني الاشهاد في تحرير العقد ذاك، ومنها يثبت له فك الوضعيه العقاريه نتاع العقار. واضح، يعني دو ا زد. هذه النقطه الثانيه. واضح. الفلوس يعني هنا نحن كي نعملوا ان كومبرومي مع الفوندور، ماذا بينا ما نعطيوش فلوس تحت الحيط، يعني ماذا بينا لا تراسابيليتي نتاع الفلوس، يعني اذا كان هو فيغمون باش يصير من برا، يعني يبعث له ديريكتومون من البنك نتاعو لبرا وللبنك نتاعو في تونس. اذا كان بطبيعة الحال باش يتمتع بك الواحد بالمئة، يبعث الفليسات الكونت اون ديفيز نتاعو ولا الكونت اون دينار كونفيرتيبل ويعمل الفيرمون نتاعو للبائع. واضح. هذا هو التخوزيام بوان، التوكيل. وما أدراك ما التوكيل؟ واضح. الكلنا نعرفه في اللابخاتية كمينة اللي ساعات تم شكون يبدأ عنده عقار يبدأ مكلف به شكون عمل له توكيل، وإلا زده في المجيهة الأخرى نحن نوكله شكون مش يشري في بلاستنا وبش يوقع في بلاستنا بحكم لديستانس. بربي ماذا بينا التوكيل يكون محدد للعملية العقارية أبي كبرك. إيديالمون يلفو إيفيتي لي بروكوراسيون جينيرال، خاطر ما نعرفوش المعني بالأمر اللي يعطينا التوكيل شنو ينجم يعمل به. واضح. دونك يلفو ليميتي لا بروكوراسيون يلفو بيان بريسيزي لوبجي اللي هي، مثلا إذا كان الشاري يحط إني وكلت فلان الفلاني لإتمام الإجراءات القانونية والجبائية لعملية البيع متاع العقار لفلان الفلاني. واضح ولا؟ إذا كان نحن باش نشريو عقار ومشينا هزنا سمسار وإلا هاجتنا إن أجونسي موبيليير وحطونا

0: en contact avec le vendeur. يعني اللي مش le vendeur بيدو, يعني مع سيد عنده توكيل.
1: باه.
0: لا, لازمنا نثبته. راو صارت عملية تحيل في إنه ساعات يكون مول العقار متوفي. والسيد هذاك مازال يستعمل في التوكيل.
1: ايه.
0: واضح؟ ايه. مازال يستعمل في التوكيل.
1: ايه.
0: يعني ونحن نعرفوا اللي التوكيل يولي باطل بوفاة بوفاة الموكل. وانتي جوريست أمينة وتعرف أكثر مني, بريفاتيست. فهمت؟ واضح؟ ايه. دونك هنا نثبتوا ماذا بينا نحكيوا مع مول المول, وإيديالمون ماذا بينا نشوفوه شخصيا. والتوكيل يكون مسجل ويكون منظم. دونك هذايا سي أن بوان تخي تخي امبورتون باش نحن بوغ إيفيتي يعني توت أوبيراسيون ديسكروكري نتاع تحايل. واضح؟
1: باهي.
0: التراسابيليتي دي فون, ونحن بعثنا ماذا به الشخص يتوقع اللي غدوة جبائيا ينجموا يقولوا له مثلا يبعثوا له, فهمت؟ اذا كان هو ما عملش حتى ديكلاراسيون فيسكال, لكن نحن نعرفوا توا اللي الشخص مش يشري عقار, ماذا به يعني يكون مصرح بك الكاز اللي قلنا عليها, المداخيل متأتية من الخارج غير خاضعة للضريبة. واضح ولا نثبتوا في الكونفورميتي متاع البيان. اسكو هذايا عنده ستاتيو اغريكول والا اوربا, ساعات عباد تشري والا الوزير, يعني لا فوكاسيون تاع البيان, ماذا بينا زيد نثبتوا فيه. ساعات يسخر الروح ولا
1: معد للسكنه,
0: يعني
1: ولا فلاحه,
0: يعني
1: ولا
0: حاجه للسكنه والا الفلاحه والا الترفيهيه.
1: بيه.
0: واضح؟
1: بيه.
0: خاطر ساعات العقارات لا فوكاسيون لازمنا نعرفوها, ماذا بينا نخرجوا الكايت شار زيد.
1: باه.
0: نشوفوا الكوس ونشوفوا الكوف. الكوس والكوف امينه هذوما سي لي زانديس اللي قداش نجموا نبنيو. ساعات يقول لك اي مثلا عندك ان تيران 400 متر كاري, ويقول لك اي والله اي 400 متر كاري راك باش تبني 400. جد عليه راه العبد يسخر الروح, والعبد كي باش يشري ان تيران 400 متر كاري
1: باش ينجم يبني الكل 400 متر مربع الكل
0: يبنيه. انا مانيش سبيسيال, ماني سبيسياليست في الـ في الـ في, الـ في, الـ في القانون المعماري ولا, لكن الكوس والكوف فهمني الكوفيسيون دوكوباسيون دو سول, نثبتوا قداش نجموا نطلعوا, قداش نجموا نبني.
1: عندك الحق في كاف ولا لا, عندك الحق في كراج ولا لا, شنو
0: نمشيو للبلديه ونخرجوا اك لو فامو كاي تشارج. داكور. دونك نشوفوا زاد ان اوتر بوين, نثبتوا في الزبله والخروبه حاشاكم. فهمت؟ تماشي اسكو خالصين ساعات
1: فما شهاده البراء ولا لا؟
0: إيه؟
1: كي يمد لك شهاده البراء تفهم اللي هو نورمالمون مخلص.
0: يبدا عنده هو من الاول ينجم يقول لك مخلص.
1: ايه.
0: ويقول لك اوكي مريكل طون نجيب لك. ساعات تلقى عنده ديدات بالملايين. من بعديك يوحل. فهمت؟ تلقى عنده ديدات بالملايين, اما ايديالمون لا سيتياسيون فيسكال ما فيها بس. نثبتوا فيه.
1: باش نثبتوا في السيتياسيون فيسكال
0: ناخذوا
1: الوراق. القباضة
0: البلدية. القباضة البلدية نحن بطبيعتنا المعني بالامر مولى العقار باش نطلبوا منه شهادة الملكية اللي هو يملك. بطبيعتها نمر بطاقة التعريف نتاعو موجودة غاديك. نحن كي نمشيو بك بطاقة التعريف كان بطبيعته هو يخلص كل عام, دونك الهيستوريك نتاعو موجود. نثبتوا السيتياسيون نتاعو شنو وين وصلت. واضح؟ لو ويتيام بوان دونك اللي هو il faut bien encadrer la promesse de vente. وهذايا سي ان تو سي سي سي ان بوان تري تري امبورطون. باهي. نحن ساعات عنا سواء كان تونسية مقيمة لبرا وإلا تونسي مقيم لبرا مش ياخو معرس بأجنبية ولا معرس بأجنبي. واضح أمينة؟ وهما هنا غير مقيمين بالبلاد التونسية وبش يعملوا ويحبوا يتمتعوا بك الواحد بالمية. واضح؟ به. ونعرفوا نحن أنه أجنبي مش يملك في تونس لازمه يتحصل على رخصة الوالي. واضح ولا؟ ميزا بار كلكو زيكسيبسيون مع وخيانا الليبيه والجزائريين. هنا باش نذكروا بربي اللي لي زالجيريان كي سون ريزيدون تونيزي راو هنا يشريو بدون رخصه والي. واضح؟ وخيانا تزيريه اللي خارج تونس كي باش يشريو لازم البيان يتجاوز 300,000 دينار, يعني ثم دي كونديسيون. لا نقولوا مع شخص من فرنسا مثلا. واضح؟ مرأة أجنبية ماخذة مقيمة غير مقيمة معرسة بأجنبي من فرنسا عنده باش يكتبوا مع بعضهم, يعني باش يشريوا بنظام الاشتراك في الملكية, هو باش ياخذ رخصة والي. هنا نقول لهم il faut bien encadrer la promesse de vente ونعملوا لو كلوز سوسبونسيف. ماذا بينا يعني نحكيوا مع نيغوسيو مع البايع ونقولوا راه كان ما تحصلناش على رخصة الوالي لسبب من الأسباب خاطر فيها بحث أمني وفيها إجراءات معينة, راه بربي باش ترجع لنا الفلوس. واضح؟ هنا يعني نعملوها بالكلوز سوسبونسيف هذيا ما تحصلناش عليها, ترجع لنا فليساتنا ولا يتفاهموا على أن تو درومبورسمون. واضح ولا؟ وراي لا بروميس نسجلوها ب 30 دينار الصفحة. تبدا فيها
1: شرط
0: هي تبدا فيها قيد احتياط اللي هو رخص الوالي، وعد البيع تتسجل ب 30 دينار الصفحة يعني بالمعلوم القار. واضح أميرة؟
1: واضح
0: جدا. هذا سور لو بلان سور لو بلان جوريديك. سور لو بلان فيسكال بربي
1: جبائيا وقت نمشي للقباضه ما عاد
0: جبائيا
1: ثم دو على القانون
0: فوالا ثم دو بوين امبورطون. هنا نقولوا شخص مثلا مش باش يتمتع بالمعلوم القار نتاعك الواحد بالمية على خاطر مثلا تلقاه بين تونس والبرة ومقيم في تونس على معنى الصرف وما تبغى تفرضش فيه الشروط، لكن بين فرنسا وبين تونس مثلا فرنسا اخترنا، هنا امينه بربي من لا فالور نتاع العقار. ثم ناس تطيح في الفالور نتاع العقار، عقار يسوى 500 يمشي قيده ب 300، فهمت؟ يعني هنا نحكيو على الريسك نتاع سو ايفالواسيون نتاع العقار هذاك. راي الاداره الجبائيه هنا من حقها انها ترجع لك كي تفيق بانه العقار هذاك مسجل باقل من سوم. والعمليه هذه موجود منها برشا، واضح؟ تلقى عقار مريقل هو سومه مثلا 500 ولا 600 ألف دينار، يمشي هو يقيده لك 250 ألف دينار. واضح؟ رأي الإدارة الجبائية هنا عندها الحق ترجع لك، وعندها دروا دو ريبريز لادمينستراسيون، عندها دروا دو ريبريز ترجع لك إذا كان ما يتعداوش الأربع سنين لا بريسكريبسيون التقادم، رأي تنجم ترجع لك وتبعث لك دروا دو كوميونيكاسيون وتقول لك راك العقار هذا سجلته بأقل من سومه. علاش؟ تنجم أنت تكون راو عقار يسوى 500 وأنت شريته ب 300، لكن فيه اون فيس فيه عيب في نيش عارف انا في بلاصه فيها ماني مش مريقله فيه
1: رينوفاسيون جينيرالمون يبدا تفيق بهم مخ من بعد
0: يقول مش مخ. هو قال لك انا اخويا هو يسوى 500 انا باش نبيعه 350. راهو مثلا مانيش عارف يحل عليك باتوار
1: مثلا،
0: راهو مثلا لون بلاسمون نتاعو، فهمت؟ راهو يا اخويا
1: اي ما يظهر وقت اللي تستعمل العقار اكثر من اللي
0: ساعات تشوف في صدار انا كي نسكن مقابل باتوار عندي روايح وكل هنا قلت باش نفيستي فيه تاو نعمل بدوبل مانيش عارف انا فيتراج ونعمل
1: دي ديفيوزور
0: اي تاو تصرف موجود بالاركيتكتور تاو لي راهو هنا اذا كان عندك لي زانديس هذوكم حضر روحك، فهمت؟ دونك اذا كان العقار يكون مريقل ماذا بيك بسومه. واضح اميره؟ اي لو ريسبي دي ديلي دونجسترمون، اذا كان انت سجلت العقار عندك اكس 60 يوم باش تمشي تسجل بور ايفيتي لي بيناليتي دو روتار. دونك هنا تربح الفلوس يعني عندك لسوا امشي سجل. واضح؟ سينون كان باش تقعد ساعات ينجموا يجيو لي زامنيستي فيس يعني لي زامنيستي فيسكال كيما توا
1: العفو
0: الجبائي كيما توا لامنيستي اللي تعدى تتمتع وتخلص كان البرانسيبال سون بيناليتي. واضح امينة؟
1: ماذا بيه واحد ديما خالص امور واضحه،
0: ماذا بيه ديما خالص
1: يجي يشري عقار يثبت يسال زاد على المعلومه القانونيه يمشي للمحامي.
0: الفو بيان الفو اتر بيان انكادري فوالا سواء نوتير سواء خيانا لسيد نوجه لهم تحيه.
1: واضح جدا. يعطيك الصحه استاذ،
0: يعيشك امينه.
1: شكرا لك استاذ علي الخريبي اللي كل اسبوع في دياسبورا يقدم لنا المعلومه القانونيه اللي تنجم تساعد التوانسه العايشين في الخارج. شكرا لك استاذ وتحيه للتوانسه الكل. احنا مازال مواصلين في دياسبورا حتى نص نهار راجعين. مرحبا بكم.
2: أعرف حقك.

0: جاسبورا مع أميرة مدوة.
1: توينز هب العالم.
2: توينز هب العالم هي مسافحة للتوينز اللي عايشين في الخارج، وكل مرة نسافروا مع واحد من ضيوفنا أو ضيفتنا للبلاد اللي عايش فيها، نتعرفوا على الكورسوس متاعه، كيفاش اختار الهجرة، كيفاش عايش في المنطقة هذية. اليوم باش نمشيو لسويسرا مع سيد سليم الغربي، هو تونسي مقيم بسويسرا، انجينيور مهندس مختص في التكنولوجيا الطبية. سي سليم مرحبا بيك.
3: عايشك وبيك.
2: عايشك يا سيدي، نورتنا. في نفس الوقت انت ناشط في الغرفة التجارية التونسية السويسرية. تقبل نعرفه شوية هكا قرايتك في تونس حتى للباك هكا ولا لا؟
3: نعم.
2: ومن بعد اخترت تمشي لسويسرا، خذيت باك سيونس.
3: اي
2: علاش سويسرا؟
3: والله سويسرا خاطر معناها هي جديدة، نحن مستسين تونسي يمشوا لفرنسا يمشوا لألمانيا، لكن سويسرا معناها بيان نسمع عليها، عندها في التكنولوجيا معروفة معناها، ودونك ثم عقدة معهد نموذجي هو إيكول بوليتكنيك، دونك سمعت عليها وحاولت معناها باش معناتها نحاول
2: لوزان
3: في سويسرا، دونك تقيت فيها وعندهم يعني كورسوس معناها
2: باهي
3: في الميدان نتاعنا نتاع التكنولوجيا، دونك حبيت هذيك نتبعوا.
2: وكي مشيت لسويسرا وبديت تقرا تجربة مشخص كيمشي البلاد جديدة، حتى منطقة جديدة داخل البلاد ويكتشف عالم آخر مختلفة. سويسرا على أوروبا عندها حاجات خاصة بها،
3: عندها خاصيات هي خطرة بلاد صغيرة، هي مش كيما نحن مسنسين بألمانيا وفرنسا. سويسرا هي بلاد صغيرة، دونك يعني
2: مشعة
3: ومعناها هما بصفة عامة معناها لي سويس معروفين منظمين برشا، معناتها منظمين في القوانين متاعهم، في النمط متاع العايش متاعهم، معناتها منظمين أكثر من دول المجاورة. إذا دونك شفت هذيك الفرق.
2: أول حاجة ظهر لك التنظيم،
3: يعني
2: شنو الحاجة اللي ما تنسهيش فيما يخص التنظيم دجا؟
3: مثلا تو معناها كما قلت حتى في حياتك الخاصه، حتى في دارك، حتى في اي حاجه معناها في معناها يلزمك تكون ياسر منظم معناها في في في المعاملات نتاعك معناها في كل شيء، معناتها هما ياسر يحترموا النظام معناها في الاوقات، في الخدمه، في كل شيء. دونك هذاك هو تعلمنا.
2: حتى مره ما جيتك هكا تساؤل قلت ايش قاعد نعمل هون، ياسر منظمه البلاد هذه باش تعبني بالنظام.
3: صحيح، هو نتساءل ومن بعد تستانس معناها
2: تعيش
3: تعود كما اي مواطن تونسي يعيش البرة يظل يستانس في البلاد يعيش فيها بعد سنين مرور سنين.
2: دونك اختصاص التكنولوجيا الطبية كيفاش اخترته؟
3: هو ملول ما اخترتوش، انا ملول ما كنتش في بالي باش نمشي في التكنولوجيا الطبية بصفة خاصة، كنت باش نعمل يعني ميدان اخر. ومن بعد هما حلوا وقتها في الالفينيات بدات ذي شعبة جديدة هي التكنولوجيا الطبية، دونك لانجينيوري بيوميديكال، بداو يحكيوا عليها برشا في الفترة هذيك. دونك انا معناها قلت عجبتني، وخاصة في العائلة عندي معناها في ميدان الطب وفي ميدان الصيدلة وكل، دونك قلت علاش ما نعملش هكا بين بين المهندسة وبين الطب، دونك لقيت هذيك انه يكون مزيج باهي معناها بين هذوما.
2: دونك اساسا تعمل القسطرة يعني تنتجوا المواد الطبية هكا ولا لا؟
3: تو في الوقت الحالي نحن تو عندنا شركة مصدرة كليا لأوروبا تصنع القسطرة
2: في تونس،
3: في تونس في المنطقة الصناعية المغيرة اللي هي معروفة اللي فيها ديجا نتاع الطيران، ونحن دونك نعملوا في التكنولوجيا الطبيه ذي دو بوينت. هو كيما المخابر نتاع الصيدله معناها كوم لابوراتوار فارماسيوتيك، نفس الميدان لكن يصنعوا الاجهزه الطبيه من نوع القسطره ذي. القسطرات يستعملوهم في القلب، يستعملوهم في المخ، يستعملوهم في المعده، يعني في كل معناتها القسطرات هذه معناتها تسمى من التكنولوجيا العاليه الطبيه. وهذه كيما تقول انت معناها اختصاص جبناه، نوع من اختصاص جديد معناتها انه في ميدان دقيق معناها ومش موجود في بصفة عامة معناها في إفريقيا ولا في العالم العربي، معناها أنه نصنعوا تكنولوجيا من نوع هذايا معناها.
2: باهي برش. دونك النشاط بين تونس وسويسرا.
3: نعم.
2: وهيت نفهموا شوية هكا النشاط متاع الغرفة التجارية التونسية السويسرية، شنو احتياجاتكم زادة، وقلت لي ايه شنو صغيرة خاطر مفهمش برشا هكا توينسا على ما يبدو في سويسرا.
3: اي هما توينسا بحكم أنه بلاد صغيرة، دونك الجالية باش تكون فيها صغيرة معناها نقولوا ببري في 10,000 أكثر شوية من 10,000 مواطن مقيم في سويسرا. دونك الغرفة بيدها تأسست معناها بعد الثورة معناها في تونس، معناتها عندها نشاط لكن مش كما النشاط كما الغرف الكبرى اللي نعرفوها ألمانيا وفرنسا وكل.
2: فيو الجالية أكثر.
3: دونك نحن معناها قاعدين نحاولوا نطوروا في النشاط هذايا بمرور السنين ونكبروا باش نحسنوا العلاقات ونحاولوا زيد نجلبوا الجالية متاعنا أكثر لهذا الميادين، مش كان عندها يجيوا في العطلة لكن ولكن ينجموا يستثمروا كما انا جاتني فرصه باني استثمرت في تونس علاش ليه كسوا معناتها الجاليه نتاعنا اللي برا ولا حتى السويسريين اللي يحبوا يستثمروا في تونس وزاد حتى التوانسه اللي يحبوا مثلا يصدروا في سويسرا علاش ليه دونك نحاولوا نحن نخلقوا هذا الميدان معناها انه تنجم تكون معاملات بين
2: لقيتوا سهوله في هذا ولا فما شويه اشكاليات شنو الاشكاليات اللي تطرحها شنو الاشياء الجيده في الموضوع هذا فلقيتوا سويسريين معناها مقبلين مثلا على الاستثمار في تونس
3: اي هو صحيح ماهيش عندها علاقه بمعناها بالغرفه ولا بتونس هو صار تونس ماك تعرف من الثوره صاروا برشا احداث انه جات يعني فترات وين انه بصفه عامه مش كان في سويسرا لكن في الدول الكل نحن جينا خطر في التاسيس نتاعها بعد الثوره وصاروا معناها ماك تعرف اللي صار في الـ
2: مع العشر سنوات بعد الثوره
3: الامني صحيح معناها هذه داير من حتى من الاسئله انا وقتها يسالوني حتى معناتها شركاء ولا حتى مثلا حرفاء يقول شنو الوضع الامني في تونس معناتها نحن نحاول نتحدثوا على
2: باش يكونوا متاكدين من مناخ الاستثمار
3: هذا هو اكثر
2: يكون عنده فيزيبيليتي
3: صحيح
2: رؤيه يعني واضحه
3: دونك هذيك يلوجوا على الاستقرار وهذا عادي معناها كمستثمر اجنبي أكيد. اول حاجه يشوفها هو الاستقرار يعني دونك لكن بصفه بالنسبه لتونس وكغرفه نحن معناتها النشاط نتاعنا لقينا الحق القبول حتى مع الغرف الاخرين رحبوا بينا ونتعاملوا مع بعضنا وقاعدين ننظموا تو وقاعدين نكبروا في الانشطه وكيما قلت لك بكري بنحاولوا نعملوا زاده خليه في جنيف باش نعملوا معناها باش نزيدوا نقربوا اكثر معناها لسويسرا دونك هذا ان شاء الله العام الجاي في 2027 باش نخلقوا اون انتين يعني خليها في جنيف نتاع الغرفه ومعناتها قاعدين معناتها نكبروا بشويه بشويه رغم صغر الغرفه لكن قاعدين نكبروا بشويه بشويه
2: برشا شنو تحب تقول للتوانسه المقيمين في سويسرا اللي يسمعوا فيك توا كان يحبوا يتصلوا بيكم ما نعرفش
3: شنو مرحبا بكم كان عندكم اسئله حتى توا كيما انا نشوف روحي 6 7 سنين وقت اللي حبيت نستثمر راهم عندهم اسئله ما يعرفوش ديل كيفاش انه يعني شنو يسمهم يعملوا كيفاش على شكون يسالوا دونك نحن نجم نقدموا هذايا يعني المعلومات الكل المعلومات نوجهوهم وكل شيء دونك هذا كل موجود بالطبيعه نحن ماذا بينا انه يكون اكثر استثمار انه التوانسه معناها ينجموا يكونوا قادمين على انه خاطر ثم يكون عندهم شويه معناها يخموا كل شيء دونك نحن معناتها نجم نوجهوهم ونعطيهم النصايح اللازمه بهم معناها دونك
2: كيفاش يتصلوا بكم عندكم باش فيسبوك
3: عندنا باش فيسبوك عندنا سيت ويب زيادة عنا باش فيسبوك عنا كل شيء معلومات موجودة الإيميل دونك ينجموا يتصلوا بينا
2: الغرفة التونسية السويسرية هكا
3: شامبر دو كوميرس دندستري تونيزو سويس يعني هي طوال
2: هذي على فيسبوك وفيها هي القانون ومر التليفون
3: يلقاو فيش يتصلوا بينا
2: تخيب يعني كان عندهم أي تساؤل فيما يخص الاستثمار في تونس ولا فيما يخص أي موضوع آخر فيما يخص
3: بطبيعة نحن موجودين
2: جانب الاقتصادي تونسي سويسري
3: تونسي سويسري
2: يعطيك صحة يا سيدي نورتنا سي سليم شكرا لك السيد سليم الغربي هو تونسي مقيم في سويسرا ومهندس مختص في التكنولوجيا الطبية نشكرك برشا على حضورك معنا ومن خلالك نحييو التواصل كل اللي عايشين في سويسرا احنا مزنا واصلين معكم في دياسبورا على موزايكا فيهم حتى نص النهار مرحبا بكم تويسها بالعالم تويسها
0: بالعالم دياسبورا مع أميرة من دوا

0: جاسبورا مع أميرة من دوا.
1: Take my breath. سمعتوا The Weeknd على مزايكا فهم. تحية لكم الناس كل في الاستماع. شكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا. تحية كبيرة للي كبيركم اللي كنت معايا في دياسبورا من حديش حتى النص النهار. صالح الشرقي في الإخراج, عبد الناصر بوترع في الإخراج الرقمي, وسلاح الدين الكريمي في الإعداد والتنسيق, والموعد يجدد بعد شوية مع إكيب ميدي ماغ. احنا نتقابلنا الاثنين الجاي إن شاء الله. في دمان وبسلامة.

0: تونس.
1: سيفكم فن في كورنيش على موزيكا فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 لـ9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ميلي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى لـ 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على إنستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي الجديد.
3: وين عاشك الدنيا؟
4: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Chèque Denia de

0: mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamalt.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش ما تخممش الديسپونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تو دو وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيكم زدتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو لاك 1 لاك 2 سونتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروان وجيبس ميلا جرير ترافل تو دو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.

0: موجز الأخبار، أهلا بكم. عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حمادي بوبكري يؤكد تراجع عدد الحرائق في مزارع الحبوب هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، مشددا على أن مساحات الزراعة الكبرى التي تضررت جراء الحرائق التي شهدتها عدة مناطق وغابات لم تفقد نهائيا، وأنه بالإمكان إعادتها إلى الدورة الاقتصادية عبر حرثها وإعادة زراعتها. وبوبكري يوضح أنه يستحسن في إطار التداول الزراعي أن تتم زراعة هذه المساحات الكبرى بقوليات أو كولزا مع إمكانية إعادة زراعتها حبوب.
1: سجلنا نقص كبير في الحرائق في مزارع الحبوب أثناء، يبقى المساحات اللي تحرقت في مخصص زراعة الكبرى هي بطبيعتها آلين تعود للدورة الاقتصادية متاحة تتحرث وتتزرع، سواء تتزرع حبوب أو تتزرع بقوليات في مسائل التداول الزراعي. وربما هذا حاجة عادية جدا وخيانة الفلاح يعرفوها، ولكن أحسن حاجة وأنه تكون تتزرع بقوليات سواء جلبانة سواء فول سواء قرفالة سواء كلزة باش ترتاح الأرض شوي، تكون عندها جدوى أكثر للعام البعد، أفضل من يكون نزرعها حبوب على حبوب بطبيعة باش يعطيها لسم ترتاح العادية. أما فماش حتى إشكالية في التداول الزراعي، عنده دور كبير ياسر في الدورة الاقتصادية أولا، وفي كذلك في الإيرادمان في الإنتاج والإنتاجية في خصوص الحبوب بصفة عامة سواء قمح دين أو شعير أو قمح صلب. نقول ربي يخلف على خيانا الفلاحة اللي أصيبوا هاته السنة بالحرائق هذه، ولكن ما ضاع شيء، تقعد ديما في الدورة العادية متاع الحرث والزراعة ما فيش حتى إشكالية في الموضوع.
0: وحدة الحماية المدنية تقوم في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 من أوت الجاري ب 1951 تدخلا، منها 577 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات، و 397 تدخلا لإطفاء الحرائق، و 315 تدخلا في غير حوادث المرور، و 44 تدخلا في الشواطئ. في أخبار العالم، برنامج كوبرنيكوس لرصد تغير المناخ التابع للاتحاد الأوروبي يفيد بأن غرب أوروبا شهد أكثر فترة شهري جوان وجويليا حرارة على الأطلاق، حيث أدى الطقس الحار والجفاف إلى تأجيج حرائق غابات هائلة في أنحاء المنطقة ووفاة الآلاف. الشرطة الهندية تستخدم خراطيم المياه لتفريق آلاف المحتجين الشبان الذين كانوا متجهين اليوم الاثنين إلى مبنى المجلس التشريعي لولاية جهاركاند في شرق البلاد للاعتراض على ما يزعم أنها مخالفات في اختبارات للوظائف المدنية في الولاية. أسعار الذهب ترتفع اليوم الاثنين بعدما سجلت الأسعار أعلى مستوى في 7 أسابيع في الجلسة السابقة، إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة إلى تقليص توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية. التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم وفق المعهد الوطني للرصد الجوي: سحب قليلة بأغلب الجهات وتكون أكثر كثافة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بمنطقة سيرات، البحر قليل الاضطراب ثم مضطرب بمنطقة سيرات، والحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 32 و 36 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 37 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 43 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشهيل محليا. بهذا نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي معك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورداني على موزايك اف ام.
3: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك اف ام. شكرا لهبه وقسم الاخبار، كل ساعه يعطيكم اخر واهم الاخبار. احنا في ساعتين هذو من اثنين حتى الجمعه من نصف نهار حتى الماضي ساعتين نحاولوا نرجعوا لكم الاخر واهم الاخبار، نفسروا ونحلوا نعطيكم الكواليس وكل الحكايات. سعيد جدا باش يكون معنا سيناجي زعيري. مرحبا بك سيناجي.
4: اهلا وسهلا سينوفر، مرحبا بك،
3: منورنا يا سيناجي. تصلح حسك وحش نحولك.
4: مرحبا بك نوفل، مرحبا بك بكل الناس المستمعين على مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا.
3: مرحبا مرحبا مرحبا، نستمتعوا معك في كورنيش بصراحه.
4: شكرا.
3: تعمل في حوارات مزيان، عجبني لطفي بندقي، خاطر لطفي بندقي نعرفه كشخص، اما معناتها عنده هكا كواليس خفيه وحكايات. في الاخراج بلاكي، شنحولك بلاكي، مرحبا مرحبا أشواق في الإخراج الرقمي. مرحبا مرحبا مرحبا. اليوم باش نعملوا دورة الحاجة الإيجابية اللي باش نبدأ بها نسرقوا شوية حاجات إيجابية. إنه الطقس مستقر معناتها للي خارج كونجي يساعدوا يعني ما هيش باردة ولا ريح, وللي ما يخدم يساعدوا ما هوش كشيلي وما هوش الحكايات. باش نحكيوا على الحملات على الشرطة البيئية على وزارة البيئة, هل نجحت عمليات قطع الواب على الأطفال؟ نعرفوا اللي العالم الكل بدأ سيناجي في قوانين. اليوم باش نمشي ونقيموا أول بلاد أستراليا فشل القانون وظهروا صغار يعطيوا دي دات غالطين بوجهه يقول عمري 18 وهو عمره 16 وكذا فشلت, وفما تقريبا 70% من اللي عمرهم أقل من 16 سنة مازالوا يستعملوا. دونك باش نرجعوا نقيموا هل هناك طريقة جديدة تنجم تحكي الحكاية هذه. باش نعملوا دورة على الحكايات في تونس على قطعان الماء على مواد غالية كما العنب اللي بين 10 و20 دينار معناتها الفيروس اللي يضرب هكا. الكلور ناقص في العالم وفي تونس, هل يهدد سلامة المياه؟ باش نسألوا الأسئلة هذه. عنا أنفو أنتوكس, عنا ما فاتك شيء, وعنا برشا أسئلة وبرشا حكايات باش نحكيوا عليها اليوم. الأسئلة سيناجي يعني الثقافة العامة مهمة بصراحة. مثلا باش نسألوا من القاء الخير جليس في الزمان كتابه, المتنبي أبو العلاء المعري ولا واحد قص عليه الويفي؟
4: واحد قص عليه الضوء كل ذي
3: قصان الضوء باش نحكيه. حتى بعد برشا نزول اليوم في تحقيق في تونس يبدو تتشكى من قطعان الضوء في بالك, فما خروج متاع سياح وإلغاء سياح جايين, أعطاوا حتى أرقام على نزول قداش خسرت مع السياح كانوا جايين بعد لك الجمعة جمعتين بطلوا ما جاوش لتونس نظرا لأنه فما إشكالية في قطعان الضوء وغيره. شكرا لكم قاعدين تبعثونا على 23513000 قلونا أهم المواضيع وضيع. باش نبداو بالسؤال الاول, كيفاش نجمو نمنعو معناتها اللي اقل من 16 سنه كيفاش نجمو نطبقوها, وباش نعملو تقييم للعالم الكل. تراه نعملو طله في البدايه اخر الاخبار هذه دقيقه نيوز بلاكيه.
2: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز
2: دقيقه نيوز.
4: طقس اليوم الاثنين ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجنوب, الحرارة تتراوح بين 32 و36 درجة بالسواحل والمرتفعات وبين 37 و41 درجة بالداخل والجنوب. بالنسبة لأيام الجاية ما فماش موجود حر جديدة قوية متوقعة لكم البلاد, الحرارة تبقى مرتفعة مع تذبذب بين ارتفاع وانخفاض نسبي من نهار لنهار, وتوقعات حالية الأسبوع ما تشيرش لتدهور كبير أو موجة استثنائية. أسفرت الحملات نفذتها وحدة الشرطة البلدية خلال الفترة الممتدة من 7-9 أوت الجارية, أسفرت على القيام ب 1090 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وفق ما يفد به وزارة الداخلية وعلى موقع الرسمي منها 12 أوت. وفي المجال الصحي أسفرت حملات عن تحرير 630 مخالفة صحية. وزارة البيئة تشدد على أن العمل متواصل لاستكمال الدراسات والإجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بمشروع إنجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجزيرة جربة بطاقة استيعاب تناهز 50,000 طن, وجاء ذلك في إجابة عن سؤال كتابي نائب بمجلس النواب الشعب غسان يمون بشأن ما اعتبروا تعطل المشروع. المرصد التونسي للمياه يدعو في تقرير لاعتماد تدخلات عاجلة وحلول مستدامة لضمان الحق في النفاذ للمياه وتحسين توزيع الموارد المائية, معتبرا أن تونس دخلت خلال شهر جويلية المنقضي مرحلة حرجة من الطوارئ المائية بالتزامن مع ذروة فصل الصيف واشتداد موجة الحرارة, وذلك بعد تسجيل 608 تبليغات مرتبطة باضطراب التزود بالمياه وهي أعلى حصيلة شهرية تم رصدها منذ بداية السنة. بلدية تونس توضح أن الشجرة التي تم تداول مقطع فيديو بشأن اقتلاعها من أحد أنهج وسط العاصمة كانت في حال جفاف ويبس متقدم, ما جعلها تشكل خطر محتمل على سلامة المترجلين ومستعملي الطريق خاصة مع إمكانية سقوط أغصانها. وأكدت البلدية أنه تم اتخاذ قرار إزالتها بعد إدارة التدخلات الوقائية اللي تقوم بها المصالح البلدية, لافتا إلى أنه سيتم تعويض الشجرة التي تم إزالتها في إطار برنامج إعادة تشجير بغراسة شجرة من نوع ذاته. توفيت أمس الأحد زوجة شهيد الوجب عون الحماية المدنية رضوان الحاجي, وذلك بعد أسبوع واحد فقط من وفاة زوجها إثر حادث مرور أثناء عودته من مهمة لإخماد الحرائق. وكان رضوان الحاجي قد توفي رفقة زميله في حادث مروري بالطريق الوطني عدد 15 إثر عودتهما من مهمة ميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بجبل الكيف, تركت طفلة في السادسة من عمرها. وأفادت مصادر مقربة من العائلة بأن الفقيدة لم تحتمل صدمة فقدان زوجها. نختم مع السلطات في سبتة الخاضعة للحكم الإسباني سجل شكاوى عن تعرض قاصرين من الذين وصلوا خلال موجة عبور المهاجرين من المغرب في الأيام الماضية لاعتداءات جنسية مع بلوغ مراكز الإيواء طاقة الاستيعابية القصوى وحرص ناشطي المجتمع المدني على توفير مأوى لمئات الأطفال المشردين في الشوارع. وبحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية نقلا عن مصادر صحية في سبتة فقد تلقى 4 أطفال الرعاية الطبية نتيجة تعرضهم لاعتداءات جنسية بينما شهدت المحاكم 6 شكاوى على أقل تتعلق باعتداءات جنسية مزعومة.
2: دقيقة نيوز.
5: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
3: شكرا شكرا صليح. نجي زعيري وزارة البيئة تشدد انه العمل متواصل به طب شو نقولك الجملة الطويلة العمل متواصل لاستكمال الدراسات والاجراءات الفنية والبيئية المتعلقة بالمشروع انجاز وحدة لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة بجيزة تربة 50,000 طن من عام 2023. دونك فما جملة انت ديما تقولها في ملاحظاتك يعني باش نتفاديو هذا اللغط قل لي وقتش تبدأ وقتش توفى علاش يخي تذكروا كل من دوروا وتذكروا وقت كانوا يكتبوا تونس شانتي الكبير تلقى هكا المشروع شكون ينفذه وقتش يبدأ قدش يدوم وقتش يوفى كنا نضحكوا عليهم توهما البلاكيت يضحكوا علينا علاش ما فماش باهي انت بديتوا عام 2023 علاه ما قلتش وقت الشوفة علاش نائب تقول له رانا مازلنا لم نستكملش معناتها من 2023 اليوم علاش قداش باش يدوم حتى كي ردت الوزاره ما قالتش وقت الشوفة لماذا هذا الغموض معناتها يا اخي ما عادش يخدموا هكا الوزارات متى يبدا متى ينتهي ما عادش فما كي معناتها
6: هما المعلومه وقت الشيء يبدا هذيك هي المعلومه الوحيده المعروفه
3: ما خطر بدا
6: فوالا وحتى هذه راهو فيها وعليها على خاطر
3: هل بدا فعليا ام لا
6: فوالا خاطر احيانا يعنوا يقولوا راهو الدراسات جاهزه وكذا وسايي والمشروع سينطلق في مثلا الثلاثي الاول من سنه 2026 تتفاجئ انه الثلاثي يفوت وندخلوا في الثلاثي الثاني والمشروع مازال ما انطلقش. الإشكال في أنه ولات الإدارات التونسية والوزارات المعنية بالمشاريع هذه خاصة نحكي على وزارة التجهيز على وزارة البيئة على وزارة الفلاحة الوزارات المعنية بالاستثمارات المباشرة على أرض الميدان ما عادش فما الصورة أصبحت غامضة ما عادش فما وضوح اتصالي ما تعرفش يعني المشروع تسأل أحيانا ما تعرفش المشروع هل بدأ فعلا ولا مزيان
3: مش اتصالي يظل بينهم برويحهم عندهم مش معلومية
6: وأحيانا ينوفل المشروع ينطلق ويتوقف مرة واثنين وثلاثة لأسباب ما تنجمش تعرفها ما تقولش أصلا الجهة الممولة صاحبة المشروع ما تعطيش المعلومة على يعني أنا زاد نطرح سؤال كبير يا أخي مش تم أحداث خلية في رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ المشاريع المعطلة أنا في بالي انطلقت الخلية هذه أو منصة أو ما نعرفش
3: ربما شو محلها جدمو ربما تعطلت كما المشاريع
6: تنجم تكون اي وشوف كل شيء
3: هي معموله لمراقبه المشاريع المعطله ولكنها تعطل اي خطر انا اشكاليتي في رد الوزاره لم يكن ردا مقنعا واستعملوا فيها كاللغه وان المشاريع المندمجه التي معتل نعرفهم كالجمل انا ساعات كيما انت دوفار تعبير كتابي ما عندكش معلومات تولي تقول فك العبارات الرنانه ما قالوش راهو بدا راهو عملنا راهو ما عملنا على الاقل يقولوا رانا وصلنا 60% مازالوا 40% عام 3 نوفمبر 2028 يوفى هكا يقولوا
6: تتفكر قديش من حكينا من مره وقلنا يا ولادي راهو
3: قلت لك هذا موضوع
6: في حاجه الى اجنده اش معنى اجنده حط لي المشروع وقتاش يبدا بالضبط وقتاش يشوف انا نسامحك وقول راهو فما هامش نتاع تاخير ربما بثلاثة شهور اربع شهور خمسة شهور
3: ما انت حط دليل طولها ما يعطيك صح علاش شنو هاي باش نرجع شنو شادين قنطره بنزرت عام الجاي باش تدرشن انا متاكد ريت الشنوة شدينها عام قالوا 2027 عتودات ستدشن قبل موعدها بشهر شهرين كيكة انت كي باش تحضر في جام في قول باش نحضر في افريل وقت الوقت
6: هما شعملوا هما راو ديما يلقاو الحل السهل اللي هو يعمل بلاغ او يعمل منعشنا ورقة يدوره على الانترنت خاصة على الفيسبوك الوزارات متاعنا مغرمين برشا بالفيسبوك يحطك شوية شوية كلمات بعض فقرات لكن عرفتك المتاع تعويم السمكة يستعمل شوية اللغة الأدبية وكذا والمستقبل هذا المشروع. طيب احنا نحكيه على مشروع كبير مشروع مهم مشروع تثمين النفايات في تونس
3: مش يدخل حتى طاقة
6: يعطيك صح يدخل طاقة وفما عنده زاد عندهم طاقة تشغيلية كبيرة
3: وينقص شوي من النفايات
6: يعني وينقصنا ما التلوث البيئي نولي النفايات اللي هي معناها بأحجام كبيرة برشا على الأقل يعني توظف في إنتاج الطاقة.
3: والإشكالية أنه ما نعرفش هل فما مراقبة داخلية كما كانت أعلنت رئيس الحكومة ولا مازالت ما بديتش خطر عندهم شهر ملي أعلنوا ربما مازلت ما بديتش. بلدية تونس الشجرة اللي اقتلعوا ردت عليها يعطي مصحة معناتها والناس احتجوا على حكاية الشجرة. السلطات في سبت الحكم الإسباني الشكاوي تحرشت ضد قاصرين معناتها ريت مأساة يظلي معناتها أغلبهم رجعوا للمغرب هما معناتها
6: الأغلبية العظمى
3: كان سبكتاكين يقال أن المغرب ساهمت فيه ورجعوا للمغرب. نحبوا زادة نترحموا على أي تفضل أي
6: اللي أثارت هل المخالفات هذه أو السلوك هذا الانحرافي أو الاعتداء على بعض المهاجرين هي بعض المنظمات الحقوقية وتعرف أنت الجانب هذا جانب حساس جدا جانب يحرج الجانب الإسباني أكثر من لا يحرج الجانب المغربي يعني نعتقد ده أنه فما ربما بعض الأيدي الخفية المغربية اللي تحرك في الدوسي هذا في محاولة
3: لإحراج
6: كردة فعل لإحراج الجانب الإسباني. ما تنساش اللي التنديد أيضا جاء من الكيان الصهيوني التنديد جاء من بعض الدول الأوروبية اللي ندت وانتقدت حتى معنا إسبانيا فما حتى دول هدت حتى بتجميد عضوية إسبانيا من الاتحاد الأوروبي. دونك الموضوع يؤخذ يعني ما يأخذش كما هو لكن يلزم في قراءة الخلفيات
3: معناتها أي بخلاف الخلفيات ينجم يتكبر ويخلق موضوع وهمي لمزيد إحراج إسبانيا
6: ينجم
3: أو تكبير حكاية ينجم كل شيء
6: احنا الملف تاع المهاجرين مهاجري جنوب دول جنوب الصحراء تقال فيه برشا وتقالت حتى وترمات فيه معناها تهم تاع أنه الدولة ذي أصبحت تونس أصبحت دولة عنصرية وتقال فما كلام كبير وبعد تبين أنه الكلام ذاك الكل معناها كلام
3: تكبير
6: كلام غلط وكان محاولة للعب بالملف هذا طبعا وراه بعض التمويلات وراه تمويلات مشبوهة وراها حتى معناها الأطراف اللي حابة تخدم الملف هذا
3: سبحان الله معناتها الخلفية أحيانا تغلب الخبر. نحب نترحم زوجة شهيد الواجب عون حيمان المدني رضوان حاجي اللي توفيت جمعة بعد وفاة رجلها يقولوا بالتاريخ الوطني عدد 15 كنا ترحمنا عليهم زوز وترك الطفلة في السادسة من عمرها لم تحتمل صدمة وفاة زوجها ربي يرحمها وينعمها
6: ربي يرحمها
3: ربي يرحم زوز شهداء الواجب
6: وهذا معنى الوفاة نوفل أنه ربي يرحمهم الزوز عون الحماية المدنية اللي كان يؤدي في الواجب نتاعه واجبه المهني زوجته التحقت به ربي يرحمها معناها في وقت قصيرة فما شكون يعلق أنا شفته ما شكون يعلق قال معنى هذا معنى الوفاء وفاء الزوجة لزوجها المتوفى
3: ربي يرحمها وينعمها. نعملوا طلة صغيرة على الجرائد في الجرائد قاعدين تبعثونا في برشا مساجات على 23513000 مساج تنبيه ليانا سمحني نقراوه يا نوفل نهد كي عوضك ادروحوا بالبيه يرد بالك على بلاستك يا اخوي فلا عندي نهد وعندي سلاح يخوفوا فلا هني نفرح بيه ما كنا نشربوا قهوة مع بعضنا الصباح وكذا مش بنصير فرحانين برشا تحية نهد اللي ماخو كونجي تره باش نحكي وتوا على منع الويب للأطفال دون 16 سنة تحقيقات في جرائد نحكي في كوريا انترناسيونال حكيت على أهم الجرائد نبدأ الأستراليا كانت التجربة الأولى في العالم 16 سنة القانون أقر في 2024 ناجي ودخل تطبيق فعلا في 10 ديسمبر 2025 الحكومة لم تقل للمراهق أنت ممنوع ثم تركته بل منصات التواصل نفسها حملتها المسؤولية معناتها لهنا في تونس ما نجموش نعملوا كيكا ولكن البلدان الكبيرة تفرض دونك نحكي فيسبوك انستغرام سناب شات تيك توك يوتيوب اكس ثريدز تويتش كويك في المقابل واتساب وروبلوكس ويوتيوب وكذا قاعدوا به روا عملوا خطايا للمنصة اللي ما تحترمش توصل 49 مليون دولار أسترالي معناتها فوق 100 مليار تونسية معناتها حاجة بشوية بشوية بعد ستة أشهر يؤسفني أستراليا أستراليا بعد ستة أشهر ما تبدل حتى شيء. الكلام هذا قالته جمعة فيت نيويورك تايمز. أستراليا طبقت القانون ولكن تقريبا المراهقين بين 12 وأقل من 16 سنة لم يطبقوا القانون. 86% من اللي عمرهم أقل من 16 سنة قالوا ما زلنا ندخل. حاجة غريبة علاش يستعملوا حساباتهم الشخصية واجهوا نوع من التحقق من العمر ولكن بسيطة التصريح بالسن يكون غلط عمره 14 يقايد عمره 18 وإرسال صورة سيلفي تنجم توري لأنه سيلفي ساعات كي تسيلفي أنت عمرك 12 يقولك 14 ماهيش 100% إذا كان الطفل يقول عمري 16% 16 سنة للمنصة لا شيء يمكن يكذبه لأنه الطفل ما عندوش بطاقة تعريف ولا بطاقة هوية. دونك 20% خمس الأطفال قالوا استعملنا حساب مزيف للوصول منصات و 29% قالوا نستعملوا حساب أشخاص أخرين وندخلوا. دونك ماذا حدث؟ لم ينجح القانون. دونك المشكلة هل نستطيع منع الحساب؟ فمش كون بعثنا قال أستراليا عملت اللي عليها ولكن الأطفال والعائلات ما طبقوش القانون. أي احنا نحكيه هل هناك تطبيق فعلي؟ الوثائق المزيفة الصور ديب فيك الحسابات المزيفة استخدام VPN لإخفاء أنه المستعمل موجود في أستراليا تولي كأنك في بلاد أخرى الحسابات المرتبطة بناس أخرين فوق 16 سنة
4: عملوا كيفنا قبل الثورة
3: قبل الثورة
4: VPN
3: فوالا. ماذا لو أخطأ الذكاء الاصطناعي؟ لهنا فما حدود للذكاء الاصطناعي. ذكاء اصطناعي يرحم والديك ولكن فما حدود. دونك أستراليا عملت 16 سنة، كندا زاد 16 سنة، الولايات المتحدة مازالت النقاش 16 سنة، البرازيل زاد باش ينحي، ماليزيا ماشية، اندونيسيا ماشية، وأوروبا النرويج قالت 15 سنة، الدنمارك 15 سنة، فرنسا 15 سنة، إسبانيا 16 سنة، 14 سنة، اليونان، تركيا 15 سنة، السويد، ألمانيا، بولندا، سلوفينيا. لكن مرة أخرى هذه الدول ناوية تطبق ولكن حتى شيء ما يدل أنها نجحت في التطبيق. إشكالية رهيبة. كيف الحل؟ ترى ناس مع سلاح. كيف الحل؟ هاك عملت قانون أسترالي يعني باش شعب منضبط ديسيبليني متقدم ولم يطبق الحكاية. سلاح ثم نيشي.
4: أول حاجة الفكرة المنع ساعة نهائيا على الأطفال تكنيك ما نجم نقوله مستحيل تكون بيد البلاد في حد ذاتها. مثلا بلاد كيما أستراليا ما تجمش تطبق خاطر الميتا الشركة اللي تملك فيسبوك.
3: لا فرضت على الميتا تعمل قانون.
4: هي تفرض
3: عليهم.
4: هي تفرض ما تفرضش.
3: بالخطايا زاد.
4: هي تفرض ما تفرضش أما ديما تقنيا الحلول موجودة. معناها تبقى انت باش تمنع الطفل انه يكون عنده، معناها الطفل الصغير يكون عنده حساب على فيسبوك ولا على انستغرام. هو الهدف شنية في الاخر؟ بالكل الهدف

0: للحاجات العنيفه ما لازمش تكون موجوده. بالعكس الاكسيم تاع الطفل الصغير ما لازمش يكون مخطر الا في حاله الكونتينيو اللي موجود ولا اللي يتعرض له. هذا هو المشكل. ناخذ ابرز مثال اللي هو يوتيوب مثلا. يوتيوب كيدز فما اللي موجود معناه بطبيعه ينجموا الصغار يتفرجوا فيه ما غير فما حتى مشكل.
1: كيف باش تفرض عليهم معناتها هو
0: المنع يطلق. المنع من الاخر المنع مش حل. ما لازمش يكون حل
1: نحكيه معناه. حتى اذا كان هو ما تجريده فرنسيه البارح كتبت اذا كان المنع السبب نتاعو الادمان القلق الاكتئاب قلة النوم ضعف التركيز فانه كي تقول له ما تستعملش تيك توك قبل 16 سنه باش يتنحى هذا كل يشوف اليوتيوب 5 ساعات يلعب روبلوك 6 سوايع يستعمل ديسكورد يتفرج في ريلز نتاع بوه
0: جمله نوفل من الحلول زاد الناجعه اللي تنجم تكون موجوده في الدول وحتى في تونس معناها ما فماش مواد في المدرسه اسمها التربيه الرقميه مثلا تعلموا انت كي يتنمر عليك شخص كيفاش تتعامل معاه كيفاش تعرف الخبر الصحيح والخبر الغلط كيفاش تفرق بيناتهم شنو تعمل اذا شخص غريب يبعث لك رساله ما انت ماكش تربي فيه معناها بعض الاولياء اللي نقولها معناها هما اللي يعملوا في مجهوداتهم باش ينجم يعلم ولده ولا يعلم صغيره ينبه. اما زاد ما فماش تربيه رقميه في المدارس في العالم تقريبا فماش الا قله قليله معناها ينجم يعلموا كيفاش تعامل مع الانترنت.
1: واضح
0: واللي هو حل ناجح ما يتكلفش برشا فلوس.
1: هو الحل البارح لو فيغارو اليوم في الملحق الاقتصادي قالت الحل لازم يكون من الاول نصنع ويب متصالح مع الاطفال. هذه قداش عمرك ودخلوا الكنترول يبدو انه لا فائده منه. نجي زعيم كيفاش تنظر الموضوع؟
2: شوف هو اي قانون باش تصنعه اي دوله مهما كان يعني قوه القانون هذا والصياغه نتاعه والعقوبات اللي فيه والخطايا الماليه فانك باش تواجه انه القوانين هذه باش تواجه الفشل. علاش؟ لانها تتعاطى مع كيانات مع فضاءات رقمية ما عندهاش سيطر عليها باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تحتضن هل المنصات هذه منصة فيسبوك واتساب تيك توك معناها يرجع من الظرف في الصين. علاش؟ لأنه الفضاءات هذه مثلا فيسبوك أو حتى تيك توك أو أي أبليكاسيون أخرى راهي تتيح لك باش تتخفى باش تعمل هوية رقمية مزيفة. يعني انت كي باش تعمل كونت نوفل في الفيسبوك هل فيسبوك يسألك يقول لك شبيك حطيت عمرك 30 وانت عمرك معناها 40؟
1: لا
2: ما يسألكش.
1: ما تحرك.
2: هل يتحرى الفيسبوك في الصورة متاعك يقول لك لا رأي الصورة دي ما يسألك
1: فما شكون يتحرى ويغلطوا
2: دونك هنا الفضاء هذا يسمح لك بأنك باش تعمل حسابات مزيفة حسابات فيك حسابات نجم تحط فيها اللي تحب تبدل عمرك تبدل اسمك تبدل حتى البلاد اللي تعيش فيها تبدل الصورة متاعك تبدل حتى ما وين يعني كل المعطيات الشخصية الصحيحة نجم تبدلها.
1: شنو الحل؟
2: الحل هو اللي مشيت فيه الصين اللي عملت ريزو انترنت خاص بها. ثم الحل نعتقد انه الحل في يجب يكون داخلي يجي من الداخل. الحل في تحسيس العائلات انهم يراقبوا اكثر ابنائهم راو علما انه كنشوف انت الارقام والاحصائيات قديش الصغير الطفل يقضي وقت في النهار قديش يقضي وقت في السوشيال ميديا يعني نسبة رهيبة جدا اغلب الوقت يعديوه في السوشيال ميديا راهو بالحق حاجة كبيرة برشا يعني حاجة صادمة أرقام صادمة. النهار نقرأ في تقرير دولي على الوقت اللي ضيعوه الشباب في السوشيال ميديا وقت كبير برشا. دونك الحل في أنه كل دولة تلقى حلول من الداخل. الحل يأتي من العائلة الحل يأتي من أولياء الأبناء هما اللي نجموا يراقبوا أبنائهم يراقبوا حتى الوقت اللي عديوه راهو فما شكون اللي في برشا عائلات بالنسبة ليه الولد ولا بنته يشد التليفون بالنسبة ليه ارتاح منه يبدأ قاعد في بيته
1: ساعات في حتى في قهوة يبدأ قاعدين يمدوا تليفون ولدهم باش يرتاح
2: لا وهو يبدأ في الدار يقول لك هو قاعد في بيته مسكرة لروحه وشكون معاه التليفون يقعد بالساعات في النهار وهو مع التليفون، ما يعرفش صغير وولد

0: لبنته في شقاع في شقاع دي كونسولتي. فلا موقع يدخل كيفاش يتعامل مع منصات التواصل شبكات التواصل الاجتماعي مع شكون قاعد يتحدث. قداش صارت جرائم تاع المتاجرة بالبشر وجرائم تاع معناها تاع تحرش جنسي تاع هذا كل والأولياء يبدأوا آخر من يعلم.
1: معناتها فمحل فرنسي قاعدين يبنيوا فيه يقول لك نقصد شوية ناخذ أستراليا معناتها بين انستغرام وتيك توك من 23-24% يطيح 21، ولكن الأطفال ما رجعوش للواقع. مواقع الألعاب زادت، معناتها ما عادش يدخل التيك توك ولا يدخل لسيت دو جو، معناتها معناتها الطفل ما رجعش للواقع. الحل زاد هو تنظيف المواقع هذه اللي هي الباز نتاعها هي الإثارة، هي الجنس، هي العرية، هي الفلوس. هي معناتها يعني الدراسة الفرنسية تقول اللي أصل المواقع هو استغلال ضعف البشر بأمور، واللي حتى ناس كبار يمشيوا ضحايا. معناتها ما نجموش نعملوا قانون المنع ونسين الباز كاملة اللي هما تحسين المواقع. انتوكا
0: إشكال كبير،
1: التجربة إلى حد الآن أثبتت أنها فاشلة. ونحكي رو على أوروبا وأستراليا وغيره اللي نجموا يفرضوا على الانستغرام وعلى الفيسبوك، يفرضوا عليهم التحقق ويفرضوا عليهم يعملوا قوانين. بلاد كي تونس ما تنجمش تفرض معناتها، ولكن البلدان الكبيره تنجم تفرض. واضح. نمشيو فاصل وبعد نمشيو الموزايك 24. عندنا برشا حكايات باش نحكيو. خلينا نحكيو على مكه واتفاق مكه، حاجه مهمه برشا اللي عملتها السعوديه. نرجع بعد الفاصل. ميدي ماغ
2: ميسيتي. الو مالك سي فسني؟ راهو باش نخدموا باللي ومتسعة نصف الليل.
3: باه اسمعني، تاخو انت جولي وناخو انا وتر.
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، برشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9 ونص في الليل، تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام.
6: من غير مقدمات، اشقى عنده ليكم هديه تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشه. اي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدا من نهار 7 اوت، والتخفيضات توصل ل 20 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطه. ملا ملتقانا في لي ماغازان اشقى ولا في السيت اشقى.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: يا مرحبا، يا مرحبا معكم ميدي ماغ. بعد شوي في مفاتك شيء باش نحكيو على جريمة غريبة. مصر صبحت تحكي على مواطن تعارك مع راجل قتله هو ومرته وزوج بناته، معناتها بطريقة غريبة وغريبة جدا، من أجل خلاف مالي. نمشي وتوا الموزايك 24. موزايك 24. اتفاقية مكة في الويكاند جلبت الاهتمام ناجي والناس كل حكيوا عليها. هي اتفاقية دفاعية ثلاثية بين السعودية وتركيا وباكستان، وقعت في مكة نهار الجمعة 7 أوت بحضور محمد بن سلمان، رجب طيب أردوغان التركي ورئيس الوزراء الباكستاني. الفكرة الأساسية، إذا تعرضت أي دولة من الدول الثلاثة لعدوان مسلح تعتبر الدول الأخرى أنها تعرضت لاعتداء وأن أمنها مهدد، وبالتالي تتعاون دفاعيا وتنسق للردع والدفاع المشترك. مشترك، مش مناورة عسكرية أو تعاون عادي، هي محاولة لبناء مظلة أمنية إقليمية جديدة. السعودية عندها المال والطاقة والنفوذ، تركيا عندها جيش وصناعة دفاعية متطورة، وباكستان دولة نووية ولديها جيش كبير وخبرة عسكرية. إيران وإسرائيل كانوا حاضرين في الخلفية حتى لو لم يذكر اسميهما كعدو في الاتفاق. الاتفاق جاء في ظرف إقليمي شديد التوتر، يقرأ أساسا كرسالة ردع. أي تهديد كبير لأحد الدول الثلاثة لن يبقى بالضرورة شأنا منفردا. دونك السعودية وباكستان كانوا هما مرتبطين باتفاقية الدفاع. تركيا دخلت على الخط، مصر خارج الاتفاق مؤقتا. برشا يقولوا تنجم تدخل الاتفاق الثلاثي، شكل التحالفات الجديدة. هو ماهوش ناتو إسلامي بالمعنى القانوني حتى الآن، وهذه نقطة مهمة. لحظة، لا يعني الاتفاق هذا أنه كي يصير ضرب الأخرى تدخل للحرب آليا، لا، معناتها أي جيش يمشي يجري، بل هو بمجرد وقوع هجوم تحت عمل تفاصيل تنفيذية وآليات اتخاذ قرار أنت والالتزام. اتفاق مكة، محاولة سعودية تركيا باكستانية لبناء مثلث ردع جديد، سعودية تركيا وباكستان. شنو رأيك في الاتفاق هذا؟ السعودية اللي تتميز في السنوات الأخيرة بأنها مع الناس كل، ما عادش تابعة روسيا ولا تابعة أمريكا ولا، يعني قاعدة تعمل في كل المناورات والاتفاقيات اللازمة. اتفاق مكة حكيوا عليه كل الجرائد الكبرى في نهاية الأسبوع، الأمريكية، الفرنسية، الأوروبية، واعتبروه اتفاق جدي جدا. شنو رأيك سي ناجي؟
0: هو الاتفاق عنده صبغة دفاعية مش صبغة هجومية، والاتفاق هذا يجمع بين الدول الثلاث، بين دولة عربية ودولة من قارة آسيا ودولة أخرى تعتبر يعني دولة يعني مرتبطة بأوروبا مش بمقتضى الاتفاق، لكن تركيا عضو في حلف الناتو. هو اتفاق ينص على أن أي هجوم مسلح يقع على أي دولة من الدول الثلاث هذه يعد هجوم عليها جميعا. تقريبا يتماهى مع الفصل الخامس من الاتفاق اللي تم توقيعه بين دول حلف الناتو، حلف الأطلسي، واللي تركيا عضو فيه. لكن الفصل هذا في اتفاق حلف الناتو فصل لم يستخدم تقريبا إلا مرة واحدة نذكر. اتفاق مكة يجي في ظرف
1: واضح أنه ضد إيران وإسرائيل،
0: يعني إيران بالأحرى إيران. والاتفاق يجي هو قل وندر أن اتفاقات رو يتم توقيعها اتفاقات تحالف دفاعي تجي في سياق حرب. اتفاق مكة يأتي في سياق الحرب المفتوحة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والكيان الصهيوني ودول الخليج طبعا معنية بالحرب هذه، لأنه ثم يعني ضربات توجه إلى دول الخليج وخاصة السعودية من نهارين. ثم صواريخ، معناها تم ضرب إحدى محطات الكبيرة، محطات إنتاج الغاز التابعة لشركة أرامكو العملاقة. الاتفاق هذا سبقته اجتماعات تمهيدية، وهنا باش نحب نجاوب على السؤال علاش مصر خارج الاتفاق هذا. مصر لم تستبعد، علاش؟ لأنه الاجتماعات اللي صارت التمهيدية اللي جمعت وزراء خارجية الأربعة دول، وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان، صارت في مدينة الرياض في شهر مارس. مصر كانت حاضرة بقوة في المشاورات والترتيبات الأمنية لتوقيع الاتفاق هذا. ثم كان وزير الخارجية المصري حاضر أيضا في الاجتماع الثاني والثالث اللي صار في إسلام أباد في باكستان. دونك مصر لم تستبعد، لكن في نهاية المطاف المفاجأة كانت أن التوقيع صار بين ثلاثة دول فقط، بين المملكة العربية السعودية وتركيا مصر وباكستان. هو مش تفكير، هو اختلاف الترتيبات الأمنية واختلاف التهديدات الأمنية لكل دولة. طبعا على سبيل المثال نوفل، المملكة العربية، يعني كي نطرح السؤال ما مصلحة كل دولة من الدول الثلاث هذه في من الاتفاق هذا. المملكة العربية السعودية طبعا تواجه تهديدات أمنية متواصلة من إيران بالأساس ومن أذرعها العسكرية، من اليمن من الحوثيين، وقاعد تشوف يعني تقريبا ما فماش أسبوع يتعدى إلا وضربات بالمسيرات وبالصواريخ القادمة من اليمن نحو المملكة العربية السعودية. وثم تهديد أمني عسكري آخر من العراق، من الحشد الشعبي. والحشد الشعبي في المدة الأخيرة مع الاضطرابات اللي صارت ومع التصعيد الأمني العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، تحرك، قاعد يتحرك الحشد الشعبي. وفما حتى من تقريبا من في الأيام الأخيرة معناها تم الكشف على شبكة، يعني مخطط عسكري كبير لاستهداف أمن العراق واستهداف جيرانه. دونك السعودية التهديدات قادمة من إيران ومن العراق ومن اليمن. الاتفاق هذا، اتفاق مكة، يحمي المملكة العربية السعودية ويوفر لها غطاء أمني عسكري من قوتين عسكريتين. تركيا هي قوة عسكرية دفاعية صناعية ما نساوش اللي تركيا مختصة في التصنيع العسكري، وباكستان القوة العسكرية
7: النووية،
0: هي قوة نووية. طبعا الاتفاق هذا باش يوفر حماية للمملكة العربية السعودية،
7: مش اتفقوا باش يهبطوا بين تنديد مع بعضهم يعني،
0: لا لا لا،
7: ولكن مش زادة باش تصير ضربة باش يرجعوا ضرب أكيد. معناتها
0: شوف، هو هو هو الاتفاق يلزم كل دولة من الدول الثلاث أنها باش تتكتل باش تشكل قوة عسكرية لحماية للدفاع عن دولة من الدول الثلاثة.
7: انت تحكي علش مصر، مصر ما عندهاش برشة تهديدات؟
0: مصر عندها تهديدات، لكن التهديدات وما الأمنية مختلفة. مصر عندها إشكال في مع حدودها مع غزة، حدودها مع سيناء، حدودها مع ليبيا، معنية أيضا بالحرب على السودان، ومعنية أيضا بما يحدث في البحر الأحمر وكذلك في باب المندب.
7: معناتها ولكن لا أظن أنه أحد قادر على ضرب مصر، حتى كالضربة اللي صارت يبدو أنه هفوة. معناتها
0: مصر اليوم
7: مصر ما هيش موجودة تحت تهديد الضرب.
0: مصر تمتلك اليوم، رغم ما ننساوش، اللي هو قوة من كبيرة، أقوى الجيوش العسكرية، الجيوش المجهزة. ومصر أنفقت يعني حتى استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة لتجهيز الجيوش، واقتنات تقريبا اليوم مصر عندها قوة يعني سلاح جوي متطور جدا، بعد العدد الكبير اللي خذته من طائرات الرفال الجيل الجديد من المقاتلات. تركيا أيضا تحتكم على قوة عسكرية مهمة، وتركيا راو حتى التهديدات يعني اللي تواجهها تركيا مختلفة. ما تنساش تركيا راو عندها إشكال في من التهديدات من القادمة في حدودها مع سوريا، أيضا مع العراق، مع القوقاز، مع البحر الأحمر،
7: مع سوريا الجديدة،
0: الهند. الهند تهديداتها أساسا
7: باكستان،
0: اللي هو من الهند. أي. باكستان سمحني. أي. عدو الاستراتيجي اللدود التاريخي لباكستان هو الهند. طبعا أنا أعتقد أنه بعد ما سمعت التصريح وزير الخارجية التركي أفيدان، اللي قال أن الاتفاق قابل للتوسيع، ونعتقد أن مصر يعني على الخط في المفاوضات. نعتقد أنه مصر يمكن في الأيام القادمة باش تلتحق بالاتفاق هذا، لأنها مش يعني فقط معنية، لكن التزامها السياسي الدبلوماسي مع المملكة العربية السعودية، والتزامها أيضا وعلاقاتها الجيدة مع تركيا، يمكن باش تفتح الباب وتعجل بدخول مصر. باش
7: نسألك سؤال في الموضوع هذا سليح،
8: جوست معناها من آراء علاش مصر يقولوا ما هيش موجودة في الاتفاق، رغم اللي ما هيش ما سكرتش الباب جملة، لكن ثم حاجات مثلا اللي هي مصر عندها حسابات مختلفة تماما مع إسرائيل، عندها معاهد سلام كامب ديفيد، دونك باش يدخلوا في التحالف هذا تنجم تولي مشكلة معناها بالاتفاق، المعاهدة هذه من عام 79. فما زاد المشكل أخطر زاد اللي هو ما عنده سنوات، اللي هو أثيوبيا، اللي لهنا مصر حاليا ما فما قضية أمن قومي اكزاكتومون، شريط الحساسية. دخول مصر في تحالف دفاعي باش تكون حاجة معقدة، خاطر باش تولي وقتها مصر تنجم تحتاج في لحظة معينة لدعم عسكري أو سياسي في ملف أثيوبيا. تركيا باش تلقى روحها لازم تتدخل اللي في عركة اللي هي أساسا مش عركتها، علاقاتها مع
7: أثيوبيا. مصر كان وحلت في أثيوبيا،
8: فما زاد السودان، وفما زاد حاجة أخرى، أنه مصر عبر التاريخ عندها عقيدة اللي هي التوازن وليس التحالف، يسحب مع الكل، عندها علاقات مع روسيا ومع أمريكا فرد وقته، مع الصين ومع تركيا ومع السعودية، دونك ديما تزوج على الكليبر.
7: أثيوبيا
8: ديما تتنسيها مرة في أي لحظة تصير مشكلة،
7: اللي وقف معها إسرائيل أثيوبيا
0: طبعا.
7: ومصر إذا مش تلقى حل في أثيوبيا أكيد فمعتي باش تضرب معناتها. وقالها السيسي عنده 4-5 سنين به التحالف هذا.
0: أي سمعني نوفل بعدد باش نتفاعل مع سلاح، ما تنساش سلاح اللي راو مصر عندها اتفاقية مع مجلس التعاون الخليجي. وفي الاتفاق هذا اللي صار تقريبا من سنوات، مصر بمقتضى الاتفاق هذا مع دول الخليج ملزمة بالدفاع والتعاون عسكريا مع دول الخليج. دونك الاتفاق هذا يلزم مصر سياسيا وأخلاقيا أنها باش تقف مع دول الخليج في التهديدات الأمن العسكرية.
7: كي نقولوا بعد صار عنف وما صارش رد فعل عسكري، ما تدرس حتى هما في اتفاق مكة قالوا راه مش ضرب، معناتها مش واحد يعتدى عليه طف يضربه طول، لا تدرس الموضوع. الاتفاق هذا ينجم يكون زاد رسالة لأمريكا، رانا نعملوا توازن وحدنا، رانا نجموا مع السعودية، راني كيما اتفقت مع روسيا، اتفقت مع أمريكا، مع باكستان، مع تركيا، مع السعودية، راي توا في ثنية مصر ولا أكثر، ما عادش باستثناء دولة ولا اثنين، ما عادش عندها أعداء.
8: والسبب الخفي بالنسبة لتركيا، بالنسبة لتركيا من الأسباب الخفية تحب تكون بالجملة الشهيرة لاعب إقليمي مهم جدا مش لاقي حظها في الناتو خاطر ماهيش الأقوى، تقول لك أنا دونك نجم نخلق وحدي أنا دور أمني معناها إقليمي.
7: نجم يكون رد لأمريكا.
0: طبعا هو فهم يعني أمريكيا فهم اتفاق مكة على أنه بداية تخلص المملكة العربية السعودية وربما دول الخليجية أخرى تخلي أو انسحاب من المظلة الأمنية الأمريكية
7: اللي في الأخر أمريكا تاخذ في آلاف مليارات الدولارات والاعتداءات صارت على دول الخليج وأمريكا ما دفعتش عليهم. قطر تذكروا الاغتيالات اللي صارت في قطر، وقطر في مفاوضات ومحماها حتى حد في الأخر، ماذا أفعل بالحماية الأمريكية؟ أكيد رو دول الخليج قاعدة تقولها هاي.
0: طبعا هو التفكير هذا وجاء حتى على لسان وزراء خارجية السعودية، البحرين، الإمارات، قطر. وكان السؤال وقت اللي بدأت الضربات الصاروخية وبالمسيرات من إيران في اتجاه دول الخليج، أين القواعد العسكرية الأمريكية اللي تمول فيها دول الخليج؟ قطر مثلا في قاعدة العديديد معناها تقريبا ميزانية سنوية معناها ألاف المليارات تحط فيها معناها من الخزينة القطرية. وفي نهاية المطاف حتى الشعوب الخليجية تتسأل أين القوات العسكرية الأمريكية في الدفاع عن دول الخليج، وهي معناها يعني سماها تمطر بالصواريخ الإيرانية. السعودية تتعرض لهجومات من ثلاثة جهات مش من إيران فقط، لكن من اليمن ومن الحشد الشعبي في العراق. دونك هذا يبدو لي أنه اتفاق مكة هو بداية الخروج تدريجيا وبصمت وغير معلن من تحت المظلة الأمنية الأمريكية. ما تنساش نوفل اللي في الأيام الأخيرة فما الولايات المتحدة قاعدة تسحب في قواتها وفي قواعدها من بعض النقاط القواعد العسكرية، وخاصة حاملات الطائرات العملاقة قاعدة تنسحب في صمت، وكأني بالولايات المتحدة الأمريكية قاعدة تخفف من حضورها العسكري في المنطقة. هذا يتزامن مع التصريح اللي أدلى به، والتصريح خطير جدا أدلى به رئيس هيئة الأركان العسكرية الأمريكية اللي قال اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعيش نفاذ مخزون الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى. وهذا يمكن يفسر تراجع ترامب عن الضربات اللي كان أعلن عليها. يعني شوف قداش مرة يعلن
7: يلا الضربات بعد يقول نحن نفاوض وإيران تكذبوا
0: أي وبعد يقول يطلع يقول راو لا أجلنا الضربات وراو مش نمشيوا في الاتفاق بطلب من إيران وبطلب من بعض الدول الأخرى. وبعد تخرج
7: إيران
0: يكذب يقول احنا ما طلبناش. هو شوف الفشل الذريع الأمريكي العسكري في إيران هو اللي خلى حتى دول الخليج اليوم تفكر في البحث عن شركاء وحلفاء آخرين. شكون ثم في المنطقة؟ ثم تركيا اللي هي قد تلعب في دور أمني وعسكري جيوستراتيجي مهم جدا، وتركيا اليوم قوة عسكرية ضاربة. وفما باكستان، باكستان روى علاقاتها مع السعودية قديمة وتاريخية جدا بحكم أنهم أزوز دول إسلامية وبحكم أنه فما تعاون عسكري كبير. دونك الأيام القادمة قد معناها تأتي ربما بخطوات في من نوع أنه الولايات المتحدة الأمريكية نجم يعني وترامب عودنا بالقرارات المفاجئة ذي يلموا الحواج دونك ويغلق القواعد العسكرية في دول الخليج.
7: ما دخلوا في برشة فلوس، ما لا أعتقد هو ما هو الفلوس ما يفكرش فيها. رو دعونا أعطيكم مبالغ غدوة باش نحكيه في الانترناسيونال. اليوم نقرأ أرتيكل في جريدة فرنسية على بوتين اللي ولا متخبي من تهديدات، وصلت حتى خايف حتى على روحه متخبي لأنه برشة تهديدات. ولكن نرجع شوية لتونس، سمحني سيناجي باش نحكيه. الناس كل تحكي على أسعار العنب. أنا قلت للأصدقاء أبعثون ميلات الأسعار العنب اللي وصلت سينيجي من 8 ل 16 دينار. يعني الناس الكل ولات بنان في مخاخها. معناتها حاجة غريبة. تونس بلد منتج للعنب، ولكن يبدو أنه الفترة هذه ما هوش ناخذه في العنب متاعنا. الانتاج المحلي يبدو أنه محدود، يبدو أنه العنب اللي نعمله فيه ما هوش مستهلك تونسيا. في بالك اللي نجيبه من برشا دول العنب بألاف الترانت، ولكن لماذا الأسعار، لماذا الأسعار فوق اللازم؟ نسبة التضخم رناها كش ماشي وطيح. لماذا الأسعار وحاجة كما العنب سيناجي كانت حاجة عادية في قفة كل مواطن، اليوم معتها 18 دينار بعثونا، ولا مرأة بعثت لي قتلي حبلة تشاهيد شوي عنب نشري وليت برطل 18 دينار كيلو عنب.
0: الغريب
7: حاجة غريبة رو كيلو عنب.
0: الغريب
7: عمناه الكرموس 26 دينار سيبا، البنان 24 دينار ومهرب والوزارة تغزر له سيبا. العنب زادا تعرف مع تعامين ثلاثة باش تولي الدلاعة ب 100 دينار بالحق. مع درانا
8: الدلاعة يتاس في الموسم
7: ولا ولا ليه راي غلة عادية راو في الصيف فما دلاع بطيخ كذا ما نعرفش. الخوخ تو ب 8000 عادي، ولا المواطن يخ خوخ ب 8000 طبيعي. التفاح التونسي يوصل 36 دينار طبيعي. العنب
8: يعني في العنب راه لعبت في حومه قبل يتعدى الخضار يهز ويتعدى ما يخلص ساعات هكاك من كثر ما هو موجود وعادي معناه يهز نورمال يغسل شويه وياكل.
7: وديما يفسروا لنا حتى من غير ما يغسل، وديما يفسروا لنا اللي لا ومحلي واجنبي. انت ما عادش تفهم محلي كل الانزاس الاجنبي ب 6000 والانزاس التونسي ب 20 يا ولي جاي من برا الخصي. ما فهمتش العنب هذا شنو الاشكال سينيش.
0: هي اللي قاعد المباريات القاعدين يقدموا فيها مباراه واهيه وكلها ترهات وسمحني في الكلمه كلام فارغ ما يصدقوش العقل البشري. تونس في سنوات خلت كانت بلد مصدر. تونس من الدول المنجه للعنب. وصلت في وقت من الاوقات تونس تصدر في العنب. اليوم إلى حد اليوم إلى حد السنة الصيف هذا ثم دول مجاورة منها ليبيا قاعدة تستفيد من إنتاج العنب متاعها.
7: حسب وزارة التجارة عام 2024 من مصر وتركيا والهند والجزائر جبنا عنب.
0: الغريب نوفل لأنه
7: سمعتي الأرقام
0: معناها رو كنت شوف أرقام الإنتاج إنتاج تونس في العنب. معنى العنب بمختلف انواعها، من العنب الطاوله العنب بالكذا الى العنب الذي يستخدم في تصنيع الخمور وكذا ودرس نوع وكذا.
8: اي
0: يا اخي بالله سامحني
7: لحظه
0: تو المصانع
7: العنب المحلي كيجي مثلا يلقى عنب ب 15000 باش يبيعوا ب 3000 تي ما باش يبيعوا ب 11 اصلا معناتها ما باش يتبعوا بعضهم في تغليه الاسعار.
0: مهما كان التراجع نتاع انتاج العنب بالمعدل الاستهلاك معناه الاستهلاك العادي به يقول قائل علاش المصانع متاع الخمور ما تشكيتش من نقص الانتاج. تو هذا مذهبية وزارة التجارة تجاوب على السؤال هذا. تو احنا به نمشي للسوق ما نلقاش كميات معناها كافية من العنب القابل للاستهلاك، وحتى كي نلقاه بسوم ب 16 دينار ب 14 دينار.
7: انا كمناشط حصة ارفض السؤال هذا ما تفضل.
0: مش نرفض لا ما نحن نحكيه على عنب تو على خاطر فما مساحات ومزارع مساحات كبيرة مخصصة لزراعة العنب نوعية معينة خاصة معناها تستخدم في انتاج المادة هذه اللي تلقى معناها رواج كبير.
8: هو اللي نعرفه ما هو جس باش نوضحوها الحكاية رام مختلفين معناه مش نفسه اللي يكون موجه للأكل والاستهلاك.
0: طبعا أنا يعني قلت لك فما عنب مخصص.
8: أما العنب بالآخر معناه أقل الكاليتي متاعه خلني أقول
7: حتى أقل.
8: لا هو يمشي للتصنيع هو أساسا التصنيع.
7: أي يبدأ مش عالي.
8: حتى في إنتاجه ديجا يقول لك مثلا راهو عنب المائدة يتسمى اللي هو يتاكل يقول لك هذاك راهو هاو قداش من ترناتا. العنب بالآخر موجه للتصنيع والصناعات باش يتحول معناه اللي هو عنب التحويل. هذاك مادة أخرى حساب آخر جملة.
0: إيه باهي تو
8: هذاك مريقل سينيش. الى حد
0: علاش النقص يصير في عنب الطاوله للعنب اللي احنا نستهلكوه احنا الادميين وعلاش ما صارش النقص في العنب المخصة للتحويل سيدي كما
7: بس بعث لنا في كندا $2 أربعة خمسة آلاف غريبة به هو مش العنب أكهو فمش كون يقول الوسيط هو سبب الكرموس كان يتعطى زيادة بلاش شنو الكرموس 26
0: كرموس الزيد يتوى يتباع ب 20 وب 22 دينار
7: 26 كرموس راهو الكرموس معناتها الكرموس راهو تابع يتسرق هو العوينة والله بالحق ثم مواطن عمل فيديو قال يا وليدي والهندي وين يودي قصوا الماء قصوا ذا الهندي وين سينيجي ما عادش فمك الهندي
0: أنا
7: ريتو دفريز. أين الهندي رأو جزء من التوازن
0: أنا ريتو في ريتو في غرومباليا متعدي في ثنية قداش كيلو تباع نوفل
7: كيلو شنو
0: كيلو هندي تباع بالكيلو الهندي بحداش دينار
7: مش بسطلق
0: لا بعادش يا حاسرة بسطل يا حاسرة
7: يجي أنا نعرفه فما هندي يجي في سبتمبر كعبة بدينار ذاك اللي يقشر
0: الكيلو يتباع بالكيلو وبكميات قليلة جدا والهندي اللي ريته معناه ماهوش الهندي العادي اللي نعرفوه احنا كالهندي الاخضر هندي ملون على ما اظن انا نعرف اللي معرفتي المتواضعة جدا الهندي الملون اللي يبدا معناها فيه لونك اللون الموف انا نعرف يتيح في سبتمبر معناه في اخر الصيف انا ريته في الصيف في عز الصيف ريته في جويلة وريته في اوت
7: يقولوا مفارس فمش كون جاوب قالك راه مصانع الخمور عندهم مزارعهم في غرومبيلي ومرنيك يعني المزرعة متاعه من غادي لغادي تمشي ما
0: يبدو حتى مزارع حتى في باجة في جندوبة في
8: هو تقريبا ما بيناتهمش وسيط
7: علاش تسأل بيه
8: ما بيناتهمش وسيط مصنع
7: خنكملوا به الماء رئيس غرفة منتج المشروبات قال أي زيادة في سعر المياه المعدني المعلبة رأو البياع هو العطار الحماس هو اللي يزيد العطار في الحومة زاد دينار في استيكا رينك خطر من مقطوع ما تروا كي تمروا بأزمة أنا نضرب هذا شعار برشة بياعة مش الكل أما برشة بياعة أنتم هما تعرف دبوست الماء البرد يزيدها مية قبل خاطر برد يزيدك 200 توا الناس يزيدوا معناتها قاعدين يزيدوا بطريقه كبيره وضحكني بيان نتاع ردوا بالكم منين تشري تي توا الماء مقطوع بلي سينيجي الماء مقطوع ويقول لي رد بالك منين تشري تي نلقاه حتى عند سكليست نشري يعني توا الماء مش موجود
8: لازم نوصي انا في الزاده
7: تي شنو يوصي مش موجود يا صديقي لا عندك دارك بيزمك تشري ستيكا الدور الحومه الكل ما عندهمش شنو تعمل
8: يا ودي ما هو انت خاطر الماء اللي في البلاستيك
7: شنو الماء
8: اللي موجود ما
7: ماك باش تشري ملي لا نحكي على التوصيات مش وقتها
8: اذا هو الماء
7: كيما انا وقت اللي الضوء مقطوع يقول لي نقص من الكليماتيزور انت قاس عليه الضوء
8: هو يقول لك مش
7: نفس الشيء تو الماء مقطوع تقول لي يعرف منين تشري شنو نعرف
8: هو لازمك تعرف خاطر تو سامبلومون الماء هذاك اللي في البلاستيك ينجم يقعد فتره طويله ما يتعرض للشمس يولي يضر بعد انت تشريه
7: الماء مقطوع
8: هو ينصحك من بعد انت كي تدوخ
7: شنو
8: الحاجه هذيك امورك
7: يا صلاح الماء مقطوع ما نلقاهوش مع كيفاش تقولي اشري منه ولا منه هو مقطوع
8: في
7: اي واحد باش يبيع ماء انا باش نشري من عنده ما نحكي وصيني في وصايت وساعة واحنا شيخين
8: اشري من نقطة رسمية
7: عطار
8: مجازا كذا
7: هاو العطار يزيد والعطار
8: معنى انت جيك للدار سامحني جيك للدار كاميون يقولك نوفل تستحقش ماء تشريه
7: فما كاميونات تقولي تسحق
8: ليه ليه ليه ليه
7: يجيك واحد يجيك
8: واحد يجيك واحد هكا معناه مواطنين تاوي يجي واحد دق على الباب في الدار يقول اسمع عندي ما تعرفش عليه وين مخزن تعرفش عليه وكيفاش كان ما تعرفش ماهوش من نقطه رسميه
7: وكيما عندكش ماء وما السباله ماست شنو تعمل
8: لكن نقول
7: شنو تعمل اعطيني اش تعمل به
8: ما جاتكش تشرب البحر انت اي كي تعش في البحر اش تعمل هو يشرب ماء البحر
7: اعطيني حل
8: هو يشرب السباله
0: اعطيني لو في خليني باش نفاجئك
8: عنده استكمال سنجي عنده استكمال
7: أبار صنفة ما حتى مفاجئة
8: خليني دفوز
7: أبار صنفة مش مفاجئة تفضل
0: سنجي
7: أبعثونا لو كانت تحبوا تشاركوا في
0: الأزمة ذي اللي يقيل أنها أزمة متاع المال المعدني كيف برشة أزمات هي أزمة مفتعلة به انا ارى الازمه دي بدا الحديث عليها من شهر جويليا تقريبا من الاسبوع الثاني في شهر جويليا بدات الكميات تنقص خرجوا حتى الشرطه الاقتصاديه والشرطه البلديه وعملوا حملات للتثبت في الاصل المشكل هذا شو اللي لقاو اللي المصانع المنجه للماء الماء متوفر فيها بالكميات الكافية ما ثماش نقص في مستوى انتاج الماء، لكن في السوق الكميات ناقصة. دونك وين المشكل؟ المشكل في مستوى تجار الجملة لجروسيست، وفي مستوى تجار التوزيع، تجار التفصيل. شكون اللي يدخل باش يزيد في الأسعار؟ أنا المعلومة اللي عندي أنه مصانع الشركات المنجة للمياه المعدنية ما زادتش في سعر الماء، الزيادة صارت في المرحلة مرحلة الجملة والتفصيل. عليش صارت الزيادة؟ وهل وزارة التجارة في بالها بالزيادة هذه؟ المعلومة هذه أنا الجواب ما عنديش، أما اللي نعرفه أنه فما صار افتعال وصار إشكال في مستوى نقل كميات المياه المعدنية من مقرات الشركات إلى تجار الجملة. دونك ثم نقص، وراو كي عملوا حملات ثم القاو
7: شدوا في كميات 26000
0: القاو كميات كبيرة موجودة في بعض الدبوات الغير المشروع، يعني الدبوات مجهولة المصدر. دونك فما شكون اللي تخلع الخط، فما ايدي دخلت لافتعال الأزمة هذه، لاحتكار كميات كبيرة من المياه المعدنية باش يطلعوا يزيدوا في السعر. دونك الزيادة اللي صارت في سعر المياه المعدنية
7: مفتعلة،
0: زيادة مفتعلة وغير قانونية.
7: واضح. شكرا لك نجي زعيري، هي بتقدم الأخبار. نرجعكم في ساعة ثانية. يلا تحبوا تشاركوا في التوك، سبعثونا توا 23 513 ألف.
9: صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس، راديو موزايك فم تونس، الأخبار.
10: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد ضرورة دعم قدرات الإطارات الطبية بالمستشفى العسكري ببنزرت من خلال التكوين المستمر والتشجيع على البحث العلمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في المجال. والوزير يشدد على دعم وزارة الدفاع لجاهزية المستشفى العسكري ببنزرت ومعالجة الإشكالات، وفي مقدمتها توسيع الفضاءات وتجديد بعض الأقسام، إضافة إلى تعزيز المستشفى بالموارد البشرية الضرورية في انتظار الانطلاق في أفضل الأجل في تجهيز المستشفى العسكري الجديد ببنزرت. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يصادق على النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية، والتي أسفرت عن فوز شاكر بثوري بالمقعد الوحيد المخصص للدائرة الانتخابية الكبارية بولاية تونس، وذلك بعد صدور الأحكام النهائية والباتة عن المحكمة الإدارية برفض الطعون التي تقدم بها المترشح الثاني في الطورين الابتدائي والاستئنافي. ومجلس الهيئة يأذن بنشر قرار التصريح بالنتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فضلا عن إعلام مجلس نواب الشعب بها حتى تتم دعوة النائب الجديد لمباشرة مهامه. في أخبار العالم، متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية يقول أن الحكومة الألمانية تعتبر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن غزة فرصة لإحراز تقدم نحو نزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية حماس. وفي فاتوا 16 عاملا بنغاليا إثر حريق اندلع داخل مصنع لتصنيع الأرائك في منطقة المدينة الصناعية الموسى بالعاصمة السعودية الرياض. ووزير رعاية المغتربين والتوظيف في الخارج ببنغلاديش يصدر توجيهات إلى المسؤولين بتسريع إعادة الجثامين وتوفير المساعدات الحكومية اللازمة لعائلات الضحايا بما في ذلك التعويضات المقررة. يشار إلى أن السعودية تستضيف نحو 3.5 مليون مواطن بنغالي وتعد الوجهة الرئيسية للعمالة البنغالية في الخارج. ووفق البيانات المتوفرة حول العمال البنغاليون في المملكة أكثر من 2.7 مليار دولار إلى بلادهم خلال العام الماضي. الأمطار الغزيرة والعواصف التي أعقبت الأعصار دولفين تؤدي إلى غمر عدة أقاليم في شرق الصين حيث اجتاحت المياه مناطق ساحلية وشوارع في شنغهاي أين تم تعليق نحو 40% من الرحلات الجوية اليوم الاثنين بسبب الأحوال الجوية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في ميدي معك. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس.
12: ميدي ماك. ميدي ماك كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين نوفل ورداني على موزايك FM.

0: يا مرحبا يا مرحبا, دي ميدي ماجا على موزايكا فيم. قلنا لكم في جويليا في فروع في اوت نبداو ساعات ماناش فاهمين الحصة. تبعثونا على 23513 23513 فقط, تبعثونا على الاسعار. دبوسة الماء احسن قلنا دبوسة الماء ب 1200, صغيرة الكبيرة الترتين يبيعوا مواطنة من بني خلاد العطار يبيع في الجازوز بالار ب 2200. قلت له علاش زاد في السوم, قال لي راني نخلص في الضوء. مرة قلت له فما جوي ب 3500, واحد قال لي 4000, قلت له علاش, قال لي خطرنا في البلاصة الفلانية. قلت له شنو البلاصة الفلانية, معناتها كريك غالي شنو مدخل ما يتبيع, اي معناتها بارفوا يزيدوا كيكة وحدهم في الأسواق. ترى باش نعطيكم أربع أخبار, خبر منه فقط تصحيح, هذه أنفو أنتوكس
1: أنفو ولا أنتوكس.
0: معنا سهير من إيطاليا تسمع فينا. عسلامة سهير, لطف عليك, طحت ولا حاجة؟ ما نحس سهير, شنو حوالك؟
2: الحمد لله بصحويكم توماس.
0: انت ايش عاملة به؟ برشا حس حديك, نعرف الانترنت راي طايحة في إيطاليا, ما هيش قوية كيما تونس, دونك قديش عندك في إيطاليا؟ حكيت نكتة انا مش تضحك.
2: طايحة برشا الانترنت, طايحة على الاخر.
0: اي قديش عندك في إيطاليا سهير؟
2: انا من 2015.
0: وين في إيطاليا؟
2: في بنتلارية.
0: شنو هي؟
3: بنتلارية.
2: بنتلارية.
0: بنتلارية اللي معبية مشيت لها نسمع فيها. لا مشيت في بلك الإذاعة الوطنية نسمعها من بنتلارية.
2: الإذاعة الوطنية وموزايك والكل بريسك, خاصة في بوكرم في بلاصة اسمها بوكرم.
0: فما برشة توانسة, فما برشة توانسة غادي, وفما هكا كي ديار أنا نعيط لهم المدينة العربية اللي هما مش مدينة عربية, هي مدينة تمشي معناتها برشة توانسة وكذا. أنت احكي لي شنو جاوك في إيطاليا, شنو تعمل, كيفاش مشيت, احكي لي قصة حياتك في دقيقة سهير قبل ما نبداو. تفضلي.
2: أنا جيت لإيطاليا, عرفت جيت لإيطاليا.
0: بوراقك.
2: اوكي بوراقك. راجل لنا من 2007 دونك يخدم لنا مور امريكا كل شيء. عندي صغار طفل عمره 10 سنين وولدي عمره 4 سنين.
0: ربي يفضلكم لبعضكم.
2: وريني زومبا لنا.
0: تريني زومبا.
2: اي عندي عامين طبعا.
0: فلا ما
2: عندي كروب كل شيء
0: محلى الفكره, يعني فكره سهير صلاح اذا نتناقشوا تو اختنا من اللعبه, خلينا نتناقشوا شوي. فكره سهير انها تريني زومبا حاجه بيزار, وتلاقيني يحبوا الفازات كيكه
3: اوريجينال يحبوا الجو, اللي يحبوا الجو
0: لا زومبا, وتفسرها وتعطيها كخلفيتها كذا, تولي حاجه مهمه برشا
3: بالطبيعه.
0: بماذا تراهم, بماذا تتميز رقصتها, علاه تحب الزومبا انت وقت, وكيفاش تغرمت بالزومبا انت سهير؟
2: انا من 2012 غرمت بها في تونس, فيديوهات على اليوتيوب.
0: شنو اللي خليك تتغرم بالزومبا؟
2: انا نحب السبور من اصلي, والجو اللي في الزومبا انا حاجه فما الموسيقى وفي نفس الوقت فما التمارين الرياضيه الكل, دونك فيها جو وهم بليس
3: سبور.
2: هكاكا
0: واضح.
2: في 2012 كنت في دار شباب مع الشباب.
0: وين انت؟ وين في 2012؟
2: مازلت ميم, انا اصلي من مازلت
0: ميم. مازلت ميم, تحيه لهم. اي
2: وبعد كي جيت لنا ما بطلت الزومبا وعاملين التالي, رجعت ولا عندي جروب وراني فيهم والفورماسيون تعملت وكل شيء تعمل اونلاين زاده. من هنا عملتها مع واحده تونسيه. اي عطيه.
0: والله سي بيان سهير, دونك تخدم على روحك عامله جو.
2: يخي
0: جيت سنال تونس ولا لا؟
2: انا عندي تو من 2023 جيت فيك.
0: من 2023 ما جيتش لتونس. زومبا نسيتك في بلادك.
2: مش نسيتني انا والله. ليه
3: نبدل زومبا بزومبا؟
2: ليه اون بلا. اسمعني, في الصيف انا جامش نجي خاطر في الصيف خدمه راجل لنا زون توريستيك و
3: اوكي.
2: في الشتاء صغار تقرا, دونك لازمني يا جوا يا ناتالي. كثير حاجه فيهم لو قدمهم عرفت.
0: مش مشكله, مش مشكله, ان شاء الله سنه تعمل طلا. فما واحد بعث لنا ميل قوي شويه باش قالك حط كذا باش تعرف روحك في انا جبان عملوا لك سحر, كان ما طلع لك حد شيء معناتها اللي صاير فيك كل ده 10. توينسا ضامرين والله. نقرا في ارتيكل يحكي كيفاش توينسا حتى كتصير لهم كريز بالضحك وبالجو ينجموا ينسوا به. اغزلي سهير انت من ايطاليا باش تشارك مع صلاح ومعنا بلاكي, باش نعطيكم اربع اخبار, خبر برك منهم صحيح. يلا باش نشوفك تتبع صاير في تونس ولا مش تتبع. به الاخبار الاول, حسب تقرير دائره المحاسبات 11 مؤسسه وهيكل عمومي يخسروا في برشا فلوس. وصلوا خسرونا في عام يعني العام 867 مليون دينار. من المفروض هذوم يربحونا فلوس، مخسريننا 867 مليون دينار مليار. صلاح صحيح الاخبار ولا
3: هو ساعة الفايدة في التربية فلوس ما زامش ثاني حاجة؟ والله ما نستغربش، معنا ما نستغربش حق نستغربش، اما شيكك شوية. خلينا نكملوا الثلاثة الاخرين وبعد اقول
0: ريت اللي قالوا عرسوا ببناتكم حتى زوية ولا يخي مشي فقير وطلبوا بيه. مراد صحيح الخبر ولا غلط؟ يعتبر غلط، يعتبر اكثر ولا اقل؟ مراد اقل. سهير صحيح ولا غلط ما حدش مؤسسة عمومية خسرونا 867 مليون دينار؟
2: غلط ونعتبرهم اكثر.
0: تعتبرهم اكثر صحيح سهير. تونس يبدو اليوم عملت تحقيق على الوتل النزل اللي خسرت برشا فلوس بسبب قصان الضوء. هذا صغير ولا الكبير اللي حداك؟
2: ولدي شنو؟ ولدي
0: صغير.
3: الصغير
0: فوالا. دونك عدد السياح انخفض، وفما اوتيل في الضاحيه الشماليه الضوء تقص عليه 10 سوايح سياح غادروا، واضطر يرجع 70 مليون للناس اللي عندها اقامه في نهار واحد. صحيح ولا غلط سهير هذا حسب رايك؟
2: غلط.
0: صلاح
3: 70 مليون
0: اي في نهار؟
3: شنو هي الاوتيل هذا؟
0: في الضاحيه الشماليه اي
3: نعرف اوتيل انا بالضبط ينجم يرجع
0: سبعين. اوتيل يدخلهم في سعر
3: في بيت نعرف
0: اي نعرف. انت تدخل الاوتيل 200 دينار، تدخل تعمل غطسة في الاوتيل 200 دينار. مراد صحيح. مراد يعتبر صحيح. به انت سهير تعتبره غلط ولا صحيح؟
2: غلط.
0: واضح. احباء الكره الاخبار الثالث، احباء الكره فرحوا برشا لانه كريستيانو رونالدو كان حاضر بارح في زنازة بو ميسي وقص على العطله، وهذا كل يدل على العلاقه الطيبه بيناتهم الزوز. بلاكي
3: ما نصورش خاطر ليه يفتح ذيرة عرسه، سمعت؟ أجل العرس،
0: أجل العرس. تعتبر كريستيانو حضر في زنازة بو ميسي ولا لا سهير؟
2: لا ما نظنش ليه غلط.
0: ما نظنش فلا
2: خاطر كان حضر فيسبوك والانستغرام الدنيا الكل تحكي عليه.
0: فوالا يعطيك الصحة.
3: اما الكونيكسيون
0: والله سهير سهير أجوبتها ذكية برشا. باهي قيس سرعة الانترنت في العالم، أنهم الدول اللي عندهم أسرع انترنت. الدول الأولى في العالم الإمارات قطر والكويت والبحرين هم الأوائل في العالم. تونس جت في المرتبة 76 عالميا في قوة وسرعة الانترنت. صحيح ولا غلط سهير؟
2: صحيح. إذا كان كل
3: خير أنا قلت لهم غلطين معناه
2: هذه
3: صحيح. هو التقرير ذي وقتش حذر؟
0: لا يمتفيت
3: انا نتصور احضر عنده
0: مده. اهبط اليوم
3: خلاص انا مخر خاطر هذيك. علاش
0: اهبط اليوم؟ صحيح ولا غلط؟
3: نتصور صحيح للاسف.
0: لكي صحيح ترى. دونك شنو صحيح؟ نرجع معاك. دائره المحاسبات تونس يبدو الوتيل رجع 90 مليون وكريستيانو احضر في بو ميسي. سهير تقول الخبر الاخر صحيح. انت شو تقول سلاح؟
3: انا نمشي في الاخبار الاخرين.
0: مراد الاخبار لكلكم الاخبار الاخر. به دائره المحاسبات 11 مؤسسه عموميه خسرنا اكثر 1.07 مليار دينار. 76% من المؤسسات العموميه في تونس تعاني من خسائر او عجز هيكلي، معناتها من المفروض يوفروا فلوس للدوله تولي الدوله تعطيهم فلوس. به تونس يبدو عملت تحقيق، فما نزول رجع 90,000 دينار في نهار بسبب مغادرة السياح. مش إيشو 70، 90,000 دينار في نهار لأنه السياح تنرفزوا 10 سوايع ضو قصص على الوتيل. بالنسبة لأحباء الكرة صحيح، ما جايش كريستيانو رونالدو. البارح أقيمت الزنازة في أجواء عائلية، توفى نهار الجمعة 68 سنة يحبوا برشا. والخبر صحيح برافو. أما الإمارات وقطر والكويت بحرين هما الأولانين صدق أو لا تصدق، وتونس 76 عالميا، تونس 55 ميجا دراشنوا، الإمارات فوق 600. دونك الفرق كبير برشا. والله سهير يعطيك صحة، تبع بالقد بديتر بالغربة تولي تبع بالقداء وكونيكسيون الدنيا. الزومبا ما منعتكش انك تبع. يلا سهير يعطيك الصحة. نعطيك اعطي اي ديديكاس للي يسمعوا فيك في تونس ولا غيره.
2: الورا انا نحب نسلم على عيلتي امي وبابا واخويا، على دار حماتي الكل وعلي يعرفوني الكل ما زلت مين في قليبيا، خدنا رجلي من قليبيا وانا ما زلت مين. وان شاء الله يا ربي ان شاء الله نجي عن قريب لتونس، خاطر جات وحشت عائلتي الساعه اولا وتحسك الاجواء اللي في تونس. لا محاله السنه كيف كيفاش الضوء يقص والماء. قلت الحمد لله يا
0: لا لا ديما حتى الضوء يقص والماء ونعملوا نكت ونعملوا جو ونعملوا ماء. تونس باهيه حتى الماء يقص والضوء يقص.
2: باهيه باهيه باهيه. عم نقول في الشتاء باهي يا اخي.
0: اي فشته لا فشته فيضانات اما ديما باهيه ديما باهيه معناتها نحبها سهير يعطيك الصحه ربي يفضلك عائلتك ويفضلك الزومبا شكرا ليك يعطيك الصحه دونك معناتها الويب مازال كهبط هبط في جريده الاتحاد الاماراتي التقرير اليوم بيان سور وشفناه نجموا تشوفوا الموقع الرسمي حاجه غريبه وغريبه جدا قداش معناتها قداش الفرق كبير معناتها دول الخليج هي الاولى يلا نمشي وتوا مباشرة الكونسو براتيك
1: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماغ
0: الكونسو براتيك علاش نحشمه من الراحة في العطلة علاش نحسه بالذنب كي نرتاحه معناتها فما برشة مقالها بط اليوم قال إشكالية كبيرة عند البشر إنه ما عادش يقدر قيمة الراحة مثلا تاخو كونجي وإنك تقعد نهارين في الدار قاعد ما تعمل شيء حاجة توتر لك عصابك تمشي طول كونكسيون وانترنت وغيره وغيره معناتها تحس روحك كأنك ما عملت شيء في حين إنه الراحة حاجة من الحاجات المتميزة أحكي لي سلاح ترى أنت في فاكونس نجم تقعد نهارين في الدار ما تخرج ما تحركش ما تكلم حتى حد
3: هي راهي ممكن الحكاية أما ساعات في الوقت ذي يقول لك أنت كي تخرج كونجي تو ديبون ساعة الخدمة شنو ولا الفترة الطويلة متاع الخدمة اللي عديتها باش نجم أنت وقتها تفهم إسكو تحب ترتاح وترقد أكهوة ذيك اللي طالبه في الكونجي ولا زاد ثم اللي يقول لك راولي معناها أنا واحد من الناس نقول لازم على الأقل تبرمج حاجة تكون عندك حاجة باش تعملها في نهارين ولا ثلاثة ولا أربعة أما باش تقعد نهارين في الدار سيرتو عاد عندك صحابك اسمه بيكون جاكيت باش يكلموك معناها يتصلوا بيك يقول لك وينك هاي انا عامل شي حاجه كذا نمشيوش تبحر حتى فهمت فصعيب باش يقعد واحد اللهم تكون عنده القدره معناها الجباره باش انه يسكر التليفون ويقعد نهارين
0: اما الراحه انك ما

0: تلغات لقات روحها فجأة ما عندها ما تعمل حد شيء، تنرفزت من بعد قالت لا بالعكس هذه حاجة إيجابية على الأخر. ومن بعد مشيت للطبيب اللي قال لها كي تقعد بعيدة عن النوتيفيكاسيون والتليفون، كي تقعد بعيدة عن النشاط، بعيدة عن سبور وقاعدة في الدار ما تعمل شيء، بالعكس عبارة عن ريديماراج للمخ. كي تقرا كتاب ولا كي تتبع مسلسلات ولا كي تعمل حاجات، بل هذوك ما ينفعوا لك. كي تقعد ما تعمل شيء مش لازم استغل وقتك، لازم تكون منتج. كي تقعد ما تعمل شيء ينجم يكون احسن استغلال الوقت. وقالك العطله الصيفيه راهي عكس الانتاجيه، بمعنى نجم ترقد، نجم تفيق من غير ريفي، نجم تقعد في البحر ما غير حتى ليميت لازمك تكمل تا ولا غيره، نجم تقعد تتفرج في الناس، نجم تقعد تحكي، ولا تنجم تقعد ما تعمل حتى شيء. بالعكس قالك في عطلة مثلا خديت 10 أيام، حاول تعمل نهارين منهم ما تعمل حتى شيء. شمعتها ما تعمل شيء؟ ما تقوم صباح ما عندك حتى بلاصة باش تمشي لها، ما عندك حتى شيء باش تعمله، كل زم الماكلة بعثها يجيك ساندويتش للدار. حاجات إيجابية هذه الصحيفة الإنجليزية اللي قالت لازم تكون باريسو كيما برشا حيوانات. فما حيوان حتى كي نتفرجوا في برامج الحيوانات نقولوا بخلي ما يعمل شيء، لا لا مش بخلي، هو يمشي بالريت منسق ذاك وياكل ويتمدد ويقعد يتكاثر، وهذاك النسق الحياتي متاعه. الباريسو معناتها ماهوش غبي ولا كسول بالمعنى متاعنا، بل انه عنده الهدف متاعه باش يتحقق. دونك الصحيفة قالت في بولندا مثلا عاملين عطلة جمعة ما يعملوا فيها حتى شيء، ما يعملوا فيها حتى برنامج، المسرح يقف، السينما تقف، الاخبار السياسية تنقص، البرامج التلفزية تنقص، باش يقعدوا ما يعملوا حتى شيء. التباطؤ مش عدو، الفراغ ينجم يساندك باش تعمل الابداع. معناتها انك تقعد فارغ ما تعمل حتى شيء يتنجم يساندك ويخليك تبدع ويخليك تنجم تعمل حاجات ايجابيه.
1: بوز مهمه هذيك هي، انه البدن لازم
0: البوز حتى من الويب راه من الكونيكسيون. ما راك ساعات
1: المختلف العباد اللي عايشين بوز حياتهم كامله، فما الناس هكيك
0: اي ليه
1: هكيك مختلف. أما نهارين كل بوز في 10 أيام
0: نقول جبيه. أنت ساعات كي تبدأ ما عندك ما تعمل تلقى روحك قعدت 3 أسابيع تعمل فك الشورت، عرفتك اللي 20 سكوند، تلقى روحك 3 أسابيع ما فقتش بوقتك. جرب أعمل بوز بمعنى أقعد هكا أغزر لسقف ما تعمل حد شيء، لا تحل تلوزة، لا تحل ذي، على تكلم حد، لا تحد حاجات تتنجم تكون إيجابية وإيجابية. تره بعد شوي ما فاتك شيء، من بعد عنا برشا فقرات وعنا الكويز وعنا مسابقات. يلا فاصل ونرجع لكم. هذه ميدي ماك.
2: ميدي ماغ بوبليسيتي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العشرة من التعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك فهم فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الأربعاء 12 أوت الموعد باش يكون مع مسرحية لو جاردان دي زامان، نص ودراماتورجيا وإخراج معز عاشوري. تتويجها بجائزة أفضل الإخراج في الدورة 32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، مسرحية روضة العشاق باش تخلي الجمهور يعيش تجربة بصرية فكرية تعتمد على قوة النص، جمالية الإخراج وتنوع العناصر الركحية، وباش تزن الفضاء كله تأمل ونقاش حول علاقة الإنسان بأفكاره ومعتقداته. عمل مسرحي باش يخلينا نعيشه رحلة عميقة في عوالم التصوف وأسئلة الإنسان حول الحرية، الإيمان والبحث عن الحقيقة في حكاية تجمع بين قوة الكلمة وجميل الصورة. نهار الأربعاء 12 أوت في مسرح الحمامات، الموعد بيش يكون مع مسرحية روضة العشاق. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehammamet.com.

0: الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI جات أشورانس ميديليس تونيسير النقل الرسمي للمهرجان اي موزيك فيم
1: يا مرحبا يا مرحبا. هذه ميدي ماغ على موزايك اف ام. قاعدين تبعثون على 23513000. شكرا على مساجاتكم الكل. تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب لايف الفيسبوك وتابعونا على البث المباشر. هذه ما فاتك شيء
2: ما فاتك شيء
3: فيما فاتك شيء. باش نحكيو بعد شوية على انطلاق المحاكمة لإدانة قاتل توباك. بتبع هذه باش نحكيو فيه بعد سنوات وسنوات. نحكيو زادة جريمة أخرى في مصر. عائلة كاملة ماتت في مصر. شنو السبب؟ شنو اللي صار بالضبط؟ زادة باش نحكيو على وفاة والد ميسي. الناس الكل تحكي على الأخبار هذه. باش نحكيو على لبيب. زادة انت لبيب ما مخلط عليه مليح مليح نو
1: خلط عليه يعني.
3: خلط عليه حجروه
1: لبيب للبيئة حبيب.
3: اي السبوت لبيب وقتها كانوا
1: اعتبروه
3: اعتبروه زلم خطيه شخصيه خياليه.
1: من وقتها المول التيار قوي ما تنجمش تجي تقول لهم لبيب خاطي خاطر تولي سبوك انت فهمت تولي تقول لهم
3: خطيه هو
1: اي خطيه وبالعكس ما لقيناش التوا يعني اللي لقى حل نحي علينا لبيب ما لقاش فكره كيفه لانه الهدم سهل والبناء صعب. ما احلى جمله
3: تو نحكيو علاش ينجموا يقولوا رجع بطريقه ديجيتال مش اوفيسيال مو خاطر كان معناها تبع الدوله قبل هي كانت الحمله هذيك ولكن قبل هذه الكل باش نحكي
1: ولا مازال في منتزه النحلي فما لبيب بون يده مقطوعه اما مازال فما لبيب حجر واقف
3: بالضبط اما ما ساعات قرص وطاير في بعض الاماكن. اما نحكيو قبل على التوانسه شافوا نجم نقولوا جسم طائر اخضر لون في السماء. ما نجمو نشوفوا تصاور موجودين
1: ما تقوليش على شين يوتيوب. بدلت لبيب
3: شين يوتيوب بتاعنا وباش فيسبوك. نجمو تلقاو بتبيع تصاور هذوما جسم اخضر يطير في سماء تونس بتبيع ببرشا عقلانية برشا ناس قالوا ذوكم فضائيين ومش فضائيين. لو نشوفوا التصويره كيفاش الاسماء الخضراء اللي كانت موجوده برشا ناس تفاجات. لكن جمعيه تونسيه لعلوم الفلك توضح وتقول انه الجسم هذا طار اخضر لون في سماء تونس راهو بعد التثبت في الامر تبين اللي شركه سبيس اكس لايلون ماسك اطلقت دفعه جديده متكونة من 24 قمر من أقمارها الصناعية الموجهة للاتصالات اليوم ستارلينك النهار السبت هذه. ومشروع ضخم يحب يغطي الأرض ب 36 ألف قمر من الأقمار الصناعية هذه
1: ويخليه تراس
3: كونيكسيون بليش يحب العالم يكونيكتيه
1: بالحق. اي ما اول مره راهو اقمره طالعه ولا
3: اي ما هو مادام مخضر معايا وفي يختم كان جاي احمر نخافوا منه القمر.
1: اي باش ينفعنا ان شاء الله. ما فريمون معناتها الحكايه ممتازه حكايه ممتازه. المهم انا من الاول نسخايد ناس درا شكون عمل فازه خضراء والوهم ظهر
3: صحيحه هذيك
1: ظهر صحيحه
3: ماهمش فضائيين.
1: وفما حكايه كسوف الخسوف الفازات. انا قريت ارتيكل في فرنسا ردوا بالكم تشريوا اليونتات خايبين خاطر فما اليونتات يضروا في فرنسا. كسوف كامل
3: كلي
1: احنا خسوف اللي هو اقل من الكسوف
3: هو باش يصير كسوف كلي للشمس على مستوى العالم هذا نهار 12 اوت بعد غدوه. اما تونس باش نشوف ماهيش باش تشوف الكسوف الكلي معناها القمر باش يتعدى قدام الشمس يحجب جزء كبير منها. هذاك علاش باش نشوفوا كسوف جزئي للقمر. شنو باش نشوفوا بالضبط في تونس؟ المعلومه الملفتة انه باش يحجب حوالي 59.3% من قرص الشمس في تونس يعني اكثر من نص الشمس تقريبا باش تختفي وراء القمر. الشمس باش تكون وقتها ارتفاع حوالي 6 درجات فقط فوق الافق. ذين الوقت اللي يحب يقعد يعس معناها 7:11 دقيقه تقريبا هذا هو الوقت باش تبلغ الظهره اقصى درجه من الحجب تقريبا بالتزامن مع الغروب. وبعد الشمس باش تهبط تحت الافق قبل ما تنتهي كل مراحل الكسوف. مدينه العلوم اختارت سيدي مشرق في سجنين ولايه بنزرت لرصد الظهره. على سيدي مشرق بالتحديد خاطر
1: فمك البحوره
3: اكزاكتومون افق غربي مفتوح
1: شنو اكزاكتومون
3: شاملو تبحيره
1: ما يمشيو البحر ويتعديو سجنين. لا
3: صحيح لا لا صحيح صحيح قال لك هي تخصص الشمس يتبعها يمشي نزول
1: قال اكزاكتومون هذاك اللي واعي قال اكزاكتومون ما توقعنيش نوصل للدرجه هذه من القوه تفضل.
3: السبب الاساسي هو افق غربي مفتوح على البحر الابيض المتوسط وهذا مهم جدا. علاش؟ خاطر تو سامبلومون تنجم تشوف مليح الكسوف غادي كمرتاح فماش بنيه تغطي عليك فما حتى شيء والبلاصه مزيانه على الاخر. وبالطبيعه ثم جبال او اشجار في بعض المناطق تنجم تفسد الرؤيه. هذاك علاش سيدي مشرق للي نجم بالطبيعه وللي مغروم يمشي غادي اكيد فما دي فوتوغراف يكونوا موجودين غادي كذا باش يتبعوا الحاجه هذه.
1: فوالا دونك فما بلدان اخرى اللي باش يكون كسوف كامل مش جزء. وتذكرك الوقت نشوف في اليونايتد وخايفين احنا مع كيما ذيك الفتره ما نعرفش انت ما حضرتش عليها ما وقتهم مفجوعين
3: وردوا بالكم ما تخرجش وقت
1: اي وردوا بالكم عينيك كان تغزر طول ولينا خايفين ومرعوبين. دونك باش يصير وحتى اليونايتد ردوا بالكم تستعملوا اليونايتد وغيره اي
3: ومن وقتك صغار يخرج يقول لك غزرت وما صار لي شيء معناها ديما التحدي انا نحبه على الاخر. باش نحكيوا تو على لبيب وعوده لبيب وانه قبل لبيب كان يدفعنا انه نحافظوا على البيئه ما نطيشوش الفضلات في البحر والكل تو ما فهمش لبيب لكن فما ابليكاسيون اسمها سينيالي نسمو بركدي بركدي كل التفاصيل هذه من عند صانع محتوى اللي كان عمل الفيديو وحكي اسمه عبوده شعباني.
4: واليوم ولت عنا ابليكاسيون اخرى تخلينا نسينياليو اي مشكله عنا كيما الجروبات نتاع موفي بلان ودرا شنيه. اما ذي ابليكاسيون المهمه نتاعها انه اي حاجه ما تعجبكش باش تحطها غاديك. الفكره نتاع الابليكاسيون ماهيش عاديه. تخيل الهدف نتاعهم انه كل بلديه تولي مربوطه بالابليكاسيون دونك اي مشكل تهبطوا انت في اللوكاليزاسيون نتاعك يخلص البلديه في نفس الوقت باش البلديه تمشي تصلحوا. اما لا غالب نقعدوا في تونس الاونرز نتاع الابليكاسيون مازالوا ما خلطوش ياخذوا لي كونتاكت نتاع البلديات الكل. اما نخرجوا للجانب المشرق قصد الفكره محلاها. تخيل كان جاو رؤساء البلديات الكل عمرهم اقل من 35 سنه وتخيل كي جات البلديه ديجيتاليزي راهو في ثانيه تربط الابليكاسيون بالبلديه ويولي عندهم ديزانفورماسيون في الوقت نفسه. معناها انت ترى حفره في الكيس طول 10 دقيقتين تصورها تهبطها 10 دقيقتين تخلط البلديه. شوف قديش الفازه ماهيش عاديه يعني بالرسمي كل ريكلاماسيون تخلط له. وابار السيستم تاع النقط الموجود في الابليكاسيون قال لك كل ما تعمل فازه مزيانه مثلا تنظف حومتك تعمل اي موضوع وتصورها تاخذ دي بوين ولي بوين هذوكم تلم تلم تلم لين بعديك تاخذ بهم دي بون دو كادو.
1: هو رئيس البلديه وهو ماشي يخدم ركز في الحفره ذيك يعني مش مستحق
3: لابليكاسيون يصورها بالابليكاسيون سينيالي
1: اي لا معناتها محلاها الفازه ومزيانه ما نعرفش معناتها الطموح والواقع ما احنا في الواقع هما الطموح بلي باش نوضح انا راني نفدلك الكسوف الشمس والخسوف القمر راني دونك
3: انت قصدت انت قلت خاطر كسوف كلي
1: اي هما في فرنسا كسوف كلي احنا كسوف جزئي الخسوف راهو هو القمر بطبيعه ما جبتها في هذيك ما يلزمش نقول بطبيعه معلومه غلطه خاطر فهم شكون بعثوا لنا ميلات الكسوف الشمس والخسوف القمر. بالنسبه للابليكاسيون هذه صحيحه مزيانه فما بلي سوسه مثلا عامل تابليكاسيون اما التنفيذ ورابيديتي وعنا كاميونة تمشي وعنا كذا معناتها الطموح يعطيهم الصحة اللي جو انا ما اما ما نعرفش كيفاش تنجم تتنفذ هذه نهار في تونس ينجموا البلديات يقولوا ما
3: نعرفش اذا هي الابليكاسيون موجوده وتخدم معناها تنجم البلديات تولي هاكا فما ريزو كامل معناها مربوط تقنيا ماهيش مستحيله الحكايه وعاد مع عاديه تصير وعندنا في تونس خلينا نقولوها احنا يقول لك جنون معناها
1: تاع الدومين
3: هذا برك عليهم ينجم يخدم لك اي حاجه معناها من النوعيه هذه. كيما قلت لك فكره انه تعمل ابليكاسيون باش ترصد حاجات حفره كذا مشكل بوتو معوج معناها تنجم تكون نصحيح على حكايه معناها هو سهل في التطبيق.
1: ريت اجيال انت كي تقول بوتو معوج حفره كذا نضحك نعرفهم ما يتصلحوش مشكله مش في ابليكاسيون
3: ما يسالش
1: اما يعطيهم الصحه الشباب وعلاش ما نوليوش نعملوا بلان مثلا عامين اخرين كل بلدياتنا تولي كونكتي وعندنا شباب يخدموا بلاش ما حاجه والله ايجابيه يعطيك الصحه اللي حكيت عليها
3: ممتازه برشا الابلكيشن. نحكيو زاد على الاخبار اللي حكيو فيه برشا خورخي ميسي اللي هو والد ليونيل ميسي اللي كان توفى وكان عبيد حكيت على اللحظه الصعبه بالنسبه للميسي لانه مش كان فقط هو ابوه هو واحد من اهم الاشخاص في الرحله اللي صنعت المسيرة متاعه كان هو المانجر متاعه كان ديما ميسي يقول انه كان يحتاج لموافقة والده بعد كل مباراة يسألوا شنو رايك في الاداء متاعي وهذه الجملة واحدة تكشف برشا العلاقة بين الاثنين. نحكيه انه الخبر هذي كان صادم زادة وايضا فما تكتم كبير كان على مرض والد ميسي.
5: توفي خورخي هوراسيو ميسي والد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن عمر يناهز 68 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض لم تكشف العائلة عنه. لا يزال مرضه القاتل سرا يحيطه الغموض حتى أن كبرى الصحف الرياضية العالمية لم تستطع الوصول إلى اسم مرض والد ميسي حتى الآن.
3: دونك حتى حد ما يعرف المرض نتاع والد ميسي شنو هو بالضبط فما تكتم كبير من العائلة وبطبيعة الأخبار ذي كان حتى هبط الفيديوهات ميسي كيفاش وحده يودع في بوه في لحظة الأخير.
1: بوه بالحق معناتها عكس برشا كورجي أخرين بوه كان عنده دور حاسم وبنى برشا مع ولده عاون برشا ولده مع معناتها لاحظ في الكوارجيه صعيب نلقاو اباء. توريت بو مبابي الناس كل يقولوا تحسوا يتبلع على مبابي. بو كريستيانو توفى قبل ما كريستيانو ينجح وقعدت نقطه كحله في حياته. مي بو ميسي فريمون ساهم برشا في نجاح ولده
3: اكيد. معناها كانت مسيره كبيره ياسر. نمشيو توا لمصر باش نحكيو على معناها نجم نقولوا اللي هي جريمه بشعه جدا. عائله كامله اسره كامله تعرضت بطبيعه للقتل. شنو هو اللغز؟ شنو هو صار؟ نسمعوا التفاصيل.
6: الجريمة البشعة اللي حصلت من لحظات قليلة جدا في التجمع مستحيل ممكن تصدقها، مستحيل ممكن تصدق البشاعة اللي حصلت. أسرة بالكامل لقوهم مقتولين داخل سيارة ملاكي مقفولة ومركونة ومتغطية في الشارع. الحكاية بدأت لما أخ حس بتغيب أخوه هو وأسرته، فراح قدم بلاغ بتغيب الزوج والزوجة والبنتين. بعدها الأجهزة الأمنية عثرت على سيارة ملاكي مركونة ومتغطية وعليها أثار دماء، فتحوها لقوا فيها الزوجة والبنتين مقتولين. دوروا على جثة الزوج أو على الزوج لحد ما عثروا على جثته في طريق السخنة. مين اللي عمل كده؟ الكل كان بيدور لحد ما الجهات الأمنية عثرت على القاتل. قالوا إن هو كان صديق الزوج اللي اتقتل، ولكن كان في ما بينهم خلاف مادي، كان مديون ب100,000 جنيه وما سددش، فقرر إنه يقتله هو وأسرته كلها ويخلص منهم.
3: إلى حد الآن هذه من بعض بتبيع الكلام اللي قاله هنا ينجم يكون
1: فوق من الخيال. لا تم القبض عليه ويظل يعترف ما... أما فوق من الخيال فما خلاف مادي. إيه ما فهمتش. وقتل الراجل وكلم حسب آخر الأخبار بتبيع كما قلت أيه. وكلم المرأة قالها فيسع فيسع راجلك عمل أكسيدون جد تجري ويزوز بنتها قتلهم. يعني شنو كمية العنف اللي عند شخص لطف يا ربي باش يقتل معناتها عائله كامله بسبب خلاف مادي؟ ومعناتها طبعا الشخص هذا نحب نقول لكم في مصر بوضوح سيتم الحكم باعدامه وسيتم تنفيذ الاعدام. معناتها رجل اعترف لا مفر من الاعدام وتنفيذه عام سنين سينفذ، لانها جريمه جلبت برشا راي العام، سينفذ فيه حكم الاعدام. معناتها حياته انتهت ودمر حياة عائلة كاملة. علاش صارت ضجة وكل الصحف المصرية صبحت تحكي عليه؟ لأنه الانستغرام والويب الناس كل خرجوا الفاميليا، زوز بنات أمهم بوهم، معناتها خرجوا اللي ماما فور محليهم عائلة متفاهمة. كيفاش كيفاش صليحي نجم عبد؟ شنو استهلاك غش؟ شنو اللي نجم يصير؟ معناتها حتى كان قلبه في فلوس شركة، شنو نجم يصير باش تصير حكاية هكا؟
3: هم فما حتى شيء يخلي القتل يكون مبرر بالطريقة البشعة هذه من الجرائم هذه. صادمة الحقيقة، عائلة كاملة مشيت في جرت خلينا نقولوا زوز فرانك، معناه فلوس، معناه ما فما يحكي فارغة. فيمكن يمكن فما نوع من خرج على السيطرة، معناه مخه ما عاش فوقه.
1: انت قتلت به المشكل التخطيط. انت قتلت السيد وعيت المرت وبناته، وانت قتلته وقول لك ما تفشش كي قتلته، يعني وعمل البيج لمرته وبنته وقتلهم. هذا العنف الكبير. معناتها قتلت السيد ما يزمكش تقتله بينصير والقتل ليه، اما عمل مخطط كامل باش يقتلهم، حاجه فوق من الخيال بصراحه.
3: بالضبط فوق الخيال. وحاجه اكيد معناها سيتم احاله اوراق المفتي للديار كما يعملوا هما ديما في القضايا من النوع هذا. حتى مصر كل تقريب تحكي على القضيه هذه، برشا مواقع كيف كانوا هبطوا عليها في انتظار بطبيعه للتحقيقات وكشف اكثر. يمكن فما اسباب اخرى. باش نمشيو لقضيه اخرى المره هذه، مقتل توباك بعد 30 سنه. هل زعما نعرفوا اخيرا شكون قتل الاسطوره هذا نتاع الراب؟ 30 سنه كامله، برشا كلام، نظريات، اتهامات، كتب، أغاني، أفلام، وثائقيات، لكن فينا الموت لا رجل توا في قوبيا عمره 63 سنة اسمه كيف دي.
7: Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une bagarre éclate entre le célèbre rappeur de la côte ouest américaine et Orlando Anderson, membre d'un label rival de la côte est. À l'époque, une féroce rivalité oppose ces deux clans, autant dans leurs textes que dans la rue. Plus tard dans la soirée, assis sur le siège passager d'une voiture arrêtée à un feu rouge, Tupac Shakur se fait tirer dessus, quelques minutes à peine après avoir été pris en photo. Six jours plus tard, le 13 septembre, il décède à l'hôpital. Pendant de nombreuses années, l'enquête piétine. L'arme du crime n'a jamais été retrouvée, ni la voiture à bord de laquelle se trouvait son assassin. Jusqu'en 2023, où un suspect est arrêté. Kif Di, ex-trafiquant de drogue, ancien membre d'un gang à Los Angeles et oncle d'Orlando Anderson, avec qui Tupac s'était battu peu avant sa mort.
3: إلى حد الآن المشكلة في القضية ذي. فما فرق في أمريكا في الحكم أنه يقول لك not guilty مش مذنب وإلا innocent بريء. فما فرق بيناتهم خاطر كي يقول لك هذا المتهم ليس مذنب معناها راه هو التهمة لبسته غير الأدلة ما كفتش. غادي الأدلة ما تكفي بريء بما معناه أنه ما عملش القضية.
1: معناتها تنجم ما تكون شيء. مش مذنب وعندك جريمة قتل شبه متأكدين أن قاتل أما تقعد في حالة سراح
3: كما أوجي سيمسون اللي قتل طليقته كل الأدلة تقريبا كانت متوفرة لكن في الأخر بالكل ثم أدلة ما توفرتش قالوا له راك نات قلتي معناه ما متأكد عارفينك قتلت
1: ونتفرج في برامج الجرائم. فما جريمة في فرنسا 20 سنة قعد هو اعترف بقتل مرته 20 سنة قعد جيهم بعد قالهم لا راني اعترفت تحت ضغط من الأمن وراني ما قتلتش والكل هي تفاصيل كذبة خرجوا وبعد 20 سنة فيقوا بتسجيلات وكذا يعترف فيهم وجي قالهم مش صحيحة وكذا. معناتها الراجل إلى حد الآن لم يتم القبض عليه رغم اللي الجميع متأكد أنه قتل مرته. دونك القانون به ولا خايب قانونك؟
3: والله شوف خاطر هم عندهم فكرة هيئة المحلفين اللي يتم اختيارها هذه تقعد عملية الاختيار تقريبا تقعد جمعة
1: مش كان أمريكا في العالم برشا عالم
3: انت ولي بلادنا لكن تقريبا السيستم في أمريكا سيستم ياما هربوا منه ناس معناها من قضايا كبيرة وكبيرة برشا منهم شو اسمه مثلا دومينيك ستروسكان معناها دي اس كا وقتها مش تهمة ثابتة بركة معناها بالكاميرا ويتوب كل شيء منع بقوة معناها محامي عرف يعرف اثنية بتبيع نجم ويثبتوا هذه الكل. هو بالنسبة ذي الديفيس هو بشي النيابة تتهمه اللي هو نظم عملية الاختيال نتاع توباك وهو اللي يوفر السلاح دونك مش هو اللي أطلق النار هذيك إلى حد اللحظة ما يعرفوا حد.
1: دونك توباك معناتها مقتل وعمل ضجة كبيرة واحد من اللي جرام معناتها اللي قعد التوا الناس يحكيوا عليه نسمعوا اكستري اكستري اكستري صغير توباك.

0: واضح واضح واضح. شكرا على ملاحظتكم الكل حتى على لايف اليوتيوب.
1: لايف يوتيوب برشا كومنتير يجيونا نسلم عليهم برشا. نحكيوا على مريم سامية جاد, نحكيوا على حبيب زاد منال برشا لهنا سامي, فما زاد هذوما الكل حطوا دي كومنتير. فما شكون قال انا من اليوم اصبحت قبلي ميسي. سلم عليه.
0: نحسك طمع في فلوس. نحسك
1: وبعد بدأت خال فلوس ميسي الكل في مكتوبي, خلي يقولوا وش يهم. هذه شنو وكتب بتبيع ماذا بيه. سلم عليه حبيب, ونسلم على كل المستمعين اللي قاعدين لهنا يتبعوا. زيدة هودي اللي تسلم عليك برشا نوفل.
0: واضح. شكرا شكرا على 23 زيدة 513 ألف تبعثونا. بعد شوية فاصل وبعد نمشي للكويزة.
2: ألو مالك سيف السنية راهو باش نخدمو باللي وما التسعة نصف الليل.
3: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ولا خويا نوتر.
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل.
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العون في اوت على موزايك فام.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم, سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة فرق من مالطا ليبيا بكين اليابان تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايك فم
0: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا. توا نمشيو للثقافة. هذا الكويز كويز ولا مرحبا بلكي وصلاح. تحية للناهد معناتها يعطي الصحة على الحصة كيفاش عملها في غيبي. تو نتفاهم معاه نعيط له الاجتماع. بون تحية للنادي, تحية لجهان, تحية الكرونيكور خليل معناتها اللي مستمتع. من القائل على هذه الأرض ما يستحق الحياة؟ جبت لكم في ثنية أخرى. من القائل يا صلاح؟
1: هذه تقريبا نعرف وما نعرفش.
0: من أشهر أبيات
1: نعرف شاعر اسمه
0: يحب تونس.
1: شو اسمه؟
0: درويش. محمود درويش نزار قباني ولا واحد الكونجي متاعو في اليوم؟
1: هذا واحد الكونجي متاعو في اليوم.
0: محمود درويش من أشهر أبيات الشاعر محمود درويش في قصيدته على هذه الأرض ما يستحق الحياة, كتب على التمسك بالأمل.
1: تحية المعز منوب يجيب صحيح
0: رغم الاحتلال والمعاناة. من القائل؟ نسأل بلكي to be or not to be. الله يا بلكي
1: في كارتاج هذي. معاش معاش
0: بالتونسي العجز يكون شكسبير والجواب صحيح.
1: يكون أو لا يكون.
0: أشهر جملة في مسرحية
1: ماكبيث.
0: هاملت.
1: هاملت
0: اللي يبدو متخرجين من ليزاد الفنانين بشي وريه انهم مع تقراه مليح في ليزاد يقولوا هاملت عملتها مسرحية كل عام به. من القائل خير جليس في الزمان كتابه؟ المتنبي ابو العلاء المعري ولا واحد ما عندوش ويفي؟
1: واحد قاس تالي كونيكسيون.
0: متنبي ولا المعري؟
1: صار معري
0: المتنبي. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه, لأنه يعتبر أنه المطالعة من أحسن الحاجات. باش نسألكم توا أمور علمية. مازالوا عنا 4 دقائق. دموع الفرح سلاح بعد بلكي. دموع الفرح ودموع الحزن عندهم نفس التركيبة الكيميائية تماما. الفرح والحزن معناتها كي تبكي وانت فرحان وتبكي وانت حزين نفس الدمعة تهبط. خمم ليح يا صلاح، خمم بصوت عالي، اتذكر اخر واحد بكيته بحزنه، اخر واحد بكيته بفرحه، واحد رجعت له 200 دينار مثلا.
1: تمام. شكون بكي بفرحه بتك اللون مبدر حسيته نتاع دموعه، دموع الفرح. أيه. كيف كيف شنو مختلفين معناها؟
0: خطا. العلماء يميزوا بين انواع مختلفه من الدموع، فما دموع المشاعر الفرح والحزن تحتوي على بعض الهرمونات والبروتينات بتركيزات تختلف عن دموع اخرين، معناتها الدموع اللي تهبط من العين مش كلها كيف كيف، اما راهو مش كلي تبان خضراء ولا حمراء، يعني كي حلوها معناتها العلماء
1: التحليل معناتها
0: اللي احنا نقولوا شي قاعدين يعملوا حلوا في الدموع، اكيد راهو عندهم هدف مثلا بعد 100 سنه باش يعملوا حاجه. بلكي الانسان يتذكر الروائح اكثر من الوجوه عندك كثير،
1: سيرتو كي تاخذ ترونسبور
0: صحيح ولا غلط؟ لا لا صحيح ولا غلط؟
1: صحيح ياسر،
0: صحيح ياسر، صحيح. لأنه
1: تنسيش أكيد تجرب
0: حاسة الشم مرتبطة مباشرة بمناطق في الدماغ مسؤولة عن الذاكرة والعواطف، لذلك رائحة معينة قد تعيد الإنسان ذكريات قديمة بشكل أسرع وأقوى من صورة أو وجه. رانا ما نقصدوش واحد مش عم برفان، نقصدو ريحة شخص، ريحة برفان، ريحة كذا، معناتها ما تهزوهاش 300 فوالا.
1: ثم التاقلوا من غير ما ترى يبدو متعدي هيك من غير ليه تسموها
0: والت ديزني يا سلاح.
1: هي.
0: مبتكر شخصية ميكي ماوس كان يخاف من الفيران، أذك علاش عمل ميكي ماوس، صحيح ولا غلط؟
1: بدي نعرف. لا
0: صحيح. حسب رواية مدولة عن حياته، والت ديزني كان ما يحبش الفيران الحقيقية ويشعر بالنفور، رغم اللي ابتكر أشهر فأر في تاريخ الرسوم متحركة ميكي ماوس. ما قلناش اللي الفار خاطر يخاف من الفيران، أما هو يخاف من الفيران بطريقة كبيرة،
1: نعم الخوف ثروة
0: كبيرة كبيرة برشا. يلا، من القائل أنا الدولة والدولة أنا؟ نابليون بونابرت، لوي كاتورز، ولا بيع سونديتشيت؟
1: ملك كفتيجي.
0: لوي كاتورز نعم كان يحكم فرنسا في القرن 17، كان يؤمن بالحكم المطلق أي أنه صاحب كل السلطات، وأصبحت هذه العبارة دليل على أي دكتاتور يشد ويحب يسيطر
1: بالضبط.
0: معناتها فوالا هم عرفوا عرفوا كيفاش يخرجوا من الدكتاتورية. من القائل أفضل طريقة لإنجاز عمل هي أن تبدأ؟ مارك توين، وولد ديزني، ولا واحد كل يوم يقوم مخر؟
1: توين هذي ما عرفتوش.
0: أي كاتب أمريكي مشهور يشجع على محاربة التبلفيت. أصعب خطوة هي البداية، وقت اللي نبدأ فإن
1: مش كيف نعم تغدو الصباح
0: أي جيستو
1: طلع شيء تنفطر ونمشي.
0: آخر قولة، لا ترفع صوتك بل حسن حجتك.
1: واحد مقيل.
0: من القائل؟
1: أه؟ واحد مقيل.
0: كوفي عنين.
1: كوفي عنين مقيل.
0: كوفي عنين قالها يحكي على الأمم المتحدة، قال في بلاست ما تصيح حاول تكون رأيك هو صحيح. أشويق يعطيك صحة بلاكي، شكرا ليك. بعد شوية الأخبار ثم سبور إكسبريس، آخر الأخبار الرياضية. بدأ يحفل الميركات وبدينا نحكي على عودة على غيره.
1: على قريب توا لي شامبيون باش يرجعوا في العالم.
0: ريت مورينو وش عمل؟ اسمه مورينو جنسيته برتغالي.
1: برتغالي.
0: شو اسمه البرتغالي اللي لعب
1: برناردو سيلفا؟
0: في بالك أول تصريح إيش قال؟ برناردو سيلفا جينا في عطلة ومستواه البدني طايح برشا، يزمو يحسن من روحه. أول تصريح عمله أعطاه كف برناردو سيلفا.
1: ليه هو معروف ما يخبيش حاجة
0: هي من النهار الأول ما صار يعني
1: بشيكس قول قول دبليدي بس ما يبينش.
0: وكي خليت فينيسيوس جماعة سبورت، كي خليت فينيسيوس معناتها باش يزيد يجيب جوار آخر، وذاك اللي شراوه 140 اي شراء اغلى جوار في تاريخ الريال دياموندي وفينيسيوس، مش زوز على اليسار،
1: اغلى لاعب افريقي في التاريخ.
0: اي مش زوز يلعبوا على اليسار،
1: هو زوز يلعبوا على اليسار، لكن زي ما تعرف ريال مدريد نحكيوا على الجوار اللي جابوه صغير في العمر وبار معناه هو فقط معناه
0: عمليه تحيل على اليسار.
1: علاش تحيل؟ قالوا نلعب باليمين وطلع باليسار.
0: شنو جوار عمره 19 سنه يلعب شهرين به 140 مليون يورو؟ معتبين رئيس ريال مدريد لسورة تراب معناتها ليه؟
1: هي
0: الوركو انت سيسمو بتاع اللي مشى لبرشلونه رودري.
1: ليه رودري المليو تراعي
0: انت سايبت ذاك اللي اضطر يمشي لبرشلونه وتجيب في جوار
1: هو ليه مساج خلينا نوضحوها مسيرش راه هو ما سايبش لكن هو كلمه على اساس باش ينضم لريال مدريد، لكن بعد هو كان قال انه هو يحترم العرض هذا، اما هو في الاخر اختار البرسا ويعتبر انه اسلوب لعبه يمشي غادي احسن. ليه
0: هو قال لي انهم الريال قاعدين يبطاو عليا
1: ما حبش بريزيدون لو سكي نورمال كان مضروب راه ومضروب وملعب سيزون كامله مع سيتي اوكي صحيح رجع في كوب دو موند اما وعمره ماهوش تاع انفستيسمون كبير ومازال عام في الكونترا
0: واضح. اذا كل في اخبار سبور وريكاب كل يوم يجينا فوالا الاخبار سبور اكسبريس ومن بعد دامينغارا باش يجينا في الافتر ورك. شكرا لكم نتقابلوا غدوه في لامينا
3: ميدي ماغ
7: ميسيتي من العرض نتاع تونيزي بوكينغ التاريخ والبحر وقدام العرض نتاع تونيزي بوكينغ باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض نتاع ليسباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربة باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
3: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia de

0: Open Air Gamart, mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart. مع متجر ميلانو الصيف ديما اكسبسيونيل ولي سود ولي ريدكسيون ما تخطرش على البال موان 50% sur une large sélection d'articles dans tous les points de vente Mazzaro et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, العلامة الأولى في تونس.
1: تحب تليفوني عيش معك سنين؟ جديد اوبو A6C باتري 6600 mAh تعيش معك حتى 6 سنين و ايكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد ايكوت غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو A6 جديد.
2: للخدامة اللي لازمهم بيك اب كاسح يهنيهم على الخدمة كل يوم، ولاصحاب الجو اللي كل بروجرام في بلاصة ما يخلت لحد وقيت باش تتعداو لستاج الوحش. نوفو بيجو لانتريك اكسبها مليون تخفيضات ما تتفلتش مع 5 سنين جارانتي ولا 400,000 كيلومتر. ما لا تنجيز الاقرب اجنس بيجو. لوفر تقعد لاخر اوت دون لا ليميت دي ستوك ديسبونيبل.
3: من غير مقدمات أشقة عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل للعشرين 30 وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقة ولا في السيت أشقة.com.tn. أشقة توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: موجز الاخبار، اهلا بكم. أعوان المنطقات الجهوية للأمن الوطني بزغوان يتمكنون إثر مداهمة أمنية أمس من الكشف عن مخزن عشوائي تابع لرجل أعمال في أحد الأحياء السكنية بالجهة يستغل في تجميع وتخزين المستلزمات المدرسية المدعمة خارج المسالك القانونية بهدف الاحتكار والمضاربة بها في السوق السوداء، وأسفرت العملية عن حجز أكثر من 60,000 كراس مدعمة. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ برجل الأعمال وفتح بحث في حقه من أجل تهم الاحتكار والمضاربة غير المشروعة في مواد مدعمة، مع إعلام المصالح الجهوية للتجارة لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية في شأن البضاعة المحجوزة وإعادة ضخها في المسالك القانونية لتلبية حاجيات المواطنين. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تطلق اليوم المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية بهدف توحيد وتجميع جهود مختلف هياكل المساندة والمرافقة والتمويل بما في ذلك البنوك ومراكز التكوين وبقية المتدخلين ضمن مسار موحد لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث مشاريع وتسهيل نفاذهن إلى آليات التمويل وفق المندوبة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس لبنى العلوية.
5: أهداف من المبادرة هذه تجميع خدمات كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار عمل موحد. المبادرة هذه تمتد من أوت 2026 حتىش الأوت 2027 إن شاء الله. والأوبجيكتيف الثالث هو تقريب المعلومة واللي هو مهم ياسر، ضمان وصول المعلومة وتيسير نفاذ النساء والفتيات في المناطق والجهات الداخلية إلى آليات الدعم والتمويل. بالنسبة للمحاور ومراحل المسار، قدم فضائيات المخصصة المبادرة منظومة متكاملة تغطي كافة مراحل المشروع، التأطير وتطوير الفكرة وتحويلها إلى دراسات جدوى واضحة، عن التكوين وبناء القدرات من خلال توفير الدعم الفني وتنمية المهارات الإدارية والتسييرية، وعن الربط ببرامج التمويل المتوفرة وعلى رأسها البرنامج الوطني للريادة النسائية والاستثمار رائدات بمختلف خطوطه، وأهم شيء المرافقة والتسويق من خلال مساندة الباعثات في التسويق واللي هي نقطة جديدة هذه.
4: في أخبار العالم، رئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول أنه رغم حصار الولايات المتحدة البحري فإن طهران ستفتح مسارات جديدة لحل المشكلات القائمة، مضيفا أن اللقاء الذي جمعه مع المرشد الأعلى استمر ل7 ساعات وأوصى بالوحدة والانسجام. السلطات في سلطنة عمان تقول أن هناك بقعة نفطية على مساحة 390 كيلومترا مربعا تقريبا قبالة سواحلها، وذلك بعد تعرض سفينة خاضعة للعقوبات وتحمل نفطا خاما روسيا لأضرار. وزير الاقتصاد الأسترالي يشدد عمليات التدقيق على مستثمرين مرتبطين بالصين في مشروع للمعادن الحيوية بعدما رفضوا الامتثال لأوامر تقضي ببيع حصصهم. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأسبوع الماضي عن استثمار أمريكي بقيمة 3 مليارات دولار في مشاريع للمعادن الحيوية، من بينها قرض مشروط بقيمة 400 مليون دولار من وزارة الدفاع الأمريكية لمنجم أسترالي للعناصر النادرة في ولاية نيو ساوث ويلز. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهم البرهومي في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفة انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.
9: مرحبا بكم. البدايه بالنادي الافريقي اليوم تكون العوده للتمارين، باش تعرف في التحاق حمزه الخضراوي اللي كان مصاب طيله الاسبوع اللي فات على الاصابه العضليه. المهاجم الجديد الكاميروني تادوي سينكانغ باش يكون موجود في تمارين النادي الافريقي والتحاق بالتمارين الجماعيه مقابل غياب حسام بن علي اللي تعرض للاصابه في المباراه الوديه ضد اتحاد كرتاش. لاعبين النادي الصفاقس يدخلوا غدا في استاج ثاني لهم في تحضير الموسم الجديد في العاصمه، باش يكونوا في زوز مباريات وديه ضد الاولمبي البيجي يوم 13 اوت وضد النادي حمل في يوم 16 اوت. صعوبات كبيره يعيش فريق في القفصه وبعد اعلان اداره النادي الانسحاب من البطوله بسبب الازمه الماليه الخانقه. اليوم الفريق مطالب باخلاء المقر الاداري بموجب قرار قضائي لعدم خلاص مستحقات الكراء المتراكمه، وهكا قالوا في القفصه فروح في سابقة بالنسبة لي للنادي هذا والفريق العريق هذا، كون يلقى روحه دون مقر رسمي أو مكتب إداري يسير شؤونه. النادي البنزرتي يلعب ماتش ودي اليوم على الخمسة ضد شبيبة العمران، الماتش كما قلت الخمسة في ملعب 15 أكتوبر. اتحاد بن قردان تدبل حارس صابر بن صالح بعقد المدة 3 مواسم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم حدد موعد كان 2027 اللي باش تنظمها كينيا وتنزانيا واوغندا، باش تكون في الفترة الصيفية، باش تكون من 19 جوان الى 17 جويلية 2027. التصفيات باش تنطلقوا شهر سبتمبر هذايا. بالنسبة لكان اقل من 20 عام باش تستضيف غانا في الفترة من فيفري لمارس 2027. كان 2000 واقل من 17 عام في المغرب في الفترة من شهري ابريل ومايو 2027. كيف كان اقل من 29 عام، وهي كان هذه مهمة جدا وهي مؤهلة للألعاب الأولمبية باش تحتضنها مصر. كانت هذه ثاني نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت موزيكا في عمقنة.
6: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
7: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
8: أريدو، طور عالمك.

0: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. امين جارة موزيك فام.
1: مساء نور، مساء الخير، ان شاء الله طريق السلام عليكم الكل وبداية اسبوع ممتازة موافقة لكل اصدقائنا المستمعين اللي يسمعوا فينا الوقت هذا. ان شاء الله باذن الله موافقين، وان شاء الله ربي يعطيكم ما تمنوا. ان شاء الله باذن الله عشوية تعديوا فيها معنا اربع ساعات ممتازة من المزيكا البنينة مع اخوكم صليح اللي موجود معنا واللي راح بوليه، مع اخونا ايوب. مع السلامة اخونا ايوب، مرحبا. ومع اخونا خليل. عسلامة خليل، مرحبا. عودة طيبة اخوي لاجواء الملاعب من جديد. باهي اليوم
2: نتناجم بعد اصابة،
1: بعد اصابة الحمد لله، اصابة عضلية
2: جلدية
1: ان شاء الله باللطف. هذا واحد شو يقول 23 513 ألف ورون بالتليفون موجود على ذمتكم، واتساب تبعثونا مساجاتكم. اليوم موضوع نحكيو فيه شوية اخر خليل، هو
2: باش نحكيو على الزواج، تراجع عقود الزواج مع ارتفاع تدريجي لنسب الطلاق، هذا بالتوازي. الزواج، مؤسسة الزواج في تراجع في تونس حسب آخر الإحصائيات، نحكيه 10% في آخر إحصائية رسمية صدرت. نحاولوا نحكيه على الموضوع هذا، ولا محالة فيه شوية إيجابيات. تحس مين مع شتما برشا عروسات في الحوم العربي ناقصة شوية
1: لا
2: النوم من رجل
1: على راس من جاو هنا تعبيد قادمة على عرس. علاش نحكيه لهم على طلاق خليل؟
2: خلينا في الجزء الأولاني
1: نعرف صفة عروسات ما دعليش ما بالعكس، خلينا نخزن الأمور بكل إيجابية. فخلينا أخر الميسيون أمو على الأقل تبدأهم قايلين لعرس وجدد مش يسمعوا من هنا حتى الوقت. به كان حاسين بالدنيا سخونة ليمات هذية أكثر من لازم، فإنه فهم علاش قولي انت 33 34 درجه 35 اوكي، ماهيش ال 47 و 42 اللي كان. اما يزمك تعرف يا جماعه اللي راهو 96% رطوبه مثلا غدوه الصباح، مع حدود في تونس العاصمه في حدود الخمسه متاع الصباح الاربعه متاع الصباح باش تكون 96% رطوبه.
2: هذه يسميوها درجه الحراره المحسوسه.
1: اي معناتها فهذا يأثر برشا على انت شو تحس بيه. تبدا قاعد تبدا تنكت وحدك قاعد تذوب، فانه فما عليش هكا ماكش، ولا تبدا قاعد تحس بصعوبه في التنفس، فانه قاعد تتنفس في الماء انت اصلا ماكش. ما ادري شوي نولي حوته ان شاء الله باذن الله. هو سيف تعدينا بستاجات الكل، مازال استاج الرطوبه هذا ونكملوا ان شاء الله استاج الوحش ما يخرج التنين من البحر من بعد سيبون كملناه من الكل. صليح نبدا موزيكا اخويا، نعملوا ترتيحه صغيره من بعد نستغفروا بحذانا صديقنا مراد الجويني.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزيكا فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.

0: كومي واللي كيما جاونا صيفي والكل بروموات
1: مونو بري ديما معاك.
2: Prix du bac ou message d'hier pour l'orientation. L'Université Centrale organise une journée porte ouverte nahar 12 août mettez à l'matlatha fil Business School fi Mohamed El Khamis. Bich tetarraf ala 6 écoles mtaha: École de santé, Business School, École polytechnique, École IT, École de droit ou l'École de communication et de design. Win bich telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles. Win tnajem tamel une visite fil les locaux de l'Université Centrale et li bich twafadlek une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouni 71 797 799. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
3: After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماليسة عتيم للستة متاع العشية على موزايك FM.
4: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
5: بوان روت. مراد يا باهي مساء نور مرحبا.
6: اهلا وسهلا امين مرحبا بك مرحبا بكل اللي يسمع في افتورك على موزايك FM.
5: ان شاء الله طريق سلامة لكل اصدقائنا المستمعين وان شاء الله باذن الله ربي يوصلهم سالمين بلي سيسر. واحنا على الكليماتيزور كي نسوقوا الكهرباء مش لازم نردوه فريق ومن بعد نهبطوا نلقاو درجات حراره مرتفعه. راهو الاكثريه اللي قاعد نسمع بهم لطف عليهم يقربوا ولا يستبردوا راهو من اللي فيه هذا نتاع من درجات حراره منخفضة جدا في الكهرباء وتحط الجرين تاع الكليماتيزور ينفخ في وجهك تستحلى فيها وانت تبدا عرقان وبعد تهبط تمرض طول دونك نسيسر. واحنا مراد
6: وين خايفوا زاد امين راهو ماك الشوك ترميك كيما قلت انت معناها من السخانه للبرد والا من البرد للسخانه سورتو تو احنا مع الارتفاع تاع درجات الحراره فماذا بينا حتى معناها الكليماتيزور ماذا بينا نحطوه معناها موين مو حتى معناها من ما يقلقناش وقت اللي نهبطوا شويه زاد كذلك الشباب يبداوا محلولين كسوا القدامين والا التلالين باش حتى الهواء ما يكونش معناها قوي برشا ويساعدنا احنا وقت اللي باش نهبطوا من السياره. بطبيعه الحال زاد بدايه الاسبوع نلقاو فيها حركيه فيها كثافه مروريه امين في عديد الطرقات على غرار حي ابن سينا تو قبله هو ذلك كذلك على مستوى الوردية الثانية الوردية الثالثة كيف كيف زاد على مستوى الطريق الوطنية رقم واحد بين الرخ وحركية فيها كثافة مرورية نمشيو ذلك كذلك رادس على مستوى الميناء متاع رادس بين القاو الحركة فيها الكثافة المرورية الزهروني كيف كيف على مستوى المدخل الغربي للعاصمة واحنا داخلين عبر الطريق السيارة بطبيعة الحال نلقاو حركية فيها الكثافة المرورية وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر نفس الشيء على مستوى شارع المجلسين واحنا ماشيين عبر شارع الجزيرة ووصولا إلى باب الزيرة كذلك على مستوى باب المنارة واحنا داخلين إلى ساحة القصر طويل نلقاو الحركة فيها الكثافة المرورية نفس المحور ساحة باب سعدون وهذا انطلاقا من شارع 9 أبريل قبله على مستوى ساحة القصر نلقاو ذلك كذلك حركية فيها كثافة مرورية نهج مفتاح سعد الله واحنا داخلين للروتيكس كيف كيف زاد نلاحظوا حركية فيها كثافة مرورية بطبيعة الحال الحركية هذه اللي تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه التخفيض من السرعة إجباري خصوصا في بعض الطرقات مع ترك مسافة الأمان مفيش شك زاد لازم ناخذوا بعين الاعتبار معناها المترجلين ماذا بينا نخلي لهم المجال الارحب حتى يقوموا بعملية شقنهم للطريق وكيف كيف زاد على مستوى مخالفة الافراد بسرعة ولهنا نزيد نذكروا كيف ما عديد المرات امين نذكروا اللي سرعة على مستوى الطرقات السيارة محددة ب 110 كيلومتر في الساعة نزيدك الخمسة ونزيدك 10 كيلومتر وما عندهم وين يوصلونا ماذا بينا حياتنا ديما نخليوها هي اونجور وبطبيعة الحال زاد حياة بقية مستعملي التاريخ اللي يستعملوا معنا معناها في التاريخ نخليوها اونجور حتى تكون السياقة نتاعنا آمنة. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا توا يعملوا مثلنا نصائح ينحيوا التليفون ويحطوا التنسيور سيكيورتي للي راكب بحذاك وللي قاعدين زاد كذلك من ثاني حتى تكون سياقتكم آمنة وإن شاء الله سياقة آمنة للجميع إن شاء الله.
5: يعطيك الصحة مراد بارك الله فيك شهرك أسعد الأيام في الأمان.
4: Shell fuel save. Fartsu, nzif, widoum.
3: After work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماليسة عتيم للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. L'accès aux informations, ادخل على www.amenbanktre.com, اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
1: أمين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
2: في مونوبري جاونا بروموات وحتى ل 16 اوت كوكيز بالم دور 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى ال 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist, you can't resist.
5: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقة في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو، وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحدة من لي زاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزا 5 مون بليزير المرسى العوينة حمامات قروة.

0: من فوجيبس من جرير ترافل تو دو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو
1: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام وميتيرو
2: مباشره مع ضواتنا رصد الجوي اخونا انيس. مساء النور. مرحبا.
3: أهلا وسهلا يمين. تحية ليك كل أوفية إذاعة مزيك.
2: إن شاء الله بإذن الله يطريق السلامة لكل أصدقائنا المستمعين. كان فما إحساسك أنت سخانة أكثر من لازم، راهو المسؤول عليها هي الرطوبة مش درجة الحرارة، هكا ولا؟
3: صحيح بالفعل، حاليا 35 درجة في تونس.
2: لا لا بأس، ما في الليل هي المشكلة مش
3: صحيح صحيح كيف كيف، هي في الحقيقة وصلت حتى 36، بديت معناها تتقلص درجة الحرارة. كيف كيف توا 38 في بيجة، بلغت 39 في جندوبة، 40 زغوان، 38 القيروان، 34 المنستير، 38 سيدي بوزيد، 36 القصرين، 39 قفصة، أعلى درجة نسجلها حاليا 41 في توزر، 37 زادة في الجنوب الشرقي، مدنين وتتاوين. ليلا تجبت على درجة الحرارة.
2: لا مش درجات الحرارة أخويا نيس، نحكي على الرطوبة. مثلا البارح كنا في حدود في تونس العاصمة مثلا البارح 90% رطوبة،
3: صحيح
2: واليوم في الليل زاد باش يكون في حدود 90%. اش معناتها 90% رطوبة؟ خلينا نفسروا للعباد يمكن باش ياخذوا فكرة أكثر. يقول لك نحس في الهواء ثقيل، بالسيف نتنفس في ساعة نعرق على الأخر، حتى وأنا قاعد نحس في سخانة ما ماهيش سخونة الدنيا.
3: صحيح هي بالدرجة نقولوا احنا الدنيا غات، هذاك هو الاحساس، يعني كمية الماء، كمية بخار الماء الموجودة في الهواء كي تكون 90%، يعني تولي كما قلت انت عملية التنفس صعيبة، يولي الجسم يتعرق اكثر، حرارة محسوسة، يعني ملي تكون معناها درجة الحرارة اللي ينقصوها بالترمومتر، يعني تكون تقريب في حدود 26 درجة في الليل، هذا قرب السواحل نحكيه، تولي تتزيد لها 10 درجات في بعض الأحيان، يعني بالنسبة بسبب الرطوبة هذه، بالتالي يعني عبارة الحرارة اللي نحسوا فيها توا هي بيدها اللي نسجلها توا بالأحرى هي اللي نحسها في الليل. إن شاء الله على كل حال ربي يعطينا من تيقه.
2: أمين.
3: فيما عدا ذلك باش يتواصل الليلة طقس عموما صافي إلى قليل السحب، الرياح باش تكون شرقية ضعيفة فمعتدلة باش تكون قوية نسبيا في منطقة سيرات، البحر عموما قليل الاضطراب يكون مضطرب في منطقة سيرات. فيما عدا ذلك الأيام القادمة تقريبا طقس بنفس الخصائص، عموما قليل السحب، درجات الحرارة يوم الغد باش تكون في ارتفاع طفيف، باش تتراوح القصوى بين 32 36 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 37 و 42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلية محليا. هذا هو مين إن شاء الله في المداخلة القادمة نعطيه أكثر ديتاي على البحورات إن شاء الله.
2: يا سيدي يعطيك الصحة أخويا أنيس، بارك الله فيك وقعدوا معنا شوي خرجين.
1: وميتيرو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام
1: مع ترافل تو دو الى عالم بديديك دي بي دافيون بارفق الاسوام مع احسن الكومباني ايريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تو دو تقدم لكم نسمه بحري
2: نسمة بحري. بعد شوية إن شاء الله بش نحكي لكم على البروموات ولفريات الطيارة مع ترافل تودو ومقبل الساعة نعم بطلع على شواطئ الشمال الغربي تبرقى رسانجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي درجة الحرارة من 32 ل 34 درجة السماء صافية والعصافير تزقزق بالنسبة لخليج تونس رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج درجة الحرارة من 33 ل 35 درجة خليج الحمامات برج سدرية سليمان الهوارية حمام الخزاز قليبيا قربة والحمامات كيف كيف في هرقلة وشط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية شوط الوسط ممتازة جدا طبحيرة سماء صافية درجة حرارة فيهم الكل تتراوح من 31 36 درجة وأخيرا نمشيوا للشفار جابس جربة الشمالي والجنوبي وجرجيس السباحة ممكنة والحرارة القصوى توصل 37 درجة للناس اللي ما تفرهدتش حتى التوى نجم نقول أنا واحد منهم كيف كيف صديقي صالح زاد واحد منهم وانتم زاد أصدقائي المستمعين واللي تاو ما بدلتش الجو بالقدام ما عملتش بالرسمي بروجرام يعمل كيف ما تحيروش ما تخموش مع ترافل تو دو ديما فما الحل ترافل تو دو جمعة ذي تحط على ذمتكم بروموات توصل حتى القداش لحظة 45% 45% تخفيض في أحسن ليزوتيل في تونس لا مش كان هذا كهو على خاطر ترافل تو دو تخمم فيكم زادت لكم ديكود برومو باش نجموا تتمتعوا بأكثر ليروميز في واحدة من ليزاجونس هذوما ترافل تو دو المنزة 5 ترافل تو دو سنتر يوربان نور دونك مشيو ترافل تو دو كما قلت المنزة 5 ولا ترافل تو دو سنتر يوربان نور وجارية الوحدة من ليزاجونس متاع ترافل تو دو هذا مقبل 16 أوت على خاطر آخر أجل باش تتمتع بالكود برومو هذا ينذكركم اللي السعر المذكور هو أرخص سعر موجود للفترة المختارة في شهر جويليا أوت الأسعار تنجم تكون أغلى بحكم الموسم باش تعرف السعر الصحيح حسب الفترة اللي اخترتها تدخل بطبيعة على traveltodo.com ولا تتصلوا بالوكالات الموجودة على الرقم 70 103 103 نسمة بحري
1: تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرف من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام
2: ويا سيدي شنو نعملو لهم في الموسيقى قلنا اليوم انا اخوك صالح خلينا نشوفو لهم حويجه ما عملناهاش قبل لي تيتر فيرال اللي يتقام تيك توك وضربين وتلقاهم على انستغرام ضربين من بعد يوليو دي هيت يمكن شو اسمهم جينيراسيون زد نتاع تاو مغرومين بهم برشا واحد منهم لهنا مو جينيراسيون زد هذا ايغريك اللي بعدنا ايوب جينيراسيون ايغريك مثلا دونت تيل يور دريمز الاولانيه يا صالح لا اللي بجنبها تسمعوها مع لا اللي بجنبها يا صالح مش هذيك فوالا تسمعوها معنا بعد لحظه single heaven
3: don't tell your dreams to everybody around some people smile but wanna see you down keep it quiet
2: احسن حاجه في الغناء ده خلي خلي اسمعوا صالح شويه هو صوت الصغيرات اللي جايين من بعد حاجه مانيفيك فوالا نحكي عليهم
3: don't tell your dreams to everybody around
2: سينجل الثاني ضرب عمناه والكسر الدنيا هو هندي كتسمعوه يغني تقول امريكاني من الولايات المتحدة ويغني هيب هوب صحيح اسمه بيج داوكس

قال لك جينيراسيون زد تاو اخويا ولا اسمه اغاني اقل من دقيقتين كذا توصل تفوت دقيقتين يفدوا منها خارج تولي ما عادش هنا جوستومون اقل من دقيقتين اسمها نوم باتي داو هكا اسمها اللي هي هذه.

0: الامبيونس هذايا الماجيك كلها تلقاها معنا. خذوا معنا بعض لحظات في افتر ورك.
1: الو مالك سي فسني؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جوي ونخونا وتر.
1: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موسيقى، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
4: يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
5: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج غامارت. انفو ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: في مونوبري جاونا محفلها وبالسيرفيس اشا اكريدي مسهلها اللي تستحقوا الكل من الالكتروميناجي فريجيدير ماشينا لافي كليماتيزور ولا اي حاجه اخرى تسهل لك حياتك تاخذها من توا والخلاص على راحتك من 12 حتى ل 36 شهر مع لي سيرفيس دو مونوبري جاوكم يولي كيما جاونا مرفق مسهل والكل بروموات
2: مونوبري ديما معك.
3: جمهور مهرجان بوغارنين الدولي الموعد يتواصل مع أجمل السهرات 10 أوت رحلة موسيقية بين فلسطين وتونس مع مجموعة ولا مرة وعارض قربي للفنان نضال يحيوي 11 أوت موعدكم مع العرض المسرحي المتميز الهاري بيت لوفاء الطبوبي 12 أوت سهرة استثنائية يقودها الموسيقار عبد الرحمن العيادي بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين التونسيين 13 أوت موعدكم مع سهرة الاختتام التي يحييها الفنان التونسي نور شيبة تباع التذاكر بموقع جيشي بونتين وبداية من 22 جويليا بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد حمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. صندوق النقد العربي يتوقع في تقريره الأخير أن يحافظ الاقتصاد التونسي على وتيرة نموه بنحو 2.6% في عام 2026 مستفيدا من تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي وقطاع الصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية إضافة إلى تحسن نمو قطاع الخدمات سيما المرتبطة بالسياحة وتعزيز السلطات التونسية تدابير الأمن الغذائي والإمدادات الزراعية بما في ذلك قدرات التخزين ودعم البذور والأسمدة وإصلاحات منظومة التوزيع. وصندوق النقد العربي يتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي نموا بنسبة 2.7% خلال عام 2027 مدعوما بتنفيذ إجراءات مخطط التنمية 2026-2030 والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ودعم أصحاب المشاريع ورواد الأعمال وخفض معدلات البطالة وتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع المحلية وتحسين البنية التحتية. الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن لمدة سنة في حق السجين الفار المعروف بكنية ولبلميا وذلك على خلفية حادثة فراره من المستشفى. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعمد المتهم التمارض وافتعال تدهور حالته الصحية وهو ما استدعى نقله تحت الحراسة الأمنية إلى المستشفى لتلقي العلاج ليستقل الفرصة للفرار من قبضة حراسه والاختفاء على الأنظار. وكان المعني بالأمر يقضي عقوبة سجنية مدتها 18 عاما لتورطه في سلسلة من قضايا السلب والعنف الشديد. فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة ترفع خلال شهر جويليا المنقضي 193 مخالفة اقتصادية تعلقت أساسا بالترفيع في الأسعار والفوترة وذلك من خلال تنفيذ 2067 زيارة تفقد بكامل معتمديات الولاية وفق المدير الجهوي للتجارة قيس اليزيدي. في أخبار العالم، وزارة الداخلية العراقية تؤكد ضرورة خضوع كافة أشكال الأسلحة لسيطرة الدولة مشددة على أن أي طائرة مسيرة تنطلق دون موافقة رسمية ستعامل معاملة العمليات الإرهابية. ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 14.7% على أساس سنوي في جويليا من 14.3% في جوان وفق البنك المركزي المصري. المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل يفيد بأن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة ضرب العاصمة الكولومبية بوغوتا اليوم الاثنين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
4: الأولى في تونس
6: أفتر وورك من الاثنين الجمعة من بعد ساعتين للستة متاع العشية. أمين قهرة.
4: موزيك فم.

0: 30 للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ماضي 3:13 دقيقة. صديقنا خليل يقول لنا وين فما دي زومبوتياج لقيت هذا. مرحبا خليل.
2: مرحبا أمين. نحكي وتشهد حركة المرور في تونس العاصمة حاليا ضغط مروري مكثف وحركة جولان بطيئة تقريبا في أغلب الطرقات والشوارع. نبدأ من وسط العاصمة، الحركة بطيئة على مستوى شارع الحبيب بورقيبة، شارع الجمهورية، شارع محمد الخامس، شارع 9 أفريل، شارع الحرية، شارع خير الدين باشا وشارع اليابان. الضغط يمتد إلى الأنهج المحيطة بها على غرار نهج روما، نهج إسبانيا، نهج الجزائر، نهج إنجلترا، نهج شارديغول، نهج راضي الحداد، نهج باريس وغيرها من الأنهج المؤدية إلى وسط العاصمة في اتجاه البحيرة. الضغط متواصل أيضا على المحاور الرابطة بين وسط العاصمة البحيرة 1 والبحيرة 2، كذلك على الطرقات المؤدية إلى الكرم، حلق الواد، كرتاج، سيدي بوسعيد وكذلك المرسى. في الجهة الغربية نلقى ضغط على المحاور المؤدية الباردو، بوشوشة، باب سعدون، الدندان، منوبة، دوار هيشر وكذلك الزهروني. في الجهة الجنوبية الضغط أكثر شوية، واضح على مستوى طريق المرواح الجنوبي للعاصمة والطريق الوطني رقم 1 ومحاور بن عروس، رادس، مقرين، إضافة إلى الطرقات الرابطة بين الضواحي الجنوبية وتونس. نفس الشيء بالنسبة للطريق الشعاعية روتيكس، الحركة ما زالت بطيئة، كثافة في عدد من النقاط باعتبارها من أهم المحاور اللي تربط عدد من مناطق الضواحي بالعاصمة. نقولهم شوية وسعبال وسيسر واحكم، إن شاء الله طريق السلامة للجميع.
1: يعطي الصحة خليل، وهو ما يفند الفكرة أن الناس كل كونجيات في أود، فإنه تبين أن الناس كلها هاي سيركولاسيون في أود، فمش برشا دولي كونجيات، ولا أكثر يأخذوا جمعة ورجعوا ولا ما عرش ما
2: سنة تحسوا ما تفهموش ولا الناس تحرك في الكونجي وتتقضي في أمورها ولا
1: عنده كونجي سمعني خارج ماشي السنتر فيلش ماشي يعمل ما تصورش تصور مروح من الخدمة
2: ماشي مروح من المرأة يمكن
1: أي من في السنتر فيل ظهر ذي انت لقى معاناة شخصية طالع بالبوعي مش مشكل خليل مش نرجع نحكي على معاناتنا الشخصية في الأخر احنا مش توا ماضي 3:15 يا جماعة شوي آخر نعمله طلع على الميتيو
0: Afterwork كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليمي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس. موزايك فم
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فم.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من مالي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: ان شاء الله طريقه سلامه عليكم الكل. ماضي 23 دقيقه، اليوم عيد ميلاد طارق المناعي، اهداء كبير برشا يوصلوا من عند زوجته سيلفيا، ان شاء الله ربي يفضلهم بعضهم. تغني له وتقول له في نهار كيما اليوم على كل عام وانت حي بخير صديقنا طارق، وتحياتنا توصلك من عند كل الفريق لهنا، وان شاء الله كل عام وانت متألق، وتحياتنا للعائلة الكل.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. وميتيرو
1: علاش باش تكون درجة الحرارة اليوم في الليل ان شاء الله في بنزرت باش تكون في حدود 26 درجة. ما يا جماعة ردوا بالنا شوية، رانا نحكيو على 90 درجة رطوبة، كي نحكيو على 90 درجة رطوبة مع درجات الحرارة المحسوسة في المنزل راهي تنجم تكون أكثر شوية من 26 درجة، تنجم تتحس بها حتى 30 درجة. اليوم في تونس العاصمة 27 درجة، في نابل 24 درجة. كالعادة الأماكن الساحلية من درجة الرطوبة نتاعها مرتفعة جدا، ديما في 90% تقريبا. 25 درجة اليوم في زغوان، بإذن الله في سوسة 25 درجة، في المستير 26 درجة، كيف كيف في المهدية بالنسبة لصفاقس 27 درجة، في الشمال الغربي إن شاء الله في باجة 25 درجة، رغم أنه كانت اليوم في حدود 41 درجة في جندوبة، فإنه في الليل 27 درجة، في الكيف 24 درجة، في سليان 24 درجة اليوم في الليل. نعم نطلع شوية على الوسط نلقاو القروان 28 درجة في الليل، كيف كيف سيدي بوزيد 24 درجة، في القصرين في الجنوب بالتونسي نلقاو في قبلي إن شاء الله باش تكون 29 درجة اليوم في الليل، 30 في توزر، بالنسبة لتطاوين 26 درجة، وأخيرا في مدنين 27 درجة في الليل.
0: وميتيرو After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. تجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وينما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، ويربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغوت لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 513000 وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى ال 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. اكزيست، يو كانت ريزيست.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه ما تلقاها كان في ترافل تودو، وعلى خاطر ترافل تودو تخمم فيكم زادتكم دي كود برومو باش تتمتعوا اكثر باللي رميز في واحده من ليزاجونس هذو، لاك 1 لاك 2 سنتر بانور منزه 5 مون بليزير المرسى العوينه حمامات قروين وجيبس، مالا جري ترافل تودو قبل 6 شهور اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تودو لي بري تودو.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
4: نسمة بحري
1: بشارة المعد وطن عز الجوي، خونا نيس مساء نور مرة أخرى، مرحبا.
5: أهلا وسهلا أمين، تحية ليك مجددا للأوفياء إذاعة موزايك.
1: يبدو أنه الصباحات العومة ممتازة، العشيات البحر هي شوي
5: أي العشية الحقيقة هو النجم نخلو جيست لمنطقة سيرات.

0: يعني شواطئ من طبرقة حتى لرأس النجلة باش يكون متموج، يعني التيارات في العشية باش تكون شرقية شمالية شرقية، سرعة الريح من 15 توصل حتى 30 كيلومتر في الساعة، البحر يكون متموج. بالنسبة لبنزارة شواطئ سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي كيف كيف تيارات شمالية شرقية قل موجة، البحر بين سرعة الريح بين 10 و 25 كيلومتر في الساعة، البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج. بالنسبة لخليج تونس شواطئ رواد قمرة المرسى سيدي بوسعيد قرطاج برج السدرية وسليمان طيارات كانت شرقية في الصباح تحولت إلى شمالية شرقية مع سرعة رياح من 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، بحر قليل الاضطراب. خليج الحمامات شواطئ الهوارية حمام الأغزاز قليبيا قربة والحمامات من شرقية جنوبية شرقية تتجه إلى شرقية شمالية شرقية مع سرعة رياح 10 إلى 20 كيلومتر في الساعة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب ممتاز الحقيقة للعمان الشواطئ هذه. شواطئ الوسط الشرقي يعني هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية رجيش والشاب ريح شمالية شرقية اتجهت جنوبية شرقية من 5 إلى 15 كيلومتر في الساعة، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب كيف كيف ممتاز لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. والشواطئ الجنوب الشرقي خليج جابس شواطئ أشفار جابس جربة كل شواطئ جربة يعني الجنوبية والشمالية وجرجيس بحر كيف كيف هادئ إلى قليل الاضطراب والطيارات عموما تكون جنوبية شرقية. يعني عموما نامين إذا ما استثنينا منطقة سيرات كل الشواطئ البحر فيها هادئ إلى قليل الاضطراب يعني ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة بطبيعة الحال مع ملازمة الحذر والتقييد بتعليمات الحماية المدنية. خلينا بلي قبل ما نختم أمين نذكروا اللي المعهد باش ينظم إن شاء الله نهار 12 قوت من نهار الأربعاء هذا يعني إن شاء الله عملية رصد للكسوف باش تكون مفتوحة للعموم انطلاقا من الساعة 6:30 على العشية باش ننظمها في 5 أقاليم. الإقليم الأول في ولاية الكاف محطة الرصد الجوي في الكاف، الأقليم الثاني نابل الشط الجهمي في معتمدية سليمان باش تكون بالشراكة مع الجمعية التونسية لعلوم الفلك، الأقليم الثالث في ولاية القيروان في محطة الرصد الجوي في القيروان، الأقليم الرابع في ولاية توزر كيف كيف في محطة الرصد الجوي بتوزر، والأقليم الخامس باش يكون شلة في مدنين في سيدي جمور في جربة. هذا هو، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: يعطيك الصحة في لمن
2: نسمع بحري
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM بروجرام صيفي
1: بروغرام صيفي مع صديقنا خليل غو سالو خليل
4: مرحبا امين باش نحكيو على برنامج العروض الفنيه والحفلات اللي اليوم الحقيقه ما فماش حاجه كبيره بالنسبه اليوم واغلب المهرجانات نعرفوا اليوم الاثنين وستستأنف النشاط مفروض غدوه لكن هذا ما يمنعش انه جمهور الراب في المستير اليوم على موعد مع حفله للمغني الراب ينجر زاد ضمن مهرجان المستير الدولي. وبالنسبه لبرنامج العروض والسهرات الغدوه 11 في مهرجان ليالي المهدية الدولي فما عرض مسرحيين مسرحية فيزا لكريم الغربي وجمهور مهرجان بنزرت الدولي باش يكون لهم موعد مع الفنانة التونسية أمينة فاخت. وفي مهرجان كارتاج الدولي غدوة يوجد عرض تحت عنوان فولكلور من العالم اللي يعتبر تظاهرة ثقافية كبرى تجمع فرق فنية وموسيقية راقصة من مختلف قارات العالم لتقديم تراثها المادي وهويتها الثقافية على مسرح مهرجان كارتاج الدولي.
1: حاب اليوم زاد كيف كيف صديقي هو نسلم عليه برشا صديقتي مرتضى الفتيتي باش يكون عنده اليوم عرض ان شاء الله باذن الله في مهرجان صفاقس الدولي. نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق وكل النجاح. وانا والوقت مرتضى كان عندي وقت نمشي معك صفاقس تشوفنا للستة يا عم ربي دليل كان نجمت والله ماذا بيا نمشي معك صديقي مرتضى خاصه ان العرض يبدا العشرة نتاع الليل دونك تنجموا تمشيوا تسهروا مع مرتضى ممتاز برشا سبيكتاكل نتاعو ان شاء الله بإذن الله نتمنى له كل التوفيق وألف تحية لمستمعينا في صفاقس. شوي آخر الكيتش العربي سميوه ميكس سليم هشتك بشتك اللي تحبوا عليه انتوما. حاضر معاكم على امتداد 21 دقيقة وصلنا حتى الأربعة. موعدنا مع الأخبار.
3: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزايك فام. لوميكس أوريونتال لوميكس أوريونتال لوميكس أوريونتال باي دي جي سليم.
5: Salsa!

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك اف ام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع اليس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. منطقة المروج الأول من ولاية بن عروس تشهد اليوم حادثة أليمة تمثلت في إقدام أب على إلقاء طفلتيه الصغيرتين من شرفة شقته الواقعة بالطابق الثالث بأحد العمارات السكنية في ظروف ما تزال ملابساتها ودوافعها الحقيقية محل التحقيق مكثفة من قبل السلطات الأمنية والقضائية. وفور تلقي الإشعار تدخلت فرق النجدة والإسعاف التابعة للتدخل السريع بالحين المدني بن عروس على وجه السرعة ونقلت الطفلين إلى المؤسسة الإشفائية القريبة. وأسفرت الفاجعة عن وفاة الرضيعة البالغة من عمر حوالي 6 أشهر على عين المكان متأثرة بجراح البالغة في حين تم نقل شقيقتها والبالغة من عمر 3 سنوات إلى قسم العناية المركزة في حالة صحية حرجة. وفور وقوع الحادثة تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بالمروج الأول من إلقاء القبض على الأب وما تزال الأبحاث جارية معه لمعرفة أسباب وظروف الحادثة. وحدات الشرطة البلدية تقوم نهاية الأسبوع المنقضي من يوم 7 إلى 9 من أوت بحملات ميدانية في كامل تراب الجمهورية. تولت خلالها في المجال الصحي تحرير 448 محضر اقتصادي و630 مخالفة صحية. كما أسفرت هذه الحملات في مجال الأمن العام وفق بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اليوم الاثنين عن القيام ب 327 عملية حجز وتحرير 130 محضر عدليا وتقديم 27 شخصا مفتشا عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة. قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل ينظم اليوم الاثنين مؤتمرا حواريا حول الظرفية الاقتصادية في تونس. والخبير الاقتصادي أنيس الوهابي يعتبر خلال مداخلته أن القروض الصغرى على الشرف دليل على تناقض السياسات المالية للدولة بين عمل البنك المركزي الذي يسعى إلى تخفيض التضخم وصدور القانون الذي يوجه قروض للاستهلاك وهو ما يعارض سياسة البنك المركزي. وفصل الوهابي جملة المؤشرات التي تستوجب الاهتمام وفق رأي التهرب السكاني من جهة وارتفاع منسوب الهجرة في السنوات الأخيرة من جهة ثانية، مذكرا في مداخلته لارتفاع الدين العمومي الذي بلغ 83% وخدمة الدين التي تقارب 14% واستنزاف 93% من المداخيل الجبائية في كتلة الأجور ومصاريف الدعم وهي مؤشرات تنذر بتعطل التنمية. ومن جانبه اعتبر الأمين العام المساعد باتحاد الشغل أحمد الجزيري في تصريحه لموزايك أن الاتحاد يتابع كل التطورات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ويحاول تقديم المقترحات رغم غياب الحوار.
2: اليوم الندوات هذه جايه في اطار بتبيع بكذا غياب الحوار ونشوفوا معناها في تونس جميع معناها كان الشعب التونسي يعاني من ازمات كسوا طاقه كسوا ازمه في الاستثمار كسوا الازمه في المياه. اليوم معناها اقل حاجه معناها اللي يطلبها الانسان هو معناها من مقومات العيش الكريم على اساس الماء والضوء ما عادش نلقاوه. دونك بدينا مع الخبراء نتاعنا عملنا الندوات هذه باش نلقاو حلول للازمات هذه وتصورات الاتحاد والرؤيه في المستقبل لحل الأزمات اللي قاعدة تعرقل معناها في حياة المواطن التونسي. احنا أيسنا وعرفنا أن راهو ما عادش فما حوار واضح. الحوار راهو ما عادش باش يكون حوار لأنه ما فماش عارف فين تتحاور. كل شيء معطل في البلاد. ما نتخيلش أنا واحد من الشعب التونسي اليوم يعيش في حالة مع أريحية على جميع المستويات. دونك الاتحاد يقوم بدوره أترافير الخبراء نتاعو اللي هما راهو نزيد ونقول أنه من خير ما ثم من أساتذة جامعيين. زاد لازمني نطمن الشعب خاطر الاتحاد منظمة نتاع الشعب التونسي كامل. راهو الاتحاد قاعد يتعافى، فما رؤية جديدة وفما منخرطين راهو قاعدين يتزادوا يوم بعد يوم، ونطمنوا بقدرة ربي من هنا معناها الموين تيرم القريب الاتحاد باش يكون في أشد الحالات نتاعو، وربي يوفق الجميع.
1: في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يصرح الاثنين بأن اتفاقية الدفاع المشتركة التي أبرمت الأسبوع الماضي في مكة المكرمة بين السعودية وباكستان وتركيا تمثل تحولا في النظرة داخل المنطقة تجاه الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث بأن دول المنطقة أدركت أن الأمن ليس سلعة يمكن شراؤها ممن يطلقون وعودا زائفة. وأضاف المتحدث بأن دول المنطقة لم يعد بإمكانها الاعتماد على الضمانات الأمنية التي وعدت بها الولايات المتحدة كما كانت تفعل في السابق. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع أمين جارة في أفتر وارك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس أفتر وارك من الثين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزيك أفهم.

0: من الماليسة عتيم للستة متاع العشية على موزايك فم. لايك ديسلايك
1: لايك ديزلايك مع صديقنا خليل كما كل يوم لقيت هذا مع الأربعة وربعة. منين نبدأ؟
2: أمين باش نبدأ على نحكيه على ظاهرة الزواج العرفي اللي تعتبر ظاهرة متواصلة على امتداد عقود وخاصة بعد صدور مجلة الأحوال الشخصية في تونس في 13 أوت 1956. وفي تعريف بسيط للزواج العرفي اللي يعتبر مخالف للزواج المدني وللصياغة القانونية بما أنه يتم مشافهة أو في وثيقة غير مسجلة لدى الدولة مما يجعله باطل وفق القانون التونسي سواء على معنى مجلة الأحوال الشخصية أو قانون الحالة المدنية نظرا لكونه لم يتم تحريره عن ضابط الحالة المدنية أو عدل إشهاد. بالإضافة لكونه مجرم قانونا فإنه يطرح عديد المشاكل المجتمعية كما ضياع حقوق الزوجة على غرار الإنفاق الميراث عدم وجود إثبات قانوني معتمد. خلينا نسمع تصريح رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي هي اللي كانت أثارت الموضوع هذايا من جديد.
3: عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011 ولا فما عقود شفهية أو ما عبر عنه في الفترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي. ثم زواج على المفهوم الشرقي يعني مكتوب ولكنه غير مسجل. ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية. إحنا بعد الثورة في الاتحاد قلنا رأوا فما ظاهرة الزواج العرفي سبونا السادة عودوا للإشهادة وبعض منهم الحقيقة وليوا يكتبوا في عقود دينية بحتة. ما عادش نسمعوا لخيار الشرط، لا عاد نسمعوا تذكير بفصل 23 مجلة الأحوال الشخصية، لا عاد نذكروا بالشروط والواجبات المحمولة على كل طرف، ولينا نسمعوا بارشة مواعظ عن السيرة النبوية. راكم نقول في الكلمة دي ما احناش ضد، أما زادة هينو قواعد مجتمع يزمك تحكي فيهم وتنص عليهم. وإلا زادة بعض السادة عودوا الإشهاد حبي والري واللي هم مودرن برش، يعني الزواج ماهوش الحفلة والسيد عدو الإشهاد اللي محليه كول، لا لا مش هذايا الزواج. الزواج مؤسسة، الزواج أطفال، أسرة ومجتمع باش تبنيه، منظومة كاملة بيان سور. فما أملاك فاش باش نقسموها، هذو هما اللي تخلي من بعد برشا زيجات تفسد وتوصل للطلاق. على خاطر هذا الكل ما حكيناش فيه لا قبل الزواج ولا حكينا فيه حتى وقت للسيدة اللي يبر منها عقد الزواج.
1: ما شكلك خويا الغالي والله انا ضد بصراحه، وبيت فيش كون يقبل معناتها ديجا معناتها كان المراه بيت فيك فيش تقبل معناتها انها تكون معناتها عرس عرس عرفي معناتها كان حاشم بحاجه ديجا معناتها فمش واحد نورمال حاشم بحاجه يعملها بالسرقه ساعه ديجا بو كومونسي
2: ولا عمل هو يقبل البنت ولا لا
1: معناتها باش ندخل شوية دينيا زاد دينيا معناتها فما قواعد في الزواج يبدو أنها غير موجودة في الزواج العرفي
2: بين الإشهار مثلا.
1: الإشهار أهم حاجة هي الإشهار، إشهار هو زاد يكون قدام الناس الكل وبعلم الجميع بعائلتها وعائلته والناس الكل.
2: وهل الناس اللي موجودة توثيقات متاع واحد باش ياخو مرام بعد باش يضمن لها حقوقها هي باش تورث وقت اللي يظهر له هو باش يطلقها معناها بكل بساطة يعني برشا سلبية حتى من كوازع ديني على عيننا ورأسنا. لكن في نفس الوقت ثم مشاكل حقيقية مطروحة يعني في الموضوع
1: واضح به. نمشيو للصغار
2: نمشيو للصغيرات
1: قاعدين راهو فيها برشا في الصيف.
2: صحيح هي تتفشى في الصيف عندها زوز أوجه، هي نحكيو على الأطفال اللي يخدموا في الصيف بين لقمة العيش وحقوق الطفل. نحكي على الأطفال اللي يخدموا في الصيف باش يأمنوا مستحقات عودتهم المدرسية بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعيبة، كما الصغيرات اللي يبيعوا مثلا في المشموم ولا الماء ولا حتى يخدموا في خدم أخرى في قهوة ريستوران ولا حتى في الفلاحة باش يلموا فلوس يكسيوا رواحهم بها وإلا يشريوا أدوات وإلا غيرها. هذا يطرح سؤال كبير حول المعادلة الصعبة بين حقوق الأطفال بين اللعب الراحة التعليم الحماية وبين الوضعية الاقتصادية الصعبة. وهنا أمين خلينا نعطيه رقم صادر على اليونيسيف يشير كونه إلى أن تونس في تونس 4.8% من الأطفال بين 5 و 17 عام منخرطين في العمل ونحو 62.8 منهم من بينهم يخدموا في أعمال خطرة. وعلى فكرة أمين الظاهرة هذه ما تقتصرش على تونس فقط، منظمة العمل الدولية واليونيسيف أكدوا أن قرابة 138 مليون طفل كانوا في وضعية عمل أطفال سنة 2024 ومن بينهم حوالي 54 مليون في أعمال خطرة تهدد صحتهم وسلامتهم ونموهم.
1: واضح. يعطيك الصحة، بارك الله فيك خليل، قعدوا معنا شوية خرجين مش نحكيه على السوجي اليوم، الهوميديتي المرتفعة كيفاش نتعامل مع الكليماتيزور كي تبدأ الهوميديتي طالعة، ساعات تبرد البيت تحسها ما تبردش ريالمون،
2: صارت عليه برشا الحقيقة
1: 26 درجة، أما بتحس ريالمون ماهيش 26 درجة وتحس روحك مازلت تلبط. احنا من وقتنا كلك كيفاش نجم نتعامل معها الحالة هذية اللي يبدو أنه المرحلة هذية هي درجة رطوبة مرتفعة جدا، كل ليلة نقربوا لل 90 95% في برشا مناطق مرتفعة جدا، هذا كل في لازم تعرف شوية آخر.
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الجمعة من مادي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام. لازمك تعرف
1: كيفاش تستعمل كليماتيزور نتاعك في درجات رطوبة مرتفعة ودرجات حرارة عالية شوية. دونك نحكي مثلا على الدار المنزل نتاعك، علما ان الرطوبة البارح واليوم وغدوة تقريبا هذا الأسبوع فهي فوق 90% درجة الرطوبة موجودة في الهواء، وتعتبر رقم مرتفع جدا. بدون ما تحل الشباك فإن الرطوبة هذيك جزء منها من الهواء ذكر ويدخل للدار نتاعك، وتولي زادة الرطوبة مرتفعة في الدار زادة كيف كيف. به اليوم باش نحكي على موضوع مقلقنا الناس كل في الصيف، كيوصل الطقس سخون وغمة والترموستا يحط لنا 30 دقري في وسط الدار، معناتها 30 درجة تبدأ في وسط الدار و66% درجة رطوبة مثلا، علما اللي تنجم توصل أكثر من هكا في الوضعية هذه، فإنه عبارة أنت قاعد في فور ما تبعدش برشا الوضعية نتاعك على قاعد في فور، بدنك يحس في درجة حرارة توصل 35 ولا 36 درجة، علما اللي هي 30 كهو مؤشر أوميديكس ينجم يقول لك درجة الحرارة المحسوسة توصل حتى ل 40 درجة وانت في وسط الدار، كان 66 درجة ولا 66% أوميديتي معها 30 درجة. بها علاش نحسوا بالغمة هذية؟ خاطر يبدأ الهواء معبي بالماء، العرق نتاعنا ما نجمش يتبخر، وبدنا يلقى صعوبة باش يبرد روحه، وقتها تبدأ الإشكاليات والإحساس بالحرارة المرتفعة قدام الهواء هذية. شنو التصرف الأصح اللي نجم نعملوه مع الكليماتيزور؟ هو لازم نبدأ بمود دراي، مود هذاك اللي نحي الميديتي، وإلا نخدموا الكليماتيزور. الإجابة صحيحة هي نخدموا الكليماتيزور أقبل. باهي باش نعطيكم الوصفة الناجحة جدا أنك باش تخلي الهواء يولي منعش في الدار، وحتى كي تحط 25 و26 درجة تحس بها مفرشكة كمان، والبرودة مستحبة برشا مش 26 درجة ولا 25، وتحس أن الهواء ماهوش قاعد بارد ريال. تصرف صحيح نخدم الكليماتيزور، نحطه مود بارد على 25 ولا 26 درجة، كي تبدا البيت تبرد والهواء يولي بارد ونحس في البروده قاعده توصل، وقتها نحي المود كليماتيزور ونحط المود دراي. المود دراي هذايا هو مود تجفيف الرطوبه من الغرفه نتاعنا، خاطر ديجا الكليماتيزور ينقص ديجا في الرطوبه في مرحله اولى، ينجم يطيح لك 58-55%، باقي مازال طالع شويه. دونك المود دراي من بعد يتكفل هو بالباقي ويخليك في حدود 50% رطوبة. أحسن كومبو 50% رطوبة 26 درجة، تحس روحك ممتاز، هو خفيف تتنفسه سهل، ودرجة حرارة ممتازة جدا، وبدنك يتأقلم معها في ساعة. دونك هذه تتطلب تقريبا سويعة من زمان باش نجم تركح البيت متاعك، أما ديك تحل الباب ماذا بيك معتها في ساعة تسكره باش ما نعودوش ترجعوا الرطوبة كمان للبيت من جديد. كانت هذه الكومبو الناجحة، نعود لكم مرة أخرى، نخدم كليماتيزور نخليه يخدم تقريبا 20 مينوت نص ساعة، ديك حسيت البيت قربت ال 25-26 درجة مازلت حاس بالهواء مازال غاطت، فانه نخدم المود وقتها نتاع اللي نحي الهوميديتي، مود دراي في الكليماتيزورات كل راه موجود، نخليه نصيف ساعة سويعة من زمان كان الرطوبة مرتفعة جدا، ومن بعد رجع كليماتيزور نورمال، وقتها نولي فيه هواء منعش جدا، وان شاء الله ربي يعطينا منطقه الصفة ذا.
0: لازمك تعرف After Work يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بنعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفر فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار
1: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. تتجه وزارة التجارة وتنمية الصادرات نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. وتم اليوم الاثنين خلال جلسة عمل بإشراف وزير التجارة سمير عبيد عرض الملامح الكبرى لهذه الدراسة التي يعتزم المعهد الوطني للاستهلاك إنجازها من حيث أهدافها ومنهجيه العمل ومراحل تنفيذها. وستركز الدراسة على فهم وتحليل آليات تشكل أسعار المنتجات الطازجة على امتداد مسالك التوزيع انطلاقا من مرحلة الإنتاج مع تحليل الفوارق والهوامش بين أسعار الإنتاج والجملة والاستهلاك وتحديد أسباب الإخلالات المسجلة. محمد أتيلي منصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يفيد بأن مجلس الهيئة صادق اليوم الاثنين على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة الكبارية وعلى إجراء انتخابات صحب الوكالة من أحد نواب المجلس المحلي لولاية توزر في 27 سبتمبر القادم. جاء ذلك في نقطة إعلامية إثر اجتماع مجلس الهيئة بمقرية بالعاصمة وبحضور رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق أبو عسكر. وبين النصري أنه تمت المصادقة على الفوز النهائي للمترشح شاكر البثوري الذي فاز بفرق صوتين على منافسه محمد صلاح السلمي مشيرا إلى أن هذه المصادقة تمت بعد استكمال كل الطعون المقدمة سواء في الدائرة الاستئنافية أو الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. عدد من أولياء تلاميذ المدرسة الإعدادية النموذجية بقفصة يطالبون خلال وقفة احتجاجية نفذوها الاثنين أمام مقر المندوبية للجهوية للتربية بقصرين بتحسين ظروف دراسة أبنائهم عبر مراجعة الزمن المدرسي وإقرار نظام الحصة الواحدة وتوفير التجهيزات اللازمة بالمدرسة وتوفير الحماية الأمنية لهما بمحيط المؤسسة التربوية حسب ما أكده أحد الأولياء لمزيكا. ودعا المحتجون السلطة الجهوية بولاية قفصة إلى تحسين ظروف التمدرس لهؤلاء التلاميذ في أقرب الأجل. في أخبار العالم أولى قوافل النازحين من مدينة رأس العين وريفها الشمالي الغربي تبدأ بالعودة إلى ديارهم في محافظة الحسكة اليوم الاثنين في خطة تعيد مئات العائلات إلى مناطقها الأصلية بعد نزوحهم قبل نحو 7 سنوات. خريطة نشرتها حسابات رسمية تابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة إكس تثير جدلا واسعا بعدما أدرجت أجزاء من جنوب لبنان ضمن المساحة المرسومة لدولة الاحتلال في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية بالمنطقة. مقتل 13 شخصا اليوم في مدينة صناعية بوسط روسيا في واحدة من أكثر الهجمات دموية على الأراضي الروسية منذ بدء النزاع مع أوكرانيا في عام 2022. نهاية الموجز المشوار يتواصل مع أمين جارا في أفتر وورك مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية أمين جارا موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مدي ساعتين لسته متاع العشيه على موزيك فم فيها وعليها
1: فيها وعليها مع صديقنا خليل غوسالو خليل
2: مرحبا يا امين فيها وعليها باش نحكيو بما ان الايام الاخيره تفتح الجدل حول مساله الزواج العرفي. قلنا خلينا نحكيو على الزواج القانوني في تونس وحتى على الطلاق. وكي نرجعوا لاخر احصائيات صادره عن المعهد الوطني للاحصاء نلقاو ان الارقام تبين ان في تونس فما تراجع في الاقبال على الزواج حيث انخفض عدد عقود الزواج المبرمه بنسبه تقارب 10% في ظرف عام واحد فقط، حيث تراجع من 78,115 عقد إلى 70,942 عقد، في حين يتم تسجيل أكثر من 14,000 حالة طلاق.
1: به نعود نتذكرنا بالأرقام بالأيام الأخرى واحدة.
2: الأرقام تقول كونه تبين أنه فما تراجع في الإقبال على الزواج انخفض.
1: قديش كنا؟
2: كنا 78,115 نعقد في السنة إلى 70,942 عقد زواج.
1: هذا أقل نشتر.
2: فما 10%، فما 10% انخفاض، حوالي 10%.
1: لا كيف من 115 70,000 10%؟
2: 78,000
1: من 78
2: إلى 70.
1: أي فلا
2: في حدود 10 ثم 10%. وفي المقابل لقاو تسجيل أكثر من 14,000 حالة طلاق سنويا.
1: ماذا؟ عندكش تعليق؟
2: والله التعليق هو في هو
1: شيء أسباب الساعة
2: عنوان في الفقرة فيها وعليها لا والعزوفة
1: باي ما تعرقش أنت باي فهمت خلي باي على الساعة علش عدد معتها العروسات تنقص
2: عندها أسباب أكيد اقتصادية. الشباب غير قادر على الزواج. الزواج كما حكينا في الفقرة الأخرى أنه الزواج مسؤولية، فيه جوانب مادية، فيه جوانب متاع مسؤولية يتحملها الزوج وما إلى ذلك.
1: ما تبرش زاد علماء اجتماعي يقولوا قد يكون زاد الطلاق هو بدو أسباب عدم الزواج. بالرسمي والله معناتها الطلاق في تونس راه معناتها حاجة انفيرنال معناتها بصراحة. صحيح ولا
2: صحيح؟ هي الأرقام لما حالة كنت فما بوليك
1: كبيرة اللي يخمم يجي يخمم في العرس يخمم في طلاقي بطل ما تخطر الباركور تاع الكومباتون هذاك ما تنجم يخليه ولي خمم مرتين.
2: صحيح
1: شبك تضحك يا خليل
2: لحكي في فكرت المكتب. صديق تفكرت صديق كيف في ظروفه
1: بالرسمي ولا ما تجيش تخمم منه تقول يفك علي خليل هكا ما ذاك عليش ما تولى عزوف أيضا من مرجل ونسى زادة كيف مظروف اجتماعية
2: التقريز زاد
1: حسب المرأة ولا تخدم وتقرا اليوم
2: صحيح
1: وقائمة مستقلة بذاتها سترونغ اندبندنت وومن معناتها
2: حتى المعدل نتاع الزواج سن الزواج ارتفع نحكي فوق 30 سنة
1: معناتها كي تشوف زاد بورسونتاج نتاع الطلاق بارابور للعروسات ما تلقاه مرتفع زاد كومين معناتها نحكيو على 20% حسب التقريب من كان الرقم اللي مديته لي هذاك مع 70,000 منهم قد 14,000 طلاق هكاك
2: 14,000 حالة طلاق سنويا
1: معناتها رقم مرتفع جدا
2: مرتفع رغم اللي كانت تم أرقام تداوي لمين على أكثر برشة لكن الوقت اللي خرج اللي خرجت الأرقام هذه معنا بينت
1: وانا هني على رويحكم لأولاد
2: في كل حالات واحد عازم يخرج واحد يطلقه
1: صحيح طالنا المشاكل هذي تبركنا أولا هنا في البلاتو تبركنا عليكم
2: أصحاب تجربة
1: زميل أي زميل حتى أنت زميل أنت لا هو مازال أخضر أولاد مازال ما تخلطني ما قاعد يقول لك هو صديقك خليل يا أيوب ما تخلطهمش رد بالك ما تخلطهمش يعطيك الصحة أخوي خليل بارك الله فيك شوية خل موعد هايتك مع محمد علي سويسي اليوم فلاش باك هيت بالرسمي R&B من قاع الخابية استنوا إن شاء الله روبريك يجيكم مع تقريبا 35 دقيقة اليوم برشا موزيكا مزيانة استنوا على 35 دقيقة
0: فيها وعليها

0: يوم الجمعة من بين ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.

2025، والشيء هذا خلى برشا تساؤلات تطرح فيما يخص مشاريع ميتا بالنسبة للذكاء الاصطناعي. ومن بعد ميتا بدأت تحكي على ميوز ورجعت تحكي على الموديل المسكرين. كنا نسخلوا أن الصفحة هذه باش تتطوي بالنسبة للأوبن سورس. اليوم الفيديو اللي خرج متاع مارك زوكربيرغ يأكد أن الشركة ما زالت تخدم على الأوبن سورس، لكن تخدم على حكاية أخرى. المرة هذه ميتا كشفت على نموذج جديد بالنسبة للذكاء الاصطناعي اسمه ميوز جليمر، والنموذج هذا الموديل هذا هو open source، هو عبارة على intelligence artificielle agentique. نحكيه على الذكاء الاصطناعي وكيل، نحكيه على الIA agentique، وعلى عكس الchatbot الIA هذه ما تكتفيش بالإجابة على الأسئلة، لكن تجم تخطط لديتاش معقدين، تستعمل أدوات مختلفة وتعمل سلسلة من العمليات باش توصل للهدف المطلوب. يعني كان تطلب منه يعمل مجموعة من المهام على الأورديناتور متاعك، ينجم يرتب الخطوات وحده ويحاول ينفذها بطريقة أكثر استقلالية. وبالنسبة لميوز جليمر يعتمد على 30

النموذج هذا نجم يخدم اون لوكال على الماك وعلى البي سي. وشركه ميتا قالت انه باش يكون فما تطوير اكثر للخدمه هذه والموديل هذا في المستقبل بالنسبه لميوز جليمر. ومارك زوكربيرغ اليوم بالنسبه للفيديو نتاعو حكى على انه يحب يخدم على سوبر انتليجنس لكل المستعملين، كل واحد

مسكرين بالنسبة لميوز باش تتواصل وباش يتم الإعلان على دي موديل أخرين وخطوات أخرى قبل نهاية الصيفية. هذه شركة أبل ما هيش قاعدة تخدم فقط على الرفونت بالنسبة للايفون، يعني تبديل متاع ديزاين الخدمة على ديزايفون جدد. الأبل ووتش هي بيدا قاعدة ماشية في ثنية جديدة حسب كلام متاع مارك غورمان الصحفي في بلومبرغ، واللي أكد اليوم في نيوزليتر متاعو أنه شركة أبل قاعدة تخدم على تبديل كلي بالنسبة للأبل ووتش من حيث الديزاين ومن حيث القام ومن حيث زادة الخاصيات. شنو فهم بالنسبة للديزاين لحد الآن وفهمش أخبار جديدة تحكي على شنو الديزاين الجديد متاع الأبل ووتش، لكن أبل قاعدة تخدم على تبديل كلي للأبل ووتش اللي نعرفوها اليوم. بالنسبة للقام زادة باش تكون الأبل ووتش مختلفة بارابور الأبل ووتش متاع السنوات اللي فاتت، بما أنه أبل تحب تخدم على دي موديل أود قام لكن زادة تحب تخدم على دي موديل أنتريد قام. دونك الأبل ووتش اس او مع شكون هي الوحيدة اللي موجودة بالنسبة للمونجيلا متاع أبل كأنتريد قام، شكونوا فما دي موديل أرخص من الأبل ووتش اس او. والأخبار تحكي على أنه أبل زادة ناوي أنها تلانسي لسمارت باند وتدخل في عالم التراكر متاع الموفمون والاكتيفيتي فيزيك اللي ما فيهمش ان اكران واللي فيهم بارتاج متاع لي دوني مع الايفون. دونك نستناو تغير كلي بالنسبة لاستراتيجية أبل فيما يخص الويربول تيكس، وأبرز ما فما في الاستراتيجية هذه تغييرات بالنسبة للأبل ووتش.

التجربة كانت مقتصرة على السوق الأمريكية والسوق الأوروبية. بعض البلدان في أوروبا اللي تعتمد على الخدمة بتاع شركة جوجل وسيستم ديكسبلوتاسيون اسمه كروم او اس. لكن منذ بداية العام هذا شركة جوجل كانت حكيت على استراتيجية جديدة تحكي على ألومنيوم او اس، سيستم ديكسبلوتاسيون نظام تشغيل جديد باش يكون مزيج ما بين الكروم او اس وأندرويد. عبارة أخرى أندرويد زاد باش نوليو نلقاوه في لي بي سي. وبالنسبة للتوزيع زاد شركة جوجل ناوية أنه لي بي سي هذوما يكونوا موجودين في العالم كل على كل. تصور اللي ظهرت اليوم، تصور تورينا الديزاين فقط ما توريناش الخاصيات. بالنسبة لجوجل بوكس تعرفوا أنه شركة جوجل لحد الآن تتكتم على موضوع السيستم ديكسبلوتاسيون متاعها، نظام التشغيل متاعها، شنو الخاصيات متاعه وشنو الانترفاس متاعه وكيفاش باش يكون مختلف على الكروم او اس وشنو الخاصيات اللي باش تكون موجودة فيه. برشا يقولوا انه باش يكون بوستي بالذكاء الاصطناعي، لكن ما فما حتى شيء يظهر بالنسبة للنظام التشغيل هذايا. اليوم اللي يظهر دو بي سي، واحد من تصنيع ازوس والاخر من تصنيع اسير فقط. هذوم هما المعلومات بالنسبة للي بي سي هذايا. بالنسبة للبي سي هذايا اللي باش يكون حاضر في السنوات الجاية في برشا اسواق حسب الكلام والتأكيدات متاع شركة جوجل منذ بداية العام هذايا. هاي تيك وفيها تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك FM.net.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
4: ليميتي.
5: الو مالك سي فسني راهو شخمو باللي وما 9:30 الليل
6: باه اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
5: مشيت معاك اما اش باش نعمل
6: حطو برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فزع
7: اي صحيت ونزيدو لي بون بلون سهريات وفيستيفاليت
5: اما شو باش نسميوها
6: سميوها هابي اور
3: كل يوم من 9:30 الليل تعدي أقوى وأبن سيف كل ليلة مع سمعي بن عيسى في جويلية وملك العوني في أوت على موزايك فام.
8: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في المجازة إكزيست الكل وعلى exist.com.tn Exist. You can't resist.
3: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام. فلاش باك
1: فلاش باك هيتس. اليوم نرجع بكم لأحلى الأغاني R&B اللي سمعتوهم من السنوات التسعين للألفين حتى 2010. كل دي سيني بش نحاولوا ناخدوا منها تيتر. نبدأ بالأقدم في البلايست متاعنا اليوم. نرجع بكم العام تسعين. عام تسعين فهم جروب اسمه بلاك ستريت، مش عارف كان تعرفوه ولا ليه، كانوا صحاب برشا مع دكتور دري. اقترح عليهم غنية ضربت على الاخر من بعد اسمها نو ديجيتي. قال لهم شو رايكم فيها الاولاد؟ البروديكتور نتاعهم قال لهم باهي، حتى واحد في الجروب ما حب يغنيها. قالوا له خايبه الغنية، راهي خايبه راهي خايبه، ما حب يغنيها حتى واحد. لين البروديكتور هو بيدو دخل واحد للاستوديو قال لهم كيما يحب يغنيها حد باش سجل انا منها الرفران ونشوفوا كان عجبتكم ولا. بعد ما سمعوا الرفران سجلوه ماخذه في خاطره، ما هو سينو ما عينهمش جملة، ومن بعد ولا هيت انكونتورنابل بالتعاون مع دي جي معروف برشا وايضا دكتور دي حتي دي فيها مع البروديكتور نتاعو. خرجوا لكم السينجل هذا اللي هو نو ديجيتي.

يا حسن نمشي بكم لسنوات 2010 وانت جاي توا. يقول هو سينجل الاولاني اللي دريك تعرف بيه. دريك عمل الانسبيراسيون نتاعو من السنوات 80 من ديسكو ار ان بي وبوب. استعمل باتري تقريبا ايبوري يعيطولها هكا, باتري ايبوري هذايا في ريتم نتاعها اللي خلى يرجع بينا شويه نوستالجي لسنوات التسعين. تون فوكال اكادو يغني بالسياسه مش يغني في ار ان بي بالرسمي, وخرج اول سكسي ناجح ليه وقال الانسبيراسيون نتاعي جاتني من مايكل جاكسون وكوينسي جونز البروديكتور نتاعو اللي كان معاه, كانوا خدموا خدمه كبيره برشا مع بعضهم. هذاك علاش قال انسبيريت منهم هما برشا باش عملت السينجل هذايا هولد اون وير جوينغ هوم.

سانسيغمون على اولادنا غير ما يتغشش حد عندي انا. هذه احلى غنية عند دريك، ما عملش خير منها عندي انا. بون برشا دي هي تنجحوا. ملي سمعت الغنية هذه قلت فيها حاجه بيزار اللي نفهمت من بعد، اللي هو كانت الانسبيراسيون تاعو من سنوات الثمانين والتسعينات من مايكل جاكسون وكوينسي جونز، هذاك علاش خرج حاجه هكا. به كي جا خرجوا في الالبوم تاع اشر، السيد اشر، الالبوم ممتاز برشا في دهيت كله. البروديكتور نتاعو قالوا نقص حاجه، نقص غنايه، نقص تفلفيله هكا نتاع تيتر هكا بالرسمي نحطوه في الصيف يهيج العباد. قالوا كلهم لغاني محلوهم بيرن، الالبوم ديجا اسمه منه سينجل بيرن زاد كيف كيف. قالوا شنو رايك فما واحد اسمه ليل جون يجي نعملوا قاعده معاه نشوفوا شنو يقترح علينا. جاء السيد ليل جون هذاك اش بدلهم ديمو عنده قديمه مرقدها على جنب، سجلوها مع بعضهم، قالوا زعما تنجح هذايا. يبقى ما كانوش سال السؤال هذا خاطر خرج لكم ياه.

ذكرني في بداية موزايك. أنا سينجل هذا أول مرحلة موزايك زادة كيف كيف ماري جي بلايج فاميلي أفير باش نبدأ بها تودفيت. إبا في بالكم ماري جي بلايج سينجل هذا اخترعت كلمات لم تكن موجودة في اللغة الأمريكية ولا الإنجليزية باش اسمه هيتوريشن تقصد بها حاجة نيجاتيف جاي من هيتر هولاريشن تقصد بها لفيت دو كريي ولا دانسوري اللي كانت مش موجودة الكلمة ذا قبل واللي هي تقصد بها لابيست. صريح يعطيك الصحة بارك الله فيك نتقابلوا غدوة في الأمان.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفوتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس راديو موزايك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك فم أسعد الله أوقاته من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الديوان الوطني للأعلاف يعلن اليوم الاثنين عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم غد الثلاثاء 11 من أوت وذلك من مخازنه بمختلف الجهات. وحدد الديوان سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينارا للطن الواحد. وبالنسبة إلى البيع بصفة مؤجلة حدد السعر في 868 دينارا للطن بالنسبة لأجل خلاص ب 45 يوما و 871 دينار للطن في أجل 60 يوما و 874 دينار للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. كما حدد سعر البيع ب 874 دينار للطن في أجل 45 يوما و 877 دينار للطن عند أجل 60 يوما و 880 دينارا للطن في أجل 90 يوما عند اعتماد كمبيالة عادية في حدود سقف التأمين على الخاص. الشركة التونسية الكهرباء والغاز بتطاوين تعلن أنه في إطار تنفيذ أشغال طارئة على خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي صنف A سيتم قطع التيار الكهربائي يوم غد الثلاثاء 11 من أوت وذلك من الساعة 5 صباحا إلى الساعة منتصف النهار. وسيهم هذا الانقطاع مناطق تلالت وأقصر المرابطين والحرية وسيمبارك وطريق مراسن وراء المستشفى. وتأتي هذه الأشغال في إطار التدخلات الفنية الضرورية على شبكة الكهرباء على أن تتم إعادة التيار الكهربائي إثر استكمال الأشغال. وفق إحصائيات وكالة الأنباء الفرنسية استنادا إلى بيانات برنامج كوبرنيكوس الأوروبي واجه نحو 900 مليون شخص في العالم شهر جويلية الذي يعتبر الأكثر حرارة على الإطلاق خلال عام 2026. وفي عدة دول أكدت هيئات الأرصاد الجوية مثل ميتيو فرانس وإيميت الإسبانية أن الحرارة تجاوزت عتبات غير مسبوقة منذ بدء عملية القياس. زلزال بقوة 7.4 درجات على مقياس ريشتر بحسب وكالة الجيولوجيا الكولومبية يضرب الساحل الغربي لكولومبيا صباح الاثنين مما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة آخرين وسط أضرار جسيمة وانهيار مباني وجود أشخاص محاصرين تحت الأنقاض فضلا عن تعطل الملاحة في عدد من المطارات. بيانات وزارة الطاقة الأمريكية تظهر تراجع مخزونات النفط الخام ضمن احتياطي البترول الاستراتيجي الأمريكي بنحو 6.1 مليون برميل الأسبوع الماضي وهو أدنى مستوى لها منذ جانفي 1983. ويأتي السحب في إطار موافقة أمريكية على الإفراج على 172 مليون برميل من الاحتياطية. موسكو تعلن أنها اعترضت وأسقطت 456 مسيرة أوكرانية خلال الليل في 15 منطقة روسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا. كما أعلنت وسائل إعلام روسية رسمية عن سقوط 13 قتيلا على الأقل في منطقة تاتارستان بوسط البلاد من بينهم طفلة. في حين أعلن حاكم منطقة سومي في شمال أوكرانيا عن مقتل 5 أشخاص في غارات روسية ليلية. كذلك أعلن مصدر رسمي إقليمي أوكراني أن 5 أشخاص قتلوا في منطقة خاركيف. نهاية الموجز موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس
2: تبول فريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام.

0: جاهز. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم. الناس كل في ثالث نشرات رياضية، بداية ببلاغ اللجنة هيئة الدرجة الأولى. خبر كنا علينا عليه نهار الجمعة اللي فات دايروني في موزايكا، فهم رسميا تم تأخير موعد الأخير والديدلاين الأخير الأجل للحصول لتقديم ملفات الحصول على رخصة مشاركة البطولة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى الموسم القادم من 10 أوت إلى يوم 17 أوت القادم. في النادي الإفريقي المدافع اسماعيل السيمبارا شرع في إجراء الفحوصات والكشوفات الطبية لتسبق الإمضاء مع نادي إفريقي سيمبارا. 28 سنة كان يلعب في ستاد ماليان، لعب قبلها في جينيراسيون فوت، لعب في سنيم السنيم الموريتاني، وبعد شوية بيكون عندنا أكثر تفاصيل على الموضوع هذا بعد شوية في ريكاب سبور. كيف النادي الإفريقي اتفاق مبدئي مع المدافع عبدو السيدي المدافع السنغالي اللي عمره 24 سنة اللي كان لعب في النادي الرياضي البنزرتي وهو لاعب ينتمي إلى الهلال البنغازي. هلال بنغازي ينتظر فسخ عقده. كيف شنرى الموضوع هذا بعد شوية في ريكاب سبور. نبقى مع أخبار النادي الإفريقي. عودة حمزة الخضراوي للتدريبات، التحاق نكانغ المهاجم باش يخوض أول حصة تدريبية مع الفريق، في المقابل باش يغيب حسام بن علي اللي تعرض لإصابة خلال مباراة الودية لجمعة النادي الإفريقي بالاتحاد القرطاجني في انتظار التعرف على نوعية الإصابة ومدة الغياب، ولكن المؤشرات الأولى تؤكد كون الإصابة دي لا تكتسي خطورة. نادي ريال دوفاسو البوركينابي أعلن اليوم، هو أعلن لك الحقيقة ديمو انا بشطر كلمه، قال ثم اهتمام من نادي راس فيغسي وبعد قرروا باش ينتقل نادي راس فيغسي، لكن معلومه كنا حكينا عليها من نهار السبت هوني في موزايكا فام. المتوسط الميدان باغري اتفق رسميا مع نادي راس فيغسي الانضمام الى الفريق في شكل إعارة بموسم مع أفضلية الشراء. ريال دوفاسو هو الفريق اللي كان فيه حسميدو اللي متوسط ميدان زادة في النادي راس فيغسي، واللي كان زميل زادة لاعب باغري في المحصلة من لاعب ذي اللي عمره 20 سنة، لعب 31 ماتش عاملين ما بين كوب وشامبيونا، ويلعب في المنتخب الثاني لبوركينا فاسو، بيش يكون على ذمة النادي راس فيغسي في الأيام القليلة القادمة أو الساعات القليلة القادمة. ملعب تونسي أعلن كونه الحارس نور الدين الفرحاتي خضع لتدخل جراحي. التدخل الجراحي ذي كان بروجرامي عنده مدة، موش جديد، توا يزمو يعمل التدخل الجراحي ذي باش يرتاح شهرين وباش يرجع بعدها للتدريبات. في المقابل عاطف الدخيل اللي كان غايب لإصابة عن التربص باش يرجع نهار الثلاث وباش يكون أساسي إن شاء الله في مباراة الملعب التونسي ضد شبيبات القبائل. النشرة هذه كل أخبار الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فم والنت، بعد شوية تلقى معكم في ريكاب سبور.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لفر نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد، اسبوع جديد، اخبار جديده، ولانه ثم اخبار باش نعاودوهم الجمعه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبل قبلها، باش نقعدوا نحكيو عليها حتى لين يوفى المسلسلات اللي قاعده تصير واللي تدور في كره القدم التونسيه. اليوم باش نحكيو على ملف صفقه ريبيرو وجاك ديارا، هل انتهى المسلسل؟ تفاصيل جديده في موضوع ذي، ونعاودوا ونقولوا راي ديما ثم تفاصيل في كل ساعه وعلمه، وكل ساعه عندها حقيقتها، كل ساعه عندها اخبارها. لكن باش نتناولوا اليوم، ولاني حبذنا لنهار الجمعة لنهار الخميس نحكيو عليهم، لكن الأمور تفرض الروح. حكينا ديجا في الويكاند مع زميلي بكي العوني على التفاصيل الجديدة، لك ثم تفاصيل أخرى جديدة اليوم. السيدو أو السيدي عبدو سيدي يتفق بشكل مبدئي مع النادي الإفريقي، شو العائق الوحيد قبل إمضاء؟ ولأنه فعلا اليوم ينتهي العقد بتاعه مع هلال بنغازي، وثم تطورات جديدة في ملف المدافع سيمبارا، هل يمضي أم تشهد الصفقة تطورات جديدة؟ طب مش حكيو على موضوع التحكيم وما أدراك ما التحكيم، تابعنا منذ الأسبوع الماضي موضوع لجنة الإدارة الوطنية للتحكيم، هل سترى النور؟ هل باش نرجعوا لكاز دي ديبار؟ هل ثم أسماء غادرت وداير؟ ثم أسماء غادرت قبل حتى ما تبدأ المهام نتاعها، وكنا قلنا راهو تركيبة منتظرة. كل هذا أكثر باش نحكيو فيه بطبيعة مع نادر داود. مساء النور نادر.
1: مرحبا بك أحمد، تحية ليك، تحية لأسامة لخيانة معنا الكل ولكل السادة المستمعين والمشاهدين.
0: مرحبا سي أسامة.
2: مرحبا عدنا، مرحبا نادر ولخيان والمشاهدين والمستمعين.
0: هي ذي تتسمى باك تو باك، لأنه بي إس جي كأس الشامبيونز ليج عاودت هجتها مرة أخرى، قالك باك تو باك تتسمى. دونك هذه التشكيلة نتاع نهار الجمعة هي بيدا، شكون معنا؟ نفس التشكيلة، سي دالي موجود في الإخراج الإذاعي وفي الإخراج الرقمي، أختنا هذه المرة الثانية تتواضع وتغيب عن مهرجانات الوطنية وجيت تحضر ريكاب سبور، لأني مستمتع على الحقيقة بالتحاليل الفنية نتاعكم. دونك
2: أثرت تقريبا تعطي عيني
0: صلي عني بي ودي صلي عني
1: يا أحمد. هادي صاحبة العناوين النارية
0: أعطتك عنوان ناري ديجا،
1: كلهم نارية العناوين عندها.
0: ورحبوا بشاكر زاد في التنسيق الهاتفي. فقط ملاحظة صغيرة، احنا قلنا باك تو باك يعني التشكيلة هي بدا، ثم شخص كان المفروض يكون موجود معنا اليوم لكنه ما جاوبش على التليفون، وكنا قلنا اللي سيد عنده الحق كونه يعاود يدخل معنا، اتصلنا به من مقر الإذاعة هنا برقم الهاتف، نفس الرقم الهاتف اتصلنا به، اتصل به زاد مراسلنا في الجهة مراد الليجي اللي هو محمد القوسعي القوسري رئيس رابطة بنزرت. تذكروا كل شنو اللي صار على موضوع منزل بورقيبة والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة ومستقبل الرياضي بمنزل بورقيبة، اتصلنا به اعطيناه اللي قلنا راك نهار اثنين باش يكون معنا، فضل كونه ما يجاوبش ان شاء الله يكون معنا خير. انوامر تليفوناتنا كل يعرفهم في اي وقت مرحبا بهم، من حقه كونه يتدخل معنا، هو مستقبل الرياضي بمنزل بورقيبة والملعب الافريقي بمنزل بورقيبة وحتى الجامعة التونسية كرة القدم، لان اتصلت بينا بعد الموضوع هذا وعطتنا رايها في الموضوع. احنا اللي في الاوف في الاوف، واللي في الاون اللي يحب يتفضل ينور الناس، لانه ما يهمش كمنزل بورقيبة يهم برشا ناس. نادر خلي من غير تعليق نخليه نعرف باش تقول لي القانون بيتفضل.
1: طبعا ثبتنا احنا من امورنا ومن كلامنا راهو رئيس رابطه ليس له الحق باش يفكر لما جمعيه جيت انخرطت عنده لا يسالها على الموارد نتاعها منين نجيبهم، لا يقول لها برا جيب لنا ترخيص من النادي الام او النادي اللي اقدم منك في تلك الجهه، والامثله عديده
0: به.
1: لا عنده الحق يقول هذا رئيس هالمدرب هذايا ولا استاذ بدني، عنده الحق يكون عضو ولا، هذه الكل تضبطها قوانين رياضيه في وزاره الشباب والرياضه عن طريق المندوبيات الجهويه، شروط انك تكون عضو، التموين منين، البلديات هي اصحاب المنشات الرياضيه، طالما جاب لك ترخيص من البلدية عنده منشأة، طالما عمل جلسة عامة وأموره قانونية
0: نادر
1: وتم التصويت على إضافة
0: لحظة
1: كرة القدم انتهى الموضوع.
0: لحظة بالله خلينا نتفق على حاجة، موضوع كنت مش ناخذ فيه 30 ثانية، مش ناخذ فيه 3 دقائق، خلينا نتفاهموا على حاجة. احنا عطينا حق الرد، ما حبش يجاوب، ما حبش يواصل الكلام نتاعه ويتحمس وليته، ولا انا باش نفتيه ولا انا باش نقولوا له القانون شنو فيه، ويعرف القانون خير مني ومنك، هو ما يحبش يطبقه دبر راسه، وهذيك أمور تخصه
1: لا ماهوش على كيفه،
0: يتحمل مسؤوليته
1: للجامعة.
0: والموضوع شنو
1: نرجعوا له، ثبتنا في الموضوع مش معقول رئيس رابطة في أي مكان يتعسف
0: به
1: على أي نادي أو أي شباب صغير في العمر، احنا نحب ننزلهم للرياضة ومن بعدهم على أشياء أخرى، مش من حق بالقانون على راسي من فوق
0: به، ومش موجود معنا، مش موجود معنا يا نادر.
1: هم
0: ما حبش دبر راسه، احنا نوجه له دعوة
1: يعطينا إجابته كتابيا إلى نادي منزل بوذقيبة ونادي منزل بوذقيبة الإجابة الكتابية يمشي للجامعة ويأخذ حق
3: وزاد كيف ملعب أفريقي منزل بوذقيبة عندهم حق دخلوا بأنهم هبطوا بيان بعد الحلقة متاع نهار الجمعة مكنش تخيل صدية هكا اليوم يظهري باش نعمل كرونومتر ما بينك أنت وأسامة في المواضيع باش تبدا واضحة حتى أنا
1: متفاهم أنا وأسامة
3: حتى أنا لحظات وباش نمشيو لأنه تعرف شنو المشكل نادر لأنه معنا عادل زهمول
1: يا حول ولا قوة
3: هذا هو المشكل لحظات باش نمشيو لآخر مسار آخر مسار آخر مسار اليوم قبل ما نمشيو لموضوع ريبيرو قبل ما نمشيو لموضوع جاك ديارا موضوع عبدو سيدي مدافع عن النادي الإفريقي القادم اللي يقترب من النادي الإفريقي هو موضوع سيمبارا باش نحكيو على موضوع آخر مهم جدا من غيره هو ما تنجمش تبدا البطولة منطقيا ما تنجمش تبدا اللي هو موضوع الإدارة الوطنية للتحكيم عادل مساء النور
4: أهلا بك أحمد وأهلا بنادر أسامة والاكتشاف العظيم بالحق من الكوب دي موند هادية فهمني زادة كيف
3: خاطيني يا أسامة وسام خاطيني الموضوع باهي خاطيني الموضوع باهي هادية الليلة كلم الوالدة تعمل حاجة
2: اختي ربي يبارك عليك ستة
3: ربي يبارك عليك
2: توا وليدي يخاف عليك
3: باهي عادل خلينا نمشيو الأمور سيريوز شوية يبدو كونه ثم إشكال في الإدارة الوطنية للتحكيم ولدت ميتة عادل نجم نقول ولا مازال
4: والله اشوف يا احمد فريمون معناها انا قلبي يوجعني على الوضع اللي توا فيه معناها التحكيم وسورتو السيتوياسيون اللي فيها توا سي نجي الجويني احنا الكلنا معناها نعرفوا اللي نجي الجويني معناها ديما في اي وقت هو رجل المرحلة في أي وقت لكن بعد معناها الخيبة اللي صارت مع سيناجي في الفترة اللي اتعدت واللي موجودين القائمة هذه الكل الأسماء هذه الكل هم خلاه سيناجي وحده والناس الكل قدمت استقالاتها واللي هربوا اليوم نعاود نفس الحكاية ونفس الوجوه ونفس التصرف فمني بتاع الناس هذية أنا ما نخدمش مع أحمد ما يخدمش مع ناتر معناها واسمع مثلش احنا نحطوها فاكتور عمرنا احنا على الاعضاء ديما احنا نحكيه على مثلا جمال الحيموتي حكينا نهار احنا على الاولاد اللي معاه ما حكيناش عنا ناجي جويني وبس والباقي الاخر كارو ناجي جويني وقت اللي فهمني سايس قرر عليه انه عنده فريق حاضر والفريق هذايا يكون معناها سوليسيتي من المكتب الجامعي ومن حتى من الراي العام
3: مازلت ما جاوبتنيش يا عادل
4: شوف الناس هذه بيدها اللي موجوده اي سون با سوليسيتي حتى من الجمعيات
3: معناها
4: اي سون با سوليسيتي حتى بينات بعضهم سي سا بروبليم
3: عادل خليني نفهم بعض شو معناها سوليسيتي تحكي سوليدير ولا
4: مهمش قابلينهم
3: مهمش قابلين
4: شنو
3: الجمعيات لازمها هي تختار تحكيم ده هي تختار زاده
4: فما مش حتى الجمعيات فما ممثلين بتاع الجمعيات واللي فما زادة دي مومبر في ديرو مهمش قابلين اسامي هذاك علاش
3: خلينا قبل من الفيدراسيون نحكيه على التركيبه اللي كانت مرتقبه فيها محمد بن حسان فيها ناجي جويني بطبيعه مشرف عام انا مش نسكت جاوبني
4: ناجي بن حسان ديما نقولوا ناجي جويني قبل ومن بعد الاخرين
3: باهي لحظه فقط سمعتني قلت معناه بالطبيعه ناجي جويني مشرف عام انت جاوبني على كل اسم باش يبقى مازال موجود لحد اللحظه ولا ناجي جويني مازال موجود لحد اللحظه
4: هو ديما موجود
3: فما كلام على عوده جمال حمودي
4: خليت لك في الاخر ملف جمال حمودي لم يغلق بعد
3: باهي اوكي هذه ديجا تحلنا بارونتيز هاني رجع لك نادر وسام باهي محمد بن حسان مازال موجود
4: هما مازالوا ما بداوش حتى باش يكونوا موجودين
3: لا اسمه مازال موجود في القائمه لا جاوبني
4: لسامي احمد وانا تنعطيك توا الوضع الحالي شنو اللي صاير
3: باه نجي جويني محمد بن حسانه وليد الحراق يوسف السرايري يوسف السرايري انسحب بشكل شبه رسمي
4: مراد بن حمزه مازال
3: مراد بن حمزه ورياض المسعي
4: هو المسعي معناها إداري على شنو باش يخدم إداري وانت ما عندكش معناها
3: مدير إداري نجم تفسرنا علاش يوسف السرايري انسحب
4: ليه كلهم وأبار حتى بالحسينة يمكن أن نسحب على خاطر ثم إمكانية متاع إضافة حروش
3: يقول لي نادر رويس فسراري لم ينسحب لحظة فقط
4: 13 يوم يا أحمد
3: عاد لحظة دقيق نادر
2: لا يوسف أنا مش نجيه في الموضوع ذا نسمع في عادل
3: لأنه جاوبني على يوسف فسراري وبعد تعدي
2: لم ينسحب يوسف فسراري تذكر اسمه كمنسق عام وهذه منسق عام هذه خطيته الموضوع ذا هو مرشح
3: لأن
2: يكون هو
1: السي ناجي جميلي
4: مشرف عام هو اللي عاين
1: مدير الاداره الوطنيه.
3: انت قاعد تحكي مع يوسف السراني.
1: لا
3: انا على خاطر انا عندي سؤال نحب نوجهه
1: لك. انا عندي معطي سالوله
3: اي حاب نساله انت هو اكيد
1: اسمع فينا. انا نعطيك معلومه ما نعطيش معلومه مش متاكد منها.
3: باه اوكي دونك بالنسبه ليك نادر حسب المعلومات اللي عندك من مصادرك الخاصه يوسف السراني لما يسحب وقت اللي مساش يوسف السراني سنحترمه ونقدره برشا. سبق لي خدمت معاه في الاتحاد الرياضي ثم كلام على انه طلب حاجات ماديه للتفرغ بشكل تام معناها صالير معين باش يتفرغ بشكل تام. باه
1: احمد ما نتسواش انه وصلوا يحكي
4: وكل تشرد
1: ما نتسواش يحكي
3: لحظه يا عادل خليني ندري يتكلم
1: انا كيما كان عادل يحكي ما نتصورش انهم حتى وصلوا يحكيوا على الامور الماديه. هو مازالوا في بدايه الطريق باش يتفاهموا بين الجامعه وناجي جويني والمجموعه اللي هو اقترحها. دونك مازلنا ما وصلناش الشيء هذا.
3: عادل ومراد بن حمزه
4: شوف حتى مراد بن حمزه مازال وضعيته معناها الاداريه مازالت مش
3: واضحه على
1: مستواه. مرشح لان يكون مدير التطوير
3: اللي هو مش موافق عليه يحب يكون بس ولا تعيينات
4: يكون اللي يرشحهم. مش نقول لك ليه عايشك يا نادر اللي باش يرشحهم هو ناجي جويني. ناجي جويني
1: طبعًا
4: هو اللي يعمل الفريق
1: طبعًا
4: شو كل واحد ولا معناها انا ليه ما نخدمش غادي نخدم هكا. هذه هي فكرتني وقت اللي ناجي جويني حبوا يعملوا له معناها كسابوتاج وخرج. الاخر يقول لك انا ما جابوليش كرسي. الاخر يقول لك انا ما خلصونيش. الاخر يقول لك انا كاري غادي وما نحبش نخدم مع هذاك. راهو سي ما ولينا نفضلكوا ولينا نلعبوا باقوى قطاع موجود في كرة القدم.
1: عادل والله ما احلاها عادل
4: اسمع
1: احلاها كلمتك
4: اسمع اي شو
1: اقوى واهم قطاع في الوقت هذا.
4: اسمع لي ماتش ميكو يا نادر قاعدين يزفروا توا الاولاد لي جوار ولي ريسبونسابل نتاع دي كلوب اللي قاعدين يزفروا لهم ما يعرفوش القانون الجديد.
3: باه لحظه فقط يا عادل خطوه بخطوه يا عادل خطوه بخطوه جاوبني على قدر السؤال لانه ما نجمش نطولوا برشا الموضوع هذا. وسام زاد عنده راي القائمة التركيبة هذه هل اليوم ثم تركيبة ولا ما ثمش اي ولا لا باش نسلك شوية
4: ما ثمش ما ثمش لحد الآن زي ما ثمش وإن ما شاء الله إن شاء الله يلقاو تركيبة إن شاء الله.
3: ما صحت ما يشاع على أنه الجامعة التونسية لكرة القدم موافقة على تواجد ناجي جويني لكنها رافضة كون الأسماء الأخرى يتم إسقاطها بالطريقة ذيك وهي اللي تحب توافق على التركيبة كاملة قبل ما يتم الإعلان عليها.
4: وهذاك علاش قلت لك موجود ناجي جويني وماهوش موجودين الناس هذيا على خاطر تم اعضاء بالحق معناه وكل واحد هو مادام مسؤول موجود في المكتب الجامعي عنده راي يقول لك الطرف هذا عنده تحفظ عليه. فهمت كل واحد زاد عنده اسم وهذاك علاش لليوم ما عندنا حتى فريق معناه نتاع اللجنه التحكيم بخلاف ناجي جويني. وهذا علاش المكتب الجامعي قرر وفوض رضا فهمي باش يكون هو معناها
3: المشرف العام بالبارنتيرين
4: مشرف عام
3: به
4: باش نوصل هنا حتى الابار لي ساج اللي باش يكونوا موجودين والتيست ورنر نتاع لي زربيت اللي بيصير نهار
3: تحت لحظه ما تستبقش اموري عادي يهديك يا عادل.
4: ليه شوف
3: مازالوا عندنا دقيقتين عادل مازالوا عندنا دقيقتين
4: يعين لي زربيتر في الجورني الجاي
3: باه شو رضا فهمي باش يعين لي زربيتر انت تحكي على تعيينات لي زربيتر اسامه لحظه يا عادل امان يعيشك عاش خويا بشويه هدوء خلينا نناقشوا باه اسامه مازال اقل من 10 ايام على البطوله 12 يوم مازال مش اقل من 10 ايام مازال 12 يوم لي زربيتر ما عملوش ستاج وما عملوش التيست ورن اللي يحكي عليه عادل ما عملوش فورماسيون على القوانين الجديده كما كان يحكي هو ما عملوش الفورماسيون فال اللي قلنا عليه لانه زاد ثم الشركه الصينيه باش تجي باش تعمل ابديت بتاع اللوجيسيال وغيره
4: وعندك واحد من الفيفا موجود
3: ده لحظه يا عادل يا عادل يهديك يا عادل عايش خويا
4: هو ثمر الدري
3: موجود المصري هذا يظهر لي به
4: المصري
3: باه
4: موجود
3: ومن بعد باش يجاوبني على ياسين حروش شنو رايك في الدنيا هذه كل ساشون تجيني معلومه توا يقول لي اللي ناجي جويني يتواصل مع رئيس الجامعه وعنده لقاء مع المكتب الجامعي في الاسبوع المقبل شو وضع فيه كل شيء وضع المكتب الجامعي بون على عهده الراوي نفسهم منقسمين ومراد بن حمزه باش يكون ضمن فريق ناجي وناجي جويني ويوسف رافض كونه يكون مدير بلا صلاحيه حكيناها من الكل واكدنا كون الجامعه رافضه كوني تسقط الاسماء اسقط في هذا الكل الكوره شنو هي
2: اول حاجه كي تسمع هكا الساعه شيء حش أولا.
4: ثانيا
3: لحظة يا عادل خليها
2: تقول أهم حاجة بربي يا عادل أنت نعرفك تحامي على الليزر بيتر ومن حقك وصحابك وخدمت معاهم وعنا أكفاء، لكن بجاه ربي المرة الجاية كما نلقاو حتى ربيتر في حتى إيفينمون كبير ما عادش تلومه، ما عادش تلومه الفيفا ولا الكاف ولا فلان ولا والله يعطلونا البلاد الفلانية، نحن نعطلوا في رواحنا برواحنا. وقت شوف تو يعني المستمع كي يسمع كما قال لك تو عداله مازالوا 13 يوم لا بريباراسيون لا تيست لا كذا لا عندهم درايه بالقوانين الجديده ما هذا تي هما تظهر لي حتى لي توني ولي تاي وكذا
3: مازال ما وصلناش الموضوع هذا
4: ما 13 يوم
3: ما
4: يسمعوا الجمعه الجايه الجمعه الجايه تعرف معناها الجمعه الجايه معناها الجمعه الجايه معناها سيء معناها شنو اللي تم معناها الجمعه الجايه سيء دي شامبيون
3: بربي بربي
4: جست عندك دي ماتش ما تشراهو وليزاربيتر مازالوا ما عملوش الساج نتاعهم اللي باش يشوفوا فيه
3: اللي هو من لوكانز
4: لوكانز عندهم التجمع نتاعهم في قمر وموجودة زادة التلفزة والدينا والشركة نتاع الفار.
3: بربي بربي توضيح اخر يا عادل توضيح اخر بالله باش ما نظلموش الناس لانه المعلومة تتأكد لي تو اللي يوسف السرايري الخلاف الوحيد نقطة الرفض نتاعو الوحيد هو كونه ما يحبش يكون مدير بلا صلاحيات هكذاش فهمت
4: خطط منسقة
3: لحظة عاد يعني نعطي معلومة من بعد انت
4: دي نعلقها مش على كيفه اللي يحب يخدم الاربيتراج
3: بي في دقيقة عادل
4: حتى من الشارع راهو
3: بي في دقيقة عادل تفضلي
5: عادل مش حكاية كل واحد على كيفه انت مثلا اي واحد جيت تقترح عليه منصب معين ماهوش باش يخدم بالطريقة اللي تحبها انت ولا بشروطك انت مش يعطيك هو طلباته وانت لك الحق أنك تقبل أو ترفض يوسف السرايري أو غيره كي يقول لك أنا طالب مثلا وضعية عمل معينة وظروف عمل وعقد معين وراتب معين ومساعدين معينين أنت قدرت توفر له مرحبا بك خذوا ما وفرتلوش السلام عليكم استغل عليه وجيب اللي بعده
4: أنا نجي جويني
3: أنت ما تسبش كون نجي جويني
4: من الناس الكل اللي كيف اللي يحطها هي اللي تتقبل نحكيه على اسم نجي جويني
2: عادل شو هذا من حق نجي يا عادل أنا معاك فيه عادل أنا معاك فيه الكلام هذايا من حق نجي جويني كما نحكيه على ستاف تكنيك مدرب في المنتخب بيجيب ستاف تكنيك متاعه عشان بعد نجم تحاسبه كما نجي جويني ولا غير نجي جويني يجيب الناس اللي يحب يخدم معهم هما وبعد تحاسبه ما تنجمش انت تجي تنبوزي علي اسم ولا زوز ما همش نفس التفكير ما همش أنا معاك في هذايا عادل ومن حقه نجي جويني بش يطبق اللي يحب عليه
3: فقط اخر سؤال عادل اول حاجه ساعه محمد علي يقول لك ثم صوت نسمه بحر بحذيك برشا حس من عشا سكوبر
4: مني خاطر كنت البارح مشرف عام على البحر ان شاء الله ابارتير
3: معناها
4: اليوم انا المشرف العام على الموفيولا فمني في موزايك باش الناس اللي في يده حجره الى وحا
3: يا اخي تنصب في روحك انت معناها انت خديت البوست من غير ما تشاور ولا
4: كذا انا على لا مناصب ويقول لي كلهم يعرفوها الاولاد حتى معناها
3: ودي إيه عادل لكن عادل بالله لحظه يا عادل بالله ما تخش في ديباجه لحظه يا عادل سيب الناس يا عادل عايش كوي عايش لكن انت حتى حد مقترح اسمك في الجامعه راه جوش باش نقول لك وكاو
4: يا يلعبوا على خاطر الناس قاعده تلعب وجاي وجدت على برشا عباد راني انا افار الموفيولا في موزايك راك ما تلقاني في حتى بلاصه اخرى ما نلعبش انا واحنا رانا نحكموا البرا والداخل في كل بلاصه
3: يا جيزي صلي على النبي يا يا عادل يا عادل مثلا يا عادل عايشك عايش خوي ما تتمارس في مهامك كما تحب انت ما تحكمش حد ما يحكم

0: فمني في أربيتراج كيما هكا فمني ربي يسر مع بريمير جورني دوزيام تروازيام جورني ربي يسر ناس قاعدة تفتلك فمني ماهمش قاعدين ياخذوا معناها او سيريو البطوله هذيا راهو فما معناها امن بلاد راهو فما معناها مستقبل نتاع جمعيات وتتفرج الجمعيات تدبر في فلوس بالسيف
1: باهي باهي سيبو
0: حكم يكون مش حاضر ويكون معاه سيبو
1: يعطيك الصحه عادل ديما اللي حكيناه الكل في نطاق الفرضيات ثم اسماء مقترحه غير مقترحه نتناولوا ما يتم تداوله في الكواليس اللي توصلنا واللي نثبتوا فيها مش نعديوها هكاك كان هذا اخر مسار باش تعديوا توا لباقي المواضيع في برنامجنا اليوم
2: اخر مسار
3: ريكاب سبور
2: بوبليسيتي سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
4: كون واعي كي تسوق الموتور في الطريق ما تخليش احساسك بالحرية يتعدى على حرية غيرك الموتور ما هيش لعبة المرصد الوطني لسلامة المرور
5: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Cheikh Denia.

0: Open Air Gamart. Mercredi 12 août. Infoline 20 910 000. L'application IJA ou directement à l'hôtel Aquaviva Gamart.
1: باش باش نحكيو على اخر تفاصيل الانضمام لواحد من المدافعين وزوج مدافعين النادي الافريقي وموضوع ريبيرو جاك ديارا. لكن في 30 ثانيه باللي خاطر ما عادش وقت تعليق على اللي كنت تسمع فيه النادي اللي انا طلبت تعليق.
2: جا نرجع قبل 10 ايام لا عندنا اداره وطنيه للتحكيم، لا عندنا مشرف عام على التحكيم، لنا جاهزين للبطوله. هذا كله غير معقول. المفروض انت جمال الحمودي تو عنده اكثر من اسبوع من الاستقال، الجامعه راك تلعب ضد الوقت، راهو ما ثماش، ما عندكش وقت، يلزمك تاخو قرارات. ثم جلسه صارت بين معز الناصر ونجي جويني باش عطاه التركيبه نتاعو كيما مدرب، يجيب الطاقم الفني نتاعو الكل ويقعد مع رئيس الجامعه ورئيس النادي يقول له يا خويا انا معايا المساعد الفلاني والمساعد الفلاني والمعد البدني الفلاني ومدرب الحراس الفلاني والمحلل الاداء الفلاني. لكن المدرب كي يقترح هذا من الكل يبدا متفاهم مع فريق العمل نتاعو على كل شيء. نجي جويني اعطاه مدير الاداره الوطنيه للتحكيم يوسف السرايري، اعطاه بن حمزه مدير التصوير، بن حسان التعيينات كما سميت انت، متفاهم مع جماعته نجي جويني كي اقترح الاسماء ما عادش ثم يولي اتصال مباشر بين اللي اقترحهم نجي جويني والجامعه، لانه نجي جويني كي يقترح فريق عمل موافقين بهذوما اللي مع نجي جويني من حقهم يطلبوا ضمانات يطلبوا ظروف عمل، لأن ظروف العمل هي اللي مش تنجحك.
3: يطلبوهم من شكون؟
2: يطلبوهم من الجامعة عن طريق المشرف العام.
3: يطلبوهم من المشرف العام اللي هو قعد مع الجامعة.
2: أنا قلت لك يطلبوهم من الجامعة عن طريق المشرف العام. بالعربي أنا يوسف السرايلي أو بن حمزة يا سيناجي أنا يزم يوفروا لي كذا وكذا وكذا، هذا باش نجم ننجح. ما يوفروا ليش سامحني سيناجي ما نقدرش يكون معاك. هذا هو. لكن تو يزمك تاخو قرارات. هذا اللي صاير هذا مش معقول. الجامعة قاعدة تضيع في الوقت، قاعدة تماطل تو خوذ
3: خلاص. عندك انت يا سيدي
2: ونسمع في عادل، نسمع في عادل يقول لي ثم اعضاء جامعيين ما عجبوهمش الاسماء اللي مع نجي جويني. اذا كان مش تبدا تلوج انت على مجموعه نجي جويني شكون راضي عليها وشكون لا، سوف لن تلقى اجماع.
1: اوكي واضح.
2: وشكون من اعضاء الجامعيين باش يقعدوا كل واحد يقترح علينا في الاسماء، ثم رئيس جامعه يقعد مع الاعضاء نتاعو وياخذ المجموعه نتاع نجي جويني ويضرب على الطاوله وياخذ قرار. لن ترضي الجميع يا سي الناصري، راك ما تنجمش ترضي جميع الاطراف. راك انت رئيس الجامعه تستشير، لكن انت صاحب القرار وانت من سيحاسب في الاخير، لانه منصبك رئيس جامعه انت اللي اليوم مش يقولوا في عهدك انت
1: نادر.
2: قبل 10
1: نادر.
2: ايام
1: يا نادر.
2: ليس هناك مشرف عام للتحكيم.
1: 30 ثانيه ولا دقيقتين
2: ما ناخذ الموضوع مهم.

0: مواضيع.
1: لا بالعكس
0: وهو الموضوع يعني
1: بالعكس باش نرجعوا له
0: موضوع مخجل مخجل انه انت الحمودي بعد شهر الراجل قاعد في داره اجي ما تفهمش معاه واعطيني بلاغ يا اخويا لماذا استقال الحمودي يا اخي دار بيكم هذا مرفق عام لماذا استقال الحمودي فهمونا كمل الراجل 30 جوان يجيني في بداية أوت بعد شهر تبح بيح وناس مرتاحة يجي يقول استقل لماذا هل لأنه معزن المستيري اطلع وقال سوف يكون هناك مراجعة لكل أسماء اللجان وسوف نتصل ببراد حمزة ليكون موجود ينجم الحمودي وهو حق له نحب الرجال أنا هكا أصحاب المسؤولية وليد من حديد ينجم الحمودي يقول لك أنا ادخلوا لي في صلوحياتي ففريق العمل اللي يخدم معايا ادخلوا لي فيه انسحبت بيه. نفس الشيء مع نجي جويني وضحونا الأمور علاش كل شيء في المهموطة كيما عملت لي بلاغ يوم 5 درا قديش فيفري عينت فيه الحمودي يوم مغادرة الحمودي توضح للرأي العام الرياضي لماذا استقال الحمودي
1: لحظة أسامة هل تعتقد كون الجامعة عملت قرارات نفسها
2: أولا بون بال اللي قاعد صاير توا الحقيقة نجم نقول حاجة واحدة نجم يكون فما تفسير على اللي قالوا نادر توا على البيان اللي ما خرجش يمكن يمكن خاطر فما عندهم هما شانس اللي الحمودي نجم يرجع
1: هذاش فهمنا احنا
2: المنصب
1: هذاش فهمنا
2: يعني نادر يمكن ما قراش اونتر ليليني
1: بالعكس هو قراه ولمح
2: لا هاني قلت لك يعني انا حسب رايي وحسب ما فهمت توا اللي كان ما فماش دو بلان تاع نجي جويني راه اوتوماتيكمون باش ترجع الموضوع للحمودي هذاك علاش ما خرجش انا هذاك علاش ما خرجش انا كجامعه يقول لك ما خرجش مثلا اللي صار والا علاش وكيفاش خاطر مخلي الباب محلول مخلي الباب خلينا نقولوا مخلي الشباك محلول للرجوع
0: سامح لي يا اسامه التمشي غلط انا عندي الحمودي استقال نعمل كل الاجراءات والحلول والوساطات باش نشوف اسكو الحمودي ثم الامكانيه يواصل معايا ولا سكرت دوس الحمودي 100% نتصل بالناس مش نتصل بنجي جويني ونقعد معاه ونتفاوض من بعد كيما لقيتش الامور مع نجي جويني
2: نرجع
0: للحمودي
1: هو فسر لك يا نادر هو قال لك يبدو كونه الجامعه ما نجمش نقص
2: معاك ما نجمش نقص معاك العلاقه بطريقه كما تحكي فيها انت واللي هي فما شانس فما شانس كان ما تفهمتش مع سي ناجي جويني ولا مع الناس اللي مع سي ناجي جويني ولا اللي صار ولا الكلام اللي بيناتهم ما تفهموش عندي شانس باش خاطر الوقت كما تحكي انت وما عندكش اسمخ اعطيني ابار زوز هذوما شكون ينجم يتراس البوست هذه في تونس
0: اقسم بالله من المضحكات المبكيات اللي صاير
2: نحكي واقع اعطيني اسم ابار زوز اسامي هذوما تو قبل الشامبيونه
0: يا اسامه مش انت وانا نجيبوا الاسامي
2: يا ودي انا نحكي انا وياك تو قاعدين نحلوا
0: انت كجامعه
2: يا ودي انا وياك نحلوا انت تو في, في في كره القدم موجود عندك سنوات وانا موجود عندي سنوات اعطيني اسم مثلا نجم يكون
0: موجود الحكام
2: اعطيني اسم باش يترأس باش يترأس
1: هما عطاو ثلاثة اسامي يوسف السراري مراد بن حمزه ونجي جويني هذوك هما ثلاثة اسامي اللي حطوه ماذا هما
2: الاسامي تصور وانت تتصور في الاسامي هذوما ابار ناجي جويني باش يرضاو عليهم تو ومش باش تصير فوفعة في البطولة نحن نشوف جبنا اجنبي اللي هو اخونا جزائري يشوف الصار فما بالك باش تحط انسان اول مرة باش يشد في بطولة نعرفوا الجو اللي صاير في بطولتنا ولذلك تو زايد
1: كي جمعة قبل البطولة كما قال لك معناها امر مخجل جدا باه نادر استسمحك
0: تفضل
1: خاطر حتى المواضيع الاخرى عندك فيهم راي ونعرف باش تحكي فيهم كدانتي وسامة لحظات نمشيو لموضوع صفقة ريبيرو وصفقة جاك ديراهام

0: كما في الإدارة الوطنية التحكيم كل ساعة وعلمها كل نهار حاجة جديدة حتى هي فيها ماركات وكيف كيف زاد ما تلومونيش. الحقيقة رانا كنا واخذين هكا قرار باش نحكيو كي الدور الرسمي، لكن جات حاجة جديدة في موضوع جاك ديارا وموضوع ريبيرو لوكاس ريبيرو. الجديد هو كونه جاك ديارا موجود بالفعل في بوركينا فاسو لكنه اعطى موافقته المبدئية على الانتقال لنادي الاتحاد الليبي في شكل انتقال نهائي مش إعارة، قيمتها تقريبا حسب بعض المصادر الليبية تنجم توصل، تنجم مش شيفر اكزاكت، لتوصل 750,000 دولار. 750,000 دولار فيها نصيب للترجي هذه تونسي وفيها بارتي بطبيعة كبيرة برشا لجاك ديارا. النقطة الثانية ريبيرو، الاتفاق حاصل بما أنه بش ياخذوا الاتحاد الليبي 1.5 مليون دولار اللي خذوها اللي خذها ريبيرو من الأول في الإمضاء العقد الأولي، مع فلوس أخرى باش تعطيها الترجي هذه التونسي تقريبا في حدود 500,000 دولار للاتحاد الليبي. هنا ثم زوز نقاط وسمى. النقطة الأولى التفريط النهائي في شاك ديارا اللي عبر على رغبته وفسر للترجي هذه التونسي أنا ما نغادرش في شكل إعارة، نغادر يا أما فسخ الكونترا ولا في انتقال نهائي، ودايره موجود في بوركينا فاسو موجود في بلاده بلتو، والتفريط في جاك ديارا. دونك النقطة الأولى هي ومسلسل ريبيرو هل خلى ميركاتو نتاع الترجي هذه التونسي يضيع شوية للريبير نتاعو.
1: صحيح نحكيو كما حكينا على التحكيم، كما حكينا على أي حاجة قبل البطولة، نحكيو زاد على الوقت، الوقت اللي موش في صالح الترجي. نحكيو على لاعب مهم باش يكون في الترجي الرياضي لازم يكون موجود في المجموعة، يعني لازم يكون مد تحت ذمة المدرب. نحكيو على بريباراسيون سيبو تكون راتي من اللاعب وسير، حتى بترينا وحدك ما تنجمش كيما ترينا في مجموعه، مي نحكيو على فالور نتاع لاعب اللي اداره الترجي وخلينا نقول وشكر الواعر اللي هو خذا بزمام الامور وعمل كل شيء باش يجيب اللاعب هذا، يعرف القيمه نتاعو للبوست اللي يلعب فيه اللاعب هذا مهم، سواء للترجي سواء كما قلت لك الكاليتي نتاع اللاعب هذا اللي يخليك تقعد تعارك باش تنتدب اللاعب هذا. علاش؟ خاطر نحن كي نحكيو على تشامبيونز ليغ نحكيو على اللي شيفر عداله اللي قاعدين يتحطوا تو من فرق، نحكيو في الجزائر في ليبيا في السودان في مصر، نحكيو على دي شيفر كبار برشا، وراو تو راني نقول لك يزمك تنتظر لكل موسم راك باش تسمع دي شيفر كبار برشا اذا تحب تبقى في نيفو معين في الشامبيونز ليغ. هذه ال500 والمليون دولار ما عادش تنجم تسمع بها. علاش؟ خاطر النيفو طلع، اللي شيفر كبروا، لاخواتنا الليبيه علاو في السوم برشا، يعني توا الترجي ولا اي فريق تونسي
0: ما عادش قادر
1: تو
0: ما تنجمش الشوات لامين توغاي ولا حمزه بن عبد
1: ثلاثه خروج سيدي خارجو اوكي أي. نحكيو على الانتدابات ما عادش نجم انت تو باش تجاري النسق نتاع فرق هذوما ب 500 وب 700,000 ومليون دولار هذوما ما عادش
0: به.
1: ولذلك انا من رايي اللي كونوا الفرق إذا ما تحضر روحها مش سنة بركة سنة وعام الجاي والعام اللي بعده يا تمشي في في في تفكير اللي هو صعيب برشا باش بعد تنجح فيه في الشامبيونز ليغ هذا، خلينا نقولوها اللي كونه باش تو فا فيزي مثلا لي جون دو 20-21 في يعني تلقى دي بيبيت في في في في, في بلدان مثلا كي نحكيو على لي زاكاديمي في الكوديفوار ولا عدة بلدان ما تنجمش تخلط بهم لبعيد، تحب تخلط في الشامبيونز ليغ يلزمك تصرف، اما تو وليت يلزمك تصرف برشا فلوس.
0: ما شفتنيش التفريط النهائي في جاك ديارا شنو رايك فيه؟
1: جاك ديارا الحقيقه انا بيرسونيلمون ما انا كان جيت في بلاصه اللاعب كيف انا من حقي كلاعب لعبت في الترجي خذيت فرصتي
0: شفت مستقبل سيمين رجعت
1: وريت اللي انا النجم نكون موجود في الترجي والنجم نكون حتى كاساسي. اللاعب يقول لك انا ماذا بيا ناخذ الشانس نتاعي في الترجي الرياضي وقادر باش نتالق في الترجي الرياضي. هذاك علاش يمكن الطفل ما ساعدتوش من الاول، من بعد كي ولات كما تحكي انت تو ولات يعني باش يمشي ديفينيتيف، هذيك نوليو نحكيو على فكر اخر وعلى حتى المونتون زاد عداله مش كما باش تمشي بري مش كما باش تمشي ديفينيتيف، ولذلك حتى النيغوسياسيون تتبدل ونوليو وقتها نحكيو على لي مونتون نحكيو على مستقبل اللاعب زاد كيف
0: المسلسل تاع ريبيرو وتاثيره على ميركاتو الترجي التونسي. ترجي اللي تقريبا 20 لاعب يغادروا تقريبا في المجمل، حتى من اللي ما كانوش في من اللاعبيه التيتولار اللي كانوا في اعارات ولا غيرها نسى شوي باش تعطي رايك بالطبيعه في صفقه ريبيرو وجاك ديارا، لكن نسى الترجي يمكن في واحده من اولوياته اللي هي الظهير الايسر.
2: وي الظهير الايسر مهم جدا
0: لكن كذلك زاد على ريبيرو وجاك
2: طبعا ديارة. لكن كي تشوف الاجنحه تو اليوم شنو عند الترجي كي تخرج ساس ودخلش بوعالية
1: وعالية سورتو
2: والبليلي مش مضمون إلى الآن
0: موجود في طرابلس قمرت على كل حال ما مش مضمون وقتاش باش يلعب صحيح
2: مازالت العقوبة وتحب لك شهرين أخرين باش يجهز لأنه التحذيرات اللي بها الفايدة وسام يعرف الشهر الأولاني متاع التحذيرات وانت راجع من أبطة متقاطعة
0: عمني ونسيتي له ممكا ما عمش
2: كل تحذيرات. عام كل عام كل عام لممكا مرة جاء لعب سوبر بجمعة أنترينمون وعملنا تذكرة 72 دقيقة فماش كلام وبعد يصور اللي هو في الجزائر يجري وطالع في الدروج ويقول لك أنا نتدرب كل عام ظهر لاعب لا يحبذ التحذيرات البدنية ويعمل على اسمه تاريخه والزاد الفني اللي عنده والجمعيات والمدربين يدخل هذا الشيء نقطة ورجع لستة هذه الهبلات متاع النجوم نقولوا احنا نجم في كرة قدم تونسية طبعا اوكي حكم الامهات الفنية اليوم الترجي ريبيرو كقيمة فنية فرجنا فيه يلعب قلنا في الدوري الدرجة الثانية الإسبانية شفنا إحصائياته لاعب يساري يلعب على الجناح اليمين مهاري يتعدى في الواحد ضد واحد يعني كي تسيب ساس وبعالي تجيب ريبيرو نقول لك يعطيك الصحة في انتظار التأكيد فوق الميدان ولو أن يقول بوعالية يقعد ديما سلمت في لاعب 39 مباراة
1: ظلمة عندي أنا ظلمة
2: إحصائيات
0: شكون ظلمة
1: شوف بوعالية عندي أنا ظلمة في الترجي خليني نقول لك أنا تفرجت في اللاعب ويعرفوا الناس الكل رأي في اللاعب هذا راو شوف لو جاء اتاكو اخر في الترجي الرياضي باللي باس اللي مدهم راهو ساعة اولا مايور باسور في البطولة اللاعب مركز 8 ظهر لي ولا 9 اهداف في 10 اهداف في ترجي اللي ما كانتش في احسن حالات
2: في 39 مباراة شارك فيهم 11 هدف
1: ويقولوا سمعت اللي جيت انت تقول مثلا في المباريات الكبيره في الشامبيونز ليج ما عطيتنيش يا اخي سامحني راه ماناش نلعبوا في تنس يعني انت كي تبدا الترجي ما ايش اون فورم ما تنجمش انا نعطيك دو ولا تروز اسيست تضيعهم بعد جيت لهم عليا ولذلك انا عندي انا لاعب هذا الظلمة في الترجي
0: وهو الارقام تحكي فيها 39 ماتش في كل مسابقات 11 هدف و5 اسيست واللي هو عمره مش عمره اما ما كانش تيتيلير في 75% من المباريات
1: هما كانش بلايلي معاه وما كانش في فورم
2: هو ما خذاش الثقة الكافية والدعم أنه يحسوه أنه هو لاعب أساسي في البوست في هيك المركز رقم واحد
1: أهم حاجة بالله جيست ذي بركة أنا خذت اللاعب ذيك
0: أنت الملاعبين بالثقة ذيك
1: سامحني أنا عمني
2: أسامة اليوم أشهدوا يفك لي في الكلمة
1: لا ما إلا مع اللاعب
2: يلا يلا
1: يا نادر بالله ذكرني عمني أول برمي لي بوست اللي صارت فيهم برشة برشة انتقادات اللي هي شنو الكلوار اليمين دارير دروا هكا ولا
2: صحيح
1: ولذلك يعني انت تجيب لاعب اول موسم لا لا لا عندك لاتاكون موسم فور
2: صحيح.
1: عندك اصابه البلادي عندك اللي يلعب بجنبك وراك
2: ماذا بن علي
1: صحيح.
2: ماذا دراك ماذا كيتا ماذا
1: ويعطيك الارقام هذوما هذاك علاش قلت لك ذولي ما
2: وقتاش يولي هو تظلم ما تظلمش انا ما نفكرش في اللاعب نفكر في فريقي التونسي اللي هو الترجي الافريقي لما تجيب لي الافضل ريبيرو كنت تفرج فيه
0: معك
2: في مستوى أبو عالية أو أفضل لكن جيبولي نحب أن نشوف التوقيع وقتها نقول لك أنت نجم جاوبني أنت كشكل واحد تقول لي أنا أخويا ساس أبو عالية في نفس المركز زوز أجانب أنا هذه بالنسبة لي أنا قاعدة ما نجيب زوز لاعبين في نفس المركز نقول لك توجه يحترم والنجم يكون وجهة نظر جديدة بالاحترام به أنت اليوم جيب لي ريبيرو لأنه اليوم ما عندك حد شيء الصفقة طالت أكثر من لازم لكن يلزمها كالطول يلزمك ما ثماش كلام يلزمك تتممها
0: كلكو سوالي كونديسيون
2: طبعا وكلكو
1: ويلزمه ينجح
2: اليوم
0: مقارنة بسيطة نادر
2: قبل مقارنة نرجع نفس التاريخ يعود نفسه عمناه البوعالية ولا دانو تدانو نذكر جاء 15 سبتمبر بعد ما عملنا كات جورني ولا في اوت وبدينا جورني اخرى في سبتمبر
0: جاء في اخر
2: يعني مش تعرف انت الانديه نتاعنا حتى الكبرى ومنها الترجي يعني ما زلتنا 10 ايام على المسابقه المفروض المدرب باللي من بعد كيفاش باش تلومه ريبيرو مازال ما جاش البيروفي توكي خلط بعد من اول ماتش يقول لك كاين حاسبوا المدرب على شنو مش تحاسبوا التحضيرات كانت منقوصه من اهم ركائز الفريق يعني الشق الهجومي الجناح الايسر والايمن والظهير الايسر غير موجودين.
1: لكن هو صاحب القرار بخي سامحني, هو كان حسب رأيه إذا المدرب زاد يتشبث مثلا في الظهير الأيسر اللي كان موجود, ولا يتشبث في بوعالي, يقول لك أنا ماني ضامن اللاعب هذا ريبيرو ينجح ولا لا. أنا شفت مثلا عندي قناعة اللي بوعالي ينجم يكون هو البيس متريس في التشكيل عام الجاي, وإلا يفرض عليك إن أنا تسكر لي الميركات وتسكر لي الإفكتيف قبل بعشرين ولا 21 يوم من البطولة. إذا نلقى زاد المدرب متساهل ولا المدرب عطيه صح في الترجي, وقتها ما تزاد المدرب بدو يتلام
0: ترجي عملوا جاب الظهري ماهر كنزاري اللي وقتها مدرب وجاب حذاكم وحكي على اللي شوالو لاني داير جست نقطه مهمه جدا اللي دانو على الجيف الاخره والحاجه, خاطر وقتها الترجي نجم نقولوا اونتر غيمي دو ميور ساي وفير بركات, ولكن وقتها راهو لازم الناس تتذكر اللي ما كانش شو رقم واحد في الترجي هذه تونسي, كان شو رقم اربعه او خمسه فشلوا في الصفقات الاخرى جابوا هذاك. سؤالي لهنا انت حكيت على كوسايلا وانت حكيت على كوسايلا وقارنتوه بريبيرو وريبيرو يزمو يتأقلم باش ينجح مع الترجي الذي تونسي, تراه كيقول لك أنا اللي اسمك وأنا كي جاي سيتي اون فالور سور في الترجي الذي تونسي لكنه لم يتأقلم.
2: ندخلوا في الخصال نتاع اللاعب مكوانا نفس خصال ديارة تقريبا, لاعب علاش ينجح في الحزم لأن الحزم من الفرق
0: تقريبا الترجي
2: أنا جايك تقريبا في 70% من المباريات لا يصنع اللعب, ما يلعبش في نصف ميدان المنافس. مكوانا لاعب نتاع هجمات سريعة
1: يحب المساحات,
2: يحب المساحات كيف وكيف ديالها. نذكر فخدين بن يوسف كان يصول ويجول في النادي السفيرسي, جاء للترجي شوية بعد ما لقى صعوبات لأنه لاعب يحبث المساحات. دونك ثم خصال نتاع لاعب اسكو تركب على الفريق وطريقة لعبه وأسلوب لعبه ولا لا, هذاك علاش ديالها
1: هذا يفوتنا. كنا نحكيو على ريبيرو توا يعمل ليستات نتاع اللي عملهم بوعاليه, يعطيك دو تروز اسيست في مباراه وضايح, وانت بعد البوليميك اللي صاير على ريبيرو
2: ولا في مركز اخر يولي
1: سامحني, هو المركز هو بيدو, والمركز هو بيدو اللي هو المهاجم اللي هو دانو اللي هو مازال موجود اللي كان سبب من الاسباب اللي خلى الترجي يفكر في خروج بوعالية. علاش؟ خاطر الاستاتستيك تقول لك انا عاتيني مثلا 8 اسيست وانا عاتيك 20 اسيست ومضيع انت, فهمت؟ ولذلك ريبيرو بيدو راهو مربوط باللي باش يلعب وراه وباللي باش يلعب اون بوينت. ولذلك نحن نقول نسبه النجاح بارابور الكاليتي موجوده, يبقى من بعد الميدان اللي هو زاد باش يكون
0: الميدان
1: باش يكون فيصل سوى للفورما نتاع التاكون اللي معاه, للفورما نتاع وسط الميدان اللي معاه, للتركيبه اللي قال عليها نادر, ديسبوزيتيف اللي باش يحط المدرب. خاطر فما مدربين انا نعشق مدرب كي تبدا عندك لاعب ممتاز ولا لاعب افضل لاعب عندك تنجم حتى التشكيله ولا الشيما تكتيك تعملوا على اللاعب هذا على خصال اللاعب اللي عندك. لو شفنا سرتا ماما في الترجي شفنا الكرة تكون في زون معينة ويخليه والزون يفيه البلايدي باش من بعد كي تخلط له يزم يكون ان كونتر ومن بعد سي تلوي ديفير.
0: اخر كلمة اذا كان انت اليوم باش نعاود ننطلق من نفس السؤال نادر في كلمة جاوبوني باش تعديوا للمواضيع الاخرى. اذا كان اليوم انت مسؤول حاول بالمستحيلات السبعة باش تقنع جاك ديارا يقعد وإلا لا
2: وين يقعد؟ جاك ديارا ماشي في الصفقة تاني حاجتي بريبيرو.
0: لا قلت لك إذا كان أنت عندك نوتخ سوليسيون باش تحاول تسوق ملاعبي آخر للاتحاد الليبي, هل أنت من الناس اللي تحب تحافظ على جاك ديارا وإلا لا؟
2: ما الاتحاد يحكم.
1: لا إذا أنت عندك شواء قالك
2: الاتحاد قالك أنا يا ديارا
0: إذا كان عندك أنت شواء
2: أنت أولا حد قالك ماذا بي نعطيه لاعب آخر أنا ونحط ديارا على اليسار لأن البليلي غير مضمون كي تقعد العقوبة سنة البليلي هاي شكون أول مباراة 22 شلعب على اليسار؟
1: لا أحد
0: لأحد
2: ذو
1: يعني
2: بس حتى الوليد الحميدي
1: باش
0: الظرب
1: أي لاعب
0: تصحيح المعلومة رأو الحميدي مازال ما بشيش حمله في معناه ثم حديث
1: أي لاعب عدالة أي لاعب باش يتحط في مكان لبليلي وما هوش اسم كبير راهو باش يضر اللاعب.
0: سؤال اخير قبل ما نتعدوا الموضوع نادي افريقيا, عجبتوا برشا حكيتوا برشا على دانو ثم عاد بالطيب جاز هل تكون فرصه الاخيره لدانو اذا كان ما مشيتش الامور يخرج في شتاب بري ولا حاجه اخرى؟
2: اذا كان جيب لاعب اجنبي والموسم الثاني على التوالي وما يحققليش الارقام اللي حاجتي بها او الاداء, خليني انا من المدربين اللي امن بالاداء. انا نجم يكون عندي مهاجم مسجل 5-6 أهداف فقط وأجنبي موش هداف لكن في اللعبة هو يحل في مشاكل عديدة وهو قاعد يسمح للأجنحة باش تدخل وتسجل ويسمح للاعبي وسط الميدان باش تجي من خلف وتسجل. انا كمدرب احنا الفنيين يقيموا اكثر الجمهور مهاجم مركة 10-15 ناجح ما مركاش لا وقتها يولي نخلي تقييم الفني. سينو اذا كان لا لا, لا سجل الاهداف لا قام بالعمل الشغل الاخر يطلب من المدرب
3: ولانه شنو باتريس بوميل قال لي هو يلزم برشا على الديفونس لانه حتى دانو زاد يلزم حتى تمام لعبيه حتى هيك ترى دانو ترى عاد بالطيب حتى يلزم تخدم اكثر كما اشرف الجابري طبعا. وغيره زي تشيسك على دانو تقريبا نفس الراي ولا
1: انا عندي انا بالطيب هو المهاجم رقم واحد في الدرجه حسب يتفرج
3: عليه
1: لي كاليتي اللي عند اللاعب هذايا النجم يكون كان هو المهاجم رقم واحد في الترج. انا شفت تفرجت في الفيديو نتاعو عدالة فما توش تكنيك وفما اهداف تتسجل توش واحده اللاعب هذايا كل بريسك 60-70% من الاهداف نتاعو توش واحده. اولا ثانيا وين ما يلعب كلوار إلي لا ماهوش رابيد ولذلك جوتيت ممتاز جدا ويسجل يلعب باليمين يسجل باليسار يسجل في 18 متر افيكاس ولذلك انا كان عندي شواء نتصور اللاعب هذا هو باش يكون نتصور حسب رايي باش يكون هو لاتاكور رقم واحد اذا مش في اول البطوله راه في وسط البطوله
3: لا هو يظهر لي فيزيكمون حاضر سيد
1: لا لا, لا نحكي نحكي على دانو باش يكون اساسي للمباريات الاولى لكن نتصور كان باش ياخذ الشانس تاعو باش يكون هو رقم واحد.
2: واضح مشكور حبيت تختم جمله
3: اي تفضل
2: خاطر تكلمت على الافريقي ماذا وقلت ثم خمسه من
3: كوادر
2: الفريق غادر وانا مش نعطيك التمريره هذا نفس الشيء للترجي صحيح انه الترجي عند الاموال باش قادر تجيب ريبيرو بالمليارات والافريقي لا وهذا واقع مش انا نقول فيه وليس استنقاصا من قيمه فريق على فريق لكن حتى الترجي راهو احصائيا خرجوا من الترجي هذا الموسم خمسة أو ست لاعبين أسمع الإحصائية هذه يا أسامة
1: عندي
2: أكثر ستة لاعبين في ثلاث سنوات الأخيرة مشاركة بدقائق اللعب وأداء وإحصائيات وتسجيل
1: وإضافة
2: يعني كي تحكي على مرياح توغاي بن حميدة ثلاث على أربعة من الدفاع تقدم القدام أقبلوه وتقاوم معاه مساس أقف غادي هذه إحصائيا باش تعاود تبني فريق في تجانس وتناغم وتفاهم وتصنع آلية لعب تحب لك شهرين ثلاثة أو أربعة على الأقل وانت مازال ما عندك حتى جناح في الفريق اللي نستنوا فيه أساسيين قبل 10 أيام موجودين
3: وما عندك ظهير أيزر زادة من احتراماتنا نضال العيفي
2: راهو الكورة
3: فاسيلي وجرب وجست معلومة صغيرة راهو الياس عرعار في المباريات الودية كان إكسنتري أكثر من يكون أريير جوش
1: نحكيو على تشامبيونز ليغ وبطولة
3: ما عادش عندنا وقت على النادي الفريقي
2: ما احترامنا اللاعب يا ولدي اللاعبين الكل فوق روسنا
3: إي نحكيو نعطيو
2: معلومة نحكيو على رأي فني
3: اوكي
2: رأي فني
1: ساعات اللاعب بيدو ما يحبش هو يتحط باش يكون
2: يعني كي تقول العيفي ماشي الحمام لنف نقول لك مثلا إضافة كبيرة لنادي حمام لنف كي تقول لي يعطي الإضافة في الترجي المباريات والسنة اللي عداها هي تتكلم مش
3: اوكي هو راهو انا قاعد نحاول جوجير الديسكسيون لهنا وكيف كيف عندي ايكيب برود كاملة دالي وصل عطاني التشكيلة نتاع عام الجاي في الترجي دي توسي وتشكيلة النادي الافريقي نتاع عام الجاي كان جيب حذانا دالي لهنا تعطينا تشكيلة النادي الافريقي وتشكيلة الترجي دي توسي عام الجاي لا عطاها صحيحة احنا راح نحكيو عن النادي الافريقي نادي فيقي وصل للمدافع سيمبارا اللي كنا حكينا عليه اسماعيل سيمبارا وصل كان في الملعب المالي وصل باش يعمل الكشوفات الطبيه نعرفوا لي اللاعبيه الاجانب جينيرالمون الفيزيت ميديكال تعمل على النهارين ثم حديث على امكانيه عدم اتمام الصفقه راه نحكيوا على امكانيه كنا قلنا راه مش باش يتم لا بطلوا لا حد شيء حديث على امكانيه عدم اتمام الصفقه لعده اسباب مش نخوضوا فيها بطبيعه المصدر هو مصدر رسمي والمعلومه تقول اللي يمكن النادي الافريقي بيزيد يخمم في اكسيال ثاني قد يكون تونسي قد يكون اجنبي مع عبدو صيدي جست ملاحظه صغيره برشا قبل ما نعطي الاولاد الكلمه. اسماعيل سيمباري سيمبارا كما قلنا تم تطورات جديده في الصفقه تنجم تتم كما تنجم ليه. بالنسبه لعبدو سعيد نادي فيقي حتى قبل ما يفسخ عقده مع الهلال بنغازي كان تقدم له بعرض, ولكن الفريق الهلال بنغازي طلب 220,000 دولار. نادي فيقي قد ما دفعش 220,000 دولار في عبدو سعيد باش نشريه من الهلال بنغازي. الملاعبي اعلى من نادي فيقي كونه هو عنده امكانيه فسخ العقد لانه عنده اجور مش خالصه وغيره. فسخ العقد يدخل حيز تنفيذ غدوه مش اليوم 11 اوت, وبالتالي ينجم يخرج. اعطت لنادي فيقي عرضه المادي ما وافقش عليه لاجون, لكن عرض ثاني موافق عليه لاجون, موافق عليه الملاعب اللي يحب يلعب في النادي الافريقي في انتظار اتمام الصفقه مع كما قلنا تواجد امكانيه تواجد مدافع ثاني. حكينا على يومي جوريس اللي يلعب في افاد في الكوت ديفوار كما ينجم يكون ثم اناكسيال اخر تونسي. اسامه عبدو سيدي فالور سيور يظهر يشوف نفسه بي سيمباري ثم شويه كلام عليه.
1: شوف اولا خلينا نبدا واضحين اللي كونوا اولويه الاطار الفني ولا الاداره هو هي الدفاع سورتو لاك سنترال اللي سيفريك فيه زوج ولا ثلاثه لاعبين, لكن مش كافي كي نحكي بطوله وكاس وتشامبيونز ليغ مش كافي. المنتدب هذا اللي حكيت عليه انت عداله عطاه ورا ويعرف البطوله التونسيه, والمهم زاد ومهم جدا كي يكون اللاعب راغب باش يلعب في النادي الافريقي هذا مهم. ما نجموش نحكيو تكنيكمون ينجح ولا ما ينجحش, علاش؟ خاطر شفناه كما قلت لك في البطوله. يبقى اللاعب الثاني اي سوبو زاد فما فرضيه اللي كونه ينجم يكون فما مدافع تونسي جنسية تونسية تربحك في بلاصة نتاع أجنبي ينجم يكون زادة خيار للمدرب ولا الإدارة باش يكون موجود في النادي الإفريقي. ينجم يكون قلت رغم ماهوش كلامي
3: ليه هو هذا كله فرضيات حتى بارابور اللي كنا نحكي فيه على إسماعيل سيمبارا راهو فرضيات.
1: لكن حسب رأيك لو تكون فما موجودة ثنية هذه متاع اللاعب جنسية تونسية ينجم يكون ينشط البرة ولا حتى في البطولة التونسية
3: وكأنه عندك اسم
1: لا تولي تقرب ابعاد المدافع هذا باش تربح بلاصه نتاع اجنبي. هذا حسب رايي الشخصي نحكي مش معلومه الشخصيه
3: لكن في كل الحالات ظل الاتفاق حاصل كون نادي فريق يزمو دوز اكسيو باش ينجم يلعب تشامبيونز ليغ وبطوله وكاس
2: ما ثماش كلام.
1: لا عنده اوبسيون سامحني اوبسيون اخرى ينجم يبدا باكسيال عداله خاطر نحكيو على تشامبيونز ليغ ما زاد من هنا لاخر العام ينجم تكون فما مفاوضات مع لاعب منا يصح في ديسمبر ينجم
3: نختموا معاك لادر وتخرج من قاله
2: يعطيك في التفاصيل انه يمكن لاعب
3: اما هو عنده المعلومه
2: اما لا قال لك حسب رايي ماهيش معلومه يعني اسامه ويحكي عن النادي الافريقي تحب نصدق ليه مش معلومه
3: كما التشكيله اللي مدها دليل كما التشكيله مدها دليل
2: صحيح عطيتو باس هكا كيما يعمل هو كان بلاصه يعطي باس
3: اي ندر
2: النادي الافريقي يخرج لك علي يوسف فنجامي خلق ثنائي ممتاز
3: ياسين بوعبيد و
2: لا اللي هو
3: توفيق الشريف
2: بن عبده والشريف خرجوا الاثنين قعد لك كان بوعبيد جبت له مذياح بالخبره وكذا به لكن ثم لاعب نسيناه اللي نجم يلعب محور الدفاع
3: غسان المحسن ما نسيتوش انا قلت قال
2: اوكي برافو عليه لكن المشكله حسين بن علي خرجت له السيلي وحسين بن علي هاني نقولها لك من تو لاعب لغه القوله كريستال
3: فراجيل
2: يتضرب واعتقد انه الان مصاب ربي
1: يشفي فما لاعب اخر هو زاد عبد الحق اللي
2: وبالتالي الخيارات لازم اثنين لاعبين اوكي مثال جيب تو واحد مع مرياح مع غسال لانه بوعبيد كيما حكينا عدد لاعبين ما هوش اللاعب اللي قادر يعطيك اضافه ويكون صمام امان في دفاع الافريقي كلاعب اساسي رقم واحد
3: واضح
2: يكون لاعب احتياطي في الافريقي نفهمك وشوفت انت لاعب اللي كان ديما ثلاثه امامه هو وبالتالي حتميه البحث عن لاعب اجنبي وكي نشوف ثم الشريمي خان توا ثم كان هذوما ثلاثه ظاهرين ما فيهمش
3: كلين زومبي
2: انا هذا كانتي في الوسط
3: عندك وعندك كاسي توغو
2: المسماري خرج دونك انك تجيب لاعب اجنبي في محور الدفاع ما فيهاش كلام قبل بداية
3: واضح الموسم. وجست تعقيب صغير في خمسة ثواني, لأنه احنا في المزايكة فيما رأينا مبداش نحكيوها, ثم متوسط ميدان دولي وواحد جاي من درمنين وبش ياخد طيارة غدو بش يوصل اليوم, لا بطل بش يجي في التران, لا بطل بش يجي في درشني, ثم معلومة نقولها في وقتها كما هي مبداش هكا أنا رانا في بيننا مرانا ما حابينش نقوله كي تفير غذية متعولات صغار. دونك المعلومة الرسمية والأكيدة ديما تلقاها في موزايكا فام. لحظات بيجيكم مراد الدريدي في الأخبار, ثم تجيكم سامية في كورنيش, ونتمنى نهار ما نعملش ديباسمون قبل الأخبار وقبل كورنيش.
4: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا, كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنسيوش. نهار الخميس 13 أوت عرض الاختتام باش يكون مع صوفيا صادق. صوفيا صادق صوت من ذاكرة الأغنية التونسية وموعد مع فنانة خليت بصمتها في قلوب الجمهور من التسعينات حتى التوى. نجحة صوفيا صادق باش تكون من أبرز الأصوات النسائية في تونس, بصوت قوي وإحساس كبير قدمت أغاني بقت حاضرة في وجدان الجمهور. نهار الخميس 13 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية تجمع بين الذكريات الطرب وأجمل الأغاني. عرض الاختتام مع صوفيا صادق. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي, ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج, UBCI, جات أسيرانس, ميديليس, تونيسير, النقل الرسمي للمهرجان, اي موزايك فام. راديو موزايك فام تونس. الأخبار.
5: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسيعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي, إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية قصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي, وذلك في إطار ترسيد رؤية رئيس الجمهورية قيس سعيد الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوية. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري اليوم الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة, وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة. أعطيت اليوم الاثنين بولاية بن عروس إشارة انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز, التي تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة كبار السن بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة في مختلف ولايات الجمهورية. وذكر المندوب الجاوي للمندوبية الجاوية لشؤون المرأة وكبار الأسرة بن عروس علي بالهادي أن هذه المبادرة التي تستمد إلى غاية الأوت 2027 تهدف بالخصوص إلى توحيد جهود كافة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل والتسويق لضمان سهولة النفاذ إلى إنجاز المشاريع وإنجاحها انطلاقا من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز, بما يعزز قدرة المرأة على المبادرة الاقتصادية ودعم إدماجها في سوق الشغل. أخبار العالم, الحكومة الفرنسية تعلن اليوم الاثنين أن نحو 70% من المناطق تخضع لقيود على استخدام المياه نتيجة تفاقم الجفاف الناجم عن موجات الحر المتكررة التي ضربت البلاد خلال الأشهر الثلاثة الفائتة, ودعت إلى اجتماع طارئ الأربعاء لبحث الأزمة. وقالت وزارة التحول البيئي, فيما تواجه فرنسا جفافا حادا تستمر آثار التغير المناخي في تكثيف الضغوط على موارد المياه, مضيفة نحو 70% من الأراضي الفرنسية تخضع لقيود على استخدام المياه. منظومة النقل والشحن في قطاع غزة تشهد شللا كاملا بفعل تدمير إسرائيل منظومة النقل والتخزين واستهداف السائقين ومنع إدخال قطع الغيار. وقال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان ومقر جنيف أن إسرائيل تنفذ سياسة متكاملة لتفكيك سلسلة الإمداد من لحظة دخول السلع والمساعدات عبر المعابر حتى وصولها إلى السكان. نهاية الموجز, موعدكم الآن مع سامي الحامي وزياد غربي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
4: الأولى في تونس.
6: موزيك فام.
7: أقوى الموزيك.
4: الدقيقه.

ستة دقائق عاصمة، مرحبا بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فين، بداية أسبوع موافقة ليكم وين ما كنتم. مازلنا مكملين مع أجواء المهرجانات الحصرية، المعلومات الكل تلقاها معنا في سياتين من زمان. اليوم ضيفنا الفنان نور شيبة يحكينا تفاصيل جولته الصيفية. علاش بدأت مأخر بالنسبة للسنة؟ لأنه أول حفل بالنسبة لي كان في سيدي ثابت بخلاف زوز عروض كانوا في جويلية. شوية خير يحكينا تفاصيل الكل. قبله هو بورتري، اخترنا اليوم بالقاسم بوغنا كيف نحكي عليه. مهرجان الجم لموسيقى العالم مع بديعة الشعبين، من بين الأسماء مرتضى كازوزي غرسة وغيرهم. روبورتينج عودة على سهرة بوتشاخ في بنزرت، هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الباتق بالله ليندا ذيه وسارة في الإخراج الرقمي اليوم معنا هادية، وفي الإخراج زياد. نبدأ تسويت مع الموسيقى موجو ليدي، خليكم معنا راجعين في كورنيش على مزيكا فاما.

0: ابتسام تحليل. ريبورتينج المهرجانات.
1: مهرجان بنزرت الدولي في ليلة 9 أوت 2026. زعما شكون عنا في البرمجة؟ عنا بوتشار. شكون بوتشار؟ نمشيو. بوتشار هي فرقة موسيقية مهيش بالشكل التقليدي، هي مشروع تفاعلي راهو عملوه باش نغنيو احنا كلنا مع بعضنا. فكرة الفرقة اللي أسسها المغربي أمين بوتشار يعتبروها برشا أنها فكرة ثورية قوم أساسا على الجمهور اللي يغني والفرقة اللي تعزف، وهكاك يولي الجمهور هو النجم الرئيسي للحفلة. احنا وصلنا لقينا اللي الجمهور الكل لابس بالابيض كما طلب منهم الفنان في ستوري انستغرام متاعه، والحفلة بدات مع 10. امين اختار انه الحفل يبدأ بحاجة يعرفوها التوانسة مليح وهي تعرفهم، واللي هي آلة المزوث الربوخ. أمين بوتشار يسعى مدخل القلب الجمهور اللي صوته يعلى مع كل غنية لينغط على صوت الفرقة مع باقة من الأغاني الطربية، الوردة والعبد الحليم والأم كلثوم والغيره، لينوصلوا المنتوجنا المحلي خويا من صليحة الصبر الرباعي المحمد الجاموسي وخاصة المحلي متاع المحلي. أمين بوتشار كان محضر الجمهور في بنزرت يللا جيتك بتخير، دخل من الباب الكبير سي بوتشار، طالب فضلك يا شرعية. أمين تقاسم الركح مع الموسيقي المغربي عبد الله الميري وكان حريص على أنه يغير في الألوان الموسيقية كل مرة. الجمهور التونسي كان حاضر سواء كان مع عمرو دياب وإلا مع أنطونيو بانديراس، الشيء اللي خلى بوتشار منبهر من الجمهور في بنزرت، الجمهور اللي خلى السهرة تمتد حتى بعد نص الليل.

0: تجربة القات استحسان كبير عند الجمهور واللي مش أول مرة يجربها، لأنه فما تجربة تونسية للعرض هذا، والجمهور هو المستفيد الأول والفنان الأول ونجم السهرة. نلتقي في عروض أخرى.
1: Reporting. المهرجانات كورنيش من السنة الجمعة من السبعة لابتسام تحليل.
2: مازال مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سوى على سيتنا موزايك فام .net ولا على لايف متاعنا. تابعونا على فيسبوك يوتيوب بيان سور. كيف كيف تلقاونا على بلاتفورم موزايك لابليكاسيون موزايك فام. شويه خفيه اكتو كولتور، نحكيوا على مهرجان الجم لموسيقى العالم. بعد يكون معنا لاتزارو، اكيد عرفتوا الاغنيه مهبولنا اكثر من 400 مليون مشاهده يستنيكم في مهرجان السبيتله للراب في دورته الاولى. خليكم معنا. كيف كيف ساعتنا الثانيه يكون معنا نور شيبا و بورتري بالجسم بوغنق. بل ذي كل خليكم مع الموسيقى توليت جريئة قوي. توليت اللي كان عاملين في مهرجان دوغ دولي على شلي عمر جاي ما يرجعش المهرجاناتنا رجعينا.

0: 7:21 دقيقة ما زلنا معكم في كورنيش على موزيكا فيم. نسلم عليكم من ما كنتوا في الاستماع سواء فكرة هبكم سيسر ويحكم طريق السلامة الجميع على سيتنا موزيكا فيم بانيت ولا تلقاو الأجن تاعنا بتبيع على فيسبوك أي يوتيوب موزيكا فيم. تتسويت نحكي على مهرجان الجم لموسيقى العالم في أكتو كولتور.
1: أكتو كولتور
0: نحكي على مهرجان الجم لموسيقى العالم في دورته فهمنا من 18-31 أوت مع لسيبة ديا شعبين مدير المهرجان يقدم لنا كل التفاصيل. مرحبا
2: بيك مرحبا بيك ثانيا مرحبا المستمعين بعد مزيك
0: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله. دونك كما قلت من أول مهرجان موسيقى العالم إن شاء الله في دورته فهمنا مش ننطلق إن شاء الله من 18 أوت حتى نهار 31 أوت.
0: كي نعملوا طلع على البرمجة نلقاو الجمهور يغني الزهو الجربي طرب ساكسوفون زيارة سوفيان صفتة مرتضى نجلة في الزردة كاز وزيد غرسة جيبسي كينغز وليد تونسي نلقى فما أسماء ديجا كانت حاضرة في المهرجان قبل كما جيبسي كينغز وإلا كيف كيف شفنا مرتضى. علاش مثلا العروض تتعاود بالنسبة لكم أستاذ؟
2: والله بالنسبة للعروض لحيث العروض الناجحة لأنه زادة بالنسبة لبعض نعرف كي يبدأ ناجح وما بينا نزل نعطيه فرصة مش مشكلة مش عايز تعاود لكن وسعينا باش النوع يكون شهنا طول عروض عنا ولعملنا أربعة اللي هما مرتضى والزيارة وكازو وجيبسي كينجز. الاثناء عنا 11 نهر حاولنا الإضافات تكون متنوعة نعطيه معناها نحاولوا احنا كموسيقى العالم يعني عنا شوية خصوصية دونك هذاك علاش بالنسبة مثلا العرض بتاع جيبسي كينغز عن ناوي حافظنا على نوعية الموسيقى جيبسي سناء مش يكون معناها عن ناوي جاب بابلو ورايس يعني من جيبسي كينغز اللي كما نعرفوا جيبسي كينغز هما زوز عائلات كونوا جيبسي كينغ عائلة رياس وعائلة بالياردو لكن جيبسي كينغ كجروب كما كان قبل ما عادش موجود اصبحوا تو لبنان تاعهم واحفادهم
0: اي حتى وحتى معناها حتى قبل شفناهم معكم في نفس المهرجان لكن بالنسبه لكم انتم كفلسفه المهرجان كي نحكيوا على موسيقات العالم علاش ما تمش اكبر اكثر سي بديع الانفتاح على موسيقات العالم فعلا يعني اغلبيه العروض نلقاوها في تونس صحيح مع تنوع الانماط الموسيقيه هذا بطبيعه لكن هذا شنو محدوديه الدخل بالنسبه لكم انتم لاسباب ماديه شنو بالضبط؟
2: بالضبط هو لأسباب مادية بحتة لأنه احنا حقيقة مش سر خيور احنا طول مهرجان موسيقى العالم يعني دعم يكاد يكون منعدم كذلك سبونسور هذا كذلك لحد الآن يعني منعدم فيعني إمكانيات الحقيقة كان عنا برشة طموح الحقيقة كنا نخدم مثلا اسماء وخدمنا برشة وحضرنا العرض لأنه اسماء ذكرى تافين لزيارة الحفل الكبير اللي قام به مايكل جاكسون في تونس اللي قد معناها راسخ في ذاكرة يعني الجيل بتاع التسعينات كانت حفلة كبيرة في قبة المنفى الحقيقة سعينا باش اسمها نحييه الذكرى هذه معناها مايكل جاكسون رجوع بعد 30 سنة إلى تونس لكن الحقيقة عرضتنا شوية مشاكل مادية صعبت علينا الأمور هذاك علاش هذا مثال كذلك حبينا نستدعيه بعض الفرق الإفريقية لكن كيف كيف بدأ عرضتنا شوية
0: يعني العرض العالمي الوحيد لمن خارج تونس هو جيبسي كينغز
2: معناها السنة مع راي بالياردو اللي هو من عائلة بالياردو اللي هي مؤسسي يعني جيبسي كينغز ومعه يعني عازفين ممتازين منهم اللي عناه وجاء الحفل يعني الكبير اللي صار مع بابلو رياس دونك حافظنا يعني
0: قداش ميزانية المهرجان سي بديع؟
2: والله الميزانية يعني تكاد تكون محتشمة لا تتجاوز 70,000 دينار
0: 70,000 دينار توزعتوها على 11 نهار
2: اي بالضبط
0: واحنا نحكيو على دورة ثامنة المهرجان
2: دورة ثامنة صح فالحقيقة هذا اللي خلانا يعني مازلنا نطمحوا لأنه نحبوا احنا المهرجانات موسيقى العالم وحتى في العالم بس ماشي برشا ونحب ونطمحوا باش نكونوا معناها في من ضمن يعني المهرجانات نتاع الموسيقى العالم اللي موجوده تو في الساحه العالميه كما اسبيرانسا في اسبانيا كما شيكاغو في امريكا كما يعني ثم حبينا حتى مش ان شاء الله نربطوا علاقات مع المهرجانات هذه اللي عندها خصوصيه الموسيقى العالم وان شاء الله في السنين والدورات القادمة تتحسن الأمور، معناها الإمكانيات المادية، وهذا هو احنا طموحنا وهذا التمشي اللي ماشيين فيه في انتظار يعني تتحسن الأمور. فحاولنا على مستوى حتى في اختياراتنا على مستوى العروض يعني الوطنية حبينا النوع لأنه الموسيقى الصوفية
0: ولحقيقة ولحقيقة إن شاء الله نوليو نحكيه على هو يعطيكم مساحة على البرمجة، ولكن ماذا بينا كي نحكيه على مهرجان في قيمة المهرجان هذية وإلا في رمزية المكان زاد اللي يعرض فيه الجم، فماذا بينا نحكيه على برمجة تكون أكثر انفتاح على العالم، لأنه مش أول مرة زاد تصرحوا على محدودية الميزانية، تأخر صرف التمويلات وغيرهم من المشاكل اللي قاعدين تعانيوا منهم منذ سنوات. نتمنى وكونوا تلقوا حل في الإطار هذية لأنه نتصور قايد سي شعبان
2: إن شاء الله. إحنا هذا هو المساعي الكل مع سواء مع وزارة الشؤون الثقافية المشكورة أو وزارة السياحة، لأنه إحنا كما قلت في الفضاء بتنبص الحدثي بالجم في القدم في المهرجان والعروض هذه كان يعني عروض منتوج سياحي ثقافي ورغم كما قلت لك رغم طموحنا مثلا إحنا حتى نسنا سعيين مثلا كما عرض الزيارة نحبه معناها نستقبل ويجي نعطيه فرصة للسياح هذا بالتنسيق مع وكالات الأسفار وزارة السياحة نعطيه فرصة باش يجيوا ويحضروا عرض الزيارة في مسرح الأثري بالجم يظهر لي معناها ممكن أحسن ذكرى يروحوا بها هي الشو اللي يشاكون في مسرح الأثري في الجم وفي الفضاء الجميل هذاك. دونك من جملة المساعي اللي قاعدين نخدموا عليها وإن شاء الله نتوفقوا فيها. بالنسبة كما قلت لك بقية العروض نحاولوا معناها باش ننوعوا موسيقات مختلفة.

0: مستشارين زادة وربما حتى الراعيين للمهرجان إن شاء الله قاعدين سعيين إن شاء الله تكون الأمور في السنوات القادمة أحسن من هيك.
1: بالتوفيق لكم ولكل قائمين على المهرجان من 18 ل 31 أوت. أسعار التذاكر تتراوح بين قديش وقديش؟
0: من 15 إلى 35 دينار، يعني أسعار في المتناول ما عدا عرض جيبسي كينج الحقيقة اللي هو معناها مكلف جدا كما يعرف الأمور.
1: قديش تكلف العرض؟
0: والله العرض يتكلف تقريبا في دوائر 100,000 دينار. دونك مش تكون معناها
1: 100,000 دينار معناها أعلى من ميزانية المهرجان.
0: أي أعلى. احنا الحقيقة زادة وإحنا تو العروض متاعنا والبرمجة القائمين فيها بالشراكة مع منتجين ومتعهدي حفلات الدوار والأضحية. احنا فترة احنا إمكانيات ما تسمحش باش نجم نشريه وعرض الحد. دونك هذا زادة اللي قاعدين الطريقة اللي قاعدين نخدموا بها واللي كتبنا بها ثقة المتعهدين وثقة المنتجين وتعاملوا معنا وإن شاء الله معناها نحاولوا نتوافقوا مع بعضنا وإن شاء الله في كما قلنا في الدورات الجاية معناها دونك بالنسبة للتذاكر موجودة على موقع تذكرتي كونتيان دونك بالنسبة للجيبسي 50 دينار و 70 دينار بالنسبة لبقية العروض من 15 دينار إلى 35 دينار.
1: بالتوفيق لكم سي بديع شعبان. نذكر المواعيد من 18 ل 31 أوت. الجمهور يغني الزهو الجربي طرب ساكسوفون زيارة زوفيان صفتة مرتضى نجلة في الزردة الموعد مع الراب كازو مع الموسيقى التونسية زياد غرس جيبسي كينغز نهار 29 أوت والاختتام مع الفنان وليد التونسي. هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم.
2: أكتو كولتور من السبعة للتسعم تحليل
1: مازالنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك فهم شوية خلي يكون معنا بتليفون لاتزار واللي استنيكم في مهرجان السبيت للراب نحكيو معاها على الباركور هذية بعد موازين الرحلة تكون في تونس شوية خلي نحكيو معها تفاصيل من محطو الفنية كيف ساعتنا ثانية يكون بحثينا نور شيبة نحكيو معها التغنية اللي بدت متأخرة بغابور لشوة مستانسي قدم في المهرجانات نور شيبة قبل هو بورتري بالجسم بغنا رجعينا
2: Beehive Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical en Chèque Denia.

0: لنا غادي فلوتورود هكا غنى لاتزارو وصلنا حتى ل 37 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. هو معنا دجا بالتليفون لاتزارو، مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: السلام عليكم، شو احوالك؟
1: والله سامي على بالك.
0: الحمد لله، انت بخير.
1: الله يحفظك. الحمد لله.
0: كنت تسمع معانا في مهبولنا الاغنيه فاتت 400 مليون مشاهده وتسمع تقريبا باختو، كنت واعي بالنجاح هذا يا لاتزارو؟ بديت تستوعب فيه؟
1: والله صراحه رقم كبير بزاف. الحمد لله، يعني فرحان بزاف بهذا النجاح. ما كناش كنتوقع نهائيا يكون بحال هكا، ولكن بالخدمه الحمد لله كل شيء ممكن.
0: وديما تحكي تقول كونه بالنسبة ليك الخدمة هي اللي توصل، السعي، الاستمرارية. وفي واحد من تصريحات قلت الأغنية هذه هبلتني، خلتني نخمم برشا ونحاول ما نضغطش على روحي. كيفاش حاولت تخلي لي بيي سور تيغ مع النجاح اللي لقاته الأغنية؟
1: أول النجاح يعني الأول ديال مهبول أنا كان يعني رقم كبير، وكان أعطاني بزاف ديال الستريس باش نفكر بزاف في البروجي اللي جاي، كيفاش غيكون، كيفاش غنستمر، كيفاش الأمور غتوسع. دونك كانت صعيبة عليا، والحمد لله يعني مع ليكيب ديالي كنكملو وكنشتغلو الحمد لله، يعني ربي غادي تيسير بخينا غادي خطوة بخطوة.
0: وإحنا في كل مرة نسمعو الأغنية نسألو شكون بلال لاتزارو.
1: والله الأغنية يعني بتاع يعني كل واحد من الجمهور يحاول يعني هو يقول شكون بلال، يعني أنا كتبتها مبهمة خليتها مفتوحة.
0: يعني كل إنسان عنده بلال في حياته يفكر في اللي فات.
1: والله
0: بعد نجاح الأغنية هذه شفنا زيدا زومبي ماشية في نفس الطريق، تقريبا فاتت 40 مليون مشاهدة، تتوقع لها نفس النجاح لاتزارو؟ باش تكون هيت كما كانت مهبولة أنا؟
1: والله زومبي يعني دولة كتحقق أرقام زوينة. يعني في تونس هنا يعني الناس الكل يسمعوها يمكن، يا كان كنسولك.
0: ولسنوات خدمت على السنتيمونتال، على الراي سنتيمونتال، اليوم توجهت لستيل آخر تماما. في الأغاني القادمة تنجم ترجع من جديد للسنتيمونتال سواء على مستوى اللحن أو حتى الكلمة؟
1: وفما سنتيمونتال يعني في السنتيمونتال إن شاء الله موجودين ألبوم في يعني بزاف ديال الأغاني، يعني غيكون بينهم أغاني سنتيمونتال.
0: وقتاش تقريبا نسمعوا حاجة في ستيل هذا؟
1: والله احنا نشتغل يعني في آخر سنة يكون البروجي واجد إن شاء الله.
0: بالنسبة للموعد باش يكون 11 أوت مع الجمهور التونسي في مهرجان الراب في سبيتلا، الموعد مع الببليك التونسي، اليوم تقبل التصنيف هذايا كرابر لاتزارو، ولا تقول أنا اليوم بين الراي بين البوب زيدا أوقات، وين تصنف روحك فنيا؟
1: والله تصنف روحي في يوم الكل.
0: اليوم
1: أنا فرحان إطلاق الجمهور ديال تونس، والله العظيم فرحة كبيرة عندي. الجمهور ديال تونس تكفي يعني في أغنية مهبول أنا شجعوني بزاف، وبغيت أيضا نعتذر منكم، بغيت نحضر معاكم في البلاطو، والله العظيم عندي واحد الفيرتيز اليوم حيت سافرت بزاف وما نعتش، وبغيت غير نرتاح باش نتلاقى الجمهور يعني غدا في احسن حالات ديالي.
0: ميسالش ان شاء الله لاباس، وما نجمش نطول عليك برشا لاتزارو بعد هذه الواكه الصحيه الخفيفه، ان شاء الله لاباس اللي تعرضت لها. نختم حاجه اللي هي تعاون فني تونسي ممكن مع شكون من الاسماء تنجم تكون اليوم؟
1: الله يعجبوني يعني برشا فنانين تونسيين، انا يعني يعجبني نسمع، يعجبني بالتي، يعجبني نوردو في كاسو كذلك، يعني نتشرف يعني نعمل بروجي مع أي يعني فنان منهم.
0: نستني التعاون الفني هذا وعلاش الجاية هذه متاعك في تونس ما تتواصلش مع كازو إلا كيفيف بلتي في بالي حاليا في تونس ولا نوردو. نتمنى لك التوفيق, يعطيك صحة وإن شاء الله لاباس لا تزارو.
1: شكرا
0: لك لا تزارو كان ضيفنا اليوم في الانترفيو.
2: الانترفيو
0: مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فم. ضيفنا في الساعة الثانية يكون بحضنا نور شيبة, قبله هو بورتخي نحكي على بلقاسم بوغنا, سينون يكون معنا شوي آخر الوثق بالله شكير مباشرة من مهرجان صفاقس الدولي, التحضيرات الأخيرة لعرض مرتضى ليحتفي فيها بعشر سنين من المسيرة هذه. خليكم معنا في كورنيش.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم فولكلور من العالم, سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة فرق من مالطا, ليبيا, بكين, اليابان, تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة الستون من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايك فم
2: كورنيش من 7 ل 9 تاع

0: واربعين دقيقة لتزهر ويستنيكم نهار 11 في مهرجان سبيكلا الدولي للراب. الموعد باش يكون مع أرمستا اليوم نهار 10 أوت جنجون، يستنيكم نهار 12 أوت 13 أوت ألطاف وإف بيكا، و 14 أوت الاختتام يكون مع نوردو. هذا أول مهرجان راب في دورته الأولى، بتوفيق لكل القائمين على الفستيفال هذايا. نحن ديما معاكم في مختلف الجهات التونسية، ذاك علاش توت سويت في لو بوان لايف نمشيو معاكم لصفاقس. في لو بوان لايف بالنسبة لليوم زميلنا الوثق باللي تنقل مهرجان صفاقس الدولي، هنا نشوفوا ظهر لي التحضيرات الأخيرة لمرتضى الفتيتي. وثق مرحبا.
1: أهلا وسهلا سامي،
0: شنو الأحوال؟
1: اسمعني مري، عمرك مريض بوان لايف أكي لايف أكثر ولاك وفنبيت.
0: أنا نعرفك ديما تعيشنا الإكسكلوزيفيتي في وسطهم.
1: استنى مرتضى ما يتغششش عليا بعد، على خاطر هكا يظهر لي معناتها هي واحدة من السربريز اللي باش يكونوا حاضرين الليلة في حافل مرتضى على في مسرح.
0: هي التحضيرات الأخيرة، دانس لينيرجي موجودة. وثق
1: هذه حاجة إكسكلوزيف باش تتعدى اليوم، دونك في سهرة مرتضى اللي محضر برشا مفاجآت لحفله هنا في صفاقس. المسرح هذا يعني له برشا لأنه صنع نجاحات مرتضى هوني، سولد أوت الكل عملهم هوني، الاسم مرتضى يقول صنعنا هنا خاصة في المهرجانات الصيفية، واليوم مرتضى يحضر في عرض خاص جدا. تشوف الديكوراسيون،
0: تشوف ليزيكرون،
1: كانوا عندنا يعني آخر مرة كنا معاه في الزرق وعد انه في الفرق تشوفوا حاجة اول مرة في عروض مرتضى. هذه السين سامية معتا كل سين قاعد يعطر هذه ويوي
0: ويوي بيركوشيون زيدا رجعت في العروض مع مرتضى.
1: سين من اول العروض اللي يبدينا في سكان ويوي موجودة في بالزرق واليوم موجودة هوني في مسرح.
0: الوثق انا نعرفك ديما تجيب لنا الاخبار الحصريه، اعطيني سوربريز اخرى من تحذيرات مرتضى الفتيتي في مهرجان صفاقس وهو يحتفي بعشر سنين، علاش اختار المكان هذا؟ شنو محضر اخر؟
1: صفاقس كيما قلت لك تعني مرتضى برشا، هو اللي قال السيد هذا المسرح هذا كان ديما يجيو الجمهور. احنا وصلنا تعرف معناتها لما وقت اللي دخلنا السبعه
0: ناخذوه ناخذوه في ديريكت. وثق زعما نجم تاخذه في ديريكت
1: الريكتوم تاعو انا عارف ليه تقول اما خليه برا. شوف فما سيربريز كبيرة، ما الحقيقة ما يسمح ليش المهنية متاعي اني يعني نقولها تو لانه حد ما يعرفها واختار انها تكون سيربريز، اما نقول لك اول ميديا تخرج عليه السيربريز هي تكون واحد.
0: باهي سيربريز فنان باش يشاركوا الركح ولا فنانة ولا حاجة أخرى؟
1: لا لا لا لا لا فما حاجة باش يعملها هو سيربريز في علاقة بمرتضى الفتيتي اللي قاعد تو في آخر التحضيرات. برشا سيريو برشا جدية وبرشا الحقيقة نشوف مرتضى برشا ممكن حتى ثلاث أكثر من العادة لأنه كما قلت مسرح كبير. باش نوريك الجرادان في صفاقس، مسرح كبير قريب للبحر، الجمهور فما برشا صغار، جمهور صغير برشا اللي موجود البرة مع العائلات. مش يكون عرض استثنائي، أنا من أكد وهذه المرتضى الفتيتي ممكن العرض التاريخي المرتضى الفتيتي في 10 سنين هذوما مش يكون الليلة في مسرح.
0: وهو اللي هو اللي بتدخل زادة حب كونه يكون الاحتفاء بالعشر سنين من ركح قرطاج زادة من مهرجان قرطاج الدولي، وكان تصريح معك الوثق دونك
1: لازم يكون في الأوف لازم يكون في بعد ما تروح الكلام هذايا ونسمع فيه حتى في الفريق لانه وفي الميوزيسيان انهم يحبوا يعادوا كارتاج في الهوب ووارد جدا سواء وحده سواء مع فنان اجنبي كبير.
0: احنا
1: وارد برشا
0: احنا الوثق اكيد باش نتبعوا الستوري تاع انستغرام موزايك اللي باش تمدنا بهم انت اكيد كيف نستناو حوارك مع مرتضى.
1: نشوف هوني هذوما داخلين في الديكوراسيون تاع لوحة من اللوحات وغنية من الغنيات اللي أنا سمعتها توا بورا بورا ما نعرفهاش قبل مرتضى، دونك لازم تكون هذه حاجة جديدة. دونك
0: إيه بورا بورا موجودة الغنية معاها دانس
1: دانس
0: هذا كوريغرافي خاصة.
1: كوريغرافي هذه خاصة بالمسرح.
0: واضح الوثق، نخليك تصور تحضيراتك.
1: شوف معناتها الريونيون تاع لي دونسور هذي معناتها كل شيء سيريو اليوم شوف انا حتى البول اللي فيهم تورين تاع مرتضى رحيقه قاعد يخدم في خدمه على العالميه معناتها نشوف في حفلات وفي الانتاج نتاعو في كل شيء هذا مهم
0: ان شاء الله بالتوفيق ليه الوثق احنا نتبع معك الحصريات الكل اول باول شكرا لك الوثق بالله مباشره من مهرجان صفاقس الدولي كي العاده يعطينا كل التفاصيل اكيد باش نكونوا في المتابعه والمواكبه المرتضى الفتيتي واحد من اهم الفنانين اللي عنا في تونس اللي قاعدين يبدعوا اللي قاعدين ينجوا اللي قاعدين يظهروا في مختلف المهرجانات يحتفي بعشر سنين من مسيرة ناجحة حقيقة مسيرة مسيرة تكلل بالنجاحات نسلموا عليه برشا ونسلموا عليه الوافق بالله اللي حاليا موجود في صفاقس هذه كانت لوبا لايف بالنسبة اليوم مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزيك فام خليكم معنا ساعتنا الثانية نحكي وفن تونسي نحكي ونرشي بري قدمنا تفاصيل جولته الصيفية قبل هو بورتري مع ليندا تحكينا محطات من مسيرة بلقاسم بوغنا كيف أكيد كونو شنكونوا في المتابعة والمواكبة لمختلف المهرجانات والتغطيات بالنسبة لليلة مع فريق القسم الثقافي لموزيك فام تحية لقسم الديجيتال الطابق الثالث من خلال هدية اللي معنا في الإخراج الرقمي سالوفون إكزير راشينا

0: جات بلان دريك وصلنا حتى 58 دقيقة تسويت مع هذه الأخبار مع سيف الدين المهري راجعين معكم في كورنيش على مزيك.
1: آه يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعادة دراسة أو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها، تتضمن تصميم نظام إنذار مبكر يعتمد على نماذج اقتصادية قياسية لمتابعة تطور الأسعار والتدفقات، فيما ستستند منهجية إنجازها إلى الحوار بين القطاعين العام والخاص وتحليل السلسلة الإنتاجية وسلاسل القيمة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة، الوزير يؤكد خلال جلسة عمل عقدت اليوم أن هذه الدراسة ستوفر وفق ما ورد في بلاغ الوزارة أداة لفهم آليات تشكل الأسعار بصفة علمية وتحديد مكامن الخلل، بما يسمح بالانتقال من معالجة الإشكاليات بصفة ظرفية إلى اعتماد حلول استباقية ودائمة. وزارة التربية تنشر اليوم نتائج حركة النقل الوطنية لمدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة 2026. ودعت وزارة التربية في بلاغ لها المدرسات والمدرسين المشاركين في الحركة إلى الاطلاع على النتائج عبر فضاء خدمات الرقمية لموظفي الوزارة خدمات نقطة education نقطة تين. في تطورات الشأن الدولي، مصدران يفيدان لوكالة رويترز بوقوع انفجارات في خزان وقود بمصفات الزاوية في ليبيا، حيث لم تعرف بعد طبيعة هذه الانفجارات. مسؤول في مجلس السلام يقول وكالة رويترز أن الخطط المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سرية وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة، وذلك بعد أن رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو انسحاب الكيان المحتل من القطاع قبل أن يتم فعليا نزع سلاح حركة حماس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفع سقف المطالب السياسية والمالية أمام طهران، رافضا بصرامة مطالب السلطات الإيرانية بالحصول على تعويضات مالية عن أضرار المواجهة العسكرية الممتدة منذ 5 أشهر. وسائل إعلام إسرائيلية تقول إن عدد طائرات التزود بالوقود الأمريكية بمطار بن غوريون في تل أبيب تراجع مقتربا من مستواها خلال فترة وقف إطلاق النار مع إيران، حيث كان يضم نحو 20 طائرة فقط. وفي الختام، أجهزة الأمن في السويد تقول إنها أحبطت عملية تجسس روسية حاولت التأثير على عملية صنع القرار في البلاد وتشويه سمعة ستوكهولم وحلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وذكر جهاز الأمن السويدي في بيان أن العملية جرى التخطيط لها وحصلت على التوجيهات من جهاز المخابرات الخارجية الروسية بمشاركة 3 يعملون تحت غطاء الحصانة الدبلوماسية. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي وكامل فريق برنامج كورنيش. إلى اللقاء.

طنحت 87 دقائق كاروان الأغنية التونسية اللي تتفنيكم نهار 13 أوت في مهرجان قرطاج الدولي في البرمجة الرسمية. التحضيرات على قدم وساق بالتوفيق لنبيها كاراولي، أكيد باش يكون حفل استثنائي ومميز بالنسبة لها. الموعد 13 أوت ما تفلتوش، مش هيك هو موعد حافل نهار 13 أوت في مزدا صوفيا الصادق في مهرجان الحمامات الدولي، والفنان نور شيبا يستنيكم في مهرجان بوغانين الدولي. شوية خليكم بحذانا هنا على موزي كفام نحكي تفاصيل جولته الصيفية. قبله هو اخترنا بورتري بالجسم بوغانا، رجعنا

أطلق عليه فنان الجنوب الأول عندليب الجنوب وجيتارة الصحراء. من القلعة بولاية تكبلي خرج صوت حمل الجنوب معاه أينما حل، صوت اختزل في نبراته القصيدة البدوية أهازيج الصحراء وحكاية الحب والغربة والحنين. تولد بالقاسم بوغنة في 27 سبتمبر 1963 في بيئة تتناقل الشعر الشعبي، تحفظ الحكايات جيل بعد جيل، وين تشكلت علاقته الأولى بالكلمة، الإيقاع والغناء.

في سن مبكرة ضمن مجموعة من شباب القلعة، يغني القصائد والأشعار البدوية قبل ما يتحول تدريجيا إلى أحد أبرز الأصوات اللي حملت الأغنية الصحراوية من فضائها المحلي إلى مختلف أنحاء البلاد. لكن خلف الفنان كان فما شخصية المعلم، يمكن الثنائية هذه هي اللي ميزته وخلته قريب من الناس بعيد عن صخب النجومية، وما سمحش للشهرة بأنها تغير منه ومن مبادئه اللي تعود عليها. بلقيس بوغنا كان من الفنانين اللي حاربوا على صوتهم في منتصف الثمانينات، حب يصدر ألبومه الأول لكن ملقاش منتج مستعد يغامر بالأغنية البدوية، فاقترض مبلغ مالي ومن غادي انطلق في تسجيل أول ألبوم لي. ومع السنوات تراكم بوغنا حوالي 11 ألبوم، أصبح اسمه مرتبط بمجموعة من الأغاني اللي حفظها الجمهور التونسي ورددها، من على الله، عندي 7 سنين تعدوا، للضحضاح، سهران، يا الوالدة، الغربة، وراس عيوني وغيرهم. غنى قصائد شعراء الجنوب من بينهم

أضواء الشهرة ما بدلت شيء من شخصيته، بل بالعكس خجول بسيط محافظ على لباسه البدوي بعيد نسبيا عن الوسط الفني. من دوز للعاصمة ومن المهرجانات المحلية للتظاهرات الوطنية قابو قلنا وفي للون اللي اختاره.

في 2021 بدل مرض يفرض عليه الابتعاد عن الفن بعد إصابته بالقصور الكلوي. دهورت حالته الصحية في أواخر أفريل وغادرنا بالجسم بوجنا نهار 5 مايو عن عمر ناهز 61 سنة. بعد رحيله أقيمت الأربعينية متاعه في مسقط رأسه وحمل المهرجان الوطني في دوز اسمه رحل بالجسم بوجنا، لكن صوته بقى في الأغنية في القصيدة في ذاكرة الجنوب وفي جمهور مازال يردد أعماله. كان معلم مطرب حامل للقصيدة وحافظ لذاكرة الجنوب التونسي.

رحمه الله وصلنا حتى 8:15. شكرا ليندا على البورتري. احنا شويه خريجين بحثنا هنا في استوديو الفنان التونسي نور شيبة. نور شيبة اللي اختار انه يبدا الجوله الصيفيه بتاعه مخر شويه. علاش خالف تعرف زعما شويه خريجه من نور شيبة بحثنا قبل نسمعوا ناس الجنوب الاغنيه اللي صنعت نجاح فيها على تيك توك كيف على مختلف منصات الاستماع. نسمعوها على موزيك كافيه ونجحوا في حوار خاص مع نور شيبة. خليكم معنا.

0: رضا شاير ونور شيبة بنجم ونسمع وكان ناس الجنوب اللي توصلنا حتى 28 دقيقة. نحكيو على بروجي كامل تفاصيله توت سويت في لانفيتي دو جور
1: كورنيش لانفيتي دو جور.
0: سعداء جدا باستقبال بحثنا هنا على موزيك فام. اختار انه يبدأ الجولة الصيفية متأخر شوية. بحثنا الفنان نور شيبة مرحبا.
2: عسلامة سامية، تحية ليك وتحية للناس يسمعوا فينا الكل. تحية المزيك، مرسي بوكو على على البورتري اللي عملته الخويا وصديقي الفنان الكبير بالقسم بوغونا اللي نترحم عليه وعلاقتي به علاقة خاصة جدا. هذا الفنان الكبير والقدير
0: بأخلاقه
2: وبفنه، فنان الجنوب الأول أنا نسميه، وفنان تونس هو. فالحقيقة هزيتني ذكريات جميلة مع بالقسم اللي أنا تعاملت معه برشا، كرمته في الحمامات، طلع معايا في برامج تلفزيونية ما يقبلش، ولكن كي ناس تليفون ونكلم ويجي بصدر رحب. سبع سنين تعدوا أعطاني نغنيها، قال لي أغني الكل أنت أخو، خطر علاقة أخوة وصداقة ماش علاقة مربوطة بالعمل اللي تعرفت عليها أول مرة في زينيت في باريس. عملنا حفلة كبيرة في زينيت كانوا فيها برشا فنانين 2009، وقتها عرفت بالقسم وقلنا الإنسان، والحمد لله حتى اليوم علاقتي طيبة مع عائلته
0: اليوم
2: نتكلموا ونسلم عليهم برشا
0: أولادي. نسلم عليهم ولا يرحموا ينعموا ربي صبرهم ديما. وليك اليوم كنشوفوا فنانين غادرونا كيما بالقسم بوغنا كيما صلاح الفرزيد زادا مؤخرا والله يرحمهم، ونشوفوا يمكن التصريحات الأخيرة اللي تبقى أنه يقولك ما خذيتش مستحقاتي المالية من غنيتي، أنه يقولك بنته صرحت معانا مرة هنيشي مزيكة، فهم تقول كونه ثروة والدي الوحيدة هي الأغاني، ذيك شنو خلينا ملف دروا دوتور غيره من يمكن الاعتراف اللي يستحقه الفنان وهو مازال بيناتنا. نور قداش يخليك تخمم، قداش يخليك تراجع برشا حاجات؟
2: فما ضبابية كبيرة برشا، يعني حقوق مهدورة مع الفنان التونسي يخدم يتعب. قبل كنت فما السيدي والكاسات اللي هو نسميه العصر الذهبي، هذاك هذاك هو المقياس متاع النجاح. اليوم تحط سبونسوريزاسيون واي غنيه تطلع على الملايين، معاش فما قياس النجاح تبدل ومفهوم النجاح تبدل. قبل كانت الفن عنده قيمه اكثر الحقيقه متاع ربي. ناس نذكر انا يقولوا لي بنات المعمل اللي يخدموا ونستناو اخر شهر باش نشريو سيديات وكاساتات نور شيبة والفنانين التوانسة. اليوم تبدلت. فاليوم في هالديجيتال هذايا وهالعولمه هذه الكل، رغم هذا الكل التطور، الفنان زاد حقوقه مهدوره، ياخذش حقوقه. السرقة عيني عينك، تلقى روحك عندك سبوتيفاي واحد اخر عمل لك كونت، كنا نحكيه في الموضوع هذا. الناس تاخذ في فلوس على فنانين تعبت وشقات وسهرت الليالي وشرات اغاني وكل شيء، وبعد ما تلقاش حقوقك هذه نسميها انا بصراحه كارثه كبيره.
0: اليوم فما دي كونت باسمك، باسم نور شيبة، كنت ما همش لي كونت نتاعك،
2: اي اي باسم برشا فنانين الحقيقه. هذه جريمه، مفروض القانون وين الدولة وين القانون وين الحقوق التأليف، هذه جريمة، سرقة، سرقة تعاقب عليها القانون ولا لا؟ احنا يسرقوا فينا ونتفرجوا مع ان ما نجم نعملوا، باش نمشي للمحكمة تشكي باب واحد عمل لك كونت ولا هبط لك غنيتك ولا كذا. اول حاجة فماش وقت، ثاني حاجة ان شاء الله يتنظم الميدان هذايا، وان شاء الله الفنان التونسي ياخذ حقوقه الملكية الأدبية والمالية، حتى الفنان ما يعيشش بقهرته. خطر برشا فنانين معناتها يقول لك
0: عاشوا بقهرتهم وماتوا بقهرتهم، خلينا نقولوا اليوم
2: للاسف للاسف. وديما الفنان كي يموت يولي عنده قدر كبير برشا وقيمه، ونحكي ولو نكرموه ونغنيه ولو دنيتي ودي كرم الفنان هو حي، اعطيه قدره هو حي، شو شي عم بيه هو مشى للدنيا اخرى تفيدوا حاجه برك، هو الدعاء ولا صدقه تعملها له. اما الفنان يزمه يقرا ياخذ حقه، ما تكرموش يا خويا، اعطيه حقه، عنده حق ياخذ وكهو.
0: نور تفرجت في الكليب متاع محمد جبالي في قبري؟
2: تفرجت، شفت شوية الحقيقة، ما نجمش نكمل، شفت شوية ما نجمش نكمل.
0: تقلقت.
2: هو اختيار منه، توجع برشا محمد ومعنتها عبر برشا وجيعة. طيب يبقى فنان كبير وصديق وصوت من الأصوات المتميزة، ولكن ربما معناتها نقول له محمد ربي يطول في عمرك، وربي انت فنان كبير وما زالت المسيرة قدامك، وراهو تبارك الله طلعت على كارتاج، وإن شاء الله باش تطلع على كارتاج مدام جمهور يحبك. وعادي معناتها ما نهولوش الأمور برشا، راهو أنا علاش واحد ما يتغشش كي ما يتبرمش في صفاقس ولا في بنزارت ولا ما تكون زاد مهرجانات
0: تعتبره تهويل انه عبر على وجهيته
2: هو بتاتر على خاطر تزامنت مع 40 سنه حب هكا مسيره حب يخدم ومحمد خدام الحقيقه ينتج يخدم يتحرك يتحمل معناتها حتى الضغط الكل فما يسالش ممكن ما نقولش تقصير ولا حاجه ممكن ما فهموش ولا يعني ما نعرفش شنو صار ولكن يبقى الباب مفتوح فنان تونسي محمد جبالي خونا وصديقنا وفنان كبير
0: نور بالفنانين من الفنانين اللي عبروا على وجعتهم بغنيه فنصورك اكثر واحد نجم تفهم محمد
2: أنا
0: جبالي
2: انا انا انا نفهم نفهم الفنان كي توجع مشكله كبيره بصراحه الفنان يتوجع حاجه اللطف الفنان لانه يعيش بالاحساس يعيش بالصدق اللي في داخله يعيش بمحبه الناس يخدم كي يخدم ويتعب راهو الميدان الفني راهو ما عندكمش فكره قديش فيه تعب وقديش فيه عراقيل وقديش فيه رانا تشوفونا مزينين هكا ونغنيه في التلافز وفي الافراح وفي المهرجانات لكن فما برشا صعيب برشا ولا الميدان الفني ما تفهموش ومقاييس النجاح تبدلت والاعداء النجاح كثرت فمعناتها ان شاء الله معناتها ناخذوا مع الفنان التونسي وناخذوا بيده واللي يفشل نحاول نشدوا باش ينجح والناجح ندعموه وتوانسه في بعضنا احنا في الاخر بكل توانسه في بعضنا ما نكونوش قاسيين على الفنانين نتاعنا خاطر هذوكم هما معناتها انا فيهم زاده فهمت
0: هذوكم هما المشهد الثقافي والمشهد الفني في تونس
2: احنا نغنيوا في افراحهم احنا نغنيوا في مناسباتهم احنا نتعداو في التلفز بدون مقابل في المناسبات باش نفرحوهم في الاعياد وفي المناسبات وغيره فاحنا ما نحسبوش مع المواطن التونسي اللي هو يحبنا احنا عايشين بمحبة الناس خاطر حاجة وحيدة هي محبة الناس هي تخلي الفنان يقدم ويرجع
0: وقلت كلمة نور قلت كلمة ضبابية قلت نعيش في ضبابية اليوم تخاف من غدوة تخاف من المستقبل
2: طبعا نخاف من المستقبل طبعا خاف من المستقبل لانه المستقبل الفنان انا ما نعتبرهاش مهنة الفن نعتبروش مهم لأنه فما حد شيء مضمون فيه
0: كيفاش
2: كيبدا إنسان عنده مهنة ضامن عنده يخدم في إدارة عنده كذا منظم اليوم قانون الفنان جاء إن شاء الله فيه إن شاء الله أنا ما طلعتش عليه الحقيقة ما قريتوش إن شاء الله يكون فيه نفع للفنان التونسي والضبابية كذلك لأنه الفنان ينتج وحده ويخدم وحده ويصرف وحده ويتعب وحده يخدم عروسات باش يعمل أغاني يخدم مهرجانات ما يفضلش ساعات نحكي على روحي توا نحكي على نور شيبة نخدم عروسات باش نعمل أغاني وكليبات ونكون لباس محترم معناتها خاطر نحب ياسر نكون مظهري لائق كي نمشي العرس ولا نمشي المهرجان نخدم مهرجان ساعات نجيد من جيبي لأني أنا نربح نجاح

0: فالنجاح بالنسبة لي أنا قلت لك مفهوم النجاح تبدل. النجاح مو أغنية ناجحة ولا حفلة عبيت لك فيها برشا جمهور، راه النجاح يقاس بالسنين، راه النجاح يقاس بقداش عندك من عام، شنو رصيدك، شنو أغنياتك. فما اليوم أغاني تتغنى في جمعة وجمعتين وشهر وتتنسى، فما أغاني تقعد لسنوات، فما دي برام اليوم للنجاح. فما فنان عنده 20 سنة يغني، فما فنان مازال كيف غنى وطلع، ما نجموش نسكو الناس كل كيف بعضنا، راه يلزم ما ينفهم ويفهم العباد، راه ما نحطوش بعضنا الناس كل فرد سله، مش كيما اللي يخدم كل اللي ما يخدمش، وبعد تالي يعمل بوز بكلمه ولا حاجه ويلقى روحه موجود في ربي عينه وكل شيء. ما زاد يلزمنا نحترمه ونقدره الفنان اللي يخدم على طول العام وينتج ويعمل اغاني ويصرف.
1: المكان لا يتسع للجميع،
0: المكان نحبه يتسع للفنان المجتهد والفنان الخدام والفنان اللي يثني الركبه والفنان اللي نحي من روحه ويعمل غنايه يفرح بها الناس ويعمل غنايه يقدمها للجمهور. انا نأمن بالعمل، ما نأمنش بالحظ، ما فماش الحظ هذا انا في مخي ما نقبلوش. انا نخدم نسهر الليل في استوديو، نخسر روحي بمصاريف وكل شيء باش نعمل كليب مزيان. فانا المفاهيم النجاح تبدلت، هذا الشيء مقلقني. والنجاح ما نجموش نحطوا الناس كل كيف. يا اخي سامحني، نجي اليوم انا نقول كما انا المنافس نتاعي لطفي بوشناق، ماهوش منافس نتاعي، هو بوشناق فنان كبير وعنده تاريخ. انا ما نقيس كان بالناس اللي في ال
1: شكون اليوم منافسك نورشيبة؟
0: انا منافس طموحي، ما عنديش منافس. انا نفس طموحي، انا عندي في مخي عركه، عندي غنايه نحب نعملها، عندي كليب نحب نصوره، عندي عرض نحب نعمله، هذيك هو المنافس نتاعي، ونافس افكاري وطموحي.
1: ما ولكن نشوف فنانين اخرين
0: نشوف زملائي ونحترم مجهودهم، لا نشوف زملائي ونحترم جمهورهم ونحترم مجهودهم وجمهورهم، ونفرح برشا للفنان اللي يخدم وياخذ حظه، نفرح برشا نكون سعيد لاني انا شبعان بالنجاح. عندي 20 سنه انا نعبي في المسارح، غنياتي اليوم انا نطلع ساعتين على المسرح ما نجمش نكملهم.
1: نور باش تحكي لي شويه خير على النجاح والشهره، هذوما لحظات ترتاح صغيره، نرجو نكملوا حوارنا مع الفنان التونسي نور شيبة.
2: Live Club Open Air été 2026, mercredi 12 août. Le fameux spectacle musical Oshek Denia de

0: معكم في كورنيش على موزيك فام. هاي نحكي عن نجاح الشهرة.
1: يتعب يتعب تتعب تنجح تتعب والله تنجح نور. تتعب
0: لو يسحب منك النجاح هذية والشهرة هذية اليوم شنو يبقى لنوشيبة؟
1: ما نتصورش يسحب مني النجاح خاطر تعبت عليه. الحاجة اللي تتعب عليها ما ما يتم ما ما تتنحاش. الحاجة تبنى على الصح وتتعب عليها وكما كما كل تنحت على الرخام تنجمش اليوم تفسخ غنية كما الحب. لا مش لو في في الحكاية دي لو فما غنية اسمها لو.
0: فهمت؟ لو سؤال
1: لا ما ما ما نجمش. صارت لي كوارث في حياتي ومصايب وما ما ما ما ما ما ما تنحش ان ما تسحبش مني النجاح وما تحتش مني محبة الناس ونرجع ونعبي المسارح ونغني ونعمل ما اكثرش من المصايب اللي جاتني في حياتي والمشاكل. فالفنان الفنان الفنان كي يخدم ويتعب واش خاطر خاطر انا اسمي تعبت عليه برشا. بكيت وسهرت وتظلمت وتسكرت في وجهي بيبان وتحلت بيبان بشويه كملت حليت معناتها مسيره مسيره 20 سنه معناتها توا ملي انا بديت نخدم. فانا ما نملش انه النجاح الحقيقي لا يسحب وانما فما اوهام بتاع النجاح تمشي على روحها. واحد يرى روحه اللي هو ناجح في باله اللي هو ناجح خاطر هذاك يمشي على روحه ما يدومش. اما كيف تخدم بصدق الصدق في القول والاخلاص في العمل هذا شعاري من الاخر منتجين.
0: واليوم في الانتاج هذا اخترت كونك شهر جفيلة تقريبا ما شفنيكش في مهرجانات.
1: لا كنت موجود في اول حاجه الساعه حاجه ان شاء الله يا ربي تتبدل لانه احنا تعرف انا كفنان مطلوب برشا التونسي الكل تحبني نغني
0: فيه. حكينا في عامني والنور نتذكر في نفس البلاصه هي
1: ولا الفن. انا كفنان تونسي التونسي الكل تحب تغني تحب نور شيبه في افراحهم ومناسباتهم خاطر نعمل جو خاطر نفرح.

0: برشا كي نمشي نعمل لهم بيونس حلوه بغنياتي بجوي بلبستي بعكازي بدنيتي. توانسة اغلب التوانسة يحبوني موجود في عروسياتهم. فانا في جويلة الحقيقه كنت في معناتها في الافراح والتوانسة وحتى في شرقوت ما كانش عندي برشا تواريخ. يعني خذيت كان زوز تواريخ وفي نفس الوقت قلت باهي على الاقل ما نحبش انا نبدا ديريكت خلينا نشوف فما في الساحه. قعدت نتفرج
1: هاي
0: هالبوزات وها والاخر وها وجا الاخر وها.
1: اعطينا تحليلك للي صار حتى
0: الان. تحليلي هو حاجه باهيه انه فما حركه ثقافيه ومهرجانات وتنوع ومواضيع وبوز والدنيا وكذا. ولا ما نحبش برشا كلمه البوز.
1: شنو البوز اللي ريتو؟ وين البوز؟
0: ريت هكاك ريت هكا فنان جاي من برا والاخر وداخل لو يعني شوف قاعد نشوف المشهد ككل يعني برؤيه إجمالية. وممتون قاعد نحضر في جولتي اللي هي زادا نخدم على روحي نخدم فرح في التوانسة الفرحة بلا نور شيبة كسب طالب لش دبيبة
1: كل عادة نور
0: ويثق
1: ويثق في سفيقس جولة تحية كبير.
0: إذا كنت موجود مهم برشا يعني راه نقول لك حاجة مهم برشا أنه إنسان يجيبك في عرس ورا اختارك أنت بالفنانين الكل باش أنت تغني له حدث. بالنسبة لي أنا نلبس احسن ما عندي ونحضر روحي كاني ماشي الحفله في مهرجان
1: ونفس الشيء
0: مهرجانات كلمونا مخر برشا يتكلموا في جويلة مصاب تتوفر الامكانيات والاداره وهذا يطلبوا به مديري المهرجانات والهيئات مش انا انه نوليو نكلموا الفنانين على بكري في الربيع على الاقل ولا في الشتاء تحضر البرمجه بتاعك باش تلقى روحك حاضر. فانا يكلمونا مخر اكثر من 20 مهرجان ما قلت لهمش تاريخ أكثر من 20 مهرجان تونسي من الشمال إلى الجنوب ما قلت لهمش تواريخ لأنهم أول حاجة الكل في نفس الفترة وثاني حاجة لأنه زاد التوانسة الأفراح والمناسبات يكلمونا من تو طريق تو يكلموا فينا على أفراح عروسات عام الجاي.
1: قبل كنت منظمين أكثر من المهرجانات
0: في الموضوع هذا صحيح. أما ما نجموش نقارنوا العروسات بالمهرجانات. ديم يقولوا لي أنا أتفرج فيك في عرس مش كيف كيف نور شيبة ترى في عرس مش نور شيبة ترى في مهرجان راهو
1: احنا مستحيل
0: نوضح النقطة هذه برب راهو نور شيبة اللي ترى في عرس مش هو نفسه اللي ترى في مهرجان صحيح لكن فما فما زوز حاجات مختلفة هذاك عرس وهذاك مهرجان الاخر فرجة وفرقة والدنيا والاخر عرس امبيونس وفرحة ونعطيه كارو معناتها الشيء هذا.
1: اليوم اخترت نور كون الجولة تبدأ تقريبا من اوت معناها فعليا
0: يعني فعليا بدينا نسخنوا شوية في جويلية يعني عملت مهرجان سيدي حمادة اللي هما ناس نحبهم برشا وناس طيبين واهلي سيدي حمادة راهم ناس مثقفين وتفاجئت بالناس الطيبين هذوما برشا اللي يحبوا بلادهم واللي يمشيوا ويتلموا فيها في فصل الصيف وفي مناسباتهم جمهور رائع جدا. ثم مشيت لسليانة مهرجان دولي في سليانة كانت سادة سهرة رائعة وسهرة غريبة وعجيبة.
1: وين كانت الغرابة؟
0: غرابة والعجيبة أنه الأمطار يا ربي أمطار الخير والبركة اللي نزلت على مدينة سليانة إن شاء الله تكون تقريبا لثمانية ونص ونحن في لابستري قال الآخر ما نعرفوش فما عرض ولا ما نعرفوش فما عاصفة صارت معناتها يعني الفريق الكل مشي سبق الفرقة وإدارة عمالي والمجموعة الكل والتقنيين يعني الفريق الكل مشي عرضوا أنا نخلط من بعد نوصل قبل العرض تقريبا بساعة ف معناتها المتعهد اللي ماخذ العرض يقول لي انه حسب المعلومات اللي عنده غاديك صعيب باش يتم العرض لانه 8 ونص تقريبا وفات المطر. ورجعت من الفحص رجعت لتونس بعد يكلموني في تونس يقولوا لي لا نوجه له تحيه سيد ولي سليانة اللي اصر واكد وتوفرت كل الامكانيات باش يتم العرض. أنا بالنسبة لي أنا نحب نقول شكرا من قلبي من أعماق قلبي لجمهور الغالي في سليانة لأنه جمهور يستناك من 9:30 حتى نص الليل وربع باش نطلع نغني هذا ما نجم كان نرفع القبعة وأنحني إلى هذا الجمهور اللي قعد لا صياح لا تصفير لا حتى شيء. ناس قاعدين تقريبا قداش من ساعة 3 سوايع لأنه يلزم أمور تقنية ويلزم السان ويلزم الكليراج ويلزم السونو ويلزم ينظفوا البلاصة من الماء ويلزم ويلزم ويلزم جمهور ريت محلاها وقتها تعرف روحك أنت نجحت ولا وقتها تعرف روحك أنت جمهور يستناك 3 سوايع ونص نص الليل واربعة بديت الحفلة راهو يا سامية. فهذا بالنسبة لي أنا خليني
1: إني وقتش كملت؟ ماشي ساعتين متاعك؟
0: ساعتين واربعة تقريبا يعني ساعتين ذري آخر مهرجان سناب شيت في التفل في التفل في السناء كنشوفوا آخر مهرجان وفاء تلقاه في مهرجان سليانة نورشيبة. فأنا نشكر أهلي سليانة ونشكر
1: مهرجان الكل
0: وناس قاعدة استنات جمهور يحبك يستناك بالحق
1: وبشي استناك نتصار في برشا مهرجانات في أوت
0: وأنا جايه برشا محبة.
1: عطيني علاش اخترت استراتيجي هذه اخترت كونك تكون موجود بدايه تقريبا نحكي على نص اوت باش تبدا الجوله نتاعك.
0: خاطر ختامها مسك نحب المسك انا برشا ريحه المسك تعجبني
1: كالعاده خالف تعرف
0: اي انا اغرد خارج السرب خارج السرب وغرد خارج السرب. علاش نقول لك انا نحب نعاند حد اللي نحب نعاند حد كي تبدا هكا خوذه ودنيا وزوعه ودنيا ما نحبش نظهر.
1: طب لا تعاودي في كلمه خوذه اعطيني مين الخوذه
0: هكاك خوذه فنيه محلاها هي الخوذه
1: هي الخوذة.
0: يعني خوذه فنيه محلاها برشا برمجه وبرشا حفلات وبرشا
1: بارك الله معناتها سنا
0: سنا سنا تونسي تفرهد سنا سنا اي
1: الشامي تحت حراسه مشدده يصل مهرجان بنزرت
0: اي
1: الشامي يغادر تحت حراسة مشددة.
0: إيه.
1: مهرجان بنزرت.
0: إيه.
1: من بين الخوذات اللي تبعت.
0: مش حلو حتى طرف. مش حلو. مش حلو. في مهرجان الدولية نشوفوا تصويرك في هناك. مهربش رشوى صوف مهربش رغب علامة مهربش لطفي بوشناق مهربش صابرة منين هارب معناتها. فأنا نسميها معناتها الحقيقة مبالغ فيه الشيء هذا. مبالغ فيه جدا معناتها.
1: علاش نوصل.
0: جمهورنا متربي راهو. والله العظيم والله. اما احنا ساعات الفنان يحب يعمل حكايه عمله قبل ثامر حسني الشيء هذا يحب يوري تو فما طفله تونسيه تنقز على فنان باش تسامحني تقبله بس علاش هكا التصويره هذه نعطيوها للمراه التونسيه اللي هي ارقى من هذا وهي ارقى من هذا تتفاعل معاك تغني لك غنياتك تسيح في المسرح لانها تحب الفنان هذاك اما باش تهرب انت انا نقول له ماذا بيك تهرب مع جيل تونس سامحني انا قلقتني برشا تقلقت انا تقلقت كفنان وكمواطن شنو الصوره اللي نحبوا نعطيوها للطفله التونسيه اللي القاريه المتربيه اللي تجيبش تشوف فنان مناش هارب سامحني انت مناش هارب
1: هو عمل فيديو قال انا نحب المراه التونسيه ونحترم المراه
0: لا التونسية. كان جاي ما يعملش الفيلم هذا كذا كفيلم سامحني عملوه قبل ثامر حسني مستهلك الشيء هذاك احنا عندنا في تونس يصير هذا الشيء يصير هذا عندنا في بلادنا في هرجال تونس في هرجال صناديد فهمتني وفيها نساء حرار راه خرجوا بنات وكذا وخرجوا ناس محترمات ما انا بيقلقني برشا انا التصوير هذاك شنو فنان هارب من المسرح شنو تحب توصل انت سامحني العيب في اللي جاب والعيب في اللي يعاود باش يجيبه سامحني نقولها له من تو. فانا بالنسبه لي انا نتقلق برشا لاني انا نغير على بنات بلادي نغير عليهم خاطر ما همش هكا ما همش باش يجريوا يبوسوا فنان ولا يعنقوه سامحني يتفاعل مع فنان في المسرح تخرج الانرجي فرحانه لانها جاب معايا حتى في جمهوري انا زاد كذلك معناتها اما لكني انه فنان نقوم نجري انا وحدي فاش قا هذا يمشي يحقوا يعيطوا له في الكورس.
1: فما بعض الفيديوهات اللي كانوا مستفزين
0: سامحني مستفزين شنو معناتها مستفزين
1: بعض الفيديو اللي كانوا حول الصورة يمكن اللي تحكي عليها انت
0: اسمعني
1: شفناهم في المطار
0: لا ايجا نقولك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه كي الروحالة مش معناتها بنات تونس كلهك كي الروحالة مش معناتها انساء تونس كلهك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه انا نحترم بنات بلادي ونغير على بلادي هذا هو نغلق القوس وربي
1: قبل ما نغلق القوس تسمع أغانيه هشامي
0: والله لا نسمع حتى أغنية نحترمه ونقدره كنت أما توا ما عادش نحترمه ونقدره لأنه هو استفز المواطن التونسي بالطريقة هذيك ما نكذبش عليك ما نحبش أنا نحب الفنانين اللي يحترموا بلادنا وبناتنا فقط هذا هو وخذا ياسر حجم بصراحة الموضوع هذا خذا ياسر واللي قلقني برشا كيما تو خذا اكثر من وقته حتى في السوشيال ميديا وفي الاعلام خذا اكثر من وقته والاعلام والديجيتال هو اللي عمل الشيء هذا
1: شو اللي عمل الاعلام والديجيتال
0: لا سامحني
1: الخبر الخبر مقدس والتعليق
0: وهذا خبر فنان هارب خبر
1: يا شو خبر
0: شوفوا فنان عامل سهرية مزيانة ما يحكيوش عليه ولا يعمل كومبليت
1: نحكي فنانتوس. كما يحكيوا على
0: مش الكل انتم تحكيوا ما لا
1: نور
0: ما نحكيوش على
1: الاعلام نحكيوا مش على الاعلام
0: كيما تنولي انا نجري زاده باش يحكيوا عليا تو الناس كل تولي تجري ما لا باش يحكيوا عليهم
1: با فورسيمون هاك عملت حفلات وكنا في التغطية و...
0: لا لا مش على موزايك انا نحكي
1: نور شيبة كيفاش تفاعل مع الجمهور والاغاني الاعلام
0: نحكي
1: من الاعلام ينقل الخبر كون فنان يخرج تحت حراسة امنية مشددة فهذا خبر طبعا خبر
0: والله ولا كوميدي ما عادش موضوع ايفك علينا عاد
1: جيت بحذاك نسمع النوى عليكم
0: نسمع
1: يلا نسمع النوى عليكم نرجو نحكي مع ضيفنا الفنان نور شيبة رجعنا

0: نور شيبان
1: اسمعني نوع عليكم نوع عليكم
0: راهو يعمل في المشاكل
1: نعم ما تهبت وليش جماعة دي جي مركز على خدمتي نجي أنا باش نغني على خدمتي
0: صوره هو هيدي صوره
1: هي هي هي بربي جماعة الديجيتال راني نشكركم ومسالش تخليونا في السبان وكذا مسالش بربي تخلونيش مع حاجة حد داخل خليوني نحكي على
0: تيهكا العنوان نرى فيها احنا سيبان نور شيبان
1: بجاه ربي لا بجاه ربي
0: خلينا ولا على بوغرني انت وانت رجعت للشيء
1: اي ماني نبه انا
0: هاكا عدى ديجا الثلاث اغنيات ما خليناش نسمعوا الثلاث دقائق نتاع الاغنية ما خليناش نسمعوهم قاعد يحكي على الشامي وتوا رجع باش نحكي على بوغرني باقي يحكي على الشامي
1: انت خطيره
0: انت خطير
1: والله خطيره تجبد لي على الراجل وبعد تقول لي
0: انت بديت قلت قاعد نتبع في البوز وفي شنو اللي صاير
1: ودرت صاير الكل
0: وحتى فنيه صايره
1: خذها جميله خذها فنيه جميله الناس كل تخدم مهرجانات معبيه الفن المواطن التونسي قاعد يتفرهد الحمد لله اللي فما حركة ثقافية حاجة باهية فما حاجة سلبية ما فما برشا حاجات إيجابية كذلك
0: نحكيو على بوغرنين نحكيو على
1: التورني بتاعي
0: 13 أوت اختتام مهرجان بوغرنين تقريبا غنيت في أغلب المهرجانات
1: تقريبا في كل المهرجانات الدولية والمسارح الدولية من قرطاج إلى تطاوين بوغرنين في بالي عمناه ولا كي خدمت في دوز في بالي كان دوز الدولي بغريش يا اخي سنا قلت والله بوغرنين هو هايتولي اي ما غنيتش فيه شفت اول مره باش نغني في بوغرنين
0: دونك مع بوغرنين نسكروا كل المسارح الدوليه
1: لا علاش نسكروا ان شاء الله ندخلوا مره اخرى وكل شيء
0: اي ما سكرتهم الكل درتهم الكل
1: الحمد لله نعمه من عند ربي شفت كيفاش نقعدوا ديما متواضعين وديما نقعدوا سقينا في القاع وديما نقعدوا نتعلموا ونقدروا الكبير اللي سابقينا وأسادتنا ونحترموا الجمهور وما نتغروش وما تضربناش الدعوة وديما نتعلموا ونحس روحي كأني مازلت ما عملت شيء
0: ولا مرة ضربتك الدعوة نور
1: أنا أسمع واحد ضربته كهرباء ضربته حاد ضربته الدعوة ذي
0: أنت قلت ضربتني الدعوة عاودت لك نفس الكلمة
1: هي أنا نحب دعوة خير ما عند الناس انا كي نموت بالفرحه كي حد يدي عليا بالخير دعوه ما عمري ما كنت دعوه انا نحب الانسان متواضع كي الناس وخير من الناس واقل من الناس ونحب روحي نتصرف في حياتي طبيعي جدا
0: شنو كان دواء الغرور بالنسبه ليك علاش ما تغريتش
1: ما تغريتش لانه محبه الناس هي نعمه مش باش تخليك مغرور المحبه يفهموها الناس بالغلط فهمت كي الناس تحبك تترفع عليهم ولا لا فالتواضع الغرور مقبرة المشهور احفظ هذه من عندي قال نور شيبة الغرور مقبرة المشهور بينا نحطوا سقينا على القاع ونتواضعوا مع أولاد بلادنا في تونس نعيش حياة يومية عادية فهمت وكهو أما نحترم روحي ونعمل الأقدر روحي وكهو
0: وتعمل عروض مشاريع فنية كما نحكيه على عرض راجوبة اللي بشكون هو اللي موجود في مهرجان بوغرنين
1: قبيلة جبت على ناس الجنوب ذكر اليوم الضيوف فيهم هو مشروع كامل
0: نحكيه عليه لأنه عندك تورني في الجنوب
1: عندي تورني تبدأ لتريز أوت اختتام شهر اختتام مهرجان بوغرنين الدولي وفي نفس الوقت سعيد جدا أنه يتزامن هذا اليوم مع الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية فأنا الحفلة هذه نهديها لكل مرأة تونسية محضرين حاجة مزيانة برشا مش يكون حفلة غير عادية
0: تهديها الحبيبة زيدة
1: اللي انت قلت ممكن نهديها
0: انت قلت عملت
1: نهديها للمرأة التونسية بالحق معناتها على خاطر يوم مهم برشا هي. عيد المرأة التونسية وأنا نحترم برشا هكا في سبوت تسمع زيدة خاطرني نحب برشا المرأة التونسية مش نغني لها في عيدها مش يكون عرض خاص وخاص وخاص جدا نهار 13 أوت في مسرح بوغرنين الصيفي مهرجان بوغرنين اللي منظمته وزارة الثقافة واللي تشرف على هذا المسرح وزارة الثقافة اللي تشرف كلها على هالمدينة الصغيرة هالثقافية اللي فيها كونسرفاتوار وفيها مركب ثقافي وفيها كذلك مسرح المهرجان اللي نظمته الوزارة ومعتها في برشا عروض كذلك
0: أكثر
1: جميلة
0: أغنية تعبر على المرأة من أغاني نور شيبة ولا تهديها المرأة
1: أكثر أغنية هو أغاني الكل يعبروا على المرأة الحقيقة متاع ربي أما أكثر واحدة لأنه فيها وصاية للرجل هي أعطيتك بنتي أعطيتك بنتي مام معين وصيك عليها يعني هذه فيها رسالة لأنه فيها مساج قوي برشا
0: مش تكون حاضرة هي نهار 13 أوت
1: ممكن نغنيوها علاش لا
0: مش الغنية يا نور مش الغنية هي مش تكون حاضرة
1: هي المرأة التونسية مش تكون حاضرة طبعا مش تكون حاضرة بقلب كبير برشا مش الغنية لها من قلبي باهي وعندي جولة أخرى زادة تنقلك عليها من بعد
0: هي مش تكون حاضرة نهار 13 أوت
1: هاني قلت لك باش تكون حاضرة المرأة التونسية باش تكون حاضرة طبعا مالشكم مش يحضر المرأة والرجل المرأة باش تجيب رجلها
0: المرأة التونسية باش تكون حاضرة وفما امرأة يمكن نور يرى فيها اغلب نساء تونس شكون حاضرة؟
1: والله أمي ماذا بيا تحضر للحفلة تفرش
0: فيها ربي فضلها سيدة أمي قلبك
1: أمي أي أي
0: ومعها أمي هي شكون
1: تنجمش تعرف
0: شكون زاد أخذيت هكا بلاصة في قلب نوشي
1: نقول الخاصة دي ما عش نحكيها في الأعلام أنا توبة توبة توبة كنت أقولها
0: بوقتي فنفرح بيك
1: تفرح بيا كي نعمل حفلة باهية في بوغرنين ونعمل تورني باهية باش نذكر أنه باش سأحتفي بناس أي. الجنوب باش نحتفل بنجاح ناس الجنوب في الجنوب بعد بوغرنين بعد نهار 13 ساعة عنا سبيت لهكا ولا عنا سبيت لنهار 17 جمهور سبيت ل... ها نهار 15
0: مش فاعتينا لدات خلينا
1: نقولوا عندنا نهار 15 موجودين ها موجودين لدات. عندي موجودين
0: عندي بالنسبه لنشيبه
1: عندي عندي ها العروض اللي موجودين طبعا نهار 13 باش نكون موجود في مهرجان بوغرنين اختتام مهرجان بوغرنين ان شاء الله نهار 15 اوت باش نكون موجود في مهرجان سبيتلا الدولي فرحان برشا باش نقابل جمهوري في سبيتلا كذلك 19 اوت باش نكون موجود في مهرجان قفصة الدولي اوت 20 اوت مهرجان جابس الدولي 21 أوت في مهرجان نابل الدولي 24 أوت في مهرجان توزر الدولي 26 أوت في مهرجان الكتار فرحان برشا باش نقابل جمهوري في الجهات هذيا و...
0: نور
1: وكنت في... وكنت في في في سيدي ثابت البارح 10,000 متفرج
0: شفنا
1: في سيدي
0: الفيديو
1: ثابت
0: بارتاجيت شفت على الفيديو صفحتك على
1: الحمد
0: فيسبوك
1: لله نجاح كبير نحب نحيي الجمهور اللي حضر البارح بأعداد غفيرة وغفيرة جدا تقارب 10,000 متفرج وإن شاء الله نكون وفقنا في تقديم هذا العرض
0: وبالتوفيق ليك في الجولة الفنية هذه نور خلينا نرجع الناس الجنوب اللي حكيت عليه كمشروع فني شنو ما زلنا باش نراو فيه البروجي هذا كل مره
1: ما نحكي على ناس الجنوب نفسر لك عرض رقوبه
0: شنو حكينا على عرض رقوبه
1: هو عرض في زوز عروض
0: كيفاش
1: هو عرض في زوز عروض هو اسمه رقوبه نورشيب رقوبة اللي هو اختتمنا به شهر التراث وكان نجاح كبير برشا وهو في شمته وهو اللي خلاه موجود في مهرجانات الصيفية وبطلب كبير من مديري المهرجانات اللي نعتذر مرة أخرى برشا مهرجانات ما قيلهمش تواريخ فيه جزء من الأغاني التراثية يعرفوها اللي باش يسمعوها فما اللي ما يعرفوهمش باش يسمعوها أول مرة وفيه كذلك أغاني نور شيبة اللي حافظوها العباد واللي فيها جديد والقديم فيكون العرض مع الفرجة مع الرقص مع برشا حاجات
0: الإضاءة والإخراج
1: رقوبة لأنه الرقوبة معروفة هي الهضبة الصغيرة اللي يعني ديما الصوت كي تطلع فمك يولي فمك كالصدى فوق الربوة هذيك والرقوبة مربوطة ببيت الشعر ومربوطة بالتراث ومربوطة بحياة البدو ومربوطة بالعرض بالأغاني التراثية برشا ناس معناتها الأغاني التراثية يلزمها تتربط بحاجة تبعتها أغاني نور شيبة تبعتني أنا فهذا فكرة على العرض وفما تكريمات كذلك باش يكونوا موجودين تنشوفوا هذا هو العرض
0: دونك العرض يكون بين الاغاني التراثيه وبين اغاني نورشيبه اللي حفظناهم الاغاني الخاصه باش يكونوا معاك ديكوريغراف فما تصور
1: أكيد
0: كامل
1: فما تصور فما سينوغرافي فما اضاءه فما فرقه موسيقيه فما يعني ساحترم الجمهور اللي شافوه في شهر التراث تقريبا ونجاح كبير الحقيقه صار في اختتام شهر التراث ومسؤوليه كبيره كانت على عاتقي زاد كذلك مسؤوليه كبيره انه اليوم نكون موجود في المهرجان الصيفية وخاصة في كذلك في الجنوب التونسي نحب نحتفل بنجاح الأغنية في قفصة وفي توزر وفي جابس ومحضرين في كل عرض محضرين حاجة تتماشى مع خصوصية الجهة
0: ونستناو التغني هذه أكيد باش تكون إن شاء الله جولة موافقة رغم اللي بديت مأخر شوية
1: بديت مأخر صيف مازال شنو مأخر بديت
0: مأخر نور أغزر قديش اليوم في الشهر
1: بديت مأخر
0: كيو على 10 أول
1: ختامها مسك معناتها ديما نحب أنا نقول لك حاجة أنا كيكا بطل فيلم هذاك اللي يجي في الحلقة الأخرى بطل فيلم اللي يجي في الحلقة الأخرى وبدأ الأحداث الكل نحب روحي هكا أنا
0: فالساحة الثقافية دونك شنو أنت بطل الساحة الثقافية
1: لا نحب أنا هكاك مش بطل الساحة أنا فيلم معناتها أنا أحكي على روحي نحب أنا نجي ديما في الأخر ونبدل برشا حاجات
0: توا وين في الأخر باش تبدل برشا حاجات
1: في العروض متاعي إن شاء الله جمهوري في انتظاري بإذن الله
0: شنو تقولهم
1: نقول لهم نحبكم برشا وإجاو لأنه باش تشوفوا حاجات مزيانة برشا، باش حضرنا لكم عرض يليق بالمتفرج التونسي، وباش تعملوا برشا برشا برشا جو، وباش تشوفوا حاجات ما شفتوهمش في بلايص أخرى.
0: إن شاء الله بالتوفيق ليك نور شيبة، نتمنى لك التوفيق. عرض رقوبة كنت عاود تعطينا ليدات،
1: نعاود نعطيك ليدات اللي يسمعوا فينا الناس كل، معناتها إن شاء الله باش نكون موجود في نهار 13 أوت في مهرجان بوغرنين الدولي، 15 أوت في مهرجان سبيت للدولي، 19 أوت في مهرجان قفصة الدولي، 20 أوت في مهرجان جابس الدولي، 21 أوت في مهرجان نابل الدولي، 24 أوت في مهرجان توزر الدولي، 26 أوت في مهرجان الكتار. وناس الجنوب مشروع كبير برشا باش نواصلوا إن شاء الله بإذن الله.
0: فما أغاني جدد ولا شنو باش يكون؟
1: فما أصوات وفما فنانين باش نخدم عليه المشروع، باش نخدم على الأصوات والنجوم المعروفين في جهاتهم، إن شاء الله ربي يوفقنا.
0: بالتوفيق ليك الفنان نور شيبة. كما سمعتوا التفاصيل التغنية تلقاوها على انستغرام نور شيبة، ولا كيف كيف على صفحته على فيسبوك. كنوا حاضرين في عرض رقوبة، وما زلنا بشراو دي سينجل على يوتيوب، نستناو جديد كالعادة. كما شفنا كانت سنة حافلة بالإنتاجات،
1: عندي أعمال حاضرة ومصورة كذلك، إن شاء الله تخرج في وقتها. وأنا معناتها نحب نحب ديما نخرج أعمال، مش متاع عمل ولا بعد قديش، بالعكس إن شاء الله، إن شاء الله العمل اللي بش يكون بعد الصيف بش يكون مفاجأة كبرى، ستيل آخر
0: ومغامرة.
1: مش مغامرة، أنا معناتها غنيت الألوان الكل، ولكن الفكرة الفكرة الغناية باش تكون وتصوير وبلاستو باش تكون مغايرة، باش تكون مغايرة للي شافوه فيها.
0: نستناو جدل بعد الأغنية،
1: مش جدل، باش تشوفوا إعجاب وانبهار ولا حاجة حاجة باش تعجبكم.
0: أكيد باش نسمعوها هنا على موزيك كافيه من الفنان
1: أول نورشيبة. مرة باش نحكيوا عليها بحذاك إن شاء الله.
0: أكيد بالتوفيق ليك الفنان نور شيبة. هذه كانت كورنيش بالنسبة لليوم، نتقابلوا غدوة في نفس الموعد من 7 ل 9 متاع الليل. شكرا لكل الفريق، شكرا زياد كان معنا في الأخرة، شكرا هادية في الإخراج الرقمي، وكل فريق الإعداد وقسم الديجيتال. شوية آخر موعد الأخبار يكون مع سيف الدين المهري قسم الديجيتال. ما تنساوش ريل الشامي للناس اللي سمعتنيش، تلقاوه شوية آخر على انستغرام مزيكا فاهم، بعد ما تنجمش من بعد يجيكم ملك العوني في هابي أور. باي باي، تصبحوا على خير ناس كلها.
2: الو مالك سيف السنين، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باهي اسمعني، تاخو انت جويه ولا خويا وتر؟
2: مشيت معاك، اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو باش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزيك فام.
6: يا حلو.
7: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود La Grande Soirée de l'été 2026 avec la star libanaise Adam.
8: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
7: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر ومزيكا فام.

مستمعي إذاعة موزايك فام، تحية طيبة. الإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات تؤكدان في بلاغ مشترك موجه لمصدري المنتجات الغابية أن عملية التصدير تستوجب الاستظهار بشهادة في المصدر والمخزون مسلمة من قبل المصالح المختصة للإدارة العامة للغابات، مع تبيان الكمية ورقم فاتورة التصدير ليتم اعتمادها من قبل مراقب الصحة النباتية عند نقاط العبور في المراقبة الوثائقية لشحنات المنتجات الغابية المعدة للتصدير. وجاء في البلاغ أنه لمزيد الاستفسار يمكن الاتصال بالمصالح المختصة بالإدارة العامة للصحة النباتية ومراقبة المدخلات الفلاحية والإدارة العامة للغابات. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أن الجهة الوحيدة المسيطرة حاليا على مضيق هرمز هي بحرية الولايات المتحدة. موقع إكسيوس يريد نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستنقل قريبا مواد نووية مخزنة في موقع سري بسوريا، بعد أن توصلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تفاهمات مع سوريا والاحتلال الإسرائيلي. البرلمان التركي يقر اليوم قانونا يضع إطارا قانونيا لحل حزب العمال الكردستاني المحظور، في خطوة كبيرة نحو إنهاء صراع استمر عشرات السنين وأدى بحياة عشرات الآلاف. وينص التشريع على توفير حماية قانونية للعديد من المقاتلين السابقين الذين لم يرتكبوا جرائم محددة، ويسهل أيضا تعليق أحكام السجن بحق بعض المدانين بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني، مما يمهد الطريق لإعادة دمجهم في المجتمع التركي. ختاما، وزارة الخارجية الأمريكية تقول إنها ألغت أكثر من 175 ألف تأشيرة لأجانب في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار مواصلة حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الألاف من امتيازات السفر والهجرة. والوزارة تضيف في بيان لها أن عملية الإلغاء استهدفت أجانب انتهكوا بنود تأشيراتهم أو ارتكبوا جرائم أو دعوا إلى العنف ضد أمريكيين أو تم حالتهم على ذلك، أو استغلوا دون وجه حق النظام الأمريكي الخاص بالهجرة أو عرضوا الأمن القومي الأمريكي للخطر. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. في تونس.

في تونس. هابي اور لثنين الجمعة من 9:30 الليل. مالك العوني، موزاي كفام.

زي كيف مع السلامة. مرحبا, شكرا لكم على الاستماع. موعد جديد من هابي اور مثل الجمعة متسع حضر المصليين. تحيك بنا مستمعين وين ما كنتوا, www.mosaikefm.net. رجعنا للاستوديو بعد 3-4 ايام قاعدين في جربة في الفستيفال بتاع جربة ميوزيك لاند. اليوم نرجعوا للاستوديو مع دليل معنا في الاخراج. هلا وسهلا, هادي معنا في الاخراج الرقمي. شكر في ستوندار موزايك اف ام, وانا في ستوندار متاع الواتساب 23-513-23-513. نجم تعدي لديديكاس متاعكم, نجم تربحوا الكاش والكادوات بالنسبة لليلة. دينار كاش من الموزايك اف ام, 300 دينار كاش من الموزايك اف ام. كلمونا بلوتو باسون ديما في 71-13. مازال موجود نمر التليفون هذاك, راه ما تبدلش, جوست على واتساب ولا اسرع. نجمو ناخذوا لي ميساج نتاعكم 23-513-13. تبعث تصويره فيديو ميساج وين ما كنت انت, بارتاجي معنا اللحظه وتنجم تربح 300 دينار. مش هذا يا اكاهو بياسير, بما نحن موجودين ديما في حمامات وفي كارتاج وفي بنزرت. انت توا قاعد تسمع فيا, كانك في حمامات ما عندكش حتى بروجرام هكا, قلت يلا نمشي نعمل طلع على التياتر فمش حاجة هكا, نقول لكم وي موجود مسرحية هما تستوستيرون او تستوستيرون ولا لسيرين قانون في مهرجان الحمامات الدولي. زوز تيكيات هكا ما عندكش بروجرام, توا ابعث لي مساج واتساب لولين, نمشي معك مساج واتساب يقول لي نحب نمشي لمهرجان الحمامات الليلة. نحكي على الليلة غدوة, خطر موضوع آخر نحكيه على سهرين قدم غدوة, من اليوم نحكيه على مسرحية هما خراج سيرين قانون. مساج على واتساب 23-513-13. سينو إذا كنت حبوا تمشيوا زد المهرجان بنزرت الدولي, عندي لكم زوز تيكيات غدوة إن شاء الله. لديفا أمينة فخت, لديفا أمينة فخت غدوة موجودة في فستيفال بنزرت إن شاء الله. زوز تيكيات, بعتي تصوير الفيديو, برتاجي معنا اللحظة في الكهرباء كانت تسمع فيها توا, نجم تربح دو تيكي المهرجان بنزرت الدولي لحفلة أمينة فخت. سينو على 300 دينار, سينو تنجم تعمل ديكاس, سينو تنجم تعدينا أغنية حاب تسمعها أنت توا على موزايك اف ام 23-513. سينو نبدأ بالموسيقى. هابي اور حسين الجزمي من بعد يغني لكم دلة والدلة, وتسمعوا زد فاضل شاكر بعد شوية. خليكم تو سويت مع كولابوراجون بين سايمون إليس فيتشرينج دي سافر في ووكن اون دريم على موزايك اف ام. هذه هابي اور من توا حتى نص الليل, ما تبعدوش.

ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: شكرا لكم على الاستماع. هذه يا بياور الاثنين الجمعة متى حتى النص الليل. إذا كان عندكم حتى برنامج بالنسبة للسهرية قوي شوية الرجوع
1: الجو الليلة.
0: الجو موجود في صفاقس الليلة وتلقاو حفلة مرتضى فتيتي في مهرجان صفاقس. كيف كيف تلقاو مسرحية هما في مهرجان الحمامة الدولي. كارتاج ثم حتى شيء, بنزا ثم حتى شيء, غدوة حمامات باش يكون حافل. فما حفلة آدم 11 أوت وغدوة زادة أمينة فاخت موجودة في مهرجان بنزارة الدولي. ونذكركم عندي دو تيكي تنجم تربحوهم بعد شوية إذا كنت تبعثونا تصويرة ولا فيديو على واتساب موزايك اف ام 23 500 13000 23 500 13000. ولا نمر واتساب تبعثنا في الفيديو بارتاج اللحظة معنا وتنجم تربح لي دو تيكي لعنا الليلة في حفلة أمينة فاخد غدوة إن شاء الله في مهرجان بنزرت الدولي. وبيان سور اللي بالنسبة للناس اللي بعثت على واتساب يربحوا اليوم زوج تيكيت متاع مسرحية هما لي سيرين كانون في مهرجان الحمامات الدولي. جماعة البومبوم تاك تاك يحبوا الجو. الأولى نقولكم عندكم موعد الليلة مع ليزون ديال فيرما في الفيرما في سكرة. تلقاو في الكلوزغي دانس ويذ الكافي دليغ. لقاو كاراوكي في البلتازار في السنتر فيل في اليف تي باي طلال. بالنسبة لحبيبي داون تاون تلقاو زادة الليلة كريم بن عمر سبيشل ليديز نايت, هكا اسم السهرية بالنسبة لليوم. تلقاو في حبيبي داون تاون في شارع الحبيب بورقيبة. بالنسبة للمولو في جمر تلقاو اليوم كونسبت بوم من عند شو وخليل عنابي. بالنسبة لأينا الليلة تلقاو تري سيتي. بالنسبة للجولين كاراوكي الناس المغرومة بالغناء باي كريم غرياني. بالنسبة للبلير اللي تلقاو سلامة وعنده دي زافيتي متاعو كيم وجي في اس وادمان في بلير هذايا. بالنسبة للمختي تلقاو اليوم كونسبت سنيورا. في فولامور جمر تلقاو كاسات وكاسات اللي فيها مجموعة كبيرة من الدي جي. تلقاو سليم غاستون بي تو بي سبيس نايت. تلقاو سيفو بي تو بي الياس لويجي يوستاز فارس بن مباركة وفيراس قبي. هذون بالنسبة للناب متاع الفولامور اللي في كونسبت كاسيت. سينو في المود تلقاو هيت اند بيت باي دي جي دوسر. في فلو تلقاو الكيتش العربي الاصيل هيثم وشريفه وهيثم وشريفه موجودين في سهريه الليله. في ليدون تلقاو ماندي فاندي. وبالنسبه لزوما حس تونس حماميه نمشي وتلقاو بيلي في لوبيرا. في ذا فيمس تلقاو الليله افرو هاوس باي لوتشو. في دبليو في ياسمين الحامات تلقاو بيب ماي نايت من عند جي بوي. في بوبوت حامد نور تلقاو دي جي وايز موجود غاديكا. في الكوزي بار تلقاو الليلة بانجالا فلاش باك 90s والألفينات. وبالنسبة لسوسة تلقاو المغرومين باللايف باند تلقاو توروس باند في الجولف متاع سوسة. فوالا هذا البروغرام نوعا ما متنهار الاثنين للسهرية بتاعكم توما.

23500 و 13000 مش كان تيكيت الربح هكا هاو زاد 300 دينار كاش من هذه موزايك اف ام تنجم تربحوهم توا اذا كان تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام هاني معاكم توا ونحكي في الراديو ودخلت عملت طلع في فوالا قالوا لي بالله برشا فن وشوية كلام الله يبارك أختي ما سمح حتى أشكالية شوية خلنا وبنعطيه الموسيقى نسلموا برشا على سناء من الحي الأولمبي ولا قاعدين يوصلنا فيديوهات ديجا برشا من الناس دونك غدوة عندكم زو سيكيات في حفلة مينا فيغتي مهرجان بزارة الدولي تلقاو توا نجم تبعثنا توا كانك الحمامات كل حاب نمشي للمهرجان تاع الحمامات للمسرحية نتاع الليلة إذا كنت حاب تهز المدام ولا تمشي حتى أصحاب تبدلوا شوية الجو وبالنسبة لكم أنتم الكاش 300 دينار كاش من أداء موزايك فام أبعث لنا مساج واتساب توت سويت بعد شوية تسمعوا أيمن زبيب في هلا يوما وتسمعوا زادة مو ميلانو ما شافوهاش هو بش يكون موجود بعد غدوة في كاليبسو حامات نحكيه على البروديكتور اللي دي جي سود أفريكان شمزة توت سويت فاير فاير على موزايك فام www.mosaikfm.net نجم فرجوا فينا أون ستريمينغ لايف زادة على الابليكاسيون موبيل موزايك فام رجعين

سامي موتشو تاليدا على موزايك فام نصو حتى لتسعة 51 دقيقة. انتم تحبوش تخرجوا ما عينكش في سهرية تحب فرج فيلم باهي نجم نقولك امشي قاعة السينما ثم فيلم سامباتيك على الاخر موجود حاليا في القاعة. نحكيوا على فيلم كان نحكيوا عليه برشا وسائل عليه نحكيوا عليه برشا ليزانفلونسور اتسيتيرا. نحكيوا على فيلم ذا اوديسي اللي كان موجود حاليا في قاعات السينما, فيلم للمخرج كريستوفر نولان. كريستوفر نولان هو مخرج مازال يعيش بالكوتيديان تاع عام 90, لا عنده ادرس ميل لا عنده سمارت فون لا عنده حتى شيء, عنده كان السينما في حياته في مخه في مهنته في كل شيء. هو من اكثر الافلام اللي تم الحديث عليهم في 2026 ذا اوديسي لكريستوفر نولان, الفيلم المستوحى من الملحمه الشهيره لهوميروس واللي يحكي قصه اوديسيوس اللي هو ملك ايثاكا. الرحله طويله واختيره يرجع الوطن نتاعو بعد حرب ترويدا, لكن الرحله ماهيش باش تكون سهله برشا, عواطف عواصف سمحوني وحوش أسطورية آلهة وغيره من هذا الكل, وكل ما حتى تختبر شجاعته وذكائه والإرادة متاعه. اللي يخلي ممكن الفيلم حدث سينمائي هو الكاستينج متاع الفيلم. شدوا عندكم, نحكيه على ما دايما موجود في بطولة الفيلم هذا, نحكيه وزادة اللي هو يمثل البو متاع توم هولند. توم هولند هو الممثل برنسيبال متاع سبايدر مان الأخريني, بس سبايدر مان الأخريني بمعنى سما ثلاثة ممثلين في سبايدر مان. نحكيه على أن هاثوي موجودة زادة في الفيلم هذايا, زندايا موجودة في الفيلم هذايا. نحكيه زادة على روبرت باتينسون اللي عرفتوه برشا بفيلم تويلايت أو سي موجود في الفيلم هذايا, ومجموعة كبيرة من الممثلين. نحكي زاد على شارلي سيرون زاد موجودة. دونك فوالا الفيلم هذايا مصور بتقنية الايماكس, التقنية هذايا في عالم موجودة تقريبا قريب 60 قاعة فقط في العالم الكل في الكرة الأرضية اللي نجم تتفرج فيهم فيلم بتقنية الايماكس. بيانسور اختار كريستوفر نولان انه يصور بالتقنية هذايا بالشاتي الملحمة اليونانية القديمة, حجم بصري استثنائي. دونك فيلم ذا اوديسي موجود في قاعة السينما من نهار 17 جويلي 2026 في العالم, حق نجاح كبير كبير على الاخر. ولهنا نحكيه على فيلم اللي جاوز حاجز المليار دولار بالنسبة للمرابيح, اللي هو اكثر فيلم دخل فلوس في مسيرة كريستوفر نولان المخرج متاع الفيلم هذايا, اللي ابار ذا اوديسي كان هو اخرج فيلم انترستيلر, الفيلم اللي لليوم الموسيقى متاعه قاعدة راسخة في ذهن المشاهدين متاع الفيلم هذايا, اللي هي من تاليف بيانسور الألماني الأمريكي هانز زيمر. كما قلت لكم فيلم ذا اوديسي لكريستوفر نولان موجود حاليا في قاعات السينما.

وانا بكري نقرا في التكست وقلت عواطف هي طلعت عواصف. دونك من الحاجات اللي ممكن تخلي الحياه جميله هم الاصدقاء. فصديقي حمدي هدريش اسمع فيا توا بعث لي عواصف ها دونك او عاطفه ها دونك افهموا معنى الكونسنتراسيون ضاعت في وسط التكست اللي اقرا فيه. تحيه لكل واحد عنده صاحبه هكاك, كل واحد عنده صاحب سبيسيال. دونك هذا برمي الاصحاب سبيسيال برشا. بون كالعاده المعنيش سبيسيال في الاخبار سبور اكسبريس, لكن مواعيد هي قاره. لكن كالعاده الاخبار ديما جديده على موزايك فين بعد شويه مع سيف الدين الماري وكيف كيف احمد عداله في سبور اكسبريس من بعد العشرة بيان سور. بعد الاخبار مازال معكم حتى نوصل الليل. خليكم مع كولابوراسيون سامباتيك على الاخر ما بين نيكول وانريكي اغليزاس في هارت بيت على موزايك فين. هابي اور حتى نوصل الليل.

0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. البداية بآخر التطورات من ليبيا. شركة البريغا لتسويق النفط في ليبيا تقول في بيان مساء اليوم أن حريقا اندلع اليوم مصحوبا بسحب كثيفة من الدخان في خزان وقود بمسفات الزاوية بعد تعرض لهجوم في ظروف لا يزال سببها غير معروفة. من جانبها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول في بيان أن الخزان الذي يحتوي على حمولة تقدر بنحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات تعرض لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل أن ينهار بالكامل، معلنة حالة الطوارئ القصوى في المنطقة ومطالبة في الآن ذاتها الجهات المختصة بالتدخل العاجل والفورية وفتح تحقيق شامل في ملابسات وخلفيات الواقعة. وتبلغ الطاقة التكريرية لمصفات الزاوية الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي طرابلس 120 ألف برميل يوميا، وهي أكبر مصفات في البلاد في ظل توقف مصفات راس لانوف عن العمل. يأتي ذلك بعد يومين من ارتطام طائرة مسيرة بصهريج يحتوي على النفط غير المعالجة في مصفات الزاوية في وقت مبكر من صباح السبت، مما أسفر عن تسرب لكن العاملين هناك تمكنوا من السيطرة عليها. في تطورات الشرق الأوسط، القناة 13 الإسرائيلية تفيد بأن الاحتلال أبلغ الولايات المتحدة أنه لا حصانة من الاغتيال في قطاع غزة لمن شاركوا في هجوم 7 أكتوبر 2023 وفق قولها. من جانبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد في ختام فعالية في المكتب البيضاوي على أن علاقته برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة جدا رغم رفض الأخير خطة سلام بشأن غزة تدعمها الولايات المتحدة. وبعد أكثر من أسبوعين من توجيه انتقادات للخطة، أعلن نتنياهو معارضته الصريحة لها في وقت يواجه ضغوطا من معسكره اليميني قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في أكتوبر القادم. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الألماني يوهان فاتفول أن تأمين مضيق هرمز يتطلب وقف الأعمال العدوانية الأمريكية ولا سيما الحصار البحري وفق قوله. وعرقجي يدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة واشنطن على التداعيات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق المضيق. ختاما، الرئيس الكولومبي إيبالاردو دي لاسبيريا يعلن حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد. والرئيس الكولومبي يقول في العاصمة بوغوتا إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات على سلم ريختر أدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 80 آخرين. في التوقعات الجوية اليوم غد، طقس عامة صافٍ إلى قليل السحب والحرارة في ارتفاع طفيف، حيث تتراوح القصوى بين 32 و36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام .نت، والمشوار يتواصل مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: Non-stop music. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.
3: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشرات الرذيب. باش نحكي لكم على تطورات الاداره الوطنيه للتحكيم والتفاعل الجديد اللي يصدر بيان بطبيعه من الجمعيه التونسيه لحكام كره قدم. لكن البدايه باخبار الميركاتو. اتفاق نهائي شبه نهائي، خلينا نقوله خطر نهائي ولي صح، ولكن اتفاق شبه نهائي ما بين هيئه الترجي التونسي وهيئه الاتحاد الليبي على انتقال لوكاس ريبيرو الى الترجي. الاتحاد يسترجع مبلغ 1.5 مليون دولار اللي كان حصل عليهم اللاعب لوكاس ريبيرو وقت اللي امضى عقد مبدئي مع الفريق اللي بيهو بطبيعه باش يرجعها مش الترجي التونسي. لكن الاتحاد الليبي سيحصل زاده على مبلغ اخر مقابل انتقال طبعا اللاعب لوكاس ريبيرو الى الترجي التونسي. نذكر كل اللي كان ثم اتفاق من الاول فيه زوز ملاعبيه باش يكون واحد فيهم انتقال نهائي ولاعب اخر اعاره، ولوكاس ريبيرو من غير حتى فرانك يعني من غير فلوس. لكن في الاخير ملاعبي واحد هو اللي باش يمشي بعد ما عطى موافقه مبدئيه، موافقه مبدئيه مش نهائيه. لكن نحكيو عليه هنا، نحكيو على جاك ديارا اللي باش ينتقل الى نادي الاتحاد الليبي. مصادر ليبيه تقول اللي الصفقه نتاع انتقال جاك ديارا الى الاتحاد الليبي فيها تقريبا في حدود 750 الف دولار باش يحصل فيهم الترجي بطبيعه على نصيبه. دونك اذا كان لخصوا الوضعيه اليوم تو 10 ودرج، اليوم اثنين 10 اوت 10 ودرج، غدوة تبدل برشا معطيات بطبيعه كما اي كما صار في المسلسل هذا منذ بدايته. لكن الاتفاق شبه نهائي حاصل بين هيئه الترجي وهيئه الاتحاد الليبي على انتقال لوكاس ريبيرو الى الترجي وانتقال جاك ديارا الى نادي الاتحاد الليبي. في النادي الافريقي عبدو سايدي مازال يستنى في فسخ عقده مع هلال بنغازي. ثم مصادر تقول كونه الفريق خلص الفلوس، لكن هذه المعلومه مازالت ماهيش مؤكده حتى التو. لكن في كل الحالات عبدو سايدي نادي الافريقي اشترط عليه كونه يجي ليبر، يعني مفسخ العقد نتاعو. وقت اللي فسخ العقد نتاعو نجم ينضم الى النادي الافريقي. حكينا قلنا اللي المهله مش اليوم، توفى غدوه 11 اوت، وبالتالي غدوه اذا كانوا ليبر باش يجي النادي الافريقي، سينو باش يقعد فيه هلال بنغازي. نذكروا كونه وقت اللي اول كونتاكت صار مع الملاعب هذايا، نادي الهلال بنغازي طلب من النادي الافريقي في حدود ال 220 الف دولار للسماح اللي لعبها المدافع عبدو السيدي بالانتقال للنادي الافريقي. ثم الملاعب اشعر النادي الافريقي كونه نجم يجي ليبر، وذاك علاش وقفت المفاوضات مع الهلال بنغازي اليوم تنجم تبدل المعطيات. في كل الحالات اللاعب موافق على الشروط الماديه، هو الاجنت تاعو هو وكيل اعماله موافقين على العقد اللي كان امدهم به النادي الافريقي. عبدو السيدي ذكروا كانت عنده تجربه في النادي الرياضي البنزرتي. في المقابل اسماعيل سيمبارا اللي كان وصل الى تونس عمل الجزء الاول من الفيزيت ميديكال. نعرفوا اللي الملاعبيه اللي يجيو اترونجي لتونس يعملوا تقريبا نص حتى نهارين وثلاث ساعات يعملوا الفيزيت ميديكو فيزيت ميديكال نتاعهم بليتو الفيزيت ميديكال ساعات يقعدوا حتى نهارين. دونك عمل الجزء الاول، مازال الجزء الثاني. وفي كل الحالات الصفقه هذه نسبه الكون يتم ولا ما يتمش 50-50، يعني مازال ماهيش كونفيرمي النقطه هذيا. والنادي الافريقي مازال زاد يبحث على مدافعين اخرين. كنا حكينا على توري يومي جوريس المدافع الايفواري اللي يلعب في فاد، وحكينا على فيليب لاكونتان اللي يلعب في البرتغال. في الملعب التونسي بركات الحميدي امضى اليوم بشكل رسمي زوز مواسم بعد ما فسخ عقده مع زامل تنزاني ودايره كامبري في فريق في ليبيا. نور الدين الفرحات يخضع لتدخل جراحي وبش يغيب شهرين. في المقابل الحارس عاطف الدخيلي بش يكون جاهز وبش يرجع بعد ما كان غاب على بدايه الترابس، يكون هو اساسي منتظر يكون اساسي مباراه غدوه ما بين الملعب التونسي وشبيبه القبائل الجزائريه. الجمعيه التونسيه لحكام كره القدم اصدرت اليوم بيان دعت من خلاله الجمعيه التونسيه لكره القدم الى الاسراع باستكمال تركيبة الإدارة الوطنية وتفادي أي فراغ في مختلف هياكل ولجان التحكيم وخاصة لجان التعيينات والتكوين والتطوير بما يضمن حصر سير العمل والاستعداد الأمثل لانطلاق الموسم حسب نفس النص البيان. في البيان زاد الجمعية التونسية لحكام كرة القدم عبرت عن قلقها بسبب ما وصفته بحالة ضبابية وعدم وضوح الرؤية اللي مر بها قطاع التحكيم في ظل عدم استكمال تركيبة الإدارة، وحذرت من الفراغ اللي نجم يؤدي له المشكلة ذي خطر الموسم الكروي قرب برشا. وجدت الجمعية دعوتها لتكليف شخصية وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة والخبرة لتولي إدارة شؤون التحكيم والعمل على تكريس استقلالية التحكيم وتطوير هياكله وآليات عمله بعيدا عن كل التجاربات والتدخلات بما يخدم مصلحة كرة القدم التونسية. تتبع نص البيان كما تلقاها على موقعنا موزيكا فان بوينت. في المقابل الجامعة التونسية لكرة القدم تستعد للمصادقة على التركيبة اللي باش يقدمها ناجي جويني واللي فيها برشا أخذ ورد كيما الميركاتو نتاع الملاعبية. ناجي جويني بنسبة 99% باش يكون هو المشرف العام ولأنه ديما لوبسيون نتاع جمال حيمودي تبقى على جنب، ينجموا يرجعوا لها في آخر لحظة إذا كان ما ثم حتى حاجة صارت مع ناجي جويني، لكن مبدئيا ناجي جويني باش يكون هو المشرف العام. داير التشكيلة هذه كنا حكينا عليها منذ 3-4 أيام. محمد بن حسين باش يكون مسؤول عن تعيينات، وليد حرق باش يكون مسؤول عن تعيين المساعدين، مراد بن حمزه باش يكون مدير مكلف بالتطوير وانه ثم امكانيه ياخذ بوست اخر في وسط التركيبه هذه، رياض المسعي باش يكون مدير اداري. في الفار باش يكون الاقرب هو وليد الكشاو باش يكون مسؤول على تطوير الفار ومكلف بملف الفار، مش مسؤول على تعيينات الفار، باش يكون مسؤول عن تطوير تاع تقنيه الفار ومكلف بملف الفار وليد الكشاو. ثم اسماء اخرى بالطبيعه لكن وليد الكشاو هو الاقرب عليه اجماع. في المقابل حسب المعلومات اللي عندنا يبدو كون يوسف صراري انسحب من التركيبه هذيا. نبدو باج ميركاتو خارج تونس. ليفربول اعلن رسميا عن انتداب المدافع الاكسيال 27 سنه اراوخو قادما من البارسا لمده موسم. في المقابل ثم مدافع اخر باش يغادر لا ليغا، نحكي على الظهير الايمن مولينا اللي باش يغادر اتلتيكو مدريد ويرجع للسيري ا اللي كان لعب فيها عامين تقريبا مع اودينيزي، المرضي باش يمشي لروما. كيف كيف ثم مدافع اخر مغادره مولينا روما جي ضمن الصفقة المرتقبة لأتلتيكو مدريد، مع أنه مش مدافع، نحكيه على كريستيانو روميرو اللي يلعب في سبيرز مطلوب في الأرسنال لكن بنسبة كبيرة باش يمشي لأتلتيكو مدريد. نشاهد هذه كل أخبارنا الرياضية تقرأها على موقعنا موزيكا فان بوينت. خليكم توا مع ميلك وكامل للفريق فيها بي أورا.
0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اريدو طور عالمك.

ارجع للشو على موزايكا فام من عند إليسة. وصلنا حتى للعشرة واربع وعشرين دقيقة. طريق السلام الجميع سيسر وياكم واحدة واحدة. نحب نسلم على مدام اللي بعثت لنا بكري شوية مساج على واتساب, قالت برشا سيركولاسيون بكري شوية في البياج متاع بنزرت. دونك نوجه حياة كبيرة لكل مستمعينا في الوتروت, شاء الله ربي معاكم سيسر وياكم واحدة واحدة كنكم في الثنية بطبيعة الحال. ولا نحب جوست بعد شوية تونعت ديديكا سبيسيال للمرأة ذي اللي بعثت لنا مساج اليوم. فوالا ان توكا تحيه كبيره لكم انتوما. www.mosaikefm.net هي روبيك انا تعجبني برشا الكونسيبسيون, جات من عند واحد من الاولاد اسماعيل ولا يوسري كمان شغلت مع عند شكون مع عند يوسري. فوالا اسمها سامبل كوم سامبل. سامبل كوم سامبل. Alors, simple comme simple, les rubriques اللي نشوفوا فيها موسيقى تعرفوها ونشوفوا أصل الموسيقى منين جات. نحكي بطبيعة الحال على اللحن متاع الموسيقى. سمعكم تيتر ذي خرج عام 94

هذا تيتر اسمه كريم، خرج في 31 جانفي 1994، سجل عام 93 هو بيسير، وخرج في جانفي 94 كريم من عند ووتانك كلان. بيسير نحكيه على التيتر هذي اللي يلقى معناها مش نجاحة كبيرة كهو. الجروب هذي الجروب امريكان اللي تأسس عام 92، يعني بعد 4 عامين كهو ما يتأسس، يعمل سوكسي انوم في علاقة بالتيتر هذي واللي كان موجود في التوب 100 في البيلبورد. فرانشمون من اقوى الجروب نسمعهم في تاريخ متاع موسيقى الراب اون جينيرال. مش ما نقولوش نمبر 1 باش ما ثم اذواق، ثم شكون يقول لك لا توباك هو الاولاني وتانك هو الاولاني. ممكن كنا نحكيوا على الجروبات بالاساس، نحكيوا على وتانك كلان هو من اقوى الجروب موجودين وقتها عام 94. كما يعمل برشا ارتيستوات، وكنا حكينا الجمعة اللي فاتت على دواليبا اللي اخذت تيت من عام 30 وعاودته مرة اخرى، حتى الجروب متاع وتانك كلان اخذوا اللحن كما هو كما هو ورجعوا بين العام 67.

ديكسي بيلز، هكا اسمها ذا ديكسي بيلز. الغنية معروف باسم ذي الشارميلز. الغنية اللي تسمعوا فيها هذية خرجت عام 67. التيتر هذية اسمه As Long As I've Got You. التيتر هذية اللي معناها الكريم كي هي بدتها، زادت جوست نطيحوا شوية في التيمبو، ما بدلوا حتى شيء. بيان سور ستيل بتاع الغنية يختلف تماما، لكن شنو سبيسيال في الغنية هذية بار الريتم اللي كان سائد عام 94 في الموسيقى متاع الراب؟ ما كانش يستعملوا اللي سامبل هذوما او الريتم هذايا، كان ريتم اخر في عالم الراب. وهنا ونحكيوا على جروب وتان كلان في اغنية كريم، المساج كان قوي برشا، هو اللي خلى الاغنية تكون موجودة في المراتب الاولانية. مثلا يقول في الكلاسيك هذايا بيان سور متاع وتان كلان اغنية كريم، ممكن يعني يحطوا اهمية كبيرة على انه من المستحسن تلم فلوس مش تصرف فلوس، معناها الأهمية أنك تعمل فلوس مش تصرفهم. وأنه يحكي على ليجون يقول لهم راهو أنه وقت اللي نبيعوا الدروغ راهي ماهيش أحسن فاسون باش نجموا نربحوا بها الفلوس، الخدمة الكرياتيفيتي هي اللي تنجم تخليك تعيش أحسن وأحسن. والتان كلان كريم مش طول عليكم برشا، قوي شوية كالراديو سانتيور متاعك ما تنساش، وأختص عام 94 في تيتر اسمه كريم على موزايك فام. نسمع شوية خلما عود يكون مع غود لاشونس 300 دينار كاش من هذا موزايك فام. وعندي لكم دوتي كيف في مهرجان بنزرت الدولي في بنزرت، نحكيه على حفلة أمينة فاخرة إن شاء الله غدوة 23 513 ألف على واتساب. Enjoy the music.

0: انتوا بليش؟
1: انا واجي وانتوا بطاطا.

0: صدقيني توا جاي وقت وقت الربح وقت الكاش على موزايك اف ام. بون برشا كادوات بالنسبه لليوم. ثم دو تيكيت ربحوا ديجا المهرجان حمامات الدولي في المسرحيه على واتساب. مبروك عليها المدام اللي بعثت لنا بيان سور الميساج باش واحد لي دو تيكيت مدام موزايك اف ام مسرحيه هما لي سيلين كانوا في مهرجان حمامات الدولي دوره 60. مازالوا عندنا كادوات, عندنا 300 دينار كاش من مدام موزايك اف ام, وعندنا زاد دو تيكيت للحفله نتاع تعمينا تاخذ غدوه في مهرجان بنزرت الدولي غدوه 11 اوت. وغدوه زاد اللعبه باش تكون سخونه شويه على خاطر معنا تيكيت نتاع ادم للربح اوسي. زاد حضروا ياكم تشاركوا معنا على 23513000 بطبيعه الحال على واتساب. تبعث لنا مساج تصويره ولا فيديو وين ما انت تبارتاجي معنا اللحظه. عملوا كما عملت مدام سناء عسلامه. مرحبا
1: عسلامه, مرحبا
0: بك. صباح الخير, لاباس عليك؟
1: عايشك.
0: عايشك, مرحبا بك. متكلم فينا من تونس؟
1: من تونس.
0: من سمعتها في الكهرباء ولا في الدار؟
1: ولا
0: بالظهر في الكهرباء. انت وقت ما روح على الدار دونك وانت تسمع في الراديو.
1: هاي ركيت الكهرباء على جنب وبعث
0: ميساج. ممتاز جدا, هذاك هو ليسونسيال. مدام سناء ايش تعمل في الدنيا؟
1: انا عندي بولانجري باتيسري مدام صدود.
0: داكور بي, اشهار تعدى. ميرسي. نورمالمون نقول لك خسرت معانا تو ساي خالصين خاطر. مش مشكل مدام سناء. عندك صغيرات ولا؟
1: عندك
0: صغيرات بيه. انت شنو شاية هكا تربح؟
1: والله شو نقول لك, ما فيش مشكل, ما فما حتى مشكل.
0: شوف راه هو فما
1: 300
0: دينار, وفما زوستيكيت الأمينة فاخت في بنزارت, وفما ديديكاس, وفما غنية باش تعديها تختارها. هذم انت والزهر متاعك شنو يتيح؟ ادعي
1: 300
0: صراحة. عادة بدل الرهاية طاوة 300 دينار ما مش خايبين. بيه حاضرة مدامة؟
1: حاضرة.
0: يلا نيفا. العجلة دور وين باش تكون العجلة؟ كوسوا في الديديكاس دايو تخير وإلا فيستيفال وإلا كاش وإلا غنية باش نسموها من عندك انت. الكانيوتا شنو واجب الضبط؟ داكو بيه مدام.
1: نعم
0: بيه. هو اللي انا جاي قدامي في الاكرون حاجه وانت تحب تمشي لمين فاخد بنزار تاكا ولا
1: مسير؟
0: مش من والله مسير تو 300 دينار ولا تحب الفستيفال؟ ثبت لي روح.
1: والله شلون قالك مش مشكل, والله اللي يجي منكم مبروك.
0: انت شنو تحب؟
1: والله الحقيقه بالحق ما نعرفش, والله لا نعرف. اللي باش يجي منكم مبروك, نبدا فرحانه على الاخر.
0: انت باش تربح في كل الاحوال, اما انت شنو تحب؟
1: يمكن 300 دينار خاطر صعيب شويه نجم نمشي بالزرد, خاطر صاري وحدهم في الدار,
0: خاطر صغارك وحدهم في الدار
1: نورمالمون.
0: باهي للا مبروك عليك 300 دينار من ادم وسيك فاهم. اللي طلبته هاك جاي 300 دينار, ان شاء الله مبروك عليك مدام.
1: او سي جونتي, يعطيك الصحه. ميرسي.
0: اللي عايش تحب تعمل ديديكاس؟
1: والله شو نقول لك, ميرسي بوكو, يعطيك الصحه خاطر خليتوني نشارك. ميرسي بوكو.
0: ميرسي بوكو لك انت, يعطيك الصحه. شكرا ليك. ميرسي بوكو, ربي فضلك. فوالا دونك مازالوا الكادوات. ما نعرفش سي عبد الفتاح الزهر نتاعو كيفاش. عاصمه مرحبا. شو احوالك؟
2: الله الحمد لله.
0: شنو هي الامور؟
2: الحمد لله.
0: شنو هي بن قردان؟
2: الدنيا سخونه.
0: تشوفني احسن ريبونس. الدنيا سخونه سي بون. سافا
2: الحمد لله. سافا
0: احكي لي على نهارك اليوم كيفاش تعدى؟
2: اليوم نهاري خدمه في الصحراء.
0: نهار خدمه عديته؟
2: نهار خدمه
0: ونهار الاثنين. هكا هو عاد نهار الاثنين.
2: طبيعي.
0: باهي انت شاركت معنا وبعثت لنا تصويره, يعطيك الصحه من وسط الخدمه. وجهك تحيه كبيره. تصويره من قلب الصحراء بعدين اون توكا ما نجموش نبارتاجيوها بطبيعه الحال. ولكن تسمع موزايك ديما ساعه فتح؟
2: اي ديما نسمع فيه
0: يوميا.
2: مش يومين اما نسمع.
0: تسمع به. عندك روح رياضيه ولا؟
2: اكيد.
0: ولا شانك شويه
2: عندي روح رياضية.
0: روح رياضية يعني حتى كان مربحت ماكش تغش علينا ولا حاجة.
2: لا ما فماش حتى مشكلة.
0: إن شاء الله
2: فرصة أخرى.
0: إن شاء الله فرصة أخرى. باهي. سي عبد الفتاح العجلة باش تدور وغنشوفوا الكادو وين ماشي بالضبط. يلا نبداو. هذه العجلة دور العجلة دور العجلة دور. وين باش تكون العجلة بالنسبة لك انت يا سي عبد الفتاح؟ خلينا نشوفوا شو هالكادو نتاعك. عندك السهر ولا لا؟ الو بي سي عبد الفتاح مغروم بالموسيقى ولا؟
2: اكيد. اي
0: شكون فنانك المفضل مثلا؟
2: نسمع راي.
0: تسمع راي؟ اي
2: الراب بتاع تونس. نوردو.
0: نوردو بس عفتي انت قلت لي، انت قلت لي انا عندي روح رياضيه وما تغشش هكا ولا؟
2: اي
0: بس عفتي كان الرو جاتك في غنيه، لازمك تختار غنيه سمحينا توا وش نعديوها توا.
2: نوردو
0: الاخرانيه. نوردو الاخرانيه
2: هو بالمصريه.
0: هو اوكي رحمه. سي بون سي بون. وسيد المخرج قالك اوكي امورنا واضحه.
2: اوكي
0: سي عبد الفتاح ديديكاس شكون يا سيدي؟
2: ديديكاس لمرتي توا بعيد عليا، انا نخدم في بن قردان، نذكر في تونس نخدم في بن قردان.
0: اوكي.
2: وعائلتي امي وبابا واختي وبنات اختي، وعندي بنوته صغيره بنت اخت مرتي بعت لها تحيه رميسه.
0: نوجه لها تحيه. بربي المدام عندها كهرباء في تونس؟
2: لا لا
0: ما عنديش. شكون عنده كهرباء من العائلة معي؟
2: عندي اما مش بحذايا في تونس.
0: شكون بحذا العائلة متاعك الصغيرة في تونس؟
2: ما بحذايا حد.
0: واحد حتى حد؟
2: اي انا ومرتي كهو.
0: يا رسول الله كنت هكا ناوي باش نزيد الكادو. اما الكادو، اما الكادو يستحق تبلاسمون صغير متاع نصيف ساعة 40 دقيقة من تونس.
2: بنزرت
0: اي
2: الله غالب
0: ما نسيتش بالبرد
2: انا بعيد.
0: ما تنجمش تبعث المدام مثلا نعطيوها دو تيكي تمشي لمينا فاخر؟
2: صعيب شوي.
0: صعيب شوي.
2: ان شاء الله مرة أخرى.
0: ان شاء الله مرة أخرى. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو سي عبد الفتاح. شكرا لك. حاولت ان توكا نزيد الكادو آخر مي بون على غالب ثم شوية ظروف تاعت تحكم. بون ان توكا أنتم قاعد تفرجوا فينا وتسمعوا فينا في كلابكم تاعنا موزيك فيم سالا برشا 23 513. اقعدوا معايا توا احنا نشوف. أخذوا معنا باش نحلوا الواتساب نتاع موزايك 23 513. به أنا تكوشت التابلت قدامكم. أول مساج تو باش يجيني يقول لي أمينة فاخت في بنزرت، يكتب لي أمينة فاخت بزاخت ولا اللي هو تو أنا بعثوا له تيكيت باش نعطيه 30 سكوند. وانا تندون شكون أول واحد بعث لنا مساج واتساب وشو نوري في الاكران المساج بكل معناه شفافية. نوريه التابلت نستنى سي بون. وصل المساج الاولاني، اول مساج خلطت لنا ساي ساي ساي ساي. باه شكون كان نجم يبعث لنا الاسم نتاعو او اسم نتاعها ما نعرفش المسيو ولا المدام. وصل النومرو ديجا امينه فاخت بيزارت بالوقت وصل المساج هاكا. بون مش باش نخلي التركيز على النومرو هذايا. بالنسبه للمبروك عليك مسيو ولا مدام بلال، ولا بلال الغربي اسمه. مبروك عليك دو تيكي الامينه فاخت في بنزرت توا ديجا يوصلك لي تيكي نتاعك انت. ونعرفش مع شكون باش تمشي. نسلم عليك برشا يا بلال وان شاء الله الف مبروك ليك اللي كنت معنا توا على واتساب موزايك فهم 23 513. سر وجعنا هكا اسم الاغنيه الجديده ما بين نوردو ورحمه محسن على موزايك فهم. بعد شويه موعد اخبار لحدش تعليل مع سيف الدين ماري. ساعتها الاخرى تكون كلها موزيكا سورتو نحكيو على ميكس نتاع سليم ميكس شرقي على موزايك فهم. يلا رجعنا شويه اخر.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، مؤكدا بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. ووفق الوكالة، فقد شدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها، وذلك عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة إلى جانب العمل على معالجة الإشكاليات الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي هذه الزيارة في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس، والذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي، وعلى سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي 2026 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، مؤكدا أنذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في المدينة. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أنه سيطالب إيران بتعويضات عن الخسائر البشرية التي لحقت بالولايات المتحدة خلال صراعات وهجمات قال إن طهران كانت مسؤولة عنها، وذلك ردا على مطالب إيرانية بالحصول على تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها خلال الأشهر الخمسة من الصراع العسكري الأخير. وسائل إعلام سورية تفيد بأن عددا من الأشخاص هاجموا مقار حكومية في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب. السلطات العمانية تقر بأنها تعمل على احتواء تلوث نفطي بعد أكثر من شهر على جنوح ناقلة داخل مياه منطقة بحرية محمية قبالة السواحل الجنوبية للسلطنة. وكانت منظمتا جرين بيس وباكس غير الحكوميتين حذرتا عبر وكالة فرانس بريس الأسبوع الماضي من كارثة بيئية وشيكة جراء تسرب للنفط عقب جنوح ناقلة كانت محملة بنحو مليون برميل من النفط الروسية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمدد مرة جديدة مفاعيل إعفاء يتيح للسفن الأجنبية نقل النفط وسلع أخرى بين الموانئ الأمريكية في ظل اضطراب إمدادات الطاقة واستمرار ارتفاع التكاليف بسبب الحرب على إيران. ويأتي تمديد الإعفاء من مفاعيل قانون جونز لمدة 90 يوما قبيل انقضاء إعفاء سابق كان من المفترض أن تنتهي مفاعيله في منتصف أوت الجاري. ختاما، أرقام نشرها رئيس البرلمان الفنزويلي خورخي رودريغيز تظهر أن عدد القتلى جراء الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا البلاد في شهر جوان الماضي ارتفع إلى مزيد عن 6300 شخص. وأوضح رسم بياني نشره رودريغيز على وسائل التواصل الاجتماعي أن أكثر من 73,000 شخص تلقوا رعاية في المستشفيات حتى الآن، فضلا عن إزالة 23% من الأنقاض الناتجة عن الزلزالين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع مالك العوني وكامل فريق برنامج هابي أور. إلى اللقاء. الأولى في تونس هابي أور، الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، مالك العوني، موزايكا فام. Le mix.

0: سمعتوا الكيتش باي دي جي سليم على موزايك كيف وصلنا حتى ال 11:27 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع. مازلنا معكم حتى للنصف الليل والموسيقى نون ستوب على موزايك كيف ام. مازلت سورتو الروبريك اللي هي سامباتيك على الاخر اسمها جينيراسيون شوية اخر.
1: هابي اور من الاثنين للجمعة من 9 للنص الليل.
0: بعد النص الليل بعد الاخبار مع سيف الدين الماني عندكم رونديفو كل نهار اثنين في الصيف هذايا مع بلاي ليست ار ام بي مع ليكيب ارتستيك تاع موزايك اف ام. اذا كان قلنا الار ام بي او الهيب هوب ثم جونغ اخر اسمه تريب هوب. شنو الجونغ هذايا في جينيراسيون اليوم عندكم بلاي ليست تريب هوب نكتشفوا اكثر تفاصيلها بعد ما نسمعوا مايكل جاكسون بلاد اون دانس فلور شو اسمه عمرو دياب زاد كيف كيف معنا في البلاي ليست اليوم. استنوا انه اول تيتر من جينيراسيون يجيكم عند ماسيف اتاك افون جو جوست على التيتر نتاع جينيراسيون لولاني. مرحبا بكم للاستماع تيليشارجو لابليكاسيون موزايك اف ام تنجمو تسمعونا تفرجوا فينا تجيكم النوتيفيكاسيون على الاخبار الكل لحظه بلحظه بيان سور كيما العاده على السيت نتاعنا www.mosaicfm.net. مايكل جاكسون الفيلم تاعو لقى نجاح كبير على المستوى العالمي كان موجود في قاعات السينما تو نجم تلقاه متاح. ان توكا بلاد اون دانس فلور تو سويت.

قدام لقيتها كقاء العمرو دياب على موزايك كيفين وصلنا حتى 11:35 دقيقة طريق سلم الجميع سيسرعكم واحدة واحدة مثلا معكم حتى النص اللي برشا موزيكا سورتو في جينيراسيون جينيراسيون جينيراسيون. الوغ في جينيراسيون اليوم اخترنا كان ودالي انو نزوكم الى عالم التريب هوب. التريب هوب هو سيت ان جونغ موزيكال اللي يظهر في بداية التسعينات القرن الماضي في بلاصة اسمها بريستول في اليوكي في المملكة المتحدة او في بريطانيا, وهو يعني نحكيو على الديريفي متاع البوست اسيد هاوس. بيان سور يعني الموزيكا هذه هي مو جونغ كبير لكن فيه سو جونغ, يعني الجونغ ذات التريب هوب في برشا انواع اخرين. سو جونغ نحكيو بالاساس على السول, الجاز, داون تيمبو, الكترونيكا, التشيل اوت, الالترناتيف, درام اند بيس, غيره من اوركسترال موجود, بروجريسيف روك, ساعات كلهم يدخلوا في نفس الجونغ متاع التريب هوب. وهنا باش نحكي لكم حتى على الموسيقى اللي جايه توا, اغلبيه الموسيقى اللي باش تتعاد اليوم على موزايك فام موجوده في التسعينات. اول تيتر باش تسمعوه توك سويت على موزايك فام تيتر من عند ماسيف اتاك اسمه Tree Drop. Enjoy.

سيف أتاك تير دروب هكا اسم التيتر اللي غنوه اللي يرجع بنا لتسعينات القرن الماضي، بالتحديد نحكيه على 27 أبريل 1998 كان خرج التيتر ذي من ألبوم مزنين. وتكام ماسيف أتاك هو ما كما قلنا الجروب بتاع تريب هوب اللي كان متواجد في بريستول، معناها تخلق من بريستول المكان اللي تعرف عليه الجنغ بتاع تريب هوب. بدأوا عام 88 الموسيقى متاعهم إلى معناها موسيقى إلى يومين ذي مزبط واصلها. وتكام نحكيه على ماسيف أتاك تقول مجموعة خرق العادة. شنقدوا في نفس الريجيون نحكيوا على بريستول زيدا تيتر سامباتيكا على الاخر. شنقدوا نحكيوا على جلوري بوكس. جلوري بوكس اللي هي التيتر بتاع مجموعة بورتيس هيد من ألبوم الدامي اللي خرج عام 94 سبتمبر 94 باتش وتسمو هوفر فونيك تويكي.

سمعتوا Glory Box وسمعتوا زيادة الغنية تمشي تاوى ديجا سمعت 2 ويكي من على مجموعة هوفر فونيك البلجيكية الفيرسيون لايف هذية اللي موجودة نوار بلون على يوتيوب تفرجوا في الكونسيبسيون سمباتيك على الاخر هوفر فونيك على باس كان اسمهم هوفر ما كانش اسمهم هوفر فونيك ولكن تفاديا استعمال الاسم وثم دوا دوتور فقرروا انه الاسم بتاعهم يكون هوفر فونيك او هوفر فونيك والالبوم هذا اللي سمعتوه غنية 2 ويكي خرج في جويليا 96 اسمه A New Stereophonic Sound Spectacular وانتوكا الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام سورتو باش تسمعوا بعد شويه مورش باذ سي خليكم توتسي مع سموك سيتي اندر ووتر لاف على موزايك اف ام نقضوا في جو التسعينات في جو التريب هوب

شي بزسي وصلنا حتى الاخر هابي اور بالنسبه لليوم نحكيو على روبريك جينيراسيون اختنا اليوم نحكيو على التريب هوب سمعتوا برشا ارتستوات وبرشا جروبات ونكملوا مع اخر جروب اللي هو جروب 07 الجروب هذا اللي هو مش من بريستول دو لندنيا كما يقولوا زوز من لندن هما اللي اسوا المجموعه هذه وتيتر خرج في مارس 2004 اسمه ذا سبيس بتوين ميرسي دالي في الاخراج شكرا ليك يعطيك الصحه ميرسي بوكو هاديه ويوسف في الاخراج شكرا زاد الشاكر في ستاندر موزايك اف ام بعد شوية موعد أخبار نصف الليل مع سيف الدين الماري كان معكم مالك العوني خليكم مع 07 سبيس بتوين قبل غدوة نفس التوقيت على موزايك اف ام صباح الخير.

0: سمع إذاعة موزيك فام تحية طيبة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي مساء أمس زيارة غير معلنة إلى جابس لمعاينة الوضع البيئي، مؤكدا بالمناسبة أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة التلوث، وفق ما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. لجنة المشاريع الكبرى تقرر الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العمري، ويدرج ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف باء بمدينة تالا من ولاية القصرين ومشروع المدينة الرقمية بالنحلية. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه أمس رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص لنظري في المشاريع الثلاثة. وزارة التجارة وتنمية الصادرات تتجه نحو إعداد دراسة حول تشكل أسعار المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري ومسالك توزيعها بهدف تحديد مكامن الخلل واقتراح إصلاحات هيكلية تعزز شفافية الأسعار وتحسن التحكم في مسالك التوزيع، إلى جانب إرساء نظام إنذار مبكر لمتابعة الأسعار والتدفقات. في تطورات الشأن الدولي، وسائل الإعلام الليبية تنقل عن مصدر أمني قولها أنه تم اغتيال مدير الاستخبارات العسكرية بشرق ليبيا اللواء فوز المنصوري بسيارة مفخخة. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تقول أن طائرة مسيرة سقطت بالقرب من خزان الزيوت الأساسية وشبكة الأنابيب في مصنع خلط وتعبئة الزيوت التابع لشركة الزاوية لتكرير النفط في ثالث هجوم من نوعه خلال يومين. والمؤسسة ذاتها تذكر أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار، مضيفة أنه في حال استمرار هذه الهجمات فإنها ستضطر إلى إعلان حالة القوة القاهرة ووقف العمل كليا في المصفات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز وأزالت منه الألغام الإيرانية. وترامب يضيف للصحفيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض أن الجهة الوحيدة المسيطرة حاليا على مضيق هرمز هي البحرية الولايات المتحدة. مسؤول في مجلس السلام يقول لوكالة رويترز أن الخطط المتعلقة بقطاع غزة لا تزال سريعة، وأن المناقشات مع إسرائيل مستمرة، وذلك بعد أن رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو انسحاب الكيان الإسرائيلي المحتل من القطاع قبل أن يتم فعليا نزع سلاح حركة حماس. ختاما، الرئيس الكولومبي إبلاردو دي لاسبيريا يعلن حالة الطوارئ بعد زلزال قوي ضرب غرب البلاد. ورئيس الكولومبي يقول في العاصمة بوغوتا أمس أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.4 درجات أدى إلى مقتل 111 شخصا على الأقل وإصابة ما يزيد عن 80 آخرين. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
1: Here we go. Mosaic FM. R&B night.

0: FM.
1: Mosaïque.
2: Somebody I could love for them.